0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم موجز الواحدة بعد منتصف الليل. اليوم الاثنين استأنف اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لتتواصل حتى الأربعاء القادم 10 جوان على أن تعلن نتائج هذه الدورة في 23 من هذا الشهر. تحت شعار جودة الطفولة استدامة المستقبل، تونس تحتضن اليوم وغدا الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية. الملتقى يعرض أفضل التجارب العربية والدولية الناجحة في هذا المجال وفق ممثلة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليكسو جليلة العبيدي. الفرع الطلابي للجمعية العالمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات في مجال الروبوتات بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا يفوز بالجائزة العالمية لأفضل فرع طلابي في العالم في إنجاز يعد الأول من نوعه بالنسبة إلى نوادي التكنولوجيا والروبوتات في تونس حسب ما أعلنه المعهد. وجرى تسليم الجائزة خلال فعاليات الدورة 42 للمؤتمر الدولي للروبوتات الذي احتضنته العاصمة النمساوية بمشاركة أكثر من 8000 باحث وخبير وطالب من مختلف أنحاء العالم، ويعد أكبر تظاهر علمية عالمية في هذا المجال. المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة فيصل السومعلي يفيد في تصريح للإذاعة الوطنية بأن الوزارة تعتزم تحيين الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين ليشمل منتجات التبغ والنيكوتين المستحدثة على غرار السجائر الإلكترونية، داعيا إلى إدراج التوعية بمخاطر التبغ والنيكوتين ضمن البرامج التعليمية بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية في تونس. في الشأن الدولي، وفي اليوم 101 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، إسرائيل تعلن تعرضها لقصف صاروخي إيراني. والقوات المسلحة الإيرانية تقول إن إسرائيل تخطط كل الخطوط الحمراء بضربها الضاحية الجنوبية لبيروت. أجواء العراق وغرب إيران وجنوب سوريا تغلق أمام حركة الطيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليطلب منه عدم الرد على الصواريخ الإيرانية. شكراً على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
2: يجي الليل تتبدل الأصوات،
3: تبدأ القصص،
2: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

شد وحنين مع سعيدة الزغبي.

0: بدات الحكاية
1: ومحلاها حكاية،
0: محلاها محبة،
1: محلاها عشرة.
2: طولت عليكم شوية أصدقائي المستمعين اللي يستناو في بقية الخرافة، نرجع نحكيه على هكا الراجل اللي زوجته توفيت وخليت له زوج صغار، تزوج امرأة أخرى لكن ما حبتش ولاده، المهم حب يضيعهم في الغابة لكن ديما يرجعوا وهما طفلة وطفل، في الآخر خلى الدار وخليهم وحدهم ومشاو، وكالطفل هو وأخته كبروا وحدهم في هكا دويرة هو كان يخاف عليها برشا ويمشي يصطاد ويروح لها، وبيناتهم كي كلمة السر هكا باش تحلوا الباب، حتى لين شافوها حراس الملك اللي هي تغسل في حوايج خوها في الواد، قالهم جيبوا هالي، هزوها بعد ما خدعوها وقالوا لها نفس كلمة السر متاع خوها، وخوها قعد يلوج عليها حتى لقى واحدة تعبي في الماء بالسطل النحاس متاعها، مشالها قالها تعطيني نشرب منه، قالت له لا هذاك سطل متاع السلطانة، قالها راي أختي وعطاها موس، قال لها هزهولها كان عرفتني تو تقولك اللي هي أختي. هكا الخديمة مشات ورات الموس للطفلة وكهي بدأت تبكي من الفرحة وقالت للخديمة خوذ حصيرة ولف فيها خويا ودخلوا للقصر ورد بالك يشوفوك الحرس. مشيت الخديمة ودخلت خوها للقصر، فرحت هيك الطفلة وطارت من الفرحة وحكيت له خيها شنو صار عليها، حتى السلطان جاي يسمع فيها تضحك وتغني وفرحانة، قالها إن شاء الله خير، أنت اليوم قداش ليك معانا وأنت مهمومة طول النهار تبكي واليوم فرحانة بشتير من الفرحة. قالت له يا مولاي أعطيني لمان تنقلك شنو اللي صار، قال لها عليك لمان غير قول. قالت له راهو جاي أخويا اليوم وحكيت له شنو صار، وحكيت للسلطان كل التفاصيل متاع كيفاش دخلت خوها، قالها مرحبتين بيه، وهو السلطان جابها للقصر لكن ما تزوجهاش، قال حتى ترضى وحدها وتوافق على الزواج ما حبش يغصبها. قالت له يا مولاي ها خويا توا جاي اطلبني منه للزواج وانا موافقة. طلبها منه وعملوا هكا العرس 7 أيام و7 ليالي و7 أيام زايدين وعاشوا فيها هنا حتى من ساه غاروا منها. ابدا السلطان اكثر الايام معاها، بعد شهور حبلت هكا الطفله، ووقت قرب موعد ولادتها كان السلطان طالع في حرب، خاف عليها من ضرايرها في غيابه، وقبل ما يسافر وصى عليها وخيها باش يتلهى بها ويحميها وبالطبيعه يرد باله عليها. سافر السلطان وهكا الضراير قالوا هذه فرصتنا خلي ننتقموا منها، يا مشاو زعمة يحكيوا معاها، وكل واحدة تمنت لها حاجة، واحدة قالت لها إن شاء الله كل شعيرة ببرة، والثانية قالت لها يجعلك بين شاردة وواردة، والثالثة قالت لها نحبك تحنيلي وتعمل لي عصيدة بدايتك الحلوين. طبعا هي ما فهمتهمش شنو يقولوا، وبعد قالوا لها ما عمركش شفت الرمان الضحاك، قالت لهم لا عمري ما ريته. قالوا لها إيجا أطلع معانا للجنين ونوريهولك. مشيت معاهم حتى وصلوا للبير وقالوا لها طبس وشوف الرمان الضحاك، طبست على البير ياخي دزوها تحت في وسطه، ربي لطف بيها وما غرقتش وقعدت في هكا البير حتى ولدت. ورجع السلطان من الحرب سأل عليها، قالوا له راهو خوها دزها في البير، قال لهم جيبوه وربطوه وجيبوا لي السيف باش نقطع له راسه. جابوه، قال السلطان نحب نطلب منك طلب أخير.

دايرين بيا. قال لها السلطان، قال السلطان تلفت للحراس متاعه وقال لهم فكوه حتى نشوف شنو صاير. ومشى حدا البير وطلع على مرته وقال لها تون هبط لك قفاف فيها لحم، كل حنش حط له قفة على راسه ويتلها فيها. وكان العمل هكاكا، وهبط لها حبل شدت فيه هي ولدها وطلعت من البير. قالها السلطان شكون اللي عمل فيك هكا؟ قالت له زوجاتك يا مولاي. جابوهم كل واحدة قال لهم أعملوا لها اللي تمنيتوا، الذرة الأولى متاع كل شعيرة ببرة قطعوا لها شعرها، وكل بلاصة شعرة دخلوا لها فيها إبرة. يا لطيف. والثانية الحراس السلطان مر الحراس باش يجيبوا زوز حصنة، وكتف كل يد في ورجل متاع الذرة من جهة ويد ورجل من جهة الثانية، وحط وعملوا شوية حس باش يقربعوا. المهم حسيلهم كيف تعرفوها انتم كيفاش تصير هذه طريقة من طرق التعذيب قبل. خاطر قالت لها هي يا راكبين شير دويردة. والثالثة قالها تحني لها وعمل لها عصيدة من يديتك تاكلها، خاطر هي هذاك اش قالت لها. وبعد التعب وليت معاشت هي وخيها في القصر متهنين، والكلمة كلمتهم والشورة شورتهم، واحنا خرافتنا طابة طابة والعام الجاي يجينا صعب.

هذه الحقيقة واحدة من أجمل الأغاني متاع محمد العزبي على خد ويا ناس، وغناها مع فرقة الموسيقى العربية، وهي الحقيقة من أحلى الأغاني اللي كنا نسمعوهم وقت اللي كانت التلفزة الوطنية قبل الأخبار تعمل لنا هكا متاع دريجين هكاكا، يا إما موشحات يا إما تسجيلات فرقة الموسيقى العربية. احنا باش نكملوا هالجزء هذا يا أصدقائي المستمعين والساعة هذه، قبل ما نختموا لقائنا في الساعة الثالثة مع فريد الأطرش في حكاية غرامي، وهي من إنتاج سنة 59 ومن كلمات مأمون الشناوي.

ولا تحرميش حبيبي من رحمة ما تفرقيش.

0: هانا أحنا بديت الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة.
2: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
3: نرجع نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك أنا لازم نرجع لك.
2: صفوة
4: دبلة جوا حبيب هي منتري لي دبلة جوا حبيب هي منتري.
2: يوسف التميمي
5: عم معروف يا سلمى عم معروف عم كني وروف يا سلمى أو
2: لذاع الوطنية تونسية 100%.
6: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية. وين أنتي وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: الثانية بعد منتصف الليل هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تدعو إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية والجبائية التي تعيق قدرة المؤسسات المنتجة والمصدرة على الاستثمار والتوسع وخلق فرص العمل، وتحث على مكافحة الاقتصاد الموازي والتهريب وتفكيك مظاهر الاحتكار وإرساء مناخ اقتصادي قائم على الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الأطراف. غدا انطلاق فعاليات الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي بقصر المعارض بصفاقس لتتواصل إلى 23 من جوان الجاري وسط أجواء احتفالية استثنائية. شأن الدولي وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفيا مساء أمس مع نظيره القطري دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. والاتصال يأتي عقب إطلاق نار من إيران دفعات من الصواريخ باتجاه شمالي إسرائيل في أول ضربة من نوعها منذ بدء الهدنة في 8 أبريل الماضي. القصف الإيراني أتى بعد ساعات من غارة إسرائيلية أمس استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم الرد على الصواريخ الإيرانية. السلطات الإسرائيلية تغلق مساء أمس المعابر المؤدية إلى قطاع غزة وذلك في إطار إجراءات أمنية فورية اتخذتها عقب الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران على إسرائيل. شكرا على المتابعة مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: كيجي الليل تتبدل الأصوات
8: تبدأ القصص
2: نصغي إليك فتحدث إلينا.

0: شد وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. احنا باش نختموا هذا الموعد من شد وحنين كما سمعتوا مع عبد الحليم حافظ. أكيد راكم عرفتوا الغنية اللي هي قارئة الفنجان اللي غناها أول مرة في شم النسيم في أفريل 76، وهي من كلمات نزار قباني ومن ألحان محمد الموجي. محمد الموجي قعد عامين وهو يلحن فيها ولحن في برشا مقامات، وعبد الحليم اختار أنه يستعمل كل المقاطع في مقامات مختلفة، وهذا نادر في في الغناء العربي، وهي من أطول الأغاني اللي غناها عبد الحليم، والجمهور استقبلها بالاستحسان. لكن فما ناس كانت تسفر على خطر الحديث على القدر في القصيدة هذه، قلق مجموعة من الناس وصارت مشكلة فيها، لأنه كان فما تصفير من الجمهور. عبد الحليم رجع لهم قال لهم بس بقى، وبدأ يصفر من معاهم، والصحف وقتها انتقدته بحدة، فحاول أنه يوضح موقفه ويقولوا أنه صفوة الشريف هو اللي دبر هالأحداث هذية، ربما كان بسبب الخلافات السابقة مع سعاد حسني وعبد الحليم حافظ، لأنه سعاد حسني هي اللي قالت المعلومة هذية. المهم فهم برشا تفاصيل في قارئة الفنجان، لكن أهم تفصيلة هو أنها غنية جميلة جدا. أسمعوا واستمتعوا، تصبحوا على خير.

Thank you.

جلست جلست والخوف بعينيها.

0: عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي.
1: جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب،

دي جلست جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

ضحكتها انغام الغور والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا قد تعدو امرأة يا

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن. ستفتش

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن. ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن. وتجوب بحارا وبحارا، وتفيض دموعك أنهارا، وتجوب

وبحارا وتفيض دموعك أنهارا.

ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان.

هو امرأة يا ولدي ليس لها عنوان، ما أصعب أن تهو امرأة يا ولدي ليس لها عنوان، ما أصعب أن تهو امرأة يا ولدي ليس لها عنوان، ما أصعب أن تهو

لسه

فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة، ما أصعب أن تهوى.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: الثالثة بعد منتصف الليل هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. اليوم الاثنين استئناف اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لتتواصل حتى الأربعاء القادم العاشر من جوان، على أن تعلن نتائج هذه الدورة في 23 من هذا الشهر. هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس تنظم ورشة عمل في إطار البرنامج المشترك للتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، والمشاركون يوصون بضرورة تعزيز السياسات والبرامج الداعمة لإدماج النساء الريفيات في الدورة الاقتصادية وتمكينهن من النفاذ إلى فرص العمل والموارد والخدمات التي تساعدهن على تحسين أوضاعهن المعيشية. في الشأن الدولي، وفي اليوم 101 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، إسرائيل تعلن تعرضها لقصف صاروخي إيراني. القوات المسلحة الإيرانية تقول إن إسرائيل تخطت كل الخطوط الحمراء بضربها الضاحية الجنوبية لبيروت. أجواء العراق وغرب إيران وجنوب سوريا تغلق أمام حركة الطيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليطلب منه عدم الرد على الصواريخ الإيرانية. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: هنا تونس، الإذاعة الوطنية. مستمعينا الكرام، يرتل القارئ وليد القهوجي آيات بينات من سورة الرعد.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب.

الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل

وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي

واحد ونفضل ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد

سواء منكم من أسر القول ومن جهر به.

بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه

ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.

0: وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال.
1: صدق الله مولانا العظيم.
2: من كتاب الله العزيز رتل القارئ وليد القهواجي آيات بينات من سورة الرعد. ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

ورقات من دفتر الحب. اختارها لكم أبو تميم.

0: أيها الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد معكم لقاء الحب والصدق والوفاء، وفي كل موعد نقرأ ورقات من هذا الدفتر الزاخر الثري، دفتر الحب والعشق. يسعد العشاق باللقاء، لكنهم يحزنون عند كل فراق، حيث المبادر إليه تلزمه الملامة وتصحبه الندامة، ويكون قليل الجلد في صنعه، كثير الكمد في تصنعه، لا سيما إذا كان رحيله لرغبته في مطلوبه دون إبقائه على محبوبه. وفي هذا أنشد أبو العباس ثعلب لأعرابي:
1: ألا يا لقومي للهوى المتزايد، وطول اشتياق النازح المتباعد، رحلت لكي أحظى إذا بت قادما، فأوردني الترحال شر الموارد. كأني لديغ حاد عن كنه رأيه، طبيب فداواه بسم الأساود.

هكذا تكون لوعة الفراق، حتى إذا حصل اللقاء أزهرت الدنيا في وجوه العاشقين وأشرقت الشمس عليهم دفئا ونورا يغمرهم. يقول الشاعر خالد محي الدين البرادعي:

وعدت إليك، أغمريني بدفئك. كاد الصقيع يشتتني، يحرق المفردات، وزوبعة التيه تجتثني، وتدحرجني الريح كالقشة اليابسة.

0: أما شاعر محمود درويش فهو يقول عن عودته:
1: أنا آت إلى ظل عينيك آت، من غبار الأكاذيب آت، من قشور الأساطير آت، أنت لي، أنت حزني وأنت الفرح، أنت جرحي وقوس قزح، أنت قيدي وحريتي، أنت طيني وأسطورتي، أنت شمسي التي لا تنطفي، أنت ليلي الذي يشتعل، أنت موتي وأنت حياتي.

نبقى في تعريف الحب، فقد سئل عنه بعض الحكماء فقال: هو جليس ممتع وأليف مؤنس وصاحب مالك، هو ملك قاهر وسلطان قادر، مسالكه لطيفة ومذاهبه متضادة وأحكامه جائرة، ملك الأبدان وأرواحها والقلوب وخواطرها والعيون ونواظرها والنفوس وآرائها، وأعطي زمام طاعتها وقيادة مملكتها، توارى عن الأبصار مدخله وغمض عن القلوب مسلكه،

أشهد أن لم رأه، كانت معي كريمة كالبحر، راقية كالشعر، ودللتني مثلما فعلت. أشهد أن لم رأه قد جعلت طفولتي تمتد للخمسين إلا أنت. الإنذار نزار قباني.

قيل مر رجل أشمت وهو الذي خالط سواد شعره الشيب، مر بامرأة عجيبة في الجمال فقال: يا هذه، إن كان لك زوج فبارك لك الله فيه، وإلا فأعلمينا. فقالت: كأنك تخطبني. قال: نعم. فقالت: إن في عيبا. قال: وما هو؟ قالت: شيب في رأسي. فثنى عنان دابته فقالت: على مهلك، فلا والله ما بلغت 20 سنة، ولكنني أحببت أن أعلمك أنني أكره منك ما تكره مني.

0: وحتى نلتقي على موعد آخر مع الحب. هيكم حيرة عبد الله مالك الجسمي.
1: تجيئين مثل الغمام مبللة بالمطر، تجيئين مثل الحرائق لاهبة في خلايا الشجر، فهل أنت بحر ينام على زند هذه المساءات؟ أم أنت في هدأة البحر موج يثور ولا ينكسر؟ أنا احترت كيف أسميك، كيف أناديك؟

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
2: البيت الأول. قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: ولدي، عليكم اللعنة أيها الظالمون، اقتلوني واتركوا ولدي.
1: أبعدوها.
0: لا، لن أبتعد، اقتلوني ودعوه، اتركوا ولدي.
1: خذي.
0: خذي ولدي.

0: تزوج إبراهيم وتزوج إسحاق وتزوج إسماعيل.
1: ماذا تعني يا عيسو؟
0: ها هي ذرية جديدة لإبراهيم، فهو قد ولد له ولد من زوجه الجديدة.
1: وإسماعيل؟
0: لا أعرف من أمره شيئا، ولكن إسحاق ولد له توأمان.
1: ليتنا نعرف شيئا من أخبار إسماعيل يا عيسو.
0: إني في شوق شديد إليه، وإذا طال بنا الأمر ولم نسمع عنه شيئا فإني متوجه إلى مكة من جديد.
1: هذه المرة سأرافقك يا عيسو.
0: وتترك إبراهيم يا ماهر بعد أن رافقته هذه السنين الطويلة؟
1: أستأذنه.
0: سبحان الله، لماذا يا ترى اختار مكة، هذه الأرض البعيدة، لتكون دارا لإسماعيل؟
1: سألت إبراهيم هذا السؤال يا عيسو منذ زمن.
0: وماذا قال لك؟
1: أخبرني قصة مكة.
0: أهناك سبب معين اختار الله لأجله مكة مقاما لإسماعيل؟
1: بل هناك أسباب.
0: ما هي؟ أخبرني.
1: إن مكة يا عيسو أرض مقدسة منذ أقدم الأزمان،
0: منذ سيدنا نوح عليه السلام،
1: بل قبل نوح بكثير،
0: منذ عهد أبينا آدم. إذن
1: تماما منذ عهد أبينا آدم عليه السلام.
0: وهل كانت مكة أرضا عامرة خصبة؟
1: نعم، كانت واديا خصبا، وبعد سيدنا آدم عليه السلام راحت أرضها تجف قليلا قليلا حتى أصبحت على ما هي عليه اليوم.
0: وعادت في عهد إسماعيل فتفجر فيها الماء الزلال.
1: تماما، ولا يدري إلا الله ما سيحدث لمكة بعد إسماعيل.
0: هل سكن سيدنا آدم في مكة يا ماهر؟
1: لم يكن مقيما فيها، ولكنه جاءها حاجا عشرات المرات.
0: وهل كان فيها سكان؟
1: كلا، لم يكن فيها أحد. ويقول الرواة إن آدم عليه السلام سأل الله في ذلك.
0: طبعا لم يكن يوجد فيها أحد، فآدم عليه السلام هو أول الناس.
1: أوحى الله تعالى إلى آدم أن سيجعل في مكة من ولده من يسبح الله ويقدسه،
0: وقد فعل.
1: وأوحى إليه سبحانه وتعالى أن سيجعل فيها بيوتا ترفع بذكره ويذكر فيها اسمه،
0: وقد فعل. فهذا إسماعيل ومن معه يرفعون بيوتهم باسم الله ويسبحون بحمد الله.
1: وأوحى إلى آدم عليه السلام أنه سيجعل من تلك البيوت بيتا يخصه الله بكرامته ويؤثره باسمه ويسميه بيت الله وينطقه بعظمته.
0: هذا البيت لم يرتفع بعد.
1: سيرتفع.
0: ومن سيرفعه؟
1: الله وحده يعلم.
0: كان إبراهيم يعرف أن مكة مقدسة عند الله؟
1: طبعا كان يعرف.
0: وعندما ترك إسماعيل وهاجر في مكة رأيته يرفع بصره إلى السماء ويقول: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم.
1: إذن كان يعرف إبراهيم أن لله بيتا محرما في مكة.
0: هكذا سمعته يقول.
1: البيت كان موجودا يا عيسو
0: قبل إبراهيم.
1: أجل، قبل إبراهيم، وكان الأعراب يحجون إليه ويتبركون به دون أن يعرفوا سبب حرمته وتقديسه.
0: وأين هو البيت الآن؟
1: إن لله إرادة لا تدركها عقول البشر يا عيسو.
0: ماذا تعني يا ماهر؟
1: اندثر البيت وبقي مكانه يدل عليه، وبقي مكانه وعدا من الله لعبد من عبيده الصالحين يعيد بناءه ويرفع أركانه.
0: لعله إسماعيل يا ماهر.
1: من يدري؟
0: وإبراهيم ألا يدري؟
1: وإبراهيم لا يدري، إنه يأتمر بأمر الله، يفعل ما يوحي به إليه.
0: إننا رأينا عجائب في حياة إبراهيم وإسماعيل يا ماهر.
1: ها؟ ماذا تريد أن تقول؟
0: أريد أن أقول إننا رأينا كرامات وآيات وأحداثا لا يمكن أن يكون لها تفسيران.
1: وبماذا فسرتها؟
0: فسرتها بأن إبراهيم ونسله سيكون لهم شأن عظيم في حياة الناس.
1: أصبح لهم هذا الشأن يا عيسو، أليس إبراهيم أول من دعا إلى عبادة الله الواحد القهار؟
0: بلى.
1: ألم يرسل الله من آياته ما يؤكد دعوة إبراهيم؟
0: بلى يا ماهر.
1: ألم يبعث الله لوطا ابن أخي إبراهيم نبيا؟
0: بلى.
1: ألم يبعث إسماعيل وإسحاق ابني إبراهيم نبيين؟
0: حدث ذلك.
1: أليس كل هذا شأنا عظيما في حياة الناس؟
0: لا أعني ناس اليوم يا ماهر.
1: ها؟ أي ناس تعني؟
0: أعني الأجيال القادمة التي ستنشأ من ذرية إبراهيم وإسماعيل وإسحاق.
1: هذا أمر لا معرفة لنا به، إنه في علم الغيب وعند الله وحده.
0: قم بنا إلى إبراهيم، فإن أريد أن أستزيده من هذا الحديث الشيق.
1: هيا، فلست أقل منك رغبة في الجلوس إلى إبراهيم والاستماع إليه.

0: تمار، أين عيسى يا تمار؟
1: كان عند ماهر وقد مر منذ قليل.
0: هل ما زالا هناك؟
1: كلا، رأيتهما يتجهان نحو بيت إبراهيم.
0: بيت إبراهيم؟ إبراهيم ليس في البيت.
1: هل تريد منه شيئا؟
0: كلا، ولكن عندي أخبار عن إسماعيل.
1: صحيح، هات أخبرني.
0: جاءت قافلة صباح اليوم نزلت بمكة منذ شهر تقريبا.
1: وماذا أخبروك؟
0: رأيت أحد رجال القافلة وهو من العماليق الذين يسكنون قرب مكة.
1: أعرفهم.
0: إنه مؤمن مسلم مثلنا.
1: ومن دعاه؟
0: إسماعيل.
1: وماذا أخبرك عن إسماعيل؟
0: إسماعيل يا تامار أصبح مرجعا للحكم والدين والقضاء في مكة.
1: يستحق أكثر.
0: آمن الناس بنبوته ولم يلاقي أي عقبات في دعوته.
1: أخبارك تثلج الصدر يا بسام.
0: وقد أصبح أبا لثلاثة صبيان.
1: ثلاثة صبيان؟
0: نعم.
1: يا للخبر العظيم، بشرت بالخير يا بسام.
0: وهذا الرجل سأل عنكما فلم تكونا في البيت هذا الصباح.
1: كنت عند امرأة إبراهيم الجديدة،
0: ولما كانت قافلتهم لم تقف إلا للتزود بالماء، فقد طلب إلي أن أبلغكم سلام إسماعيل وزوجه وسلام سويد وعبدت.
1: ليتني رأيته وسألته بعض التفاصيل عنهم.
0: أخبرني أنهم جميعا بصحة جيدة، وأن إسماعيل يستنبت الأرض حول مكة ويخرج منها أثمارا.
1: إنها بركة الله عليه،
0: وهو سعيد جدا مع زوجه الجديدة.
1: ما دام إبراهيم قد رضي عنها فسيسعد معها إسماعيل طبعا.
0: وهم مشتاقون إليكم.
1: ونحن مشتاقون أكثر. قل لي يا بسام،
0: ماذا
1: هذا الرجل؟ ألم يرى إبراهيم ويخبره عن ابنه؟
0: بلى رآه، وأنا عرفته هناك.
1: وماذا قال له؟
0: قال الرجل إن أكثر ما ينغص عيش إسماعيل هو أن أباه قد ذهب مرتين من أرض كنعان إلى مكة ولم يستطع أن يراه.
1: ولماذا لا يأتي إسماعيل لزيارة أبيه هنا؟
0: لو أراد الله لأوحى لإسماعيل أن يأتي لزيارة أبيه.
1: لعل هذه الأرض محرمة على إسماعيل.
0: لا أدري يا تمار، لا أدري. لله إرادة في هذه العائلة، لا ندري بعد ما يخبئه لها.
1: ألن يذهب إبراهيم مرة جديدة لزيارة إسماعيل؟
0: ربما أقعدته الشيخوخة فعجز عن الذهاب.
2: بل سيذهب.
0: ها؟ أهلا، رجعت يا عيسو؟ رجعت.
2: رجعت وسمعت آخر كلمة قلتها يا بسام.
0: أجل، قلت إن الشيخوخة ستمنع إبراهيم من زيارة إسماعيل مرة أخرى.
2: سيذهب.
0: من؟
2: إبراهيم.
0: إلى أين؟
2: إلى مكة.
0: متى؟
2: غدا.
0: ولكنه شيخ متعب.
2: أمره الله بذلك.
0: إذن سيزور إسماعيل يا تمار.
2: ليس ذاهبا لزيارة إسماعيل.
0: لماذا يذهب إذن؟
2: إنه ذاهب ليعيد بناء البيت الحرام.
0: لم أفهم.
2: ستفهم عما قريب يا بسام.
0: أفهمني أنت يا عيسو.
2: البيت الذي في مكة والذي نزل قربه إسماعيل، هل تعرفه؟
0: أخبرتني عنه أنت، وسمعت قصته مرة من إبراهيم أنا وماهر.
2: ألم يخبركم إبراهيم أن الله وعد آدم بنبي يعيد بناء البيت؟
0: بلى.
2: هذا النبي هو إبراهيم.
0: إبراهيم يعيد بناء بيت الله الحرام؟
2: إبراهيم وإسماعيل.
0: إذن سيلتقيان أخيرا.
2: سيلتقيان في أعظم أعمالهما إطلاقا.
0: سيكون إسماعيل سعيدا برؤية أبيه.
2: ذهب إبراهيم مرتين ولم يرى إسماعيل، وهذه المرة سيشتركان في أعظم عمل في الدنيا.
0: إن لله إرادة فوق تصورنا وإدراكنا يا عيسو.
2: سيجتمع النبيان الأب وابنه ليرفعا من جديد أركان أول بيت وضع للناس.
0: سبحان الله
2: والحمد لله.
0: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله العظيم.
3: في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس. الله.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: الرابعة فجرا هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيس الجمهورية يستقبل أمس أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم قبل مغادرته للمشاركة في نهائيات كأس العالم، ويدعوهم إلى التسلح بروح التحدي والانتصار. اليوم استئناف اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لتتواصل حتى الأربعاء القادم 10 جوان، على أن تعلن نتائج هذه الدورة في 23 من هذا الشهر. تحت شعار جودة الطفولة استدامة المستقبل، تونس تحتضن اليوم وغدا الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية. الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تدعو إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية والجبائية التي تعيق قدرة المؤسسات المنتجة والمصدرة على الاستثمار والتوسع وخلق فرص العمل. في إطار البرنامج المشترك للتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس تنظم ورشة عمل، والمشاركون يوصون بضرورة تعزيز السياسات والبرامج الداعمة لإدماج النساء الريفيات في الدورة الاقتصادية. في الشأن الدولي، طهران تطلق دفعة جديدة من الصواريخ الباليستية باتجاه الكيان الصهيوني. والجيش الإسرائيلي يستهدف منذ قليل مواقع عسكرية غرب إيران ووسطها، والتلفزيون الإيراني يتحدث عن انفجارات في مدن عدة بالبلاد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحث إيران على التوقف عن إطلاق الصواريخ باتجاه الكيان الصهيوني، ويدعوها إلى العودة إلى طاولة المفاوضات. الجيش الإسرائيلي يتعهد بالمضي قدما في حملته العسكرية في لبنان، ويقول إنه سيكثف عملياته ضد حزب الله، رافضا ما اعتبره محاولة من إيران لإرساء معادلة جديدة. الجبهة الداخلية الإسرائيلية تجدد فرض قيود الطوارئ وتغلق المدارس والمؤسسات التعليمية، وتدعو كل الإسرائيليين إلى البقاء قرب الملاجئ وعدم التجمع. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: صباح التوانسة. بطولة
1: ريم بن شعلية وكريم الوسلاتي.
0: منوعة صباحية تعنى بالتفاصيل الصغيرة للتونسي.
1: من الاثنين للخميس من 9 للـ11.
0: من 9 للـ11.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية.
0: تونسية 100%.
1: تونسية 100%.
3: الإذاعة الوطنية التونسية.
0: أخبار على رأس الساعة.
1: رياضة.
0: ثقافة.
1: موسيقى.
0: 24 ساعة على 24.
1: مش من عام.
0: ولا حتى من 20. معاكم من 38.

مشاركة الفنانة شادي عبد الحليم حافظ في فيلم لحن الوفاء للمخرج إبراهيم عمارة، ويعد هذا الفيلم التعاون الأول ما بيناتهم، ومن بعد شاركته في فيلم دليلة للمخرج محمد كريم، وتعاونت معه أيضا في فيلم معبودة الجماهير، وحقق العمل نجاح كبير جدا وقت عرضه في السينما عام 1967.

من الفنانات الأخرين اللي تعاونوا مع عبد الحليم حافظ الفنانة لبنى عبد العزيز في فيلم الوسادة الخالية عام 1957، ويعتبر الفيلم الوحيد اللي قدمته لبنى مع حليم حافظ أو عبد الحليم حافظ في السينما، وأخرج الفيلم هذايا صلاح أبو سيف. أما فاتن حمامة فوقفت أمام العندليب في أكثر من فيلم سينمائي، الأول بعنوان أيامنا الحلوة عام 1955، وفيلم موعد الغرام للمخرج هنري بركات، وكانت معهم الفنانة زهرة العلا، وشاركت معها في فيلم ليالي الحب، وكانت معها آمال فريد في أول بطولة لها، وبعد تقابلوا في فيلم بنت اليوم عام 1957، وكانت معهم الفنانة ماشي.

ساعات يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والأدمع فاكراك ارجع تاني.

وبعدها شارك عبد الحليم الشحرورة السبوحة من خلال فيلم شارع الحب عام 1958 للمخرج عز الدين ذو الفقار. نسمعوها تغني لعبد الحليم، نحكي على السبوحة صباح تغني له أغنية لأ.

مريم فخر الدين شاركت حليم في فيلم حكاية حب عام 1959، وطبعا الأغنية الشهيرة للفيلم هذا هي أغنية بتلوموني ليها، على أساس أنه مريم فخر الدين ما تعرفش الأغنية وبش يغنيها لها عبد الحليم.

سندريلا الشاشة العربية الفنانة سعاد حسني شاركت ضيفنا الليلة عبد الحليم حافظ في فيلم البنات والصيف. في الحقيقة ما نعرفش شكون ضيفنا، هل هو عبد الحليم حافظ وإلا الفنانات اللي شاركوا عبد الحليم حافظ في البطولة؟ ما نعرفش، انتم من قرر؟

Ra.

في فيلم يوم من عمري تشارك في البطولة مع زبيدة ثروت، وعام 1961 في فيلم ضحك ولعب وجد وحب، وحقق الفيلم هذايا نجاح جماهيري غير مسبوق. وفي نهاية أعمال حليم وقبل وفاته شاركته النجمة نادية لطفي في فيلم أبي فوق الشجرة عام 1969 بعد مشاركة معاه في فيلم الخطايا عام 1962.

0: غراموفون حكاية غرام مع سابرة الهميسي.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. استئناف اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا اليوم الاثنين لتتواصل حتى الأربعاء المقبل على أن تعلن نتائجها في 23 من الشهر الجاري. تحت شعار جودة الطفولة استدامة المستقبل، تونس تحتضن اليوم وغدا الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية. هذا الملتقى الإقليمي الذي سينعقد بمقر منظمة الأليكسو يهدف إلى عرض الإطار المعياري العربي لتقويم جودة مؤسسات الطفولة المبكرة والتعريف بفلسفته وأبعاده ومجالاته المختلفة. الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تدعو إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية والجبائية التي تعيق قدرة المؤسسات المنتجة والمصدرة على الاستثمار والتوسع وخلق فرص العمل. في إطار البرنامج المشترك للتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس تنظم ورشة عمل، والمشاركون يطالبون بضرورة تعزيز السياسات والبرامج الداعمة لإدماج النساء الريفيات في الدورة الاقتصادية. في أخبار العالم، الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع عسكرية في غرب إيران ووسطها، وذلك في إطار سلسلة غارات جوية قال أنها استهدفت مواقع تابعة للنظام الإيراني. في المقابل، وسائل أعلام إيرانية رسمية تفيد اليوم بسماع دوي انفجارات في عدة مناطق بينها أصفهان وطهران وخرج وتبريز. والجيش الإسرائيلي يقول أن إيران ارتكبت خطأ فادحا بشنها هجوما صاروخيا على تل أبيب أمس، بينما قالت قيادة القوات المسلحة الإيرانية أمس أن إسرائيل تخطت كل الخطوط الحمراء بضربها الضاحية الجنوبية لبيروت، مشددة على وجوب وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان. ختاما، يأتي ذلك بينما حث ترامب إيران أمس على العودة إلى طاولة المفاوضات عقب الهجوم الصاروخي، ملمحا إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق في غضون أيام. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
0: عذب الكلام.

مستمعين الأعزاء، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم وكلل سعيكم بالخير والنجاح. تحية منا لشاعر تونس الكبير أبي القاسم الشابي، نقتطف هذه الأبيات من قصيد طويل حياه فيه الشاعر نور الدين صمود. يقول: يا من رعيت رياض الشعر من قدمي، ما زلت في الشعر تدعى قمة القمم، إن تلاميذك الأبرار ما فتئت أسماعنا ترتوي من رائع النغم. أسمعتنا السحر فاخضرت قصائدنا كالروض، إن ينتعش بالغيث يبتسمي، ولم يزل شعرك الرفاف في خلدي عذب المعاني رقيق الوحي كالحلم. أعليت باسمك دنيا الشعر في وطني، فشع في الشرق مثل النور في الظلم، وسار شعرك في الآفاق منطلقا يسطر الجو بالأضواء كالرجم، في كل أذن رنين من روائعه ثر المعاني يبث اللحن في كرمي. دنيا من السحر والتقديس مشرقة ينساب فيها السنة كالفجر في إرمي، عش في سمائك عملاقا وكن أبدا في عالم الشعر مثل المفرد العالمي.

لكل منا مثل أعلى في حياته يتوق أن يصبح مثله، والمثل الأعلى عبارة متداولة، وها هو أحمد أمين يعرفها قائلا: قبل أن نشرع في بناء بيت يضع المهندس له رسما، وقبل أن يضع هذا الرسم كانت في ذهنه صورة كاملة للبيت يستملي منها صورته التي يرسمها. وكذلك الشأن في واضع الرواية قبل أن يخرجها إلى الوجود كانت مرسومة في ذهنه. وكل إنسان يجب أن تكون عنده صورة كاملة لما يود أن تكون عليه حياته المستقبلية. وكثيرا ما يسأل الإنسان نفسه: ماذا أكون؟ ما الذي أطمح أن أكونه في مستقبل حياتي؟ ما الإنسان الكامل الذي أسعى لأن أتمثله يوما ما؟ فالصورة التي في ذهننا نود تحقيقها ونستملي منها لنجيب على هذه الأسئلة تسمى في عرف الكتاب الحديثين المثل الأعلى، وهو يميز الإنسان عن غيره من الحيوانات. فإننا نرى الحيوانات تعيش على نمط واحد، ليست في رقي مستمر. فمعيشة القط قديما هي معيشة القط اليوم، وكان النحل يبني خلاياه على أشكال سداسية كما يبنيها الآن. أما الإنسان فدائم الرقي، هو اليوم غيره في القرن الماضي، بل غيره بالأمس، لأن أمامه مثلا أعلى يجد في الوصول إليه، وكلما قرب منه سبقه المثل.

نصيحة. قال أحد الحكماء يوصي ابنه: يا بني، خذ العلم من أفواه الرجال، فإنهم يكتبون أحسن مما يسمعون، ويحفظون أحسن مما يكتبون، ليقولوا أحسن ما يحفظون. وقال الخليفة عمر بن الخطاب: تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينة، وتواضعوا لمن تتعلمون منه، ليتواضع لكم من تعلمونه، ولا تكونوا من جبابرة العلماء، فلا يقوم علمكم بجهلكم.

في الإرادة والطموح. قال أحد الفلاسفة: إنما يكمن فينا من قوة وعزم وإرادة وطموح كفيل أن يبعد عنا القلق ويجلو عن نفوسنا الهم ويذيب ثلوج اليأس ويقضي على داء التردد ويغمر أفئدتنا بنور الثقة بالنفس ويجهزنا بطاقة من الإقدام والدفء والإطمئنان والأمل الكبير بالمستقبل المشرق النظير. ونحن نقول: رحم الله أبا القاسم الشابي شاعر الشباب والطموح الذي أدرك بصدق نظرته إلى الوجود وحبه للحياة أن الأمة التي تعرف معنى السيادة وتعشق الحياة بعدالة وسلام وكرامة هي الأمة التي تصنع فجر النصر وتتبوأ أريكة المجد الخضراء بمحض إرادتها، إذ قال: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر.

بمهنينا ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا ما

بينا كلمات من ذهب. قال جبران خليل جبران: كل سعي أعمى ما لم توجد المعرفة، وكل معرفة سدى ما لم يوجد العمل، وكل عمل جهد يتضاعف بالمحبة. وقال أحمد شوقي: لا أعلم لك منصفا إلا عملك، إذا أحسنته جملك، وإذا أتقنته زانك. وقال أحد الحكماء: الحازم من حزم ما في يده ولم يؤخر شغل عمله إلى غده. وقال رضا ديب عواضة: من أراد تفوقا بغير كد وعناء كان كمن يوقع على شيك بغير رصيد. وقال أحدهم: قليل العمل مع العلم كثير، وكثير العمل مع الجهل قليل. وقال آخر: الحياة زهرة، ورحيقها الذي ينعش الصدور والنفوس هو الفن.

قطوف شعرية. قال محمد ابن حازم الباهلي: هون عليك فكل الأمر ينقطع، وخلي عنك عنان الهم يندفع، فكل هم له من بعده فرج، وكل أمر إذا ما ذاق يتسع. وقال أحد الشعراء: روح فؤادك بالرضا ترجع إلى روح رطيب، لا تيأسن وإن ألح الدهر من فرج قريب.

وحتى نلتقي عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة في موعد آخر مع إطلالة فجر يوم جديد، نتمناه لكم مشرقا سعيد. نودعكم على إيقاع هذه النصائح الذهبية تقدم بها عالم نفس تحت عنوان كيف تقوي القدرة على النجاح، وإليك هذه النصائح. فكر في النجاح وآمن بإمكانية تحقيقه، تصرف من منطلق التفكير بالنجاح، اعتز بنفسك، آمن بقدراتك واقتنع بذاتك، وذكر عقلك بأنك أفضل مما تعتقد. تصور نفسك كبيرا، إن الأهداف والخطط الكبيرة ليست أصعب في تحقيقها من الصغيرة. يعتبر التفكير على طريقة الناجحين وسيلة قد تنفع في الحصول على النجاح المرجو، وذلك عن طريق الخطوات التالية. لا تبع نفسك رخيصا، فأنت أفضل مما تظن. ضع في رأسك قاموس الناجحين، استخدم كلمات كبيرة مضيئة هادفة مثمرة، وتجنب الكلمات السلبية. كن بعيد النظر ولا تكتفي برؤية ما عند قدميك، اجعل لعملك قيمة، فاسعى لتحقيق خطوات أفضل على طريق العمل. اجعل تفكيرك يتغاضى عن التفاهات، ركز تفكيرك على تحقيق الأشياء الكبيرة المهمة. وفي النهاية، ما هو هدفك وإلى أين تمضي؟ حدد لنفسك أهدافا وحقق ما تريد الوصول إليه خطوة خطوة. حسن قدرتك على النجاح من خلال خطة شهرية.

0: الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الأستاذ محمد الأمين.
1: الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه. صح عنه ما رواه البخاري ومسلم: إن لله 99 اسمًا من أحصاها دخل الجنة. أحبتي في الله مستمع الإذاعة الوطنية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا مع شرح أسماء الله جل وعلا. يقول الحق سبحانه وتعالى: وأحصى كل شيء عددا. والمحصي من أسمائه سبحانه وتعالى، ومعناه الذي أحاط وعد وأحصى كل شيء من مخلوقاته بعلمه، فلا يعزب عنه دقيقها ولا جليلها، وهو العليم بدقائق الأمور والمحيط بجميع الأحوال جملة وتفصيلا. قال جل وعلا: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أحباب رسول الله، لقد أحصاهم وعدهم عدا، فاعلم يا رعاك الله أن كل عمل بني آدم معدود، وهو تحت نظر الله جل وعلا الذي أحاط بكل شيء علما. كلامك، لفظك، ونجواك، وحديثك، كله أحصاه الله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حتى أنفاس العبد أحصاها جل ثناؤه، بل وأكثر من ذلك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. غمزك ولمزك مكتوب محفوظ، هذا هو المحصي. فانتبه عبد الله لكلامك ولسكناتك وحركاتك، لسرك ولجهرك، لكل عملك استحضر فيه الرقيب عليك. مستمعي الأكارم، هذه أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فادعوه بها. اللهم يا عالم الغيب والشهادة، يا نافع يا ضار، يا نور السماوات والأرض، يا بديع يا مبدئ يا معيد يا محصي، نسألك غفران الذنوب. اللهم تقبل منا صالح الأعمال، وصل اللهم على البشير النذير وعلى آله وصحابته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: ولله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الأستاذ محمد الأمين.
2: معنا احنا بداية الحكاية،
3: ومحلاها حكاية،
4: محلاها محبة،
3: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. رئيس الجمهورية يستقبل أمس بقصر قرطاج أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم قبل مغادرته للمشاركة في نهائيات كأس العالم، ويدعوهم إلى التسلح بروح التحدي والانتصار. استئناف اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا اليوم الاثنين، لتتواصل حتى الأربعاء المقبل على أن تعلن نتائجها في 23 من الشهر الجاري. لجنة تنظيم الإدارة بالبرلمان تعقد اليوم جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح النظام الأساسي للإطارات المسجدية. انطلاق أشغال الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية اليوم وغدا بالعاصمة. تونس تستضيف اليوم قمة دولية تبحث تمويل نحو 30 مشروعا صحيا، وقريبا إطلاق أول حاضنة تونسية أوروبية في مجالات الصحة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة. مدينة العلوم بالعاصمة تنظم مدرسة صيفية في الرياضيات لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية، وذلك من 17 إلى 19 من جوان الجاري. تونس تعزز حضورها في السوق السياحية الصينية عبر برنامج ترويجي مكثف خلال صيف 26 و2000. في أخبار العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن فجر اليوم سلسلة غارات على أهداف عسكرية في غرب إيران ووسطها، بعد ساعات من قيام إيران بإطلاق وابل من الصواريخ على أهداف إسرائيلية ردا على هجوم استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت. الحرس الثوري الإيراني توعد بردود أوسع وأكثر إلاما إذا استمرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في حين قال مسؤول إسرائيلي اليوم إن الهجوم على إيران تم بالتنسيق مع الولايات المتحدة وأن القتال قد يستمر عدة أيام. جاء ذلك بعد قصف إسرائيلي أمس للضاحية الجنوبية لبيروت أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة العشرات. ختاما، وفي غضون ذلك، قال مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة لم تشارك في الضربات الإسرائيلية التي نفذت فجر اليوم على إيران، بينما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد صاروخ أطلق من اليمن. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
4: هكا بدينا
6: يوم جديد، يوم سعيد،
4: وعام ورا عام كبرنا معاكم.
7: يوم سعيد تحكي لك وتحكي علي.
3: اليوم مع نبيل عبيد.
8: نبيل عبيد
4: يوم سعيد.

مستمعينا مستمعاتنا، صباح النور صباح الفل لكم الكل وين ما كنتم، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. هذا صباح جديد، موعد جديد، لقاء جديد على موجات إذاعتكم، إذاعتنا أولى الإذاعات، الإذاعة الوطنية التونسية، في يوم سعيد لنهار الاثنين 8 جوان 2026، 22 ذو الحجة 1447. إن شاء الله نهار مبروك لكل مستمعينا ومستمعاتنا. كل شيء يولد مع الصباح، الرزق، البركة، الأمل، النجاح، التفاؤل. قصة الأمس انتهت وطوينا صفحتنا، وهذه قصة جديدة مع نهار جديد، مع صفحة جديدة، مع صباح جديد، مع أسبوع جديد. إن شاء الله مبارك على الجميع. مرحبا بالفريق اللي أمن هذا اللقاء، محمد الغول معنا اليوم من قدام الكونسولات، في الإخراج الإذاعي معنا في التنسيق حميد الورغي، وفي الإخراج الرقمي سيف الترابلسي، من قدام الميكروفون نبيل عبيد. تتمنى لكم الناس الكل يوم سعيد.

ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته.

حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وتوفنا مسلمين وألحقنا

فيها فقد أوتي خيرا كثيرا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: وين ما كنتوا، نحن ديما معاكم وأسرة يوم سعيد تصبح عليكم، ترحب بكم وتتواصل معاكم للتسعة متاع الصباح. مرحبا بكم مستمعينا، أهلا وسهلا بمستمعاتنا. بداية أسبوع رائقة طيبة ممتازة للجميع، إن شاء الله أسبوع النجاحات خاصة لتلاميذ البكالوريا. بعد راحة نهاية الأسبوع نستأنفوا اليوم معات، ما مازال اليوم غدوة بعد غدوة ثلاثة أيام. ربي إن شاء الله يوفقكم، وإن شاء الله تعبكم ما يضيعش وجهدكم يكون مكلل بالنجاح والتفوق ويحقق لكم اللي تتمنوها الكل يا رب. اليوم شروق الشمس في تونس كان في 5 صباحا، وغروبها يكون في الساعة 7:37. بالنسبة لأوقات الصلاة اليوم، صلاة الصبح في الساعة 3:09، الظهر منتصف النهار و26 دقيقة، صلاة العصر 4:10، المغرب 7:39، وصلاة العشاء انطلاقا من 9:28 حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها. ربي يتقبل كل صلواتكم وأيضا كل دعواتكم، ونحن كل صباح نحضر لكم دعوة دعية خير من القلب إلى القلب اليوم لكل من يجتاز امتحان البكالوريا فيما تبقى من الامتحان. إن شاء الله كل دعواتنا تكون مستجابة ومقبولة.
2: دعي وتخير،
3: إن شاء الله ربي يوفقكم فيما ما زال من امتحان، وإن شاء الله تخرج من كل امتحان فرحان. الله لا يحرمكم من فرحة النجاح في الباك، وإن شاء الله ربي يوفقكم وتمشي وتقرأوا في الفاك. يا ربي لا يرد لكم دعاء ولا يخيب لكم رجاء، وربي يحفظكم من كل داء. يا ربي نشوف نهار النتيجة الفرحة في عينيكم، ونشوف دمعة الفرحة في عينين والديكم، وربي يسر أمركم ويسهل دربكم ويفتح لكم كل أبواب الخير، وإن شاء الله ربي ينجحكم. نحبكم برشا.
2: دعي وتخير.

0: صباح الخيرات والمسرات لكم الكل، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. مواصلين معكم للتسعة والستة واحد وعشرين دقيقة على موجاتنا. تمنينا النجاح لكل تلاميذ البكالوريا، ونتمنى النجاح زادة لمنتخبنا الوطني ولأعضاء اللي قبل ما ينطلقوا نحو هذه المغامرة وقبل ما يسافروا. البارح كان عندهم لقاء في قصر قرطاج كل أعضاء الفريق بل مغادرته نحو نهائيات كأس العالم لكرة القدم مع رئيس الجمهورية، حيث أكد رئيس الدولة قيس سعيد على ضرورة ألا يغيب على أي واحد فيهم الشعور بأنه يحمل ويمثل الوطن ويحمل راية وطننا العزيز، الراية الوطنية، وأنه يلزم يدخل لهذه النهائيات بالعقلية وبروح الفوز، لأنه روح التحدي والانتصار هي اللي تخلينا نجيب الفوز. رئيس الجمهورية أكد أنه ثقافة الهزيمة أقسى وأشد من الهزيمة ذاتها، وهذا في كل المجالات، كل واحد يلزم يقوم بدوره ويكون عنده عزيمة فولاذية وروح انتصارية، روح لا معناها تلين أبدا، ويدخل بالعقلية هذية مش نجمو نشاركه ونربحه مش لمجرد المشاركة. توقف رئيس الدولة قيس سعيد عند عديد المحطات التاريخية لمشاركة تونس سواء في الألعاب الجماعية أو الفردية، وذكر زادة أسماء بقت عالقة في الذاكرة الشعبية كما ذكر تواريخ قعدت في بال التوانسة، وخلص إلى القول أنه السبورة اللامعة تلمع بالنتيجة، لكن الأهم هو ما سيكتب منها بأحرف من ذهب على سبورة التاريخ. أكد على الراية الوطنية اللي يلزمها ديما تبقى عالية، وسننتصر بإذن الله.
1: اليوم في كل المباريات وفي كل الملتقيات وفي كل المحافل الدولية نعمل على أن تكون الراية التونسية عالية، وستبقى عالية بحول الله دائما، بإرادة ثابتة وبعزيمة صلبة، وسنرفعها بكل افتخار، وسننتصر بحول الله ما دامت هذه الروح هي التي تحدونا. الثروة البشرية في تونس هي الكنز الذي لا يفنى.
2: تونس
1: برجالها ونساها بحرارة وغيرها، وسنمضي إلى الأمام، وسيمضون إن شاء الله قدما إلى الأمام.
0: إن شاء الله يا ربي ديما إلى الأمام، ويجيبونا الانتصار ويجيبونا الفوز. وقت اللي قدموا الرئيس الجمهورية مريول، المريول رقم واحد للمنتخب باسمه هو باسم قيس سعيد، هذا شنو أجاب؟
1: لا نحب اسم تونس. الاسم هذا اللاعبين يحطوا الاسماء بتاعهم باش تعرفوا عليهم الصحفيين، ولكن نحب اسم تونس. معنا تونس.
0: تونس إن شاء الله تونس دي مرايتها عالية. يرجع بنا رئيس الجمهورية إلى التاريخ زيدا اذكر حمادي العقربي، لقب بساحر الأجيال وكان مع المنتخب الوطني شارك في حوالي 40 مباراة دولية كما ذكر محمد القمودي ربي طول في عمره وحمد العقربي الله يرحمه. وهذه الفترة من تاريخ تونس سنوات 77 و78 وقت اللي شاركنا زادة في النهائيات وحتى في الألعاب الأولمبية الألعاب الفردية اللي بالإمكانيات متاعنا متاع تونس زادة كيف كيف ربحنا، وحقق القمودي الميدالية الذهبية لأول مرة. رجع للتاريخ هذية وذكر زيدا شنو صار وقتها.
1: انساو هذه 5-0 وتعطيكم دفع جديد باش للانتصار. ما تحبطش الاعزاب، بالعكس تعطيكم عزيمة جديدة وقوة اكبر من اجل الانتصار. واهم شيء ان تحب قولوا الانتصار دربتوا تدريبات اللي حصلت دربتوا، ولكن اهم تدريب هو الفكر. وقت اللي تدخل بثقافة المنتصر، ما تدخلش بثقافة المهزوم أو نحسبه هذا خسرنا ربحنا واحد ونستناه في الآخر شو يعمل، ونستناه كان يعمل تعادل نترشحه، كان يخسر ما نترشحه ربحنا. نلعب الكرة باش تربح، نمشي ماشي باش تربح،
0: إن شاء الله مربوحة، إن شاء الله نمشي ونربحوا ونرجعوا بالتتويجات وعاشت تونس، وإن شاء الله رايتها ديما عالية وحظ سعيد للمنتخب الوطني التونسي اللي شارك في نهائيات كأس العالم 2026، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق.

0: يوم سعيد مع نبيل عبيد
1: ومع الفريق الكل، رانيا بوتوري في رئيسة التحرير وأمين الشبلي في وضع قائمة الأغاني، أنا اسمي تونس والسيدة نعمة. هو اسمه سليم بن ميلاد وهو مهندس في المعهد الوطني للرصد الجوي. مش نستقبله تو، مش يقول لنا طقس اليوم كيفاش مش يكون. صباح النور سليم.
2: صباح الخير نبيلة وصباح الخير كيف مستمعين دار الوطنية.
1: نهارك زين وبداية أسبوعك طيبة إن شاء الله. الطقس في تونس اليوم شنو اللي يميزه؟
2: طقس اليوم مغيم، مغيم جزئيا على أغلب المناطق، أما العشية تكثف السحب كما العادة بالمناطق الغربية وتظهر خلايا رعدية المناطق الغربية وخاصة وسادة محليا الجنوب، تكون محليا رعدية ومسحوب بعض الأمطار. الريح قوية نسبيا في محلين قوية خاصة بمناطق الجنوب، تكون مثيرة للرمال والأتربة وتحد من الرؤية الأفقية. بالنسبة للحرارة اليوم في انخفاض والتراوح القصوى بين 28 و 31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 32 و 36 درجة بقية المناطق، وتصل إلى 38 درجة بأقصى الجنوب. اليوم صار في تونس العاصمة تسجل 29 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعادلات العادية لأوائل شهر جوان.
1: هذه فكرة أولى على طقس اليوم. نرجع لك 7:30، شكرا ليك ونهارك طيب.

0: الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
1: صباح الخير لكم الكل. سمعنا افرح يا قلبي، ان شاء الله صباح الفرحة والنجاح، وسمعنا بعدها يا صباح المسك والعنبر، يا صباح الشهد والسكر، يا أحلى صباح، صباح النجاحات للجميع.
2: نجاحات نجاحات
1: نجاح نفرح كي نبدأ به نهار. نجاح لطلبة المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا لينسات، الفرع الطلابي للجمعية العالمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات، يفوزوا بجائزة عالمية لفرع طلابي في العالم. هو إنجاز الأول من نوعه بالنسبة لنوادي التكنولوجيا والروبوتات في تونس، حسب ما أعلن عليه المعهد على صفحته الرسمية. الجائزة هذية تم تسليمها خلال فعاليات الدورة الثانية 40 للمؤتمر الدولي للروبوتات، هذا يسار في العاصمة النمساوية فيينا، واللي يعد أكبر تظاهرة علمية عالمية في المجال هذا. أكثر من 8000 باحث وخبير وطالب من العالم دورة شاركوا فيها عدد كبير، بما في ذلك تونس والوفد الطلابي التونسي اللي يمثل المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. ألف مبروك لكم. تسلم الجائزة هذية كل من تيسير الترابلسي وإمنة تغليط محمد أمين القاضي ورامي الترودي الرباعي اللي رفع زادة راية تونس عاليا. التتويج هذايا اعتراف بالنشاط المتواصل للفرع الطلابي التونسي للنادي هذايا ومراكمه من خبرات في مجالات الابتكار والتكوين والعمل التطوعي العلمي، إلى جانب المساهمة متاعه في تنظيم تظاهرات عندها إشعاع إقليمي ودولي. التتويج هذايا يعكس المكانة متاع الطلبة متاعنا متاع الكفاءات الطلابية التونسية في مجالات الروبوتات والتكنولوجيا الحديثة وقدرتها على المنافسة والتميز على الصعيد الدولي. هما تبراو مع أكثر من 8000 باحث وطالب من العالم وجابوا الجائزة العالمية، الجائزة الأولى للروبوتات للمعهد الوطني للعلوم التطبيقية. فألف مبروك للمعهد وللطلبة متاعه وللنادي هذية الفرع الطلابي للجمعية العالمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات.

0: يوم سعيد مع نبيل عبيد. تبعني
1: بعد لسمعنا صوت محمد فوزي حبيبي وعني الحبايبنا الكل ورفقائنا وأصدقاء صباحاتنا وأوفي الإذاعة الوطنية اللي نجدوا لهم التحية، نمشيوا لتبعني تبعونا بقوا معنا، لأنه اليوم مش نحكيه على التونسي والشيكات، مازال عندكم كان الشيكات جديد فيش تستعملوه. اليوم مع الخبير أستاذ القانون البنكي محمد نخيلي، مش نمشيوا للسكوك أو الشيكات واستخداماتها الجديدة والتراجع في استعمالها في بلادنا. بعد 7:30 عنا نشرة جوية مفصلة، ثم ناخذكم الولاية توزر مش نتحدثوا على السياحة في توزر، وملتقى لتقييم النشاط السياحي بالجهة صار في نهاية الأسبوع، شنو صار فيه هذا نعرفوا بعد 7:30. 8 غير درجين بالضبط الرياضة وأخبارها، 8 موجز، وبعد الموجز نرجعوا مش نحكيوا على الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية. انتوما اللي تشريوا عبر الانترنت يظهر يهمكم الموضوع، وحتى الناس اللي تخدم وتبيع بالانترنت مش نتحدثوا على الاستراتيجية متاع بلادنا في الإطار هذية. ثم نمشيوا لغرفة التجارة للشمال الغربي اللي تدعو المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين للمشاركة في معرض الجزائر الدولي. وقتاش مش يكون، شنو مش يكون فيه المعرض هذية، مش ناخذوا كل التفاصيل من رئيس غرفة التجارة للشمال الغربي، وبرشا أغاني إن شاء الله تعجبكم حتى اليوم أمين الشبلي. نختموا كالعادة الساعة هذية مع صوتها فيروز، أيقونة لبنان والوطن العربي، صوت الأمل، وجارة القمر، وهي جزء لا يتجزأ من أرواحنا ومن صباحاتنا. زادك علاش نختموا بها الساعة هذية في الدرجين اللي مازالوا اللي وصلونا نشرة أخبار السبع، يقدمها شهاب الحجلاوي.

0: الدكتور حكيم.
1: في الصيف تكثر أنواع الغلة ومع السخانة يكثر استهلاكها وتولي مستحبة. هذه حاجة باهية، لكن فما حاجة أخرى هامة نسيناها، هي نظافة وغسيل الغلة مليح. على خاطر الغلة وقت تكون في شجرتها تترش بدويات ومواد كيميائية للمحافظة عليها. هالأدوية تقعد لاصقة فيها حتى بعد جمعانها، وخاصة الغلة اللي تكون فيها قشرة حرشة. لذا كل غلة مهما كانت يلزمها تتغسل مليح حتى ولو كان باش تتقشر. وماذا بينا الغلة ما تتحط في الثلاجة إلا بعد ما تتغسل باش ما تلوثش مواد غذائية أخرى.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
4: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. رئيس الجمهورية يستقبل أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم قبل مغادرته للمشاركة في نهائيات كأس العالم، ويدعوهم إلى التسلح بروح التحدي والانتصار. المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا يتوج بجائزة أفضل فرع طلابي عالمي للروبوتات. قمة دولية اليوم في تونس تبحث تمويل حوالي 30 مشروعا صحيا. وفي العالم، العاصمة الإيرانية ومدن رئيسية تتعرض فجر اليوم لقصف صاروخي إسرائيلي. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس كل أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم قبل مغادرته للمشاركة في نهائيات كأس العالم ضرورة ألا يغيب عن أي أحد الشعور بأنه يمثل وطننا العزيز ويحمل الراية الوطنية ويستبسل من أجل رفعها عالية. كما شدد رئيس الدولة على أن زمن المشاركة من أجل المشاركة ولا وانتهى، وعلى ضرورة أن يتسلح الجميع بروح التحدي والانتصار.
5: اليوم في كل المباريات وفي كل الملتقيات وفي كل المحافل الدولية نعمل على أن تكون الراية التونسية عالية، وستبقى عالية بحول الله دائما بإرادة ثابتة وبعزيمة صلبة، وسنرفعها بكل افتخار وسننتصر بحول الله ما دامت هذه الروح هي التي تحدونا. الثروة البشرية في تونس هي الكنز الذي لا يفنى. انساوا هذه 5-0 وتعطيكم دفع جديد للانتصار. ما تحبطش الأعزاب، بالعكس تعطيكم عزيمة جديدة وقوة أكبر من أجل الانتصار. وأهم شيء دربتوا، ولكن أهم تدريب هو الفكر. وقت تدخل بثقافة المنتصر، ما تدخلش بثقافة المهزوم. نلعب الكرة بشترب، نمشي ماشي بشترب، لا يكفي وفاء للعدم تاع المشاركة من أجل المشاركة. شاركنا باش ننتصر إن شاء الله. ربي يوفقكم إن شاء الله، ديما تونس منتصر في كل المجالات.
4: تستأنف اليوم الاثنين اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لتتواصل حتى الأربعاء القادم، على أن تعلن نتائج هذه الدورة في 23 من جوان الجاري. فاز الفرع الطلابي للجمعية العالمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات في مجال الروبوتات بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، فاز بالجائزة العالمية لأفضل فرع طلابي في العالم في إنجاز يعد الأول من نوعه بالنسبة إلى نوادي التكنولوجيا والروبوتات في تونس حسب ما أعلنه المعهد. وجرى تسليم الجائزة خلال فعالية الدورة 42 للمؤتمر الدولي للروبوتات الذي احتضنته العاصمة النمساوية فيينا بمشاركة أكثر من 8000 باحث وخبير وطالب من مختلف أنحاء العالم، ويعد أكبر تظاهرة علمية عالمية في هذا المجال. تحت شعار جودة الطفولة استدامة المستقبل، تحتضن تونس اليوم وغدا الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية. الملتقى يعرض أفضل التجارب العربية والدولية الناجحة في هذا المجال، وفق ممثلة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليكسو جليل العبيدي.
6: مشروع عربي متكامل شاركت فيه 11 دولة عربية لتقييم واقع مؤسسات الطفولة المبكرة، مدى تحقق مقومات الجودة في مؤسسات الطفولة المبكرة. أجريت الدراسة على 11 دولة عربية، فما جهد كبير بالتعاون مع باحثين ميدانيين للعمل أفضى إلى عديد المؤشرات، منها أن وجود تفاوت كبير في مدى تحقق مقومات الجودة بين المدن وبين الحضر، تفاوت بين إناث والذكور، وتفاوت حتى بين الدول العربية. الحقيقة النتائج كانت عامة تهم كافة العينة، ولكن اللي على الأقل نحب نأكدوه من خلال شراكتنا المباشرة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة أنه العمل مازال يتطلب مزيد التنسيق بين كافة المتداخلين. أيضا أفرزت ضرورة تشريك الأسرة باعتبارها فاعل استراتيجي في حماية الطفل وخاصة المراحل العمرية الأولى.
4: أفاد المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة فيصل السمعلي في تصريح للإذاعة الوطنية بأن الوزارة تعتزم تحين الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين ليشمل منتجات التبغ والنيكوتين المستحدثة على غرار السجائر الإلكترونية، ودعا إلى إدراج التوعية بمخاطر التبغ والنيكوتين ضمن البرامج التعليمية بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية في تونس.
7: صغار والمراهقين في ما ينجذبوا المنتجات الجديدة وما يعرفوش المخاطر نتاعها. نحن نعرفوا اللي هي فيها نيكوتين وفيها مواد أخرى، وهي تنجم تكون باب للدخول لحالات إدمان أخرى. الحماية ما تنجم تكون إلا عن طريق إجراءات وقوانين. عن قانون حالي اللي هو قانون عدد 17 سنة 98 واللي يمنع التدخين في الأماكن ذات الاستعمال الجماعي، وكيف كيف عملنا مشروع جديد تحيينا فيه القانون هذا، نضع إجراءات وأساليب باش نحمي بها صغيرة. قاعدين نحكيو فيها مع زملائنا في وزارة التربية أنه يكون ثم البرنامج التكويني تاع التلامذة من الابتدائي حتى للكوليج، يكون ثم نصوص تحدث على المخاطر هذه.
4: بمشاركة تونسية ودولية، تحتضن تونس اليوم النسخة الأولى من قمة The Bridge AI and Healthcare 2026، وسيتم خلال القمة إطلاق أول حاضنة تربط تونس بأوروبا في مجالات الصحة والذكاء الاصطناعي والاستثمار، إضافة إلى عرض نحو 28 مشروعا في المجال الطبي سيتم العمل على إيجاد التمويلات اللازمة لإنجازها. رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين جويع.
8: تجمع أكثر من 350 طبيب وخبير في المجال الصحي ومجال الذكاء الاصطناعي، مش نحاولوا نطرقوا المواضيع مهمة جدا تهم القطاع الصحي. مش تم إطلاق مبادرة اسمها The Bridge بين تونس وبين أوروبا، الكفاءات التونسية في الخارج خاصة الأطباء اللي اليوم يقول لك احنا نحب نرجع تونس يفكروا في الاستثمار، مش نحاول نظلوا الصعوبات. قمنا بدعوة صناع قرار شركات الناشئة باش يقوموا بعرض مشاريعهم باش نحاول نعطيهم فرص للتمويل على الصعيد العالمي. مش يجيوا حوالي 50 طبيب تونسي مقيم بالخارج، مش نكونوا حوالي 350 مشارك بين شركات في المجال الصحي، بين تأمينات، بين بنوك، بين مؤسسات في الأدوية، وبش يتم عرض 28 مشروع على هالأطباء هذوما بعقول تونسية كفاءاتنا اللي إن شاء الله نحاولوا نعرفوا بها على الصعيد العالمي.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
4: أهلا بكم من جديد. تعرضت العاصمة الإيرانية طهران ومدن رئيسية مثل تبريز وأصفهان وكرج فجر اليوم لقصف صاروخي إسرائيلي. تقول مصادر عسكرية إسرائيلية إنه استهدف مواقع عسكرية تابعة للنظام الإيراني. وكانت إسرائيل أعلنت تعرضها لقصف صاروخي إيراني بعدما أكدت القوات المسلحة الإيرانية أن إسرائيل تخطت كل الخطوط الحمراء بضربها الضاحية الجنوبية لبيروت. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول عسكري أمريكي قوله إن الجيش الأمريكي لم يشارك في الضربات الإسرائيلية على إيران فجر اليوم. من جهتها أفادت صحيفة جيروزاليم بوست بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بادر إلى إصدار الأمر بمهاجمة إيران رغم طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منه عدم تصعيد الوضع. في مقابل ذلك نقلت إسرائيل هيوم عن مصدر إسرائيلي قوله إن إسرائيل نسقت هجومها في إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا التصعيد العسكري أدى إلى إغلاق أجواء العراق وغرب إيران وجنوب سوريا أمام حركة الطيران، فيما تحدثت مصادر إسرائيلية عن دخول اليمن إلى خط المواجهة من جديد من خلال قصفه بالصواريخ العمق الإسرائيلي. هنا تونس الإذاعة الوطنية، هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي وأخرجه إذاعيا محمد الغول ومرئيا سيف الدين الطرابلسي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين: رئيس الجمهورية يستقبل أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم قبل مغادرته للمشاركة في نهائيات كأس العالم ويدعوهم إلى التسلح بروح التحدي والانتصار. المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا يتوج بجائزة أفضل فرع طلابي عالمي للروبوتات. قمة دولية اليوم في تونس تبحث تمويل حوالي 30 مشروعا صحيا. وفي العالم، العاصمة الإيرانية ومدن رئيسية تتعرض فجر اليوم لقصف صاروخي إسرائيلي. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام. مستمعينا الكرام، المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد. متابعة طيبة للجميع وإلى اللقاء.
9: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
10: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: سرقنا وهرب بينا سول جسم دو لا مدينة.
1: هكا بدينا
2: يوم جديد يوم سعيد
1: وعام ورا عام كبرنا معاكم.
3: يوم سعيد تحكي لك وتحكي علي.
4: اليوم مع نبيل عبيد.
5: نبيل عبيد
1: يوم سعيد.

0: في يوم سعيد. تسمع جديد مش فقط على مستوى الأخبار، حتى على مستوى الأغاني. سمعنا جديد صابر الرباعي سولو جسمان دو لمدينة تحت ياسمين المدينة. صباح الياسمين لأغلى مستمعين انتم الكل وين ما كنتوا، مرحبا بكم. نمشي والفقرة الخبير، فقرتنا القارة اللي في الوقت هذية ويوميا يكون معنا خبير من الخبراء. اليوم الخبير هو أستاذ القانون البنكي سي محمد نخيلي.
1: الخبير.
0: كنا تحدثنا قبل نحن على السيولة والتعامل نقدا، وقلنا وقتها اللي العالم الكل ماشي نحو الدفع الإلكتروني. اليوم فما تقدم على مستوى الدفع الإلكتروني وفما تراجع كبير في استعمال الشيكات. هذا محور حديثنا مع خبيرنا محمد نخيلي. بعد نقول له يومك سعيد ومرحبا بك.
2: صباح الخير نبيلة، وصباح الخير السادة والمتابعين كل.
0: هذه مؤشرات مالية جديدة تبين التحول التدريجي اللي قاعد يصير على مستوى طريقة تعاملنا في الدفع. اليوم نمشي أكثر نحو الوسائل الرقمية، بالتالي ترتفع قيمة العمليات النقدية سحب والاستخلاص، وتنقص في المقابل بطريقة معناها كبيرة، ومؤشر تاريخي يعتبر الشيكات والتعامل بالسكوك اليوم.
2: ايه هو مش المعاملات النقدية هي اللي نقصت، هما المعاملات بالوسائل بالأوراق المالية القديمة معناها بالسكوك، وخاصة هي اللي نقصت، وهذا نتيجة مباشرة لقانون الشيكات. وبالتالي فإنه شد تراجع حاد وهيكلي في المعاملات بالسكوك الورقية بنسبة 24.9% من حيث العدد، و 28% من حيث القيمة، لتستقر المعاملات بالشيكات عند 115 مليار دينار. وهذا يوجه يترجم التوجه معناها التحولات البنكية المباشرة اللي تمت قيمتها بنسبة 8.7% تتجاوز 19.5 مليار دينار. معناها القانون معناها بتاع السكوك اللي تم تنقيحه، وبالتالي معناها شهدنا عزوف في التعامل بالشيكات. اليوم النتيجة المباشرة نتاعو هو زيادة عدد الكمبيالات المتداولة في أواخر شهر مارس، اللي شهدنا 12 مليون كمبيالة بزيادة 35.9%، وأيضا معناتها زيادة المعاملات الإلكترونية خاصة الدفع عن طريق الهاتف الجوال اللي حكينا بل على منظومة كيمباي كل، وارتفع عدد المحافظ الإلكترونية بنسبة 22.2%، وزاد كيف المنصات بتاع التجارة الإلكترونية شهدت نمو 28.2%، والحجم المعاملات الدفع الإلكتروني زاد كيف قفزت بنسبة 34.8% لتصل لل 382.7 مليون دينار. كيف المعاملات عن طريق أجهزة المصارف الإلكترونية تي بي او بعدها شهدت ارتفاع ب 19.7%، والبطاقات البنكية زاد كيف زاد عدد نتاعها، حيث اليوم شهدنا مع عدد أجهزة الصرافة الآلية المنتشرة في كامل التراب التونسي 3324 جهاز، معناتها بزيادة 0.7% خلال الثلاثي الأول من هذا العام.
0: مازال شوية هكا ولا لا؟ لأنه نحن حكينا قبل على تطور البنية التحتية، يلزم تتوفر أكثر أجهزة متاع صرف آلي لاستعمال بطاقات البنكية أكثر، هكا ولا لا؟
2: صحيح.
0: 5875 ألف بطاقة اليوم.
2: صحيح. هذا أول حاجة يلزم نخدمه أكثر، ومعناها على استقطاب عدد أكثر من الحرفاء. علاش؟ كما قلنا قبل 36 فقط في المية من المواطنين المؤهلين أن يكون عندهم حسابات بنكية، فقط عندهم حسابات بنكية أو بريدية، معناها مازال أكثر من 64% خارج المنظومة البنكية أو البريدية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى صحيح الأرقام تاع المعاملات الإلكترونية والمحافظ في زيادة مضطرد، لكن زادة كيف فما زيادة في المعاملات بالأوراق معناتها بالأموال النقدية معتها زادة ماشية بالتوازي، وهذا مش معقول. معتها اليوم كي راهو احنا الزياد في المعاملات الإلكترونية لازم ينخفض المعاملات بالكاش. اليوم الزوز زادوا، صحيح الزياد في المعاملات الإلكترونية مؤشر صحي، لكن في المقابل نورمالمون يلزم نشهدوا انخفاض في المعاملات بالأموال الورقية. اليوم لازم فما خدمة أكثر تصير، خاصة من ناحية التشريعات، من ناحية الاندماج المالي، باش نوفروا أكثر خدمة للمواطنين تكون عن بعد، وزادة كيف كيف نلقوا حل باش نعملوا اندماج مالي ونجيبوا الإقصاء المالي ونعطيه معناتها خدمات للمواطنين تخليهم أنهم يرغبوا في أنهم يكون عندهم حسابات. وزادة كيف كيف اليوم لازم فهم التشريعات، لازم نفرضوا على كل مواطن أنه يكون عنده حساب بنكي أو بريدي باش لسلامة المعاملات. واليوم باش نعملوا الاندماج المالي ونخليه اليوم مع المعاملات الكل تصير في إطار شفافية مالية، وتكون فما ترسابيليتي لجميع المعاملات المالية.
0: يعني ارتفع استخدام الكمبيالات في بلادنا اليوم، لكن الشيكات بقاو الناس يتعاملوا بيهم زادة. كي نقولوا 11.5 مليار دينار قيمة التعامل والمعاملات بالسكوك الورقية مازالوا يتعاملوا بيهم. ما فيش يتعاملوا بيهم، هل هي مؤسسات في التجارة في، لأن المواطن العادي نتصوره برشا فيهم ما عادش يستعملوا الشيكات ومنهم هنا
2: عادين يستعملوا، لكن احنا الاستعمال بتاع الشيكات قبل كان استعمال للتقسيط، وهذا ممنوع بالقانون. اليوم كي ما عادش فما امكانيه تاع البيع بالتقسيط على طريق الشيكات، ورجع الشيك يمارس وظيفته العاديه اللي هو وسيله خلاص حيني فقط، شهدت المعامله تاعو انخفاض حاد. هذاك علاش اليوم قعد اقتصر المعامله تاعو على عمليه الشراء المباشره والمعاملات التجارية المباشرة للخلاص الحيني، في حين أن الخلاص بالتقسيط والخلاص المؤجل يتم عن طريق
0: الكمبيالات.
2: ذاك علاش شد انخفاض حاد معناها في المعاملات بالشيكات، في المقابل تلامي المعاملات بالكمبيالات ووسائل الدفع الأخرى الإلكترونية وتحويلات البنكية.
0: نحكي على الثلاثي الأول من سنة 2026، وهذه آخر المؤشرات اللي أصدرها البنك المركزي فيما يتعلق بتعاملاتنا المالية. يعني اليوم حسب ما نشوفه المرحلة القادمة في منظومة الدفع في تونس ماشية نحو الرقمي. سي محمد
2: ماشية نحو الرقمي ونحو المحافظ الإلكترونية وكل ما هو الدفع عن طريق الهاتف الجوال.
0: شكرا ليك، هذه فقرتنا فقرة الخبير، واليوم مع خبيرنا البنكي محمد نخيلي حول المؤشرات المالية اللي فيها تحول اليوم نحو الوسائل الرقمية للدفع، تراجع لاستعمال الشيكات، زيادة في قيمة الكمبيالات، وبلادنا ماشية نحو التحول الرقمي فيما يتعلق بقطاع الدفع. توا 27 دقيقة غنية وبعد نرجع للمعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة جوية مفصلة.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
2: أحوال الطقس.
3: سمعنا ماجد الرومي، انتو انا يا ريت فينا نطير، انتو ما وين مكملين مع بعضنا لتسعة متاع صباح، نطيروا للمعهد الوطني للرصد الجوي نشوفوا طقسنا في نشرة جوية مفصلة. من جديد معنا سليم بن ميلاد، جدولو تحية، رحبوا بيه ونعطيوها الكلمة، تفضل سليم.
4: صباح خير نبيلة، وصباح خير كافه المستمعين الوطنية.
3: صباح الفل.
4: اليوم الطقس باش يكون مغيم جزئيا اغلب المناطق، ما تدريجيا نستكف السحب بالمناطق الغربيه ومحليا الجنوب، تحديدا ولايات الكاف، سليان، القاسرين، تكون تظهر خلايا عاديه محليه تكون مصحوبه بامطار، امطار متفرقه ومؤقتا عاديه مع تساقط محلي للبرد. الريح مقطع الشرقي قويه نسبيا في محليين قويه، خاصه بمناطق الجنوب وين تثير محليا الرمال والاتربه، وضعيفه في معتدله بقيه المناطق. بالنسبه للبحر باش يكون مضطرب بخليج قابس ومتموج بقيه السواحل، بينما الحرارة اليوم في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 28 و 31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 32 و 36 درجة بقية المناطق، وتصل إلى 38 درجة بأقصى الجنوب. اليوم إن شاء الله في توصل العاصمة نسجل 29 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعدلات العادية لأوائل الشجوع.
3: كيفاش مش تتطور الحالة الجوية؟ مش تقعد هكا في انخفاض تتفرهد شوية؟ مش تصب أمطار في أماكن أخرى؟
4: بالنسبه للغدوه يتواصل الطقس مغيم جزئيا، بينما فماش امطار العشيات جوج تتكاتف السحب العشيه خاصه بالمناطق الغربيه الوسط، وبينما الحراره غدوه في ارتفاع وتتراوح القصوى بين 30 و 35 درجه بالمناطق الساحليه والمرتفعات، وبين 36 و 40 درجه بقيه المناطق. غدوه ان شاء الله في تونس العاصمه سجلوا 35 درجه كحراره قصوى، وهي اعلى معدلات العاديه لاوائل شهر جون.
3: شكرا لك، يعطيك صحة سليم، إن شاء الله نهارك زين وبداية أسبوع موفقة لكل المهندسين في المعهد الوطني للرصد الجوي.

37 دقيقة على موجتنا. وين ما كنتوا؟ في الدار، في الخدمة، في الثنية، دخلتوا للبيرو، قدام المعاهد مع أولادكم اللي عديوا الامتحانات متاع البكالوريا، وين ما كنتوا إن شاء الله صباحكم مبروك وإن شاء الله نهاركم زين. مش نحكيه سياحة الآن بما أنه سيد وزير السياحة أدى زيارة ميدانية إلى ولاية توزر. توزر الوجهة السياحية الممتازة، مواقع جميلة، أماكن مختلفة من المدينة العتيقة، المتحف دار الشرايط، للواحات، للمسالك الجبلية، الموقع عنق جمل، وأيضا شط الجريد. كي نقولوا توزر نقولوا ثراء سياحي كما أغلبية المناطق في بلادنا. نحن بصدد محاولة الاتصال بسيد مندوب السياحة في توزر، إن شاء الله يرجع الريزو عندك. علاش سمعنيكم زوز أغاني نعاودوا، ومشكور حميد قاعد يتصل بيه مش ناخذوا فكرة تفاصيل هذه الزيارة الميدانية للسيد وزير السياحة إلى الجهة، أبرز مخرجاتها، شنو شاف وشنو قرر خاصة.

0: إشهار.
1: يا مسترمان يا مسترمان وما بيهاش أقوى
2: مع بيش بنك. حذر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال. تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص اعلى 3 مرات وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات وان شاء الله مربوحه للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع بيش بنك.
0: اشهار
3: يتواصل اللقاء معكم في يوم سعيد. أكيد فيكم عدد كبير يتبع الرياضة وأخبارها وما يحب يفلت شيء. نحن جديد الرياضة تلقاوها ديما على موجتنا 8 غير درجين مع زملائنا من قسم الرياضة. اليوم حبيب قويسم هو اللي قدم لنا آخر المستجدات الرياضية. ثم عنا موجز 8 بعد الموجز نرجعون نكملوا معكم في يوم سعيد حتى 9 متاع الصباح. إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك سعيد الناس الكل.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: فلاش سبور. صباح الخير، صباح النور، تحية لكل مستمعينا. نشرتنا نبداوها بكرة القدم. البارح كان موعد سفر منتخبنا الوطني لمدينة مونتيري المكسيكية من أجل المشاركة في نهائيات كأس العالم يستضيف الولايات المتحدة الأمريكية المكسيك وكندا من 11 جوان إلى غاية يوم 19 جويلية القادم. قبل السفر إلى المكسيك البارح، وفد المنتخب التونسي كان في ضيافة رئيس الجمهورية سيد قيس سعيد بقصر قرطاج. نسمع الخطاب التحفيزي للاعبين والإطار الفني للمنتخب في كلمة لرئيس الجمهورية سيد قيس سعيد.
2: دربت تدريبات اللي حصلت، ولكن أهم تدريب هو الفكر. وقت اللي تدخل ثقافة المنتصر، ما تدخلش بثقافة المهزوم أو نحسبه ربحنا ونستناه في الآخر باش يعمل، ولا كان يعمل تعادل نترشحه نلعب الكرة باش نربح. كما كنت تحدث قبيلة على تونس في العام 77 وعام 78، كانت فرحة شعب كامل في شارع بورقيبة. معنا الناس تونس اللي رفعت العلم التونسي بالانتصارات اللي حققتها. نحبكم تمشي بفكرة أهم شيء هو وأنا ماشي باش انتصر، وما عادش يقولوا أنا ترشحنا الدور الأول كانوا هدف. ده يكفي وفاء للعادة متابلة. كما حكيت، المشاركة من أجل المشاركة، وشاركنا باش ننتصر. كما قلت، اخترنا ضد بولونيا في ما زالت صورة حمادي العقربي في أذهان، الله يرحمه وينعمه. يقول لك فلان عمل لمسة سحرية، هي لمسة تاريخية كان يذكرها، لمسات تاريخية في وثم القذفة متاع تميم الحزامي على العارضة، وحتى السر ضد ألمانيا في الوقت ذاك. وكانت تونس عراقة بشعرة أو شعرتين من الانتصار، أول دولة أفريقية انتصرت، وكانت الدولة الوحيدة تمثل أفريقي. إن شاء الله أراكم المنتصرين وتحطوا الراية التونسية قدامكم، والشعب التونسي ينتظر في انتصاراتكم. وأنا بالعقرية هذه مكسيك في الألعاب الأولمبية، شوف القمودي وقت اللي يلعب في العشرات متر، وكان لا فما تدريبات ولا تحذيرات في الخارج ولا شيء، كان بالإمكانيات المتاحة. وقت التونس خذت الميدالية الذهبية،
3: أول ميدالية
2: في تونس، ويمكن تشوفوها قبل حتى المقابلات. الذكاء وقت في العشرة آلاف متر ما هو كينو ينافس فيها على المرتبة الأولى، خلاه ماشي معه، ولكن فما المخزون اللي خلاه للأمتار الأخيرة، كان الاستراتيجية وضحها وحده، أخرج المخزون اللي خلاه للأمطار الأخيرة ونجح. وكانت الميدالية الذهبية الأولى لتونس في الألعاب الأولمبية. مانيش مدرب ولا مختص في التدريب، ولكن حتى كي تقبل هدف ما يكونش مصدر الإحباط، هو مصدر باش يعطيك عزيمة أكبر باش تنتصر. إن شاء الله ربي يوفقكم، وإن شاء الله ديما تونس منتصر في كل مجالات إن شاء الله.
1: أكيد خطاب تحفيزي من رئيس الجمهورية لوفد التونسي قبل المشاركة في كأس العالم المقبل من أجل تحقيق نتائج إيجابية وتشريف الراية الوطنية. إن شاء الله انطلاق المشاركة متاعنا يوم 15 جوان، ماضي 3 ضد السويد، ثم الجولة الثانية يوم 21 جوان 5 تاع الصباح ضد اليابان، والجولة الثالثة يوم 26 من نفس الشهر مع نصف الليل ضد المنتخب الهولندي. منافسات كأس العالم مونديال الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا باش تنطلق إن شاء الله يوم الجمعة بمباراة افتتاحية في المجموعة الأولى. 8 البلد المنظم المكسيك يواجه جنوب أفريقيا. حفل الافتتاح في المكسيك على استاد أستيكا في مكسيكو سيتي باش تنطلق قبل ساعة ونصف من المباراة الافتتاحية للمونديال كما ذكرت، يوم الجمعة 8 بين المكسيك ومنتخب جنوب أفريقيا. دائما مع اخبار منتخباتنا الوطنيه في كره القدم. دوره موريس ريفيرو الفرنسيه البارح ضمن منافسات الجوله الثالثه من المجموعه الاولى، تونس ربحت الصين 3 اهداف مقابل 0. اهداف زيون الشاطي في الدقيقه 14، وليد ذويب في الدقيقه 50، وهيثم ذو في الدقيقه 90 زائد 2. تونس تصعد للصداره مع السعوديه والصين بست نقاط. المركز الرابع الكونغو الديمقراطيه 4 نقاط. كونغو تعادلت البارح ايضا مع كولومبيا 2-2. كولومبيا في المركز الاخير بنقطه واحده. نذكر منتخبنا فاز في الجولة الأولى على الكونغو الديمقراطية 3-0 مقابل 0، ثم الهزيمة من السعودية 3-1، والفوز البارح كما ذكرت على الصين 3-0. تأخذنا مباراة وحيدة في الدور الأول بعد غدوة 6 ضد المنتخب الكولومبي. مباراة دولية ودية أيضا يوم تلعب بالنسبة لمنتخباتنا الوطنية. منتخب أقل من 20 سنة ذكور يواجه اليوم وديا نظير الجزائري. مباراة تنطلق 4:30 العشية في ملعب وعلي الأحوار بحمام سوسة. أيضا في نفس التوقيت 4:30 في مركب باردو المنتخب أقل من 15 سنة يواجه المنتخب الروسي. بالنسبة للسيدات اليوم أيضا الخامسة في القارة منتخبنا الوطني الكبريات يواجه المنتخب المصري في ثاني مباراة دولية ودية بين المنتخبين خلال تربص القاهرة. الحديث عن الرياضات الفردية والإنجاز البير لحققته العداء البطلة مروة بوزياني بعد التتويج بذهبية سباق 3000 متر موانع السيدات في الجولة الخامسة لمتقاية الدوري الماسي لألعاب القوى في ستوكهولم لتحقق رقم قياسي جديد في الدوري الماسي قدر 8 دقائق 59 ثانية و28 جزء بالمئة. في التايكواندو البطلة شيماء التومي اكتفت بالوصول للدورة الربع النهائي من بطولة دورنبيرغ الألمانية في وزن أقل من 62 كيلوغرام، حيث كانت قريبة جدا من فوز وتحقيق على الأقل ميدالية برونزية، لكن بعض الجزئيات حالت دون ذلك رغم اللي كانت متقدمة في الشوط الفاصل 13-7 وكانت قريبة متأهل للدورة النصف النهائي، لكن في الثواني الأخيرة تم اللجوء لتقنية الفار واحتساب الخطأ الخامس هو ما أدى إلى خسارتها في سيناريو دراماتيكي لم يتوقع أو أي أحد. البارح أصدر الستارة بطولة تونس الجولف في صنفي الأكابر والكبريات في دورتها النهائية للموسم 2025-2026 والتواصلت على امتداد 4 أيام بملعب الجولف بالحمامات، بطولة تحصل عليها كل من رابح البدوي من جمعية الجولف بالحمامات في الذكور وفي الإناث آية العذري من جمعية جولف القنطاوي. نحكي على كرة القدم المصغرة، نتائج مباراة الدور الربع النهائي لبطولة تونس للأكابر. البارح الملعب الرياضي بدار شعبان الفاري خسر 7-2 قدام الرياض الرياضي بسوسة. المستقبل الرياضي بيرادس خسر قدام نادي كليبيس 3-2. جمعية سكر لكرة القدم المصغرة انهزم من الاتحاد الرياضي بن خيار 5-2. رواد لكرة القدم المصغرة فاز على اف سي مورناك 2-1. البطولة النسائية كبريات دائما مع كرة القدم المصغرة، يوم السبت النجم الرياضي بسريان يخسر قدام النجم الرياضي برجو 10-3، النادي الرياضي الشرطة بأريان ربح نادي المروج 3-1. مباريات من المجموعة الثانية واللي حسبنا المجموعة الأولى البارح الجمعية الرياضية بمدنين ربحت الرياضي بسمار 0-0. مباريات دولية ودية تلعبت البارح، المغرب تعادل 1-1 مع النرويج، الإكوادور ربحت غواتيمالا 3-0، اليونان خسرت قدام إيطاليا 0-0، الدنمارك فاز على أوكرانيا 2-1. مباراة كانت متوقفة بعد سقوط لاعب الدنمارك كريستيان إريكسن أرضية الميدان. إريكسن اللي كان تعرض لنوبة قلبية في بطولة أمم أوروبا في سنة 2021 قاعد يعاني من مشاكل صحية، بعد ذلك اختار أنه يواصل لعب كرة القدم البارح كما ذكرت، تعرض إلى توعك صحي وطبيب المنتخب الدنماركي بالطبيعة كان أكد على أنه صحة اللاعب مستقرة إلى حد الآن. نواصل مع المباراة الدولية الودية، اليوم الفجر كولومبيا ربحت الأردن 2-0. 8 غرباء منافسنا في الدور الأول من المونديال المنتخب الهولندي واجه أوزباكستان في آخر اختبار ودي في كأس العالم. 8 فرنسا إيرلندا الشمالية. في رياضة التنس دورة رولان جاروس البارح الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثالث عالميا توج بلقب البطولة بعد الفوز المباراة النهائية على الإيطالي فلافيو كوبولي المصنف 14 عالميا بثلاث مجموعات مقابل 2. هكذا كملوا في الأسبوع، أراكم سينيا للقاء.

0: صباح التوانسة. بطولة
1: ريم بن شعلية وكريم الوسلاتي.
0: منوعة صباحية تعنى بالتفاصيل الصغيرة للتونسي.
1: من 2 للخميس، من 9 لل 11.
0: من 9 لل 11.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية.
0: تونسية 100%.
1: تونسية 100%.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. اليوم استئناف اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وتتواصل حتى الأربعاء المقبل على أن تعلن نتائجها في 23 من الشهر الجاري. وزارة الصحة تعد مشروع قانون جديد لتحيين القانون المتعلق بمضار التدخين، بهدف مراجعة القانون الحالي الذي يمنع التدخين بالأماكن ذات الاستعمال الجماعي، وفق ما أفاد به المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين فيصل السمعلي. فيصل السمعلي أكد في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية أمس أنه سيتم مراجعة القانون القديم في القريب العاجل. وفد دولي يزور تونس بداية من اليوم وحتى 13 من جوان الجاري، في إطار إطلاق مشروع الابتكار الاجتماعي الشامل من أجل تثمين التراث الحضري وشبه الحضري عبر السياحة. الأربعاء المقبل تنظيم الدورة الأولى لمنتدى المنطقة الحرة القارية الأفريقية زليكاف بقصر المعارض بالكرم، ويهدف إلى تسليط الضوء على آليات إدماج الاقتصاد التونسي في الفضاء التجاري الأفريقي المشترك ودعم تموقع المؤسسات التونسية في الأسواق الواعدة للقارة. في أخبار العالم، تواصل القصف المتبادل بين الحرس الثوري الإيراني وجيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم على خلفية الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أمس الضاحية الجنوبية لبيروت. وسائل إعلام عبرية تقول اليوم أن الجيش الإسرائيلي يخطط لتعبئة واسعة لقوات الاحتياط، كما سيتم تجنيد وحدات لتعزيز أمن الحدود مع الضفة الغربية المحتلة والأردن. وتقديرات عسكرية إسرائيلية تتوقع استمرار المواجهة مع إيران عدة أيام. ختاما، ومن جانبه الحرس الثوري الإيراني يؤكد اليوم أنه مستعد لكل الاحتمالات ولعمليات واسعة النطاق على جميع الجبهات. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي. 71 844 404. 71 844 404. موش مجرد رقم، هو حكاية. فرحة. نجاح. تميز. توصل بصوتك في نادي المستمعين مع عواطف الشابي.
2: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: يوم سعيد من 6 ل 9 مع نبيل عبيد.
1: يومكم سعيد، مرحبا بكم مستمعينا مستمعاتنا 8 ودرجين على موجاتنا. إن شاء الله بداية أسبوعكم موفقة. أهلا وسهلا بكم، نواصلوا مع نفس الفريق، نواصلوا للتسعة متاع الصباح ونجدوا التحية اللي بدوا معنا منذ السادسة، وشكرا على تفاعلاتكم. نمشيوا معكم الآن البلدية تونس، كان يوم إعلامي نهار السبت، كنا غطيناه وعطينا لكم فيديوهات على صفحتنا في قصر البلدية بالقصبة. تم الحديث على تسوية الوضعيات العقارية للمواطنين اللي ماخذين قطاع متاع أراضي من بلدية تونس في إطار مشروع تهذيب للمناطق التابعة لبلدية تونس. وأيضا تم الحديث مطولا على الاستعدادات لليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة الموافق اليوم 11 جوان 2026. ونحن نحكي عن النظافة والعناية بالبيئة، شنو المجهود المبذول من البلدية؟ اليوم تم الاستماع إلى المجالس المحلية، وأوكلت هذه المهمة أنهم يكونوا الأقرب للمواطن ويشوفوا الطرق والسبل المجدية للنظافة، وخاصة للقضاء على الناموس اللي يشكيوا منه المواطنين في مختلف ولايات الجمهورية. بلدية تونس عملت وش حضرت لليوم الوطني للنظافة 11 جوان، وأيضا كيفاش تخدم للقضاء على الناموس. معنا سي شاكر بازيوش، هو مكلف بتسيير إدارة النظافة ببلدية تونس.
2: هو في إطار الأعداد للاحتفال باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة، تم اليوم عقد الجلسة هذه اللي حضرتوها معنا مع سادة أعضاء المجالس المحلية وسادة المتصرفي الدوائر وكذلك المجلس المحلي المجلس الجهوي عفوا. وشنو هو الهدف من إحياء اليوم هذا؟ هو خاصة الهدف متاعه هو التوعوي، والهدف تحسيسي ومشاركة المواطن في التظاهرة هذه، لأنه احنا يقول القائل معناتها احنا كل يوم نقوم بحملات نظافة. الهدف من اليوم هذا هو مش القيام بحملة نظافة أخرى، لا، هو الهدف هو مشاركة المواطن والمصالحة متاعه مع البلدية ومع الإدارة. ما تكونش كالعلاقة هذيك المتوترة، احنا بالعكس نحب نحطه اليد في اليد والناس الكل تشارك مع بعضها من أجل نظافة المدينة بتاعنا. وبالطبيعة احنا مش نقوله حملة وتقص معناتها وما عادش فما تدخلات، لا، نحب التدخلات هذه تتواصل، وخاصة احنا ديما نأكدوا على تربية الناشئة وعلى كل صغيرات مذابينا الجمعيات والمنظمات الوطنية تكون حاضرة معنا لتدعيم النشاط هذا وتدعيم الدور التحسيسي باش نواصلوا حملات النظافة كامل أيام السنة إن شاء الله.
1: شعملنا في الناموسي شاكر؟
2: تعرفوا اللي سنة كانت فما أمطار، الحمد لله معناتها احنا نحمد ربي اللي كانت فما أمطار غزيرة، لكن فما زاد من جهة أخرى فما ضريبة، وأنه الارتفاع مستوى المياه مثلا في خاصة نقولوا احنا السباخ الكبيرة كما سبخة السيجومي وسبخة أريانا، هذا بالطبيعة باش ينتج عليه معناتها تكاثر حشرة الناموس. وهذا راهي مش ظاهرة كان في تونس، راه هو قبيلة كنت نحكي مع الدكتور معناتها فما حتى شكيات من ناموس فما حتى في أوروبا خاصة مع التغيرات المناخية. لكن احنا مواصلين المجهودات متاعنا متاع مقاومة الحشرة هذه كسوا بالطائرة على مستوى السباخ معناته المساحات الكبرى، بالزلقات معناته البلفيريزاسيون متاع الأدوية، لكن هذه تو في الوقت الحالي معناتها ما هيش ممكنة لأسباب فنية اللي كما قلنا هو ارتفاع مستوى المياه. لكن النشاط متاعنا زاد يتركز تو عنا 5 فرق تقوم بالمداوات اليومية في الأحياء، وكذلك النشاط متاع تفريغ الدهاليز من المياه الراكدة اللي تتكاثر فيها اليرقات، والنشاط متواصل معتها كامل أيام الأسبوع كما قلت لك 5 فرق 3 تدخلات 3 حصص في اليوم.
0: يوم سعيد مع نبيل عبيد.

0: المتابعات.
1: يا شقل المراح وعلي الرياحي، وصلنا ل 8:18 دقيقة، نرجو لفقرة المتابعات لأنه قبيلة ما كانش فما ريزو. معنا المندوب الجهوي للسياحة بتوزر سعاد السبيطة، نحكي على زيارة السيد وزير السياحة سفيان تقية إلى توزر ومعاينة وجولات في المناطق السياحية، ثم اجتماع أبرز مخرجاته مش ناخذوه من المندوب الجهوي. بعد نقول له يومك سعيد ومرحبا بيك، أهلا وسهلا سعاد.
2: بخير، يومك سعيد ويوم سعيد لكل المستمعين.
1: مدينة توزر بوابة الصحراء التونسية، واحدة من أجمل الوجهات السياحية التونسية والعالمية، زادة بين سحر الطبيعة، الواحات، عمق التراث الثقافي والمعماري، أنشطة المغامرات، هذه الكل أكثر أكيد في المنطقة متاعكم. زيارة كيفاش كانت متاع نهاية الأسبوع؟ أبرز ما جاء فيها ثم مخرجاتها ونتائجها.
2: طبعا جهة توزر تبقى قطب كبير من الأقطاب السياحية في البلاد، وخاصة في مجال السياحة، معناها الصحراوية والوحية. الأيام الماضية انتظم ملتقى لتقييم الموسم السياحي، لأنه تعرف ذروة الموسم السياحي احنا عندنا من أكتوبر حتى لشهر ماي، وأشرف عليه السيد وزير السياحة والصناعة التقليدية، ونفسه كذلك قام بزيارة عمل لعدة مواقع وعدة مؤسسات سياحية بالجهة. زار خلالها مؤسسات سياحية قمنا معناها بإعادة فتحها من جديد، وهذا معناها لفتة كريمة، وهذا معناها مؤشر جيد يعطي معناها تقدم كبير في الموسم السياحي والنشاط السياحي في الجهة بصفة عامة.
1: قديش عنا من مؤسسة سياحية في الجهة وقديش من وحدة تم فتحها من جديد اليوم؟
2: احنا توا في خلال السنتين الماضيتين تقريبا هناك حوالي 4 مؤسسات فندقية الكل في الكل تم إعادة فتحها. المؤسسات توا اللي تعمل بصفة معناها مستمرة 25 مؤسسة بطاقة جملية حوالي 3022 سرير، ومعناها الأسرة اللي معناها المؤسسات اللي تم فتحها مؤخرا زادت بصفة ملحوظة في عدد الجملي للأسرة، مما يزيد في جاذبية وسهولة معناها ترويج الجهة. كذلك معناها السيد وزير السياحة خلال إشرافه على ملتقى الموسم تقييم موسم السياحي اتمخض الملتقى هذا على خطة عمل فيها عدة نقاط، أبرزها تنظيم جلسة فنية رفيعة المستوى مع الجهات المدخلة في قطاع النقل الجوي من أجل تحسين الربط الجوي بتوزر، وكذلك مثلا اقتراح إعادة خط توزر، العمل على إعادة خط توزر اليوم معناها اللي معروف بالنجاح متاعه، وكذلك تم قرار إدراج القرية الحرفية ضمن برامج الرحلات السياحية للحرص على مزيد ترويج معناها المنتجات متاع الصناعة التقليدية بالجهة، وكذلك إدراج بلدية الجيش قريبا ضمن البلديات السياحية لمزيد العناية بالمحيط السياحي، دعم جهود البلدية ذي في مجال العناية بالمسالك السياحية، وبرمجة الدورة الثانية للصالون الدولي للسياحة الوحية، وخاصة دعم مشروع إعادة تهيئة ساحة راس العين بمدينة توزر، وكذلك صيانة موقع عنق جمل الشهير موقع ستار وورز بنفطة بكلفة جملية بين المشروعين تقريبا تناهز 3 مليون دينار.
1: شنو مش يصير فيه مثلا موقع عنق جمل اللي هو معروف على المستوى العالمي، بما أنه كما قلت أنت كان معناها مكان لتصوير سلسلة أفلام حرب النجوم ستار وورز، واليوم العالم الكل يحكي على الموقع هذية، كيفاش مش يتم إعادة تهيئته؟ شنو الأشغال اللي مش تكون فيه؟
2: الأشغال إن شاء الله اللي مش تتم هي أشغال فنية تستهدف أساسا إعادة معناها صيانة المكونات متاع الديكور متاع ستار وورز، وكذلك إحداث مجموعة صحية ومربط للسيارات لحماية الموقع، وكذلك معناها إحداث معناها مكان لانتصاب بائعي الصناعات تجار الصناعات التقليدية وصنيعي معناها منتجي الصناعات التقليدية هناك، وهذا يهدف لتثمين الموقع هذا اللي يعتبر موقع بارز، وكذلك الاعتناء به باستمرار بالتعاون مع معناها مصالح المجلس الجهوي لولاية توزر.
1: نعم، بالنسبة للإقامات والخدمات السياحية المقدمة في توزر شنو نجم نقولوا عليها؟ قلنا اللي عنا 4 مؤسسات فندقية حلت 25 الكل في الكل، فوق 3000 سرير كطاقة استيعاب، هل هناك تنوع على مستوى الإقامات مثلا بين النزل وبين الإقامات البديلة أو دور الضيافة.
2: العرض السياحي المتوفر متنوع ومتعدد، حتى أنه هو يبدأ معناها من دور الضيافة المعروفة، الإقامات الريفية اللي عادة محطة في الوسط الريفي في الوسط الواحي، وكذلك النزول المصنف بالتصنيف الكلاسيكي بالنجوم من من من فئة نجمة حتى الخمسة نجوم، وبالتالي الحريف القاصد سواء كان من داخل الوطن أو من خارج الوطن يلقى معناها الرغبة اللي تتناسب مع الإمكانيات متاعه ومع الميولات متاعه. كذلك نذكر أنه العرض السياحي في ولاية طوز الثري لأنه لا يقوم فقط على الإيواء، وإنما هناك مزارات كبيرة كمثل كما كنا نحكي على موقع عنق جمل، موقع رأس العين، موقع الشبيكة، معناها الواحة الجبلية بميداس، وكذلك تمغزة، وبالتالي كذلك شط جريد. هناك معناها مزار معناها ينظم في إطار الرحلات السياحية لشط جريد، وبالتالي ولاية توزر ولاية ثرية معناها من حيث المقومات السياحية سواء كان ثقافيا أو طبيعيا. والحقيقة متعرب بالمجهودات معناها للعناية بالعرض السياحي وبالاستثمار السياحي، معناها مجهودات مستمرة، أبرزها أنه معناها الإعلان مؤخرا على إعادة تنظيم الصالون الدولي للسياحة الوحية والصحراوية اللي كان معناها بمبادرة من وزارة السياحة، اللي في مجمله يهدف للتعريف أكثر بالقطاع هذايا وللوقوف أكثر على مشاغل القطاع هذايا، وخاصة التعريف بمعناها هذا المنتوج معناها الطريف والفريد من نوعه في الأسواق السياحية الكلاسيكية.
1: وقتاش مش يكون هذايا إن شاء الله؟
2: هذا إن شاء الله بحول الله في بداية ديسمبر القادم، وقت مناسب وكان مدروس ياسر، ومعناها وكان تم دراسته خاصة معناها من طرف المهنيين من طرف المتدخلين القطاع السياحي كل، وأعطى السيد وزير السياحة خلال زيارته مؤخرا الضوء الأخضر لتنظيمه ولدعمه ومساندته.
1: بالتوفيق إن شاء الله. هذه هي توزر والنشاط السياحي في توزر بعد الزيارة الميدانية اللي قام بها السيد وزير السياحة إلى الجهة. كانت هذه نتائجها ومخرجاتها قدم هنا المندوب الجهوي للسياحة بتوزر سعادل سبيطة. شكرا لك ويومك سعيد سعادل.

0: مرحبا مرحبا بالناس الكل. 8:30 توا نستقبلوا معاكم ضيفنا ضيف الماتينال.
1: ضيف الماتينال.
0: ضيفنا اليوم هو سيوه بالورتاني، رئيس المجمع المهني للتكنولوجيا والابتكار بمنظمة كونكت. يومك سعيد، مرحبا بك.
2: مرحبا بك رانيا، ومرحبا بكل مستمعين الإذاعة الوطنية.
0: نبيلة مع تحيتنا. رانيا بوتوري رئيس تحرير اليوم الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية في تونس هي محور حديثنا، مش تمتد من 2027 ل 2031. نعرفوا بها الاستراتيجية هذه، الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية.
2: يعطيك الصحة نبيلة. صحيح اللي قلته، هي استراتيجية وطنية من 2027 2023 2031 من طرف وزارة التجارة بالتعاون مع اليونيكتاد اللي هي منظمة الأمم المتحدة اللي تعنى بالتجارة الإلكترونية، وفيها بلوزيور بارتي برونونت بما فيهم منظمة الأعراف كونكت. معناتها الحقيقة التجارة، وزارة التجارة معناتها ارتأت وقالت إنه باش التجارة الإلكترونية تنجح في تونس ما يلزم جميع الأطراف تكون متداخلة.
0: وهو ذاك صحيح، عمل تشاركي، أي متدخل في الموضوع ينجم يفيد برايو.
2: بالضبط. دونك معناتها الوزارة مشكورة اتصلت بجميع المتداخلين بما فيهم معناتها منظمة العراف كونكت، وبدينا في الاستشارات من مارس 2026 باش تدوم ليتود هذه، باش تدوم الاستشارات معناتها سنه ونصف حسب التقريب، من مارس 2026 حتى الماي 2027. وعلى اثر هالاستشارات هذه باش نخرجوا استراتيجيه وطنيه للتجاره الالكترونيه اللي هي باش نعقب على المساله هذه. فما بوتنسييل كبير على الاخر في تونس في التجاره الالكترونيه، لكن سوز اكسبلواتي، معناتها مانيش قاعدين نستفيدوا به كما ينبغي. هذاك علاش وقيت اليوم باش نعملوا استراتيجيه تخلي المتداخلين الكل يستنفعوا، معناتها بما فيهم القطاع الخاص، القطاع العام، المواطن، وعلى رأسهم الدولة إن شاء الله.
0: عندنا بوتنسيال كبير بالأرقام.
2: بالأرقام
0: نجم تبين لنا شنو عندنا بالضبط؟
2: باش نعطيك على سبيل المثال، هو فما زوز أرقام كونتراديكتوار متخالفين، أما يصبوا في نفس المنوال. الرقم الأول إنه هو فما 8.7% متوانسة كهو اللي يمارسوا في التجارة الإلكترونية، هذه الإحصائيات الرسمية، مقارنة ب 15% في الريجيون مينا. الريجيون مينا اللي هي ميدل إيست أند نورث أفريكا،
0: شرق الأوسط وشمال
2: أفريقيا. أفريقيا اللي هما 15%. مع العلم أنه إحنا في تونس كنا السباقين في المسألة هذه، لكن للأسف مازلنا ما وصلناش للدرجة مع التجارة الإلكترونية، خلينا نقول فلويد. الشيفر الثاني اللي هو قلت لك كونتراديكتوار مع الشيفر الأول، أنه بينات 2019 و2025 قيمة المعاملات الإلكترونية في التجارة الإلكترونية كسوسوا، وهذا موضوع مهم ياسر باش نحكيو فيه، الاقتصاد الأساسي والموازي، قيمة المعاملات على سنة 2019 217 مليون دينار، سنة 2025 1375 مليون دينار. معناها في ستة، معناتها نجم نقولوا أن قيمة المعادلات تضرب في ستة، مع العلم أنه 8.7% فقط قاعدين يستعملوا في التجارة الإلكترونية في تونس ولا يمارسوا في التجارة الإلكترونية.
0: أما 8.7 ذوما نحكيوا عن الناس اللي تبيع إلكترونيا ولا نحكيوا على يشري؟ وخاطر اللي يشري نتصور أكثر من هكا برش.
2: لا جستما، هو الرقم هذايا المتداخلين الكل، يضم المتداخلين الكل 8.7% من العباد المتداخلين اللي قاعدين يتعاطوا في التجارة الإلكترونية بما فيهم اللي يبيع واللي يشري.
0: قلت أنت مقارنة بالمنطقة الكل، شمال أفريقيا وشرق الأوسط، نحن نعتبره معنا النسبة القليلة. علاش؟
2: هو راهو فما عديد الأسباب. السبب الأول هو سكون أبيل احنا الانكلوزيون فينانسيير،
0: الإدماج المالي
2: عن طريق الأدوات الرقمية. بعبارة أخرى في اللونجاج متاع الستارتاب واللونجاج متاع التكنولوجيا اليوم، لفينتك هما أدوات ولا وسائل التجارة، مع وسائل المالية الرقمية. نحكي
0: وسائل الدفع معناها
2: وسائل
0: اليوم.
2: الدفع كسو سوا وسائل الدفع ولا وسائل المعاملات الاشياء هذه الكل معناتها داخله في سكون ابل فينتك انه هو فما دول في الشرق الاوسط خاصه في الشرق الاوسط اللي تقدمت علينا اشواط كبيره على الاخر في المساله هذه بالنسبه للميدل معناتها النورث افريكا خاصه معناتها اللي ديما لي كونكورون تاعنا ديريكت اللي هما المغرب وان سوكون ليو الجزائر هما بيدهم عملوا شوط باهي في حكايه الفينتيك اللي تخليهم عندهم شوط مهم وحق نتائج معناتها ما نقولوش هو حتى 15% راهو ما يتسماش في عصرنا توا عام 2026 ما يتسماش حاجه كبيره بالرغم اللي احنا بيدنا متاخرين شويه. العامل الثاني اللي هو لو بلوز امبورطون والاهم بالنسبه لي احنا حتى كمنظمه اعراف هو الاقتصاد الموازي وهذيك المعضله الكبيره اللي انت كي نقول لك انا 1375 مليون دينار معاملات الاغلبيه نتاعها ماشيه معاملات نسميوها احنا كاش اون ديليفري معناتها تخلص عند الدفع عند معناتها الدفع عند التسلم
0: أي.
2: وتدفع ليكيد معناتها اسبيس هذايا الكل معناتها اليوم معناتها ولا فما اقتصاد موازي منظم ولا فما اقتصاد موازي فيه سيرفيس ابري فونت. اليوم انت كي تشري حاجه اون ليني في تونس نحكيو مازلنا ما خرجناش للانترناسيونال كي تشري حاجه في تونس وما عجبكش القطعه ولا ما عجبكش لو برودوي تنجم يا ترجعوا للسيد
0: انت والسيد اي انت طريقه التعامل
2: هاو جيك بالضبط هذه نقطه مهمه ياسر. فرضا انت ما رجعهولكش السيد فرضا عندك ادوات غير معناتها رسميه اللي هما الفيسبوك ولا انستغرام باش تحط في دي باج باش تحط في دي جروب وتفضحوا السيد هذاك اللي ما رجعلكش القطعه يولي فما لو مارشي نتاعهم المارشي نتاعهم معناتها سوتو ريغول معناتها فما قوانين.
0: ما نحن نفضلوا ديما انه تكون فما تشريعات واضحه وتتنظم وكعلاش تجي الاستراتيجيه الوطنيه للتجاره الالكترونيه
2: للمساله هذه انه اليوم سامحني جوست نكمل هذايا اليوم في ظل هالاقتصاد الموازي هذايا معناتها وزاره التجاره ارتأت قالت اليوم اون دوا انكادري الحكايه هذه وعلاش لا العبيد اللي يخدموا في الاقتصاد الموازي نحفزوهم باش يدخلوا الاقتصاد المنظم وتكون الناس الكل مستفيده التاجر الحريف الخاطر كما قلت انت باش يحمي حقوقه وباش يحمي روحه التاجر باش يحمي زاده هو حقوقه زاده وباش يستثمر والدوله بالطبيعه باش معناتها باش تنمو الدوله يلزم فما معناتها يلزم فما ايرادات ويلزم فما اقتصاد رسمي.
0: باهي بديتوا ديجا في المشاورات من نهار 2 جوان انطلقتوا بتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وبدعم مالي من سويسرا بالضبط. المشاورات هذية من اللي بديتوا لليوم وين وصلت شنو رأيهم المتدخلين في القطاع هذية كيفاش اليوم النجم وندمجوا الشركات مش نسرعوا العمل متاحها في مسالك الأسواق الإلكترونية سواء الوطنية ولا العالمية زادة.
2: صحيح جوستومو العالمية مهمة جدا هم 3 أيام المشاورات معناتها هذيم وثلاثة أيام الحقيقة الحاجة اللي عجبتني أنا أنه المتداخلين كل كانوا موجودين من قطاع خاص قطاع عام معناتها مديرين متاع مؤسسات عمومية ومتاع وزارات أعضاء من مجلس النواب خاطر مهم هذا معناتها اليوم معناتها احنا نعطيه الاراء نتاعنا واحنا نعطيه الحلول والمشرع هو اللي يعمل القانون وهو اللي يعمل الاطار القانوني اللي يخلي شيء هذاك يقدم الحقيقه ديما كل ما يتلموا القطاع العام والقطاع الخاص فما رؤيه مختلفه وهذه حاجه عاديه وحاجه سيتخي نورمال احنا دورنا كقطاع خاص انه نوصلوا المشاكل اللي عايشينها كل يوم ونوصلوا المخاوف متاعنا في المستقبل.
0: شنو المشاكل اللي عايشينها كل يوم وشنو مخاوفكم في المستقبل؟
2: يعطيك صحة على سؤال. المشاكل اللي عايشينها كل يوم ديما متعلقة أولا بالإطار القانوني في حد ذاته كي نحكيه على الشركات كي نحكيه على الاقتصاد ولا التجارة الإلكترونية راهو نحكيه زوز أصناف فما تجارة إلكترونية في وسط تونس من تونسي لتونسي من مؤسسة تونسية المواطن تونسي هذيك عندها إشكاليات معينة اللي هي خاصة متعلقة بالاقتصاد الموازي اليوم شركة تونسية تخلص في الأداءات متاحة تخلص في الموظفين وتخلص في الكوتيزاسيون سوسيال متاحة

0: مرة حاجتين مهمين ياسر. أولا اللوجيستيك، لوجيستيك نحكيه هوني ديوانة، نحكيه معناتها نقل البضائع، ونحكيه الكود دو شانج. الكود دو شانج اللي توا سمعنا وعنا
1: مجلة التصرف اللي دخلت عليها تعديلات،
0: اللي دخلت عليها تعديلات واللي هي الحقيقة تعديلات باهية، ونحبوا زادة ديما احنا مو القطاع الخاص ديما ماذا به مخير الفيت، وهو بطبيعة الفيت البلاد. هذوما المشاكل، هذوما أكثرية المشاكل اللي قاعدين يتعرضوا للمؤسسات، تعرض لها المؤسسات. مسألة زادة معناتها مسألة ديما تتعاود وتتطرح اللي هي لاكارت تكنولوجيك، البلافون تاع الكارت معناتها البطاقة التكنولوجية. اليوم انت باش تبيع في شبكة الانترنت، باش تبيع في الفيسبوك وانستغرام والتيك توك، ما يلزمك ماركتينغ. الماركتينغ هذا بالطبيعة نحكيو ماركتينغ معناتها ديجيتال، التسويق الرقمي. يلزموا حاجتين مهمين على الاخر، الكفاءة اللي هي توا قاعدة تخرج من تونس حاجة مهمة ياسر، ويلزم الموارد المالية. الموارد المالية حتى وإن وجدت مؤسسة عادية ما تنجم تسوق رقميا إلا بالبطاقة التكنولوجية. البطاقة التكنولوجية بالنسبة للمواطن العادي اللي بلافوني المليون، بالنسبة للمؤسسة التكنولوجية زي ما تكون مؤسسة تكنولوجية، معناتها انت هوني باش تسوق رقميا أزحت المؤسسات الاقتصادية، أزحت المؤسسة التجارية. معناتها مؤسسة تجارية اليوم ما عندهاش حق باش تكسب بطاقة إلكترونية، وحتى كان كسبتها اللي بلافوني 10,000 دينار، الا في حاله انك تكون ستارت اب، عندك علامه معناتها علامه المؤسسه الناشئه اللي تعطيها وزاره التكنولوجيا، عندك الحق في 100,000 دينار، بلافون 100,000 دينار. بنرجعوا تاول للمؤسسه العاديه اللي عندها الحق في 10,000 دينار. 10,000 دينار ما تخليكش تسوق منتوجك بيجي يسمح لك 10 ايام اسبوع، شويه وباش تسوق منتوج ولا اثنين. معناتها هوني في اقتصاد معناتها رقمي اوتومو كونكورونسييل باش تلقى روحك انت ديفافوريزي كمؤسسه. دونك هذوما حاجات، برشا حاجات هذوما ديما يتعاودوا، واحنا الحقيقه ديما معناتها نلحوا اون انسيست انه الدوله تاخذوا بعين الاعتبار، وبطبيعه المشرع ياخذوا بعين الاعتبار.
1: اما اليوم عندنا نحن مؤسسات تخدم على المستوى العالمي في التسويق الالكتروني، ولا مازلنا في المحلي؟
0: والله شو الأكثرية ما زلنا في المحل. فما معاملات، وباش نعطيك هوني شيفر اللي هو زادة ستنشيف خالغمو، ماهوش مطمئن. عام 2022 بين عام 2022 وعام 2025 فما اون بيس، فما نقص في عدد معناتها لي سيت اي كوميرس، المواقع الالكترونيه معناتها مواقع التجاره الالكترونيه، فما نقص ب 22%. اسمع سامحني، معناتها شيفر اكزاكت، ونقص ب 36.5%. معناتها عندنا اليوم 1005 موقع للتسويق الالكتروني، مقابل عام 2023 كانوا اكثر ب 36.5%. هذايا على شنو يدل على انه المؤسسات كي نقولوا عندها موقع تسويق الكتروني، معناتها مؤسسه قانونيه وتخدم على روحها. المؤسسات هذوما من 2022 ل 2025 يلزم ابوندوني التسويق الرقمي في تونس، فما بالك في العالم. اللي يخدموا توا في العالم علي شيل انترناسيونال، اكثريتهم ما همش مؤسسات تاع تسويق رقمي، واكثريتهم ما يسوقوش رقميا، مي معاملات امبور اكسبور عاديه، وقليل وين فما اللي يخدم على المسألة هذه، إلا إذا كان فما كالعادة المؤسسات اللي تخدم معناتها في الاقتصاد الموازي، اللي هي تعمل بالطرق متاحة، وكما نقولوا المثل يقول لك اللي يسرق يغلب اللي حاق.
1: بالطبيعة هذه هي دياغنوستيك للوضع. توا نجيو للمستقبل، أهداف الرئيسية بعد لا صارت المشاورات هذية، وندخلوا ونبدأ التحضير للاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية لسنة 2027 وحتى لسنة 2031. نحن ديجا عنا إطار قانوني اللي هو قانون عام 2000، أما في بعض النقائص القانون هذية. اليوم فما دعوة لتحديث التشريعات، شنو يلزم نضيفه؟
0: شو هو أي قانون ديما فيه نقائص. انت عام 2000 مش كيما عام 2026، فرق كبير على الاخر. مع العلم انه عام 2000 كنا دوله نتسميه سباقه في المساله هذه، في مساله التجاره الالكترونيه. والى يومنا هذا راهو القانون التونسي باهي، القانون التونسي إذا كان يتفعل بحذافيره وإذا كان المتداخلين كل واحد يحط

0: من شيرتو، راهو عنا نصوص قانونية باهية، تبقى فما تشريعات لازم تتحسن وتشريعات لازم تتنحى. من أهم التشريعات لازم تتحسن هو الجانب التحفيزي، ليزانسيتاسيون. قانون عام 2000 تبعث وتخلق على أساس معناتها باللغة الفرنسية فولغاريزاسيون. فولغاريزاسيون معناتها بداية الحديث على التسويق الرقمي، بداية التعريف بالتسويق الرقمي.
1: هو إطار قانوني يقدم للمسألة، خلينا نقول
0: هو مهد المسألة، إنه يا ناس راو فما تجارة إلكترونية، راو تنجموا تربحوا منها، راو كذا. اليوم وصلنا في درجة اللي ما عادش نتحاشنا بحاجة حاجتنا أكثر.
1: شنو نزيدوا فيه الإطار القانوني هذا؟ والله حسب رأيكم توما.
0: معناتها احنا كمنظمة أعراف أهم حاجة حط على جنب ليزانسيتاسيون فيسكال، حط على جنب التحفيزات الجبائية. احنا نطالبوا ديما الدولة ونطلبوا منها انها تكون شريك في النجاح، ما تكونش فقط تلعب بدور المراقب، تكون هي شريك معانا في النجاح. اليوم الدولة من واجبها واحنا من حقنا كأصحاب شركات ان نقول لها عاوننا باش ننجحوا. اليوم انا كي ندخل 100,000 دينار ولا 500,000 دينار، انا نكون فرحان باش نعطي باش نخلص الاداءات نتاعي، نكون فرحان باش نعاون الدوله اللي هي عاونتني باش نقف وباش ننجح. معناتها اليوم احنا اللي نطالبوه واللي نطلبوه من الدوله ومن المشرع انه نعاودوا نعدلوا التحفيزات هذه. كانت قبلنا تحفيزات جبائيه، اليوم حاشتنا بتحفيزات عمليه، حاشتنا انه ديوانة تعاوننا في اللامبور اكسبور، حاشتنا انه معناتها اليوم فما برشا مطالب تاع البنك بوستال، اليوم فما برشا مطالب متاع انه البريد التونسي يكون هو الشريك اللوجستي كسوسوا في تونس ولا في الخارج. خاطر ما ننساوش انه راهو التجاره الالكترونيه 70% من نجاحها يديبون من المساله اللوجستيه، ترانسبور، سيرفيس ابريفونت،
1: البنيه التحتيه،
0: البنيه التحتيه، هذه الكل مهم جدا.
1: عندكم في الاطار هذا فما برامج كيما مشروع الايزي اكسبورت،
0: ايزي اكسبورت نتاع البريد التونسي،
1: اللي هو يسهل،
0: اللي هو يسهل. احنا اللي نطلبوه اليوم، اللي نطلبوه هو فما جمله من الاقتراحات اللي اعطيناها، اللي كما قلت لك ونعاود نقولها، وهذا ميساج راهو للدوله، ميساج للمشرع. اليوم وقيت انه القطاع العام والقطاع الخاص يحطوا اليد في اليد باش يخلقوا، انا ديما نقول هالكلمه،
1: هو ديجا حاطين انتوما ملي بديتوا اللقاءات
0: بالضبط، وهذا بدايه طيبه جدا.
1: ثم شراكه عام خاص،
0: احنا توا نخموا على المايند سيت، العقليه اليوم في المرحله القادمه، عقليه الدفع نحو النجاح.
1: تو يعني القوانين عند اللجان البرلمانيه، الاقتراحات الكل تلمت
0: وهما حضروا اعضاء من البرلمان من مجلس النواب واعطاوهم بيدهم رايهم وسمعوا، وان شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار معناتها المقترحات اللي اعطيناهم،
1: ونستناو صياغه قوانين تضبط ممارسه النشاط التجاري هذايا وتفرض زاد عقوبات على المخالفين. نحن مش نطالبوا فقط بالتسهيلات، زاد نطالبوا بقوانين تحمي الناس الكل، المستهلك ولا التاجر، واطار قانوني يحدد عمل المنظومه هذايا مع اليه عمل تنجم تسهل التصدير وتخلي شباب تونس ينفتح على الخارج.
0: ونزيد كلمة أخيرة، تحمي المستهلك والتاجر وتونس، خاطر تونس اليوم هي أكثر وحدة مستفيدة من التجارة الإلكترونية. إذا كان القوانين الكل والقواعد الكل تحطت على أسس صحيحة، وإذا كان الدولة، ونركز سامحني كان زدت أكدت عليها المسألة هذية، رانا نحبوا من الدولة تكون شريك في النجاح، شريك نجاح المؤسسات الخاصة. احنا شهدنا عام 2024 خروج معناتها انجيون تاع التجاره الالكترونيه، ما عرفش كان عندي الحق باش نذكر اسمه،
1: هو ما يسحقش بيبليسيتي، هو جيون كيما قلت انت.
0: انجيون حاجه باهيه وحاجه خايبه. حاجه خايبه الخطر جيون فشل في تونس، اكيد فما عراقيل. حاجه باهيه حل المجال للمؤسسات الصغيره نتاعنا انها تنجم تاخذ هي اكل بار دو مارشي اللي هو اللي هو اللي هو هيمن عليها.
1: وهنا يجي سؤال ونختموا بها، لانه انتوما العاملين في القطاع هذا التجاره الالكترونيه، تفضلوا ان نجيبوا العمالقه نتاع العالم يكونوا موجودين في تونس، ولا خلينا تونسي وانتوما
0: تمليو السوق؟ اخرى احنا نمليو السوق ونوليو احنا العمالقه اللي نمشيو للخارج، خاطر قادرين اليوم من تونس قادرين انه هي السوق التونسيه معروفه سوق صغير، واضح. دونك احنا اليوم وقيت انه ننجو من تونس ونخرجوا للعالم، نسوقوا للعالم، هو هذايا المساج اللي احنا نحبوا نسوقوه للناس الكل. رانا قادرين. انت هاك شفت المعاملات التجاريه 1375 مليون دينار، ماهو شويه، تنجم تكون في 10 في 20 في 1000 اذا كان خرجنا للاسواق العالميه. هذاك علاش راهو كوسوسوا وزاره التجاره، وزاره الاقتصاد، وزاره الصناعه، الديوانه التونسيه، نحطوا اليد في اليد،
1: البريد التونسي، البنوك،
0: البريد التونسي الكل، نحطوا اليد في اليد ونعاونوا التجار الصغار. راهو كي نحكيوا تجار صغار اليوم تنجم تصدر الهريسه التونسيه بالاف الاطنان، اليوم تنجم تصدر التكستيل التونسي اللي كان قبل من من من احسن الكاليتي، من احسن الكاليتي في العالم، تنجم تصدر اي حاجه من تونس من اي بلاصه في الجمهوريه التونسيه، مش كان في تونس العاصمه، مش كان في بن عروس، حتى في الكيف، في سليانة،
1: كل نقطه من تونس،
0: اي نقطه من تونس تنجم تصدر للاسواق العالميه. هذه العقليه اللي لازم الكلنا نتبناوها، وبطبيعه كما قلت انت المخالف اكيد هذاك يلزم يتحاسب، اما نحاول نجيبوهم بشويه بشويه للاقتصاد الرسمي.
1: هذه فكره على المشاورات اللي صارت لاعداد الاستراتيجيه الوطنيه للتجاره الالكترونيه في تونس 2027-2031. شكرا لك وهب الورتيني، رئيس المجمع المهني للتكنولوجيا والابتكار بمنظمه كونكت، اللي كنت طرف ما بين برشا اطراف اخرى مع وزاره التجاره وتنميه الصادرات للاعداد للاستراتيجيه هذه. شكرا لك وان شاء الله نهارك زين.
0: يعطيك الصحه نبيله، شكرا للمستمعين الكل.
1: الله يخليك.
0: عايشك.

وصلنا معكم لنهاية هذا اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، شكرا لكم مستمعاتنا على متابعتنا أو على الاستماع لنا وبداية يومكم معنا. كنا سعداء بمرافقتكم من السادسة إلى التاسعة صباحا، إن شاء الله نهاركم أسعد ليل. نتقابلوا غدوة ديما من ستة لتسعة وديما على موجات أولى الإذاعات، أم الإذاعات، الإذاعة الوطنية التونسية. إن شاء الله يومكم سعيد، مع تحيات نبيل عبيد.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: نادي المستمعين، نادي المستمعين بال 11:15 نص النهار، مرافقة خفيفة، بلاغات بلاغات، مكالمات مكالمات من هنا وهناك مع عواطف الشابي. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية طيبة من قسم الأخبار. لجنة تنظيم الإدارة بالبرلمان تعقد اليوم جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح النظام الأساسي للإطارات المسجدية. انطلاق أشغال الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية اليوم وغدا بالعاصمة. تونس تستضيف اليوم قمة دولية تبحث تمويل نحو 30 مشروعا صحيا، وقريبا إطلاق أول حاضنة تونسية أوروبية في مجالات الصحة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة. الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تدعو إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية والجبائية أمام المؤسسات المنتجة والمصدرة. قريبا انطلاق أشغال تهيئة منتزه ابن الجزار بالسوسة بهدف تحسين جمالية الفضاء وظروف استقبال المواطنين والزوار. في منطقة الشرق الأوسط، الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ من إيران، مؤكدا أن منظومة الدفاع تعمل على اعتراضها. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل باقاء يقول لا أحد يصدق أن الكيان الصهيوني يمكنه التحرك في المنطقة دون تنسيق كامل مع الولايات المتحدة. جماعة الحوثي في اليمن تعلن اليوم حظر الملاحة بشكل كامل على إسرائيل في البحر الأحمر. والنفط يصعد بأكثر من دولارين بعد غارات إسرائيلية على لبنان. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: الإذاعة الوطنية تقدم
1: صباح التوانسة.

0: صباح التوانسة مع كريمة الوسلاتي. صباح بنكهة تونسية.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا في كل مكان على موجات أولى الإذاعات لذاع الوطنية التونسية. 9:03 لقانا ينطلق معكم الآن بعد يوم سعيد مع نبيل عبيد، الحصة الصباحية الثانية صباح التوانسة، ومعنا ومعاكم باش نطرقوا الموضوع لعدة مواضيع الحقيقة في فقراتنا القارة. بالنسبة ليوم الاثنين صباح التوانسة توا ينطلق ويتواصل حتى للأحداش. شاكر وعواطف في الإعداد، كريمة في التقديم، فريق البرنامج محمد الغول، كذلك حميد، وفي الستريمينج أكيد سيف ما يبدأ مخبي، ندخل طول من ننسى باش نشوف سيف منورنا اليوم في ستريمينج كالعادة. الفقرة الأولى مفتح الدنيا الكوتش سناء حجلاوي اليوم معاه باش نحكيه على التوازن بين الحياة الشخصية والحياة العملية. اي موضوع مهم برشا، خاطر اللي عندهم ضمير مهني ساعات العائلة تمشي في الثنية عكس البعض. تو ناخذوا فكرة على الموضوع هذا وكيف ننجح في التوازن بين الحياة العملية والحياة الشخصية. قديش اليوم من قفصة محمد البراهمي رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع المستهلك في قفصة باش يعطينا أسعار السوق في قفصة، البنة والمنفعة، طه زعفراني باش نحكيه معاه على طريقة تحضير عجين البيتزا العربي، هي بيتزا وعربي، تنشوفوا شنية الحكاية متاحة. كون لباس الدكتورة فرحة هزيلي مختصة في أمراض الأنف والأذن والحنجرة باش نحكيه على التهاب الأذن الخارجية عند السباحين في فصل الصيف أو في فصل الصيف بصفة عامة، شنو يلزمنا نعمله باش نقيه الأذن الخارجية متاعنا. الأجبان ومستحضرات الأجبان اليوم في استهلك بصحيح باش نحكيه على الموضوع هذا مع سهيلة عاشور مكون في الصناعات الغذائية في المركز القطاعي للتكوين في حي الخضرة. فك فرصتك اليوم ياسين عشير باش يحكينا على الميادين الناجحة في الدراسة في الخارج. في الجهات من المهدية مع نادرة اسماعيل باش ناخذوا أخبار الجهة، وإمام إيمان الزمزمي اليوم في فقرة الرحالة باش تهزنا السيدي مشرق في ولاية بنزرت. هذه تقريبا أهم الفقرات اللي تستنى فيكم في صباح توينس. نلتلقوا مع غنيتنا الأولى ومن بعد نستقبل ضيفتنا الأولى في فقرتنا الأولى في ساعتنا الأولى في صباح توينس سناء حجلاوي، باش نحكي معها على التوازن بين الحياة الشخصية والحياة العملية.

0: هذا يوسف تميمي واعمل معروف يا سلمى وتعالي يا سلمى شوف ايه ذي وقت اللي كانت قبل ديما في التلفزة تتعدى وفي الإذاعات بالطبيعة. ويوسف تميمي من الفنانين التوانسة اللي خليوا بصمتهم في المشهد الموسيقي التونسي في فترة ما من تاريخ بلادنا. 9:08 مرحبا من جديد، أهلا وسهلا نورتونا كل عادة. النغمة التونسية محمد من غير ما نوصيك ديما حاضرة في صباح التونسي، وتحية للزملاء كذلك اللي أمنونا الاختيارات الغنائية حسام وأمين، يعطيكم الصحة. توا باش نمشيو في نبدأ توا الفقرة الأولى.
1: مفاتح الدنيا
0: كوتش سناء حجلاوي حاضرة معانا، نرحبوا بيك، أهلا وسهلا ومرحبا. صباح الورد.
2: أهلا وسهلا، صباح النور كريمة، صباح الخير المستمعين الكل.
0: عايشك
2: عايشك.
0: التوازن بين الحياة الشخصية والحياة العملية
2: موضوع مهم ويطرح نفسه ديما.
0: أما هو المفروض علاش يطرح نفسه ديما إذا الخدمة عندها سوايع معينة ومنظمة والحياة عندها الشخصية عندها دنيتها، علاش يدخلوا بعضهم؟
2: نظريا هذيك
0: نظريا وفما في دول بعينها تدخل بعضها الحكاية والبرة منظمة أكثر ولا كيفاش؟
2: حسب الشخص وحسب العمل وحسب ظروف الحياة متاعه، الظروف العائلية، العمل متاعه كيفاش، المحيط متاعه كيفاش يأثر عليه، التربية متاعه زيادة كيفاش تربى فينا عائلة نشأ هو كيفاش بشي ياخذ صور نمطية صور ذهنية قديمة بشي يحاول يطبقها، ينجم يكون زيادة بقلة وعي إنه إنسان ما هو شوية مش عارف شو باقي يعمل،
0: يعني مش بسيطة المسألة
2: خاصة
0: في مهن معينة وقت اللي تأثر، يعني حتى في طريقة تربية الأبناء معناتها مش كما واحد بوه وأمه في مجال معين مختلفين حتى التربية تتأثر. ليت نبدأو يلا
2: باش نبدأو بالحالة الأولى اللي يبدأ فيها اللي هي عادة تبدأ منتشرة برشا اللي هي المهنة والعمل يمشي روح معانا للدار اللي الناس من حبها في العمل والشغف متاعها والإدمان متاعها يمشي للدار على حساب العائلة وعلى حساب على حساب الوقت اللي باش عاديه مع الأطفال ومع روحك قبل كل شيء ومع عائلتك ومع الشريك ومع كل شيء. مع هذه المشكلة اللي
0: مشكلة كبيرة هذه أنه الخدمة توصل للدار وحتى كان يلزمها تمشي فمش كون اللي يهزها من غير ما يشعر التليفونات اللي تجي وتنجو ذيك والتنرفيز الذي يرافق التليفون
2: وما قبل التليفون وما بعد التليفون وبرشا ضغط نفسي ساعات ما عندوش مبرر. ساعات نحب نقول لهم انا ساعات يا اخي قبل كيفاش كي كنا بلاش تليفون كيفاش كنا نعيش وما كناش مضغوطين بالطريقه هذيا. بون تليفون توجد باش يسهل لنا حياتنا باش يزيد يعقدها. العمل اللي ما يوفيش اصحاب الاعمال الحره، الناس اللي نعرف اللي فما عباد ظروف عملها صعيبه برشا كيما اطباء كيما كذلك، لكن هذا زاده لازم يكون ما عندوش
0: مش اعتباطي تأثير
2: نفسي تأثير نفسي. نعرف اللي فما ناس عندها مسؤوليات ومسؤوليات كبيرة، أنا مش هوني دوري باش نقص من مسؤوليتي ذيك راهو، فما عبيد خدمتها تتطلب منها، فما المسائل متاع أمن قومي معناتها عبيد تخدم هكا مش باش نقولوا لهم ليه راهو سكر تليفونك ولا وعبيد اللي في الصحة وأعوان الصحة بهما كانوا بسيطين راهو عندهم دور كبير في العمل في إنقاذ حياة بشر مش لا. لكن فما حاجة مش أي حالة، هي حالة أكيد فما معيار حالة بحالة. إذا كان أنت الحالة تقتضي أنك أنت تدخل وإجراء أنه على حساب في وقت من الأوقات، فأنت هذيك رسالتك في الحياة وهذيك دورك وأنت تنجم معنا تقوم بالشيء. أنا نحكي على الضغط اللي ما عندوش مبرر واللي إنسان حتى في وقت العطلة إن
0: يحمل نفسه
2: حمل عائلته على حساب راحته زادة الشخصية ويقعد مضغوط حتى بعد ما تتحل المشكلة يقعد في هيك المشاكل اللي ذيك متاع الضغط النفسي.
0: خلينا الفئة هذه اللي نركزوا عليها شوية ونعطيهم شوية مفاتح. أنا فما مفتاح حكا عطاير اللي اكتسبته بالتجربة زادة من عشر أنه وقت اللي باش تدخل للدار تحاول أنك تسكر ملفاتك الكل، خاصة في نوعية عمل اللي فيه هذيك التليفون وفي احنا في الإعلام زادة 24 ساعة ما تنجمش تقول مثلا الحريقة ما تصيرش ولا أكسيدون ما يصيرش وإلا حكاية، دونك احنا ديما اسمها أصلا مهنة المتاعب. لكن تعمل سيستيمك اللي تحاول إن فوا دخلت وإلا كل فاميلي تايم هذيك بالحق تعملوا بالقدامة ما كان نعرش
2: هو إغلاق إغلاق الملفات حاجة مهمة أكيد بطريقة أو بأخرى، لكن فما نوع من الروتين البسيط هو أنك أنت بين العمل وبين الدار فما وقت تعديه مع روحك، فما وقت تعديه مع صديق مع حد، قولوا احنا تفرغ الخزانات هذيك، تعمل تمشي حتى نص ساعة، تعمل مارش باري اكزومبل، تعمل أي مجهود، إذا كان سورتو خدمتك تتطلب مجهود نفسي كبير، مجهود ذهني، هوني نمشي ننصحه ديما بالمجهود الجسدي باش نعمل التوازن. إذا كان أنت خدمتك تتطلب مجهود بدني نمشي نعمل مجهود ذهني،
0: تخلق توازن بالشيء،
2: تخلق التوازن
0: مثلا في خدمة ديما تفكروا دي بعد تنش تعمل شوية سبور باش تعمل لك توازن او العكس.
2: فوالا العكس هو اللي يخلق لنا التوازن. ما يجيش انسان يعمل في مثلا خدمه تطلب منه مجهود جسدي كبير يكمل يزيد يمشي تعب روحه مجهود جسدي اكثر.
0: نعم الجسدي واضح، المجهود الفكري شنو مقصود منه؟
2: المجهود الفكري فما حتى لعبه فكريه راهو موجوده ذهنيه، حتى تلعب كارتا مثلا رجال مغرومين بالكارت او بالرمي
0: فما العاب فكريه زيدا
2: اي مثلا اي حاجه معناتها حتى شطر مش منعرفش كان مازال العبيد توا
0: هو ريت الشطرنج توا لو يفهمون ويقدرون راهو يدخل كما تيير من اللي احنا صغار
2: عنده
0: هو والفلسفه هذوما زوز امنيتي انا
2: تأثير ذهني
0: من الصغرى
2: من الطفوله للكبار يقوي على التركيز، يقوي على تنشيط النيرون معناتها نتاع الذهن، يخليك اسم الله عليك يخليك انسان لا ان شاء الله لابس يخليك انت انسان متمرس وتعرف كيفاش تفكر وترجع بطاقه جديده انت تظهر لك بسيطه لكن هي فيها تفكير وخاصه تعلمك التفكير المنطقي والانتيغم معناتها تكون عندك رؤيه العبيد اللي تحب تكون عندها رؤيه
0: اكيد وتكتيك وكل
2: ونمشي ونرجع للحياه الشخصيه اللي من شانها ساعات يسبب للاسف مشاكل شخصيه ولا طلاق ولا حاجه ياثر على المهنه ويولي انسان يخلب ويجي بيته تصير له شويه مشاكل ويولي ما عادش يعرف كيفاش يركز كيفاش العطاء نتاعو في العمل
0: ينقص ويكثر عليه الحديث في الخدمه ومش مركز ولا مش مركزه باش تجي تمرجنا ولا يمرجنا بالحكايات نتاعو مرته اخته عمته امه ولاده كل جو ذاك الكل زاد
2: وحتى كان ما يحكيش واللي هو متاثر هو نفسانيا تاعب والكل هوني مش نقول له اكيد باش تبعد على عائلتك لكن باش نحاولوا نبعدوا هذيك شويه فما اكل قبل ما تمشي الوقت اللي قبل ما تمشي فيه للخدمه امشي اعمل حتى صديق واحد ولا حتى مع روحك امشي نعمل لك القهوه كل وقت هذيك ولا نمشي نعمل مثلا مارش صغير لمده حتى 15 دقيقه وقوم بعمليه التنفس نخمم نحاول نعمل اكل الفواصل الحدود هذيك اكلي بين كما نقولوا احنا الطماخ يا اما قبل تحضر قبل ما تدخل الحاجه
0: والا
2: قبل ما تروح هذوكم حاجتين مهمين احنا شويه وليت عندنا شويه عقليه انك بين الخدمه والدار فما شويه وقت لروحك
0: الافتر وورك
2: الافتر وورك
0: ما يلعبوش راهو الجماعه اللي بعاد علينا شوي افتر وورك
2: خاطر هو اي باش تشحن انت البطاريه باش تحاول تلقى وتدخل بروح جديده ما تهزش التعب على خاطر المخ اذا ما يعرفش يفرق ماشي في باله انت هذيك علاش يواصل
0: هي ما صعيبه ذي ممكن العزاب يعملوها اكثر الافتر وورك خاطر تخيل انت الاربعه والخمسه خروج الاطفال من المدارس مش من افتر وورك يا سناء
2: هو شوف صحيح اما لكن قسموا الادوار نعرف اللي المراه تخدم الرجل يخدم مره انت مره انا ميسيج
0: وزيد يحطوا في بالهم حتى المسؤولين زيد انه يعملوا الزمن مع العائله زمن المدرسي لابد من اعاده النظر لي باش نلقاو شويه وقت للعائله خاطر راهو متاكل
2: الشيء لازم شويه مراجعات على خاطر كل شيء داخل بعضه
0: كل شيء داخل بعضه وما فماش وقت وتوا بالسوشيال ميديا وبالزيكرون وكل حتى كي باش تقولوا ايجا نص ساعه عيني في عينك يا وليدي يا بنيتي نخزروا لبعضنا ونحضنوا بعضنا نطبطبوا على بعضنا لا لا لا مش مشكل تم بعد تم بعد تحكي انا عندي ندرو شنو
2: هو استينيس راهو العاده يحب لها ممارسه استكرار في الزمن وبرشا وقت وكذا بشويه بشويه باش نحيوا العادات السلبيه لازمنا برشا تعب زيد بون شويه وقت شويه صبر نصبر على بعضنا ما فما حتى مشكل لكن زيد فما حاجه اخرى اللي وقت اللي تصير المشكله واللي يصير الضغط النفسي ديما ركزوا على التنفس نقص على جيستيون دو ستريس اللي انت تعرف كيفاش تتصرف في الوضعيه اللي هي فيها برشا ضغط نفسي. التنفس العميق يعاون بالقدي انك انت حتى وانت في وقت الخدمه تعرف كيفاش تجيري المشاعر نتاعك، فما بالك انك انت من بعد تمشي تهزهم. وما يسالش اذا كان حاجه تستنى راهي نجم تستنى، مانيش نحكيو على الضروره، الضروره اللي كنا عندنا ضرورات في الحياه وفي العمل وفي الكل،
0: وسورتو ضغط الشغل راه ما يلزمش يمشي بالحق للدار مهما كان،
2: خاطر ما يوفيش زاد ضغط
0: ما يوفيش وتعمل لك الفصل. وفي الشغل بيدك اعصابك، يعني اعصابك واحده واحده. عندنا مشكل مع زميل ولا مع زميله يتكرر كل اسبوع، نشوفوا له حل جذري
2: باش نحكيو معاه نساعدوه نخرجوا في خارج اوقات العمل. ينجم يكون ساعات راه الانسان ساعات كيما نقولوا احنا هو تراكمات
0: والنكته اللي تجي تفيد
2: اللي تفيد الكيس هذيك هي اللي من شانها اللي تعمل برا. وساعات فما المراه ولا الراجل في الدار يبدا يحكي على حاجات هي عاده ما تغشوش، لكن وقتها يتغش على خاطر هو فما حاجات اخرى معناتها لازم يتحكي فيها.
0: الحوصله توا ما بين الحياه العمليه والحياه الخاصه المفاتيح حتى نخرج من هذه الأزمة.
2: المفاتيح كما بديت أنت كريمة وقلت غلق الملفات، غلق الملفات هو أنك أنت ما تروحش بحاجة في الدار، ماذا بيك تكمل في خدمة، تكمل كل شيء، تضبط مواعيدك، تكتب حتى باش ما تنسيش. ما ندخلوش شركائنا في الحياة في العمل، ما نقولش ذكرني، ما نقولوش ذكرني، كل حاجة في بلاصتها. هذا شريكك في الحياة ماهيش سكرتيرة، ماهيش سكرتيرة نتاعك. نحاولوا ناخذوا أكل وقت اللي بين الحياة العملية والحياة نعمل شوية حياة اجتماعية رياضية ذهنية فكرية، نعملوا الإكيليبر بين الجهد الجسدي والجهد الذهني. نعملوا نحاولوا إذا كان نقوموا برشا بجهد جسدي في العمل نعملوا إكيليبر، نعملوا حاجة صغيرة ذهنية. العكس بالعكس، ديما نحاولوا نقعدوا مع رواحنا نتنفسوا في أي حالة متاع ضغط نفسي كبير، وحاولوا نعملوا الحاجة اللي احنا نحبوها. اي حاجة تنجم تكون حتى عمل يدوي بسيط اللي هو من شأنه انه يخليك تفصل الفواصل هذيك، الفواصل والحدود الصحية
0: بالفعل. وحتى الخدمة اللي تعملوا فيها وتكونوا تحبوها على الاخر ومش متقلقين من الريتم متاحة، راهو بطول المدة حتى بينك وبين روحك مش متقلق، راهو اعملك الوقفة وقول ستوب خليني شوية حتى ما وحدك، يعني في نهار كامل اعمل ساعة ساعة ونص روحك كما قلت انت معناتها يا صباح يا العشي مهمة. شكرا ليك سنة.
2: عايشة كريمة، ميرسي.
0: شكرا. فاتح الدنيا كانت مع الكوتش سنة حجليوي وحكينا على التوازن بين الحياة الشخصية والحياة العملية، وساعدك يلي تنجم تفصل بيناتهم وما يدخلوش بعضهم.

0: ملعينين ملعينين. وشكون يقول لي اما خير؟ هذا محمد احمد وصل بينا للتسعة وسبعة وعشرين دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية، وما زلتوا تسمعوا برشا غنيات تونسية في صباح التوانسة على موجات أولى الإذاعات الإذاعة الوطنية التونسية.
1: قديه اليوم؟
0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم. ورحلتنا في الاسعار اليوم باش تكون في قفصه. نستقبل السيد محمد ابراهيمي رئيس المكتب الجهوي لمنظمه الدفاع المستهلك في قفصه. اهلا وسهلا بك سي محمد.
2: اهلا وسهلا، صباح النور اخت كريمه، وتحياتي لكم ولكل مستمعي ومشاهدي الاذاعه الوطنيه.
0: يعيشك يعيشك، شكرا ليك. شنو هي اسعار السوق ما بين الويكاند واليوم؟ شنو الملاحظات نتاعكم كمكتب جهوي لمنظمه الدفاع المستهلك في قفصه؟ تفضل سي محمد.
2: الاسعار في مستقره يعني بدات يعني الخضر وغيرها والغلال الفصليه تظهر يعني الأسعار في انخفاض. مثلا عندنا البطاطا دينار و850
0: دينار و850 هبطت بالقدا اليوم.
2: أي لا بالقدا، كانت دينار في حدود دينارين دينارين و200. فلفل حار عندنا دينار و900 دينارين و400. الطماطم كانت في حدود 3 دينارات و700 دينارين و400. وما زالت يعني في خلال الأسبوع هذا ممكن توصل حتى أقل من دينارين. عنا فقوس من دينارين حتى دينارين و500. كرزات دينار و250. فلفل حلو 3 دينارات، قراع أحمر دينارين و500، بصل أخضر جاف أخضر دينار و250، كان في حدود دينار و500 دينار و700. السناري دينارين و200. هذه بالنسبه للخضر.
0: الخضر باه، نمشيو للغله
2: الورقيه.
0: الخضر الورقيه
2: القطعه والربطه
0: ب 600 باه.
2: اي 600
0: باه. نمشيو للي من بعد سي محمد. اللي من بعد شكون بعد الخضره والغله؟ ولا الغله تو؟ الو سي محمد ابراهيمي، انقطع الاتصال بسي محمد الابراهيمي من قفصه. فاصل، إذا فما فاصل محمد مش غنية فاصل. بعد شوية نعيد الاتصال بسي محمد ابراهيمي رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع المستهلك في قفصة، باش ناخذ فكرة على بقية الأسعار. كنا في الخضر، وأهم ممكن خبر أن البطاطا اليوم دينار و850، كان ديما ما بين 2000-2500. فاصل ونواصل.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: مرحبا بكم من جديد، اكيد مواصلين لقانا في اذاعتنا الوطنيه 39 دقيقه، ونواصلوا في المتابعات الخاصه بصباح التوانسه. كنا بصدد الحديث مع سي محمد الابراهيمي من قفصه، رئيس المكتب الجهوي لمنظمه الدفاع المستهلك في قفصه. سي محمد، نواصلوا مباشره مع الغله تو، خدينا فكره.
2: عارفين اللي كنا سما بكالوري وسما
0: اي ضغط ضغط اي
2: سما ضغط
0: على اللي بالي بالك. نكملوا
2: عن المشماش. 3 دينارات و480، 3 دينارات و980. عوينة حمراء 3 دينارات و480، 3 دينارات و980. نفس اللوز أخضر من دينار و980 دينارين و480. عندنا الباخر عمله ولا في الوقت هذا 9 دينارات و10 دينار، توا 4 دينارات و980، 5 دينارات.
0: البيثر هبط توا
2: اي موجود
0: موجود الكرموس البيثر
2: اي الكرموس هذاك الباخر خوخبو طبقاية عندنا من 3 دينارات و900 حتى 4 دينارات و500. بطيخ من دينار و680 دينارين و380. دقلة محافظ على سوامها 3 دينارات و800 9 دينارات و800. بلاع دينار و480. بصل القصة وإلى الربطة دينار و250 كان دينار و500 دينار و700. السنارية دينارين و200 و هذا في
0: هذا بالنسبه للخضره للغله سفنيريا جبتها
2: من الغله. انجاز حلو 7 دينارات و500 والتفاح 7 دينارات
0: به. نمشيو توا للحوم سي محمد.
2: بالنسبه للحوم، اللحوم الحمراء مازال العلوش ما مش موجود. لا علوش لا برشني. ثم كان البقري هبره 45 دينار. بالنسبه للدجاج اسوامه معقول 6 دينارات و900 جاهز للطبخ.
0: جاهز للطبخ
2: اي سكالوب دجاج 16 دينار و900 ودان 16 دينار و700.
0: باه الدجاجه كي تقولي 6900 معناتها الدجاجه هذيك الكامله الكيلو ب 6900
2: بالضبط.
0: الدجاجه مش اي هبطت معناتها من 8500.
2: اي هبطت هي كانت هي مسعره 8 دينارات و500 يعني هبطت 6 دينارات و900.
0: متأكد سي محمد من المعلومة؟ نهبطوا القفصة نجيبوا الجيش.
2: لا لا لا من لا لا في في في وسط السوق المركزية. يعني من ماركات معروفة معروفة. بالنسبة للبيض البلاتو يعني 30 بيضة يعني بخمسة دينارات. خمسة دينارات يعني البيضة الحارة 665 حاجة كيف هكا
0: باهي معناتها بلاتو العظم توا ب 5000 وشوية
2: دينارات
0: في قفصة
2: دينارات
0: موجود.
2: هذا اللي الأسوام اللي عندنا بالنسبة للسوق
0: السمك والسمك
2: الاسبوعية.
0: والحوت الحوت فما مش موجود اليوم اثنين. اوكي يعطيك صحة سي محمد، شكرا ليك على حضورك معنا وعلى هذه الأسعار اللي عطيتها بدقة خاصة بالسوق المركزية في قفصة. شكرا ليك محمد إبراهيمي. كنا في بقديش اليوم ونواصلوا مع النغم ونحطوا الدكتور حكيم طول خير محمد باش نربحوا شوية وقت. دكتور حكيم وبعد نمشوا للغناية.
3: الدكتور حكيم.
4: في الصيف تكثر أنواع الغلة ومع السخانة يكثر استهلاكها وتولي مستحبة. هذه حاجة باهية، لكن فما حاجة أخرى هامة نسيناها هي نظافة وغسيل الغلة مليح. على خاطر الغلة وقت تكون في شجرتها تترش بدويات ومواد كيميائية للمحافظة عليها. هالأدوية تقعد لاصقة فيها حتى بعد جمعانها، وخاصة الغلة اللي تكون فيها قشرة حرشة. لذا كل غلة مهما كانت يلزمها تتغسل مليح حتى ولو كان باش تتقشر. وماذا بينا الغلة ما تتحط في الثلاجة إلا بعد ما تتغسل باش ما تلوثش مواد غذائية أخرى.
3: الدكتور حكيم.

0: مرحبا بكم، أهلا وسهلا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. لقنا يتواصل معاكم متابعينا 9:37 في إذاعتنا وفي صباح توانسة. نمشوا لفقرتنا الموالية.
1: بنا ومنفعة،
0: بنا ومنفع. اليوم الشيف طه زعفراني، اهلا وسهلا. صباح الفل والياسمين لوك صيف اليوم الشيف. مرحبا مرحبا كاو، حتى هي شعلت الدنيا سخانه وكله، وحتى ماكلتنا ودبرتنا باش تمشي
2: تمشي وتخف
0: شويه مع سخانه الطقس. اليوم باش نحكيو معاك على تحضير عجين بيتزا عربي.
2: بيتزا عربي،
0: بيتزا في بالي طليانية. ايه عن جد كيفاش ولات عربي؟
2: اللي احنا لهنا تو ولات اسمها بيتزا ترونش، كنت تدخشينها
0: كيف
2: صحيت اللي احنا قبل، فمشكون كانوا يعملوها قبل كانوا يعملوها في الطاجين كريمون اللي هو الفخار هذاك.
0: ناخذوا زي تلاقح الحضارات والثقافات.
2: دونك بالنسبه للريسيت باش ناخذ كيلو فارينه عليها كابتن ياغورت ناتوريل، وباش ناخذوا كعبه ياغورت هي اللي باش نكيلوا بها بقيه
0: المعيار والمقياس.
2: صحيت بالضبط. دونك كعبة كما قلت لك كعبتين ياغورت ناتوريل، كعبة ياغورت معناها معبية بالزيت زيت زيتونة، كعبة ياغورت حليب، ساشي خميرة متاع خبز، رشة ملح و 30 غرام سكر.
0: دونك هذوما
2: المكونات.
0: نعاودوا الفارينة قد
2: كيلو فارينة
0: عليهم زوز كعبات ياغورت ناتوريل، عليهم نفس الكعبة هذيك نحطوها زيت. نفس الكعبة هذيك حليب وساشي خميرة متاع خبز و 30 غرام
2: سكر ورشة ملح
0: ونعجنوا.
2: هذوما من الاول باش ناخذوا الحليب والسكر والخميرة مع بعضهم.
0: حليب وسكر وخميرة مع بعضهم يتركزوا،
2: نخليهم يتركزوا باش يتفاعلوا مع بعضهم، الفارينة والزيت والياغورت مع بعضهم، بعد نحطوا بقية المكونات ونبداو نعجنوا نلموا بشوي.
0: دونك نعجنوا من الاول الفارينة والزيت والياغورت. قداش نقعدوا نعجنوا؟
2: جوست باش نلمهم انت من الاول، هي العجنة باش تصير مرة واحدة. اذا عندك انت مثلا العجينة كيما نقولوا احنا،
0: العجينة تحط من الاول
2: تحط وتخليها حتى لين هي
0: لين تتماسك ويتلموا،
2: تولي العجينة صحيت ما عادش تلصق في اليد، تولي طرية مع 10 صفيات، تخليها ترتاح نص ساعة
0: وهي ملمومة هكذا.
2: أي بعد ما كملنا عجناها
0: أصدقاء هذوك تلموا وقعدوا
2: بعد ما كملنا عجناها خليها ترتاح باش تخمر. من بعد هذه كان نقولوا احنا نديغازيوها، نخرجوا الغازات اللي فيها بيدينا صحيح. سواء كان باش نعملها انا مثلا ميني نجمو معناها باش نعملهم كعبرات صغار ونحلهم كيما نحب، والا نطرحها في البلاتو كامل، ما تكونش جويده برشا وما تكونش خشينه برشا خاطر هي راهي باش تعلى. هو الياغورت

0: كيف تهبه، من
1: شو
0: بعد
1: معناتها يهبة؟
0: تذبل كما نقولوا احنا،
1: تذبل
0: تطيب شويه.
1: ويفوج،
0: لا
1: ويفوج معناتها.
0: يفوش هذيك على العجينه، انا
1: شو
0: نحكي
1: رأيك
0: توا
1: في
0: على
1: التفويجة؟ يفوج ويهبة.
0: ويهبه.
1: باهي، اوكي.
0: من بعد نكملوا بقيه النجمه البيتزا نتاعنا، اليوم نجم نعملوها بالمشوى، سينون نجم نعملوها شوية جبن وتون وزيتون وشوية معدنوس
1: بعد
0: بعد
1: ما
0: ما
1: تابت
0: طابت.
1: سي
0: بعد ما
1: خرجنا
0: طاب
1: نزيدوا المكونات
0: صحيت
1: الأخرى.
0: بعد ما طاب. بالنسبة للطماطم والبصل فطك كما نقولوا احنا بالحديث،
1: بالحديث
0: ملح وفلفل اكحلك
1: أكهو في وسطهم وقت اللي
0: وشوية
1: احنا
0: كيلو زعتر.
1: نعجنوا فيهم،
0: صحيت
1: نخلطوا فيهم ببعضهم.
0: سامحني مش كيلو زعتر، شوية حبق،
1: اي خاطر قاعد
0: انا
1: نخزر
0: بيدي
1: هنا. ركز يا
0: مخي
1: عايش،
0: في حاجة أخرى.
1: مخك في الزعتر.
0: دونك
1: خليك في الأحباق، دونك شوية حبق
0: ملح
1: وشوية ملح وفلفل
0: وفلفل
1: أكحل
0: اكحل
1: ونعجنوهم
0: ونعجنوهم
1: الطماطم
0: بالكدا،
1: والبصل، وبعد
0: صحيح.
1: نحطوهم ندخلوهم للفور، وبعد اون فوا طابو
0: طابو
1: نزيدوهم. انت وشني
0: شنو
1: تحب؟
0: هو لي زانغريديون اللي تحب عليهم؟ شو كان مش نعملوا نشوى ما نحطوش جبن، معناها
1: خاطر
0: ديما
1: تولي
0: بالنشوى
1: برشا
0: تجي
1: مالحة.
0: صحيت. نحطوا النشوى نتاعنا سينو كي باش نعملوها التون، نحطوا جبن، اذا حطينا جبن ندخله للفور مره اخرى
1: اي باش
0: شويه
1: يذوب.
0: باش الجبن يذوب، بعد نحطوا التون شويه زيتون وشويه معدنوس، تخرج عندك بيتزا
1: هذه في العشيق اللي
0: خفيفة
1: تحير
0: صحيت.
1: السيدة أو السيد اللي يسمعوا فينا، وعندكم البيتزا العربي. شكرا لك، يعطيك
0: عايش
1: الصحة شيف طه زعفراني غنية. وبعد نستقبل الدكتورة فرحة هذيلي، مختصة في أمراض الأنف والحنجرة والأذن، باش نحكيو على التهابات الأذن الخارجية اللي ديما تجي بعد العومة الأولى جينيرالمون. دونك استنيونا باش ناخذوا أكثر تفاصيل.

0: هذا زياد غرسة فاحل عم برفاح على موجات الإذاعة الوطنية التونسية 9:45 دقيقة، والإيقاعات هذه المرتبطة بالأفراح قريب بدينا نتحضروا لها مع الصيف ومع الامتحانات والجو الكل، وإن شاء الله العنبر يفوح في كل الديار التونسية. مرحبا بكم من جديد في صباح التوانسة، ونكملوا مع الفقرة الأخيرة في ساعتنا الأولى.
1: كل لباس
0: فقرتنا الآن صحية بامتياز الدكتورة فرح هذيلي. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: صباح النور، صباح الورد،
0: عايشك. اليوم الأذن الخارجية إذا صارت لها التهاب نتيجة السباحة سواء في البيسين بعد العومة الأولى ديما تصير

0: الحكايات هذوك. دونك باعتبارك مختصة في أمراض الأنف والأذن والحنجرة، معك
1: ايه
0: أنت باش ناخذ فكرة على الموضوع هذا. ما المقصود بالتهاب الأذن الخارجية دكتورة؟
1: بهيت نعرفوا الأذن الخارجية هي الأذن اللي المسمع متاع الأذن والطبلة من البر. دونك كي نحطوا فيها الباتوني واللي ما لازمناش نعملوه. دونك الأذن الخارجية هذيك جينيرالمون كي تتبل وتتهرى وجينيرالمون نجرحوها بشويه باتوني بشويه بصبع بظفر باي حاجه، الجرثومه تلقى المدخل هذاك تسرح وتعمل التهاب يوجع برشا يقلق برشا. نكونوا ماشيين نتفرهدوا ونعوم ونعملوا دي فاكونس تلقانا وذن توجع وما نرقدوش ومشوي
0: برشا وجيعه
1: وجيعتها خايبه برشا، المسمع يضيق، يحس روحه مصدع على المريض، يحس تقلق
0: ودارجه هذه موجوده،
1: موجوده برشا ديجا بدات هي ديجا تو بيسكو موسم البحر بدا بداو العباد يمشيوا يعوموا وتبدا وجيعه تمشي للغب وللمشوار اكزاكتومون تمشي للفك كي يمرض تشوي. دونك هذيك هي لو تيت اكسترن دو بانيور اللي هي الالتهاب الاذن الخارجي
0: عند الصباحين. بهذم هما تقريبا انت زاد في التعريف عطيتنا شويه السبب الرئيسي اللي هي العومه والعومه الاولى ديجا
1: اللي هي الاذن المبلوله.
0: اي الاذن المبلوله
1: دونك كلكو سوا العومه تكون في بحر تكون في بيسين تكون في
0: دوش
1: اي ما شيحش وذنيه مليح مشى للحمام اي حاجه دونك تقعد اذن مبلوله ومهرشه وسورتو تتزلع راهي الفافوريز هالوتيت هذي
0: باه تكون ارضيه خصبه باش يظهر الالتهابات هذوما. دونك احنا تو عرفنا الموضوع من بين الاسباب الاخرى ولا فقط الماء؟
1: لا هو ما بين هو ديما الاذن لازمها تكون مهريه مبلوله، اما جينيرالمون نلقاوها برشا خاصه العباد اللي عندهم الصفره في الودنين، العباد اللي عندهم الصدفيه، العباد اللي عندهم نقص في المناعه، العباد اللي يعملوا لطف عليكم في الدويات اللي نقصوا المناعه شيميوثيرابي وغيرها، العباد اللي عندها السكري ونوصي برشا برشا برشا على مرضى السكري باش يردوا بالهم على وذنهم توا لو حتى العرق يبل الاذن. دونك ديما ردوا بالنا ديما مذنا اذننا بارده شيحه ومفرهده.
0: باهي هذوما توا واضحين اللي تحكي فيه انت الكل واضح جدا. كيفاش احنا توا باش نعملوا خلينا نبداو الاعراض ساعه بعد نمشيو للوقايه، كيفاش نحس اني ماشي للالتهابات نتاع الاذن؟
1: من الاول تبدا الاذن تتسكر على خاطر المجرى يتسكر بالالتهابات نتاع الجلده وتوجع وخاصه تكثر الوجيعة في الليل، وذن الحاجة الخايبة فيها ياسر توجع في الليل. وبعد يولي فما سوائل القيح هذاك يبدا يخرج، ساعات القيح هذاك يبدا فيه نكت كحل ولا حاجة نشوفهم برشا توا، اللي هو لو شامبينيون الفطريات اللي هي تتكون في وسط الوذن خاطر بلاصة سخونة ومندية، دونك يتكونوا هذوكم، والوجيعة تولي تضرب على الفك نتاع المريض، مسكين هو يمغض ولا حاجة توجع بالكدا بالكدا، دونك وقتها لازم فيسع يمشي يعالج ويمشي لطبيب الأذن والأنف والحنجرة.
0: باهي هذوما تقريبا الأعراض جنرالمون، الحياة بسيطة هي توا ليه معناتها عنا التعريف عنا الأعراض والأسباب، وعطيني توا كيفاش أقي نفسي شنو لازمني نعمل باش ما نصيبش الظن متاعي بالالتهاب.
1: نعملوا ثنية العكس دوك احنا شقلنا قلنا وذن مبلولة نقولوا لراهو ديما قبل ما نبداو العمان سوفان للانفكسيون هذي برشا المرض هذي يشد في الصمغ متاع الوذن. دوك قبل ما نبداو نعوم وخاصة العبيد اللي عمل قبل أوتيت اللي عمل قبل التهابات عامنة الفسيف اللي يتقلق اللي يمرض برشا بوذنيه يمشي لطبيب الاذن والانف والحنجره قبل ما يبدا يصيف. علاش؟ باش يثبت اسكو عندي حبه، اسكو جلدته مجروحه، اسكو عنده اك الصمغ لو بوشون اللي يتكون هذيك جينيرالمون اللي يتبل ويخن وتتكون فيه الجرثومه. باش الطبيب ينظف له وذنه ينحي اك الصمغ هذاك ويعطيه النصائح اللازمه لوذنه هو بالذات. هذه الحاجه
0: الاولى اللي متعود وعنده الحكايه قبل ما يبدا موسم الصيف يمشي
1: يعمل طلع عند طبيبه نتاع الوذني. الحاجه الثانيه لازم يحاول يعوم في بلاصه نظيفه ما نعوموش في بيسين مسخه خاطر البيسين فيها ماري كدرها وفيها كل كلور اللي هو يهري برشا. نعوم نحاول نختاروا بلايص نعوموا في بلايص نظاف. الحاجه الاخرى عام دوش على روحه بعديك يشيح وذنيه.
0: كيف؟
1: أهم حاجة يشيح وذنيه بالكدا بالكدا. أحسن حاجة بالنسبة للنظري أنا هو السيشواغ. توا ناس كل بريسك عندنا مجفف في الشعر نخلي شبر أنا نقول على الوذنين يحطوا في الهواء البارد ويسشروا وذنيه بضعة الثواني.
0: دونك الباتوني هذيك نتفاديوها.
1: ليه؟ الباتوني خاطر يزلع. أنت جلدة مبلولة وأنت تحك فيها تزلعها.
0: والباتوني مش منصوح بها هي بصفة عامة.
1: ليه؟ على خاطر هو يجبد شوية وسخ ويدز برشا وسخ. دونك هذيك علاش يعملوا لي بوشون.
0: دونك نشيحوها ولا ما عندوش سيشوار؟
1: الوغ النجم يهبط وذنه بشويه ويعملها بالمنشفه بالكدي ونجم حتى يمروح عليها مثالش
0: مروح ما عندك السشوار مروح به اي ساعات هو خاطر في الدوش وكل تحس فما ماء قاعد يدخلك تبدا حاسس به
1: ما احنا وكل واحد والمجرى نتاعو واحد المجرى نتاعو يفرغ بسهوله والاخر عنده كل حفره صغيره في الاخر تشد له الماء
0: دونك هذايا باهي فماش نصيحه اخرى ولا هذوما هما تقريبا
1: نتفداو البلايص المسخين شيحوا الوذنين بالكدي فما نصيحه اخرى العباد اللي ديما وذنيها بالصفرة ولا عندها صدفيه ولا حاجه نجم يحط قطيره زيت قبل ما خاصة هو مشي ديجا شاف طبيب ويعرف الطبلة نتاعو مسكرة ماهيش منقوبة كل نجم يحط قطيرة زيت زيتونة ولا زيت لوز قبل الوذنين كزيت اللي هيدروفوب زيت يدز الماء دونك يعمل غلاف يحمي الجلدة والطبلة يعوم على روحه وبعد يشيح وذنته
0: مش الناس الكل تعمل الزيت
1: لا مش الناس الكل
0: تنذكره.
1: لازم يكون تعدى بطبيبه يعرف اللي وذنه ما
0: تتحمل الزيت
1: تتحمل الزيت وطبلته مش منقوبة
0: باهي هذا هو مهم جدا خاطر لازمنا ما ترسيناش كلهم اللي طبلتهم منقوبة يعملوا الزيت نتفقد عند الطبيب
1: قبل
0: نتفقد عند الطبيب باش يقول لي طرق الوقايه هذا هو تقريبا
1: هذايا هو
0: فماش خطوره في صوره ما طفينا الضوء
1: لازمنيش نطفيو الضوء على خاطر هذه نوع من الالتهابات والتعفنات اللي تسرح راهي تسرح فيسع الاذن الداخليه وخاصه تسرح فيسع للعظم نتاع الاذن دونك كي تسرح راهي العظم الاذن اختيره برشا راهو دواء نجم يقعد بسته اسابيع اللي عند مريض السكر تسمى لوتيت اكسترن ليكروزونت بسته اشهر دواء عذاب وجيعه كبيره برشا دونك ننصحكم دوما واحد وذنه تقرص وتوجع وتتسكر يحسها مبلوله مرنخه ديريكت يمشي للطبيب نتاعو يلقفها على بكري دواء نتاع 7 ايام من الاول خير من اللي من بعديك ترسيلو في برشا وجيع خاصه يتقلق وبرشا من مشاكل اخرى ودواء اطول
0: تهزنا الامراض اخرى ولا
1: تهزنا هاني قلت لك التعفنات العظام نتاع الاذن دي حاجه خطيره برشا
0: تعفن الاذن اما ليه اما ديما في ما في مساحه
1: ديما في مساحه الاذن
0: الاذن واضح شكرا لك يعطيك صحه
1: مرحبا بك
0: دكتوره فرح هذيلي مختصة في أمراض الأنف والأذن والحنجرة وحكينا معاك على التهابات الأذن الخارجية لدى السباحين في فصل الصيف وإذا ناويين وعندكم الأرضية مذابين قبل ما تبدأوا تعوموا تمشوا تعملوا مراجعة للأذن وهي باهي الحكاية حتى كل 6 شهور بصفة عامة خاصة الأصدقاء اللي يتعاملوا ديما زادة بالكاسكو في الموسيقى فيها. وإحنا في الإذاعة والجو ذاك الكل كنترول وأي وحتى شبيبة تو يستعملوا برشا سماعات هذيك حكاية أخرى تو نفرد لها فقرة خاصة شكرا لكم من توا حتى للأخبار نبقاو مع هذا النغم.

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
1: يحدث في تونس.
2: يحدث في تونس.
3: يحدث في تونس. 120 دقيقة من الاثنين للخميس
1: مع ليليا الحسيني من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعتين.
3: يحدث في تونس الخبر بالمختصر. الإذاعة الوطنية التونسية مساحة للرأي والرأي الآخر.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية متجددة من قسم الأخبار. انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب بجميع مناطق الإنتاج، وديوان الحبوب يدعو الفلاحين إلى اتخاذ جملة من الإجراءات لضمان قبول المحصول في أفضل الظروف بمراكز التجميع. انطلاق اللقاء الإقليمي التشاوري حول دعم الإدارات الانتخابية لمؤسسة العمل التطوعي في المجال الانتخابي. تضاعف قيمة المعاملات في التجارة الإلكترونية 6 مرات بين سنتي 2019 و2025 وفق ما صرح به رئيس المجمع المهني للتكنولوجيا والابتكار بمنظمة كونكت وهبي الورتاني للإذاعة الوطنية صباح اليوم. في أخبار الطقس، انخفاض في درجات الحرارة اليوم وأمطار متوقعة ببعض الجهات مع تساقط البرد محليا حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. في منطقة الشرق الأوسط، الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ ضربة واسعة النطاق ضد أنظمة دفاعية استراتيجية تابعة للنظام الإيراني. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه رد على استهداف الصناعات البتروكيميائية في مهاشر بضرب صناعات مشابهة في حيفا. تفعيل الدفاعات الجوية في شرق وغرب العاصمة طهران، وإيران تحمل أمريكا مسؤولية تجدد العمليات العسكرية مع إسرائيل. على الجبهة اللبنانية، مقتل 4 أشخاص في سلسلة غارات إسرائيلية اليوم على جنوبي لبنان. وارتفاع أسعار خام نفط برنت بأكثر من 40 دولارات ليتجاوز 97 دولار للبرميل الواحد. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
1: 71 844 404 مهوش مجرد رقم، هو حكاية. فرحة فرحة، نجاح نجاح، تميز. توصل بصوتك في نادي المستمعين مع عواطف الشابي.
0: الإذاعة الوطنية تقدم
2: صباح التوانسة.

0: بنخاف من العين ومن الحاسدين مهما يكونوا عيونهم حلوين يا عيني، واحنا قاسينا كتير من الحسد مع انه قلوبنا يا ناس صافيين. نخاف ولا ما نخافوش محمد؟ يحق لنا؟ العشرة وعشرة دقائق كنا مع صوت وردة الجزائرية، رجعنا بها بعد موجز الأخبار ونكملوا معكم بقية تفاصيل صباح التوانسة. تحية للتحق بنا الآن.
1: استهلك بالصحيح.
0: استهلك بالصحيح، اليوم باش نحكيه على موضوع مهم جدا، الأجبان ومستحضرات الصناعات الغذائية. يحضر معنا سي سهيل عاشور، مكون في الصناعات الغذائية في المركز القطاع لتكوين في الصناعات الغذائية في حي الخضر. أهلا وسهلا.
2: مرحبا.
0: مرحبا بيك. مهم جدا الموضوع، لأنه فما شكون بدأ يعي ويفرق ويطالب ويسأل، وبعد هو أكيد القرار في يده يأكل ولا ما يأكل شيء. خلينا ساعة في البداية، بما أنك سي سهيل من مركز قطاع التكوين في الصناعات الغذائية، سريعا سريعا قطاع الأجبان والتكوين في هذا القطاع شو نجمو نحكيو عليه في البداية؟
2: شكرا مرة أخرى على الاستضافة. وإحنا كمركز تكوين في الصناعة الغذائية بحي الخضرة شرفنا كونوا ديما متواجدين معكم هنا لتقديم المعلومة للمستهلك التونسي، الغاية الوحيدة بتبيع تعريف القطاع وتعريف السلوكيات الغذائية الصحيحة، وهذا هو المهم بالنسبة لنا.
0: بالضبط.
2: المركز القطاع التكوين في الصناعة الغذائية بحي الخضرة متواجد من عام 1997، تو عنده خبرة بركلة فوق في حدود 30 سنة. نكونوا في ناس في الاختصاص هذا، يعني تقني مهني في الصناعة الغذائية وتقني مهني في الصيانة الصناعية، كيف تولت عنا تقني سامي في مراقبة جودة المنتجات الغذائية وتقني سامي في الصيانة الغذائية. هذا تقريبا التكوين اللي قاعد يقوم فيه، واللي هو أساسا، وهذا المهم بالنسبة لنا، اللي التكوين يقوم أساسا على الجانب التطبيقي.
0: صحيح كده.
2: وعنا وحدات وهنا وهذه مناسبة مش ندعي الناس كل مش يجي ويزور المركز في حي الخضرة ويراو
0: الوحدات اللي حكيت عليهم فاش تتمثل.
2: احنا عنا وحدة إنتاج، عنا وحدة إنتاج كاملة ومتكاملة في صناعة مشتقات الحليب بصفة عام،
0: الكل
2: كل مشتقات الحليب،
0: واللي يقع انتاجه وين يمشي بها
2: هو احنا بتبيعه،
0: احنا نتوما في التكوين.
2: يعطيك الصحه،
0: يقعد منكم واليكم.
2: يعطيك الصحه، يقعد ديما في نفس.
0: وينك نجي نزور توا ينوبي المطيب نصيب
2: ولا؟ اكيد اكيد اكيد اكيد مزلوق
0: خدمه وليداتنا وبناتنا. دونك الحليب ومشتقاته، المصطلح هو اللي ظهر زاد في اواخر في منتصف الثمانينات ولا في بدايه الثمانينات زاد، وكانت الاذاعه في حتى ترسخ زادة هذه العادة الجديدة في الاستهلاك. كنا حليب احنا، وبعد أكيد ظهرت مشتقاته. دونك نتذكر حملة كاملة وقتها وبرامج
2: أكيد أكيد
0: مش انا نتذكر محال، قريت على الفترة هذه
2: بزا صغيرة.
0: قريت
2: هو بعد. اكيد القطاع قطاع الانتاج الحليب مر برشا تطورات، وتو في تونس ولينا عنا ما نقوله، وان كان يشهد السنوات هذه للاسف ثم شويه اضطراب في التوزيع، اما القطاع بلي يكون
0: اما القطاع تو اصبح عليه الكلام كما نقولوا احنا. وانت قلت المركز من 97 موجود، قريب باش نغلقوا 30 سنه. دونك الاثر نتاعو في السوق واضح، في سوق الشغل وفي الاستهلاك. تو نجيو للاجبان ومستحضرات الغذائيه. يا سيدي اعطيني، كيفاش انا كمستهلكة نمشي للصينية صحيحة بعلاقة بالأجبان يا أستاذ سهيل عاشور؟
2: نتفق على مبدأ الأجبان هي كل ما هو جاي من مشتقات الحليب. إذا كان دخلت أي عنصر جديد على هذوما ما عادش عندنا حق في التعريفات
0: في التسمية
2: متاع أجبان. هذاك علاش ندخل المستحضرات الغذائية. صحيح كانت قبل ثم خلط كبير وسوء تقدير وناس ما تعرفش، أما تو المستهلك التونسي بيدو زاد المستهلك التونسي تبارك الله عليه
0: أصبح واعي،
2: ولا يعرف ولا يشوف ولا واعي.
0: المستحضرات الغذائية كما نقولوا احنا البريباراسيون اللي في المعروفة أكثر. أكيد. واحد يقول لك هذا جبن ولا بريباراسيون،
2: فعلا هذا
0: ويكون منصوص عليه وقت اللي أنا باش نشري.
2: أكيد
0: النجم نعرف. أكيد. ونلقى
2: القانون واضح. يفرض على المصنع كونه يحط هذه في التيكية متاعه، يحط المنتوج متاعه التصنيف متاع المنتوج. الفرق بيناتهم هو واضح،
0: الفرق
2: مش منصعبوهاش برشا على
0: بطريقة مبسطة للمستمع.
2: الحليب والأجبان ما تخرج كامل الحليب ومشتقات الحليب،
0: معناها مواد الحليب.
2: مشتقات الحليب معناها كريمه زبده، هذوما كلهم تنجم تستعملهم
0: باش تعمل الحليب، باش تعمل الجبن.
2: اذا كان دخلنا مواد دهنيه نباتيه وقت دخلنا في باب المستحضرات الغذائيه مهما كانت النسبه نتاعها،
0: مهما كانت تبداش 0.0 فصل ولا بريباراسيون. لماذا المصنع التجا هو للمستحضرات؟ ما هو عندنا الحليب وامورنا هانيه، شنو اللي لزني انا باش ندخل مكونات اخرى؟
2: هو اولا ما عندناش تو، خاصه تو ما عندناش الحليب الكميات الكبيره برشا، واحد. وثانيا السعر، الكلفة على المستهلك والكلفة على المصنع زادة كيف كيف. المستهلك في وقت من الأوقات مع القدرة الشرائية الموجودة يعطيك الصحة،
0: ولا مش غالي برك،
2: ولا مشى شوية للمستحضرات الغذائية. قبل كان يمشي للمستحضرات الغذائية من غير ما يعرف، تو على الأقل ولا يعرف شوية
0: يفرق. صح بون، صحيا وكل حكاية أخرى هذيك، ما نعرفش فما خطورة ما فماش كيف بعضهم.
2: لا ما ندخلوش في، ما نصعبوش برشا على بيت. مش بالخطورة، يقول لك أي منتوج تخرج للسوق راه منتوج مراقب، ثم ناس تخدم على ذلك. المشكلة وين
0: هي؟ لا لا استنى عاد هوني، كي تقول لي أي منتوج مراقب وكل الجو مثلا ذكر مختصين يقول لك الباكو جو هذاك عبارة سبعة مغارف سكر. دونك فما مضرة، أما أنا يبدأ كمستهلك موجود قدامي ونقرأ
2: يعطيك الصحة
0: وتستهلك أو ما تستهلكش، وعولوا على وعي المستهلك،
2: الوعي المستهلك،
0: وإحنا نرفعوا في الوعي هون.
2: وهذيك هذاك تواجد نحن هنا، مش على الأقل نوعي وشوية المستهلك.
0: نقول لك هوني سافا هوني لا، وأنت تتحمل بعد مسؤولية الاختيار.
2: بالضبط، هو الأفضل بالطبيعة نتلجهوا للأجبان، أكيد حاجة موجودة وحاجة أما للأسف.
0: أنا هوني باش نسألك حكاية توا، مثلا كي تقول لي جبن غالي اللي هو أصلا من الحليب وكل والمستحضرات تكون أخف، لكن أنا هوني باش نلفت انتباه المستهلك والناس اللي تصنع زادة واللي تاجر بالحكاية. وقلت لي أنت كعبة البيتزا تكلفها لي ب 35 وب 30 على أساس بالأجبان، وبعد نلقاها بالمستحضرات. هوني شنية
2: والله هو يعطيك الصحة للتعريش على هالنقطة. هي نقطة مهمة برشا. احنا ديما شو نقولوا مش مشكلتنا في التصنيع، مشكلتنا في توعية المستهلك وتقديم للمستهلك المادة اللي يلوج عليها. وبالتالي كيما ولينا نكتب ونفرض كونه لازم تكتب يا إما جبن يا إما مستحضر غذائي، تكتب مكتوب واضح كيما هنا، نلفت نظر الناس كل وما فيها باس لو خيان
0: اللي يشتغلوا في البيتزا واللي يشتغلوا في كل ما هو فيه جبن كي تحطه لي فخوماج راهو يلزم يكون فخوماج، بيتزا فخوماج ولا كات فخوماج سورتو ما يلزمش يكون فيها مستحضر.
2: اختار ما كانش كتب لي بيتزا بالمستحضر،
0: ما كانش كل واحد يشد البيتزا ويمشي يحللها وبعد يرفع قضيه.
2: ولا فعلا وهذا دور انا نعاود نقول دور الخيان في المراقبه اللي يقاوم ما فيها باس. تحبنا التوعيه كيما المستهلك يكون واعي، كيما زاد كيف كيف مقدم ولا مجدي الخدمه لازم يكون على الاقل حرفي. انا نقول حرفي ويكون على الاقل ثم شويه مصداقيه بينه وبين الحرف نتاعو.
0: احنا خلينا نحوصلوا توا القطاع هذا، وخاصه انه قلت في التكوين وانت المكون في المركز القطاع للتكوين في الصناعات الغذائيه في حي الخضرة، قطاع مهم جدا وعنده مكانته في الحركه الاقتصاديه. المستهلك الان انت قلت فمش خطوره كبيره، لكن دو بريفيرونس يبدا واعي ويعرف ويمشي للاجبان. الميزة متاعه الجبن اللي هو من الحليب فقط معناتها
2: في برشا ميزات، من مواد بروتينية، من أقل سكريات، حتى ما تنساش المستحضرات الغذائية نستعمل فيهم النشاء، وبالتالي نسبة السكر اللي موجودة. أنت ما تراهاش نسبة السكر نسبة كبيرة برشا. اثنين، في المواد الدهنية النباتية ما عندهاش نفس الخاصيات كالمواد الدهنية الحيوانية. ومع هذا الكل ثم إشكالية ديما الأجبان، ثم عندها الحفظ الذاتي. إيش معنى الحفظ الذاتي؟ الخمائر اللبنية تحفظها، بينما الاخرين نستعملوا للاسف في مصبرات. مش انا ديما قلت سابقا مانيش مشكلتي مع المصبرات، مشكلتي اساسا مع القيمه اللي قاعد تحط فيها في المصبرات. يعني اندرا قاعد تحترم في الترتيب ولا ماكش تحترم في الترتيب، وهذا ديما بيت القصيد، وهذا هذه الاشكاليه اللي
0: تعرض. هذاك علاش يفسد فيسع هو ساعات كي
2: اكيد اذا كان يكون ظروف التخزين، واحنا تعرف
0: ليه نحكي حتى في المستهلك في الفريجيدير من با ديما كي باش تشري طاقه 3 ايام كهو بعد
2: الاجبان الغذائية تصبر أكثر. الأجبان على خاطر ما تنساش نسبة الماء فيها كبيرة، بما أنه حليب، بينما الأخرى نسبة الماء أقل، بما أنك تستعمل في مواد دهنية نباتية ومستعمل في النشا وغيره. هذيك الإشكالية القاعدة بالعكس، وفي مصبرات وبالتالي
0: في ختام اللقاء معك، الكلمات المفاتيح اللي تبقى في بيننا بعلاقة باستهلاكنا للأجبان والمستحضرات الغذائية
2: هي، شوف هي أول حاجة، ثم إمكانيات مادية وزيد معها ثم ثم توعية. احنا ما فيها باس إذا كان نعرفوا اللي كونش قاعدين ناكله. أقرأ إش قاعد تاكل. وهنا ديما من قبل احنا نأكدوا على الناس تعلموا نقراوا شوية، نقراوا شوية المكتوب، كل شيء موجود، المكونات موجودة.
0: هو الجيل الجديد توا واعي، الألفة والزيد واعيين ما شاء الله عليهم، بالملي يقراوها.
2: والله هو بالعكس حاجه خرق العاده، احنا تفرحنا
0: نشوفوا في الدوائر نتاعنا والمراهقين وكل ولاو يحبوا الهيلثي والحكايات ويستعدوا تو للسمر بادي والجو الكل شيء كبير.
2: عندهم حق، ما نحرموهمش من حقهم،
0: يا حق لهم،
2: ما عندهم حق، ما نحرموهمش من هذايا. والمثل يقول كل وقت وقته،
0: كل وقت وقته.
2: بالعكس انا ماذا بينا نحبوا شبابنا يعيشوا الشباب نتاعهم، اطفالنا يعيشوا الطفوله نتاعهم، كلنا يعيشوا الكل نتاعهم.
0: وعلاش البر رخيص جبنه في تونس غالي؟
2: ديما هي مربوطه بالمادة الاولي. احنا للاسف
0: الحليب
2: ولا مكلف مع اثمان الاعلاف غليت، مع القطيع نتاعنا للاسف القطيع نتاعنا
0: نقص.
2: انا ان شاء الله قاعدين نجدوا في القطيع. هذه كلها بتبيع المردوديه. انا واحد من الناس راني مانيش لسان دفاع لحتى واحد، اما نقول راهو حتى المصنع بيدو راهو تعب شويه.
0: اي اكيد كل الاطراف المتدخله راهو
2: المردوديه
0: اللي باش تمسوا باش تسمح
2: المردوديه. كي نحكيو احنا مثلا كنقارن في فرنسا تقريبا المردوديه توصل 14-15%، بينما في تونس كي نلقاو 10% 11% نتسماو محظوظين برشا.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة سي زهير العاشور على كل هذه المعطيات اللي قدمتها لنا. باعتبارك مكون في الصناعات الغذائية في مركز قطاع للتكوين في الصناعات الغذائية في حي الخضرة، وكعطانا دعوة سي زهير باش نعملوا طلة خاصة على وحدات الإنتاج.
2: مرحبا
0: شكرا.
2: ترى وحشت السرق
0: بالحق، نجيو نصوروا ونعملوا فيديو.
2: مرحبا، جاو قبل جاو التلفزيون الوطني وجاو برشا، وبالعكس وحتى هنا
0: انت دعوة ساعة للإعلام ولا للمواطنين؟
2: نسكل
0: نسكل
2: ولا
0: خاطر منزمنا نميزه.
2: لا بالعكس، احنا تنزل ما تنساش احنا عندنا دورة قريبا. ثم دورة سبتمبر، معناها الانتداب
0: باش يجيو فيها المتدربين،
2: بتبيع المتدربين الجدد، وهي دعوة للناس كل راي فرص نجاح.
0: فرص هذه هي، فك فرصتك. احنا بعد شوية فك فرصتك، اما باش يخرجنا لبرا تو سي سواي، ودي شوفوا لنا فك فرصة في تونس بالله.
2: ان شاء الله.
0: شكرا لكم، يعطيكم الصحة، ونواصلوا معاكم في لقاءاتنا. نذكر أنه كان معنا سي سهيل العاشور مكون في الصناعات الغذائية في المركز القطاعي للتكوين في الصناعات الغذائية في حي الخضرة، وحكينا معاك على الأجبان مستحضرات الغذائية، وتلقاو التفاصيل في الفيديو مازال موجود على صفحتنا على الفيسبوك.

0: بحبك
1: ونحبك ها وهجرها وعامل بالعاني وعامل فعذبها سنة. وعليش؟ لماذا؟ الجيل زاد وألفة عنده نظرية أخرى للحياة مختلفة تماما باش تنقلب فيها الموازين، وحتى كلمات الأغاني يلزمها تمشي مع الجيل الجديد. تحية لشهر زاد هليل أكيد، الغنية التونسية والكلمة التونسية واللحن التونسي، ومواصلين معاكم أكيد في صباح التوانسة. مرحبا أهلا وسهلا، 10:26 ونمشوا لفقرتنا الموالية. فك فرصتك اليوم مع سياسين عشير الخبير في الدراسة في الخارج، وش نحكيه معاك على الميادين الناجحة في الدراسة في الخارج. فما برشا اللي يحبوا يخرجوا، لكن شنو الاختيار اللي الأحسن يختاروه حتى ينجحوا؟ مرحبا بك ياسين، أهلا وسهلا.
2: مرحبا،
1: الحمد لله لاباس. دونك شنو نجمو نحكيه على أهم الميادين اللي تعتبر ميدان ناجح إذا قريناه البرة؟
2: أي هو سؤال إلي دكتواليتي طولتنا عندي في الباك. L'orientation c'est pour bientôt. نعرفوا لي برشا طلبه malheureusement ضايعين فيها نوعا ما. On est sur des étudiants اللي مازالوا ما يعرفوش شنو برنامجهم من بعد، شاكين بين ميادين مختلفه.
1: في الشوا والاختيارات اكيد طبعا.
2: باه هي السؤال اليوم هو اذا كان انا نحب نمشي نقرا لبرا شنو الميادين المطلوبه لبرا؟ ما اون جينيرال ينعكس حتى في تونس. الميادين نفسها مطلوبه في تلقاهم اون جينيرال. بون لي باشوليي اللي ياخذوا الباك نتاعهم نعرفوا توجور اللي الطب les ingénieurs, les informaticiens, dit matloubin. Donc on sait que c'est des domaines اللي هما عندهم des scores معين لازم نوصلولهم باش نجمو نوصلولهم. اما هما ميادين refuge نوعا ما on est sûr اللي نلقاو خدمه فيهم، اللي نلقاو طلب في سوق الشغل que ce soit في تونس ولا في الخارج.
1: دونك احنا هوني الحاجه المهمه اللي تبقى في بال الباحث عن الاختصاص وبعد على الشغل. قبل كنا نمشيو في الاختصاص اللي نحبوه، توا الاحسن انه تمشي في الاختصاص اللي بعد التخرج باش تلقى فيه مكانك في الشغل اذا تكون ذكي. ولا
2: اذا كان نحكيو في تونس مالوغوزمون اي سي دوفنو اجباري ولا اجباري كونو نشوفو سوق الشغل شنو فيها، خاطر سوق الشغل
1: بعد سنوات يعني شنو هي طالبه. معناتها انا باك سنين دونك 4-5 سنين ماذا
2: سيطلب 20 سنه القدام شنو الطلب في سوق الشغل التونسيه. سي ايفيدون كونو سوق الشغل التونسيه مالوغوزمون ماهيش حيه،
1: مش متحوله سريعا، تبقى مده
2: سي بلو لون كا ليترونجي.
1: واحده
2: ابطا برشا من الخارج. تبقينا في الخارج ديما احنا نقولوا راهو كاخصائي في الدراسه في الخارج ديما نقولوا للطلبه راهو تمشيوا للبرا بور افوار لو شوا اول حاجه. معناها باش يكون عندكم خيار شوا كارير نتاعكم يكون موجود. هنا اليوم كلامنا متوجه للعباد الحايره مش اللي عندها فوكاسيون،
1: اللي عنده امور اللي مازال حاير شنو من نعمل.
2: اللي عنده فوكاسيون واضحه ما نقشوش في الموضوع،
1: اللي مازال حاير شنو نقولوا له في الميادين؟
2: نقولوا له شنو هو لي بوين فور نتاعك. برشا صغار تاو برشا دي باشولي خمو باغ اكزومبل في الانفورماتيك وعندهم الحق خاطر الدومين مطلوب. اذا كان انا مانيش باهي في الماتيماتيك راهو في الرياضيات راهو الانفورماتيك حاجه ما نجمش نعملها. حتى كنت قبلت فيها راني مانيش باش نلقى روحي فيها. دونك
1: اما سامحني سؤال، خليني
2: نمشي
1: فوالا اي خاطر هو في النقاط القوه اوريدي عامل اختصاص باش تلقى بكالوريا رياضيات انفورماتيك جيستيون علوم نانانا. دونك في هذوك الكل ما بعد الباك
2: هذاك زاد جو رومي ان بو ان كوز انا، خاطر الشعبه المختاره بكري شويه. الوضعيات تتبدل في العامين الاخرانيين نتاع الليسي، لي بوين فور يتبدلوا خاطر الماتيماتيك تقوى باغ اكزومبل، نجمو نفيقوا بثغرات في الرياضيات باغ اكزومبل.
1: انا باك خديت الباك في اختصاص معين، نجم
2: نقلب سانز اوكان بروبليم
1: نعاود باك اخرى.
2: لا في الجامعه اون يونيفرسيتي ولا اون سنتر دو فورماسيون نجم نقلب سانز اوكان بروبليم. دونك نرجعوا للميادين لي باشولي لي دومين ماهمش برشا، l'informatique, le médical, le paramédical, les domaines d'ingénieurs en général, ديما نلقاهم مطلوبين. بالنسبه للطلبه اللي خذاو الباك ولا ما خذاوش الباك، ان شاء الله ربي ينجح الناس الكل اللي ناويين كوميم يعملوا دي كورسوس كور، معناها دي فورماسيون بروفيسيونيل تو الظاهره موجوده و كاريمون محبوبه. معناها مش الطلبه الكل لازمهم يقراو 7 سنين بعد الباك، سي با اون اوبليغاسيون. faire des formations professionnelles de 2 ans, qui peuvent aller jusqu'à 4 ans, في ميادين معينة, ça peut être une solution aussi. وفي الميادين هذوما نتاع الفورماسيون بروفيسيونيل, متنوع أكثر, il y a plus de choix, il y a plus de solutions. حاجات peut-être ما تجيش على بالنا. تو في الخارج مثلا نشوفوا طلب انورم ومتواصل في العشر سنين القدام للي دومين دو كونستركسيون, البناء, السودور, لا بلومبري, ليكتريسيتي, سي دي دومين كي سون تري دوموندي, خاطر برشا بلدان متقدمه
1: فقدت العماله في الجو هذا والمختصين
2: ابسولومون,
1: نقصت العدد نقص
2: من شيره هذه صحيح, وزاد البنيه نتاعهم وصل لليميت نتاعهم نتاع لوبسوليسونس معنا قدام,
1: دونك في الترميم
2: لازم تجديد. دونك فما بلدان كيما نشوفوا احنا استراليا اللي قاعد تبني في دي ريجيون تحلى او ديبا,
1: اي خاطر زاد عندها مشكله الكثافه السكانيه ناقصه
2: اكزاكتومون, وعندنا بلدان كيما لوروب اللي هي مبنيه لكل لوروب قاعده في التجديد وفي الترميم
1: وبرشا توسكي
2: الكتريك توسكي بلومبري سورتو
1: ايطاليا زاد برشا
2: وي اي نو توت لوروب سي دون توت لوروب. دونك نشوفوا للميدان هذا مثلا مطلوب بصفه كبيره وسي دي دومين اللي سي فري ماهمش يلقاو الخدمه فيهم, دونك منصح بهم للعباد اللي عندها في ايديها
1: اي الصنعه
2: اللي عندها ان بو غرام
1: اي وعندها زاده اللي في مخها, خاطر امشي لسوق الشغل تو شنو طالب زاده
2: وي.
1: كون ذكي عندك الثقافه العامه المستوى اللي هو راهو في البني, مش معناتها راهو قيمتك باش تطيح اذا باش تعمل في البني ولا في بالعكس
2: ماهوش نفس المبدا اللي ماشيين به. تو احنا في تونس ونعرفوا اللي برا البلومبي كي تستحقوا القاه وشوفوا شنو يفكر لك
1: مفقود توا مفقود
2: هذا في تونس فما بالك البرة دونك سي ان دومين اللي ما نحقروش نرجعوا نقيموه كما يلزم. نعرف اللي في التكوين المهني في تونس رجع تقييمه وعندنا انفورماسيون كي اكسيلونت, تبقينا كي نبدا ناوي نمشي للبرة اللي بريفيرابل نقرا البرة خاطر لي سيستيم لي انستالاسيون نو سون با لي ميم مش كيف كيف
1: والا نبدا في تونس ونكمل فورماسيون اخرى خاطر توا ديجا اي فما مراكز تكوين مهني توا الخواص في تونس قاعدين يقبلوا من برا يجيو فما كلكوزان. مره الاخر شفت ريبورتاج راه فرنساوي الشاب جاب بعث ولده الهوني في مجرين يظهر لي ولا حاجه هكا باش يتلقى تكوين في السودور
2: وي سي اون اوبسيون. ديما انا نقول نحطوا الاولويه للاتاتيك البريفي يتفرز فيه الباهي برشا فيه c'est à surveiller. Non, là où la voie est l'étatique parce que ça donne des garanties de validité. Là où
1: في البناء زاد مهم خاطر في الترميم تو احنا هوني احنا المختصين شويه زاد في تونس وفي في الحوم تو القديمه تلقاها ساعات ما فماش هويه معماريه اللي طيح داره باش يبني دار يدهن كيما جاء معناتها البلديات البرة راهو تفرض عليك حتى اللون راهو شنو بالضبط
2: كل شيء مربوط ببعضه الترميم اللي بلو ريغولي البرة احنا في تونس بتاتر ديفو نتاع ميزانيه زاده شويه ما تتطور
1: مشوارها زاده ممكن او موجوده مش قاعده تتطبق
2: هي اراده كي اكسيتيرا
1: نختموا تو
2: بخلاف دومين الكونستركسيون عندنا دومين الباراميديكال لو باراميديكال راهو نيفو نتاع شيخوخه في الخارج راهو كبير في الاوكسيدون في الغرب في اون اوروب دون لي بيي اوكسيدونتو ان جينيرال اوز ايتازوني اون انجلتير او كندا اون اوستراليا énormément de demandes خاطر فما شيخوخه فما دو بارون يخدموا دونك يستحقوا شكون يتلاب صغارهم
1: او العكس والا بالاب والام يعني
2: اكزاكتومون دونك فما اون دوموند في الميادين هذوما التمريض لي زيتوانيون
1: العنايه بكبار السن
2: العنايه بكبار السن
1: ليديكاسيون
2: دو لونفونس اوسي دونك الكبار والصغار شكون يتلاه بهم سي دوفني دو بلوز اون بلو ديفيسيل سي دي دومين فاسيل ساهلين ما يتطلبوش دي كونيسونس بارتيكولير من الاول نقراهم في عام ساعات في عامين ماكسيموم وندخلوا نخدموا ديريكتومون دي لوبتونسيون دي ديبلوم دونك ميادين اللي عندها الفالور نتاعها. نخدموا بالانفورماتيك حكينا عليه شويه الانفورماتيك يقعد ديما مطلوب الانفورماتيك يتطلب رياضيات يتطلب مخ محلول على لي نوفوتي يتجدد
1: بصفة مستمرة وسريعة
2: اكزاكتومون والانتليجنس ارتيفيسيال ننتظر منها انها تكون ريفولوشن كيما كانت الانترنت ريفولوشن قبل الانترنت وبعد الانترنت سي
1: تو قبل الذكاء وبعد الذكاء
2: قبل الذكاء وبعد الذكاء والبلدان الذكيين باش يعرفوا يتعاملوا معاه باش يكون بوزيتيف اكثر من نيجاتيف اكسيتيرا اكسيتيرا
1: فما دارنييرمون اي الامارات توا حلت التعليم يظهر لي مجاني والتكوين في الذكاء الاصطناعي الناس الكل مرحبا بكم
2: يعني يقولوا سو سبيسياليزي في القطاع
1: في الـ حاجات جديدة، قوانين جديدة، دونك محلول التكوين ومجاني في الذكاء الاصطناعي باش تكون القدم وجدد الناس كل تو.
2: الناس كل لازمها تكون على باج في باش نتعايشوا معاه دون لي 20 بروشين زاني
1: افيك
2: لي ايفولوسيون نتاعو. اي لازم نعرفوا ناخذوا البوزيتيف نتاعو ونجنبوا النيجاتيف
1: اللي كل شيء فيه ايجابي وسلبي.
2: ابسولومون
1: هذا هو. شكرا لك، يعطيك صحة سهيل. ياسين عشير، ياسين عشير المختص الخبير في الدراسة بالخارج، وحكينا على الميادين اللي هي مطلوبة أكثر في الخارج، حتى اللي حاير تو مازال مش عارف شنو يعمل، نحاولوا إن شاء الله كنا مفيدين دين لي في هذه الفقرة. بعد شوية باش نمشيو للمهدية مع نادر اسماعيل.

0: هكا في الإذاعة جو حفالي إن شاء الله يا ربي في كل البيوت، والامتحانات توفى إن شاء الله على خير، والنجاح يكون حليف المجتهدين. 10:41 نمشيو للمهدية، بنزرت باش تهزنا المهدية. المهم قعدنا على الشريط الساحلي، أهلا وسهلا بالزميلة مراسلة الإذاعة في مهدية نادرة إسماعيل. مرحبا يا نادرة.
1: صباح النور كريمة، مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية.
0: مرحبا نادرة. خليني قبل ما نمشي للخبر باش تحكي لنا عليه، المهدية الولاية ككل عموما خلال الأسبوع الفارط ليامات هذه فما حركة، فما مشاكل، فما مشاغل، فما حكايات مزيانة عموما نادرة؟
1: ثم برشا حكايات.
0: سلامتك من الآه يا نادرة، ملا حاول الحكايات.
1: لا لا أكيد ثم البني والخايف في كل بلاصة. عن انطلاق اختبارات البكالوريا، الحاجة الباهية أنه احنا في ولاية المهدية وبالحق عند حاجة باهية، ما تمش تسجيل حالات غشي لحد هذه الساعة، ثم عملنا ان ريكورد للأسف الشديد، خاطر للأسف بالحق معناتها كنا نحكيه على حالات منعزلة، ولينا توا الولاية أو المندوبية اللي ما فيهاش حالات غش معناتها عملت إنجاز بالحق معناتها للأسف. انطلاق اختبارات البكالوريا، عندنا زاد رخص التبغ لأول مرة في ولاية المهدية وبعد سنوات، يعني أكثر من 10 سنوات ولاية المهدية أعلنت عن يعني إسنادها لمجموعة من رخص التبغ. طبعا مش توا باش إسنادهم، وإنما فتحت باب الترشحات للمستحقين باش يقدموا الوثائق نتاعهم المطلوبة، و ومعنتها بعد باش يتم طبعا حسب الاولويات. شو اخر عندنا؟ استعداد السيف، عندنا استعداد
0: برشا حكايات كما قلت انت،
1: الشواطئ التونسيه عندنا في منطقه الغضابنا او شواطئ الغضابنا اليوم خلينا نقولوا ولينا نمبر 1 في تعشيش السلحفات البحريه المهدده بالانقراض. كانت جزيره قوريا في المنستير اثناء الى حد الساعه تم تسجيل اكثر من تعشيش لاكثر من أربعة عشاش لسلحفات بحرية مهددة بالانقراض في شواطئ الغضابنة. شاطئ الغضابنة اللي هو تقريبا من أجمل الشواطئ التونسية، مش كان في ولاية المهدية، وهو شاطئ نظيف برشا،
0: واضح
1: يتميز بطابعه الغابي إلى آخره.
0: هذا هو دونك
1: كتم حاجة وفي حاجة أخرى مزيانة برشا، خلينا
0: نختم
1: قبل ما ندخل في الخبر نتاعي. نهار الأربعاء هذايا كريمة إن شاء الله لأول مرة في ولاية المهدية سوف تعقد الندوة الصحفية لمهرجان الموسيقى السمفوني بالجم. لأول مرة سيتم عقدها بالمتحف الأثري بالجم. عادة يتم عقدها في أحد النزل بالعاصمة. أثناء ارتأت هيئة المهرجان أنه يتم التعريف بالمسلك السياحي بمدينة الجم، والتعريف بإرث الجم، تاريخ الجم، متحف الجم، تسليط الضوء على هذا التراث وعلى الفسيفساء إلى آخره. وبالتالي الندوة الصحفية ستعقد هذا الأربعاء بمتحف الجم، طبعا مش يكونوا في المواكب
0: أكيد، وباش نتقابل أنا وياك إذا مازال عنا عمر. نادرة برمجة هبطة أنا للجم إن شاء الله نهار الأربعاء، أو كما غير ما نوصيك في الاحتفاء بي.
1: مرحبا عايشك
0: أيا لله
1: في الجم في ولاية المهدية في كل ربوع الولاية. مرحبا
0: يعيشك يا نادرة. أيا لله الحافلة من قبل مواطنين قاطنين بالخارج، شنو حكايتها؟
1: الحافلة دونك عندنا في معتمدية قصر سيف جمعية القاصرين ذهنيا، الجمعية هذه تعنى بالأشخاص القاصرين ذهنيا بقصر سيف. كي نقولوا معتمدية قصر سيف ما نقولوش وسط المدينة، نقولوا طبعا العمادات التابعة اللي تبعد عشرات الكيلومترات على وسط المدينة. نحكيو على برادعة، سلقطة، ولاد صالح، رشارشة إلى آخره، لحسينات.
0: هبيرة هبيرة تابعة قصر سيف ولا
1: لا هبيرة حكاية معتمدية في
0: وحدها، ماني هبيرة والبريد عديمة مع بعضهم أنا في مخي.
1: البريد تقريبا الزوز مناطق يبعدوا تقريبا أكثر من 100 كيلومتر.
0: أولا لا يا ناري على روحي في الجغرافيا.
1: البريد عب هبيرة الحق.
0: تعرف شو ربطهم؟ فما حاجة في العائلة عندي، شكون ميخو في البريد عم ميخو في هبيرة في مخي مليانة صغيرة قرب لبعضهم، هذيك حاجة أخرى. دونك هبيرة معتمدية وحدها، والبريد عمادة تابعة قصور السيف.
1: نقولوا احنا هديره، نقولوا هديره معتمجيت الود الشامخ السواسي الدم شربان، حتى هذوما تقريبا السواسي الكبرى هي معناتها.

0: ما يبعدوش برشا، اما البراد على الحق بعيده برشا.
1: تو تضحك عليا هكا نادره، هي ما فرصه باش نعرفوا احنا الجغرافيا في مهدي.
0: نهار
1: الاربعاء نعملوا وريني الشمال والجنوب.
0: يلا نرجعوا دونك نقصد السيف.
1: نعم.
0: 3 سنوات الحافلة تعطلت، ما نجموش يعوضوها، ما نجموش يصلحوها، قعدوا ما غير نقل، سبب في استيراب كبير، استيراب انه مثلا التلامذة نتاع منطقة اولاد صالح ما عادش يمشيو يقراوا، وراهو كريمة بالحق معناتها انا مشيت وصورت وحكيت مع مديرة المركز السيدة آسيا العجمية تحية لها، راهو مش سهل التعامل مع القاصرين الذهنيين خاصة من قبل الأولياء، مش سهل. ما ناش نحكيو على معناتها من ذوي الاحتياجات الخاصة أو القاصرين معناتها من ذوي يعني القاصرين في الحركة، لا، هذوما عندهم متطلبات خاصة.
1: عندهم ممكن إعاقة عميقة زادة، يعني
0: إعاقة عميقة يعني يتطلبوا، يعني لازم وجوبي إلزامي أنهم يكونوا في المركز باش معناتها أولا حتى يخفوا على والديهم شويه، راهو مش سهل. وثانيا راهو ثم خدمات كبيره قاعده تتقدم لهذه الفئه،
1: دونك لازمهم يتنقلوا في ظروف طيبه.
0: طبعا لازمهم يتنقلوا، احنا في ظروف طيبه مش طيبه لازمهم يتنقلوا ساعه. اول حاجه لازمهم يتنقلوا، بما انه كانت ما ثماش حافله، عشرات التلاميذ لم يتمكنوا من الالتحاق بمقعد الدراسه يعني بهذا المركز. ساعات معناتها ثم شكون يقرا شهر برك في العام، ساعات شكون والوالدين ماهيش قادره انها كل يوم تهز وتجيب، ثم ظروف، ثم عمل الى اخره. الجاليه التونسية بالخارج تحركت وقاموا بهبة في شكل حافلة، حافلة حلوة برشا، صورناها جديدة، تقدمت للمركز، صار احتفال مع لاستقبال الحافلة هذه.
1: بالله سريعا نادرة، الإدارية نتعطلوا ولا ما تعطلوش في البيروقراطية؟ قديش خذيت وقت باش من اللي بديت فكرة لنجمعوا التبرعات لين وصلت لتونس الحقيقة؟ عطيني من الاخر.
0: انا الحق ما سألتش الموضوع هذا، ما سألتش فيه، لانه احنا بالحق معناتها كي مشيت صورت، اما راهي يبدو انه راهي الحافلة جات من برا،
1: مش من تونس،
0: يعني تم اقتنائها نعم من الخارج وجات. اما
1: هي في كل الحالات من الخارج باش تكون، ما عنديش شكون يعمل حافلات هون في تونس.
0: اما الحق
1: اما هاو علاش انا علاش سالت هذا باش تكون زاده، اذا الاجراءات مثلا خاطر ديما اول مره نتعبوا فيها الحكايه، اما اذا هما نجحوا باش عملوا اجراءات بعينها ويكون هو كالمشروع اللي نزجوا عليه في مناطق اخرى، مثلا نجم توا يسمعوا فينا ناس عنده مشكله في مكان ما يقول لك هي هيت هاو صارت الحكايه هيت كيفاش عملتوا باش نعملوا احنا كيفكم، وتولي موجوده في كل مدينه، شكون اللي يحب يعاون راهي الامور سهله، تعملوا هكا وهكا وهكا.
0: كريمة اللي يحب يعاون التسهيلات الإدارية موجودة.
1: لا نادرة نادرة نادرة لا نادرة لا نادرة
0: ما تمش هكا
1: اي افكتيفمون اي
0: وزارة الشؤون الاجتماعية
1: اي بالضبط هذا هو يا نادرة يا نادرة يا نادرة، برشا ناس حابه تتعاون ووحلت في الاجراءات الاداريه، علاش مش مساله انه اللي يحب يعاون مرحبا، فما برشا ناس تحب ولين فدوا من الاجراءات الاداريه يقول لك هيا بسلامه، ياما مشاريع جات ووقفت، دونك هذاك علاش احنا سي نورمال انه مهم جدا انه الاجراءات شنيه نعرفوها باش ندعو الناس باش تمشي بنفس الاجراءات هذه، فقط هذا هو نادرة يعني.
0: هو راهو صحيح كلامك، اما راهو الهبات هذه والاعانات هذه راهو ثم قانون الديوانة، ثم وزارة المالية، ثم الديوانة التونسية، ثم وزارة الشؤون الاجتماعية، يعني ثم إجراءات مسهلة لمثل هذه المشاريع وضعتها الدولة على ذمة معناتها كما اللي صار في قصور الساف واللي عنده تعطيل إداري معناتها أكيد يمشي للسلطات المعنية، وإحنا حتى كسلطة رابعة معناتها نوصلوا صوت ونحاولوا نكونوا حل، معناتها نلقاو حل مع السلطات المعنية. أنا شنو حبيت نقول؟ يعني هات المبادرة وبعد تجي التسهيلات. هوش ما نعرفش انا اكيد ثم التسهيلات اكيد ثم اجراءات استثناءات في المعاليم الديوانيه الى اخره هذا ما هذا معلوم فهمت الكار تقريبا ما عنديش فكره وقتاش اما انا علاش معناتها نقول اللي ثم تسهيلات لانه بعد الكار هذه ثم حاليا باش يتم شراكه بين الجاليه التونسيه بالخارج وبين المركز هذايا في قصر الساف نحكي على مركز قصر الساف والشراكه هذه ستفضي الى توسيع في المشاريع توسيع في البنية التحتية ثم هبات أخرى باش تجي لفائدة القاصرين ذهنيا يعني أكيد مدام وصلت توا باش تصير شراكة وثم مشاريع وثم توسع يعني ثم أكيد تسهيلات إدارية خاصة احنا رانا كيقولوا مواطنين بالخارج ونقولوا تسهيلات نحكيوا على المعاليم الديوانية خاصة هذه أهم حاجة هي المعاليم الديوانية والديوانة.
1: شكرا لك نادرة اسماعيل يعطيك صحة كنتي معنا
0: ان
1: شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في الجم ونمشيو نحضروا ندوة صحفية خاصة بمهرجان الجم الموسيقى السيمفونية من مهدية كانت معنا نادرة اسماعيل.

0: أهلا أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. بكل سرعة نذهب إلى الفقرة الموالية. رحالة اليوم معنا ضيفة إيمان الزمزمي. نمشيو معاك يا إيمان بعد ما نرحبوا بيك إلى سيدي مشرق من ولاية بنزرت. مرحبا.
1: عايشك الله يخليك. أهلا وسهلا.
0: مرحبا. المميز في سيدي مشرق من ولاية بنزرت إيمان؟
1: المميز في سيدي مشرق لك شيطانة بالتحديد. أي. والبحر متاحة. شدوا الرحالة متاعنا. نمشيو من تونس لسجنين، سجنين سيدي مشرق. قرابة 130-140 كيلومتر تبعد على تونس. نقزو ربي، نعملو روندوني ولا نعملو تبحيرة.
0: احنا وشنو اللي مبرمجين معناتها؟
1: نحن والطقس. اذا كان بحكم نحن قريب نخلطو لطول السيزون تاع الصيف، اذا كان لقينا الطقس فيه مروح نبدو روندوني خفيفي تحكي 6-7 كيلومتر. اذا كان لقينا الطقس سخون برشا ديريكت مون نمشيو للبحر. لدو اكسيسيبل هما
0: زوز متاحين.
1: متاحين بالضبط.
0: به الإغراءات الأخرى اللي تنجم تخليني زادا نشد صحيح أني نمشي لسيدي مشرق؟
1: كيف باش نمشي لسيدي مشرق؟ باش تلقى الراحة ساعة أول حاجة، باش تلقى ناس تستقبلك، ناس طيبة من خيرة الناس اللي غادي، باش تلقى البحر مزيان، عندك مطاعم وين تحب تفطر، يعني إذا كان واحد ما جابش فطوره. إذا كان باش نحكيو هنا على تبحيرة، مكان أثري هذا اسمه المرسى الروماني، كان فيه تبادل تجاري قبل حازيلو، يعني البلاصه متوفره فيها برشا حاجات مزيانه. اما اذا كان باش نمشيو باش نبداو بالسيركوي نتاع الروندوني، اذا كان لقينا الطقس مروح نقزو ربي نشدو ثنيتنا من نبداو من سيدي مشرق. ونقولوا علاش اسمها سيدي مشرق؟ خاطر هي الوجهه نتاعها جايه على شرق الشمس، شروق الشمس. دونك سميت سيدي مشرق. ما نقولوش شقاء، يقولوا حرف القاء.
0: سيدي مشرق.
1: سيدي مشرق.
0: دونك اذا باش نمشي نهار كامل وكل فما غاديك حاجات، فما ريستورونات
1: اكيد فما... كيف ما حكينا تويك قلنا فما ريستورونات غاديك موجوده على عين المكان. يعني نقاوي نحطوا كرهبنا كباش نمشيو بالكهرباء، باركينغ موجود، سيكوريتي موجوده، ريستورون بيدولو قولوا نحن يعني منك.
0: نذكروا بالمساحه، قبل المسافه من تونس العاصمه مثلا الغادي قداش؟
1: من تونس العاصمه لسيدي مشرق 140 كيلو. نقولوا نحن ساعتين ونص.
0: باهي ساعتين ونص بالكهرباء.
1: بالكهرباء بالكهرباء بالبيو ساعتين ونص.
0: اي والسباحه متاحه ومنظمه الامور، مش منطقه هكا.
1: هي منطقه بلديه مهيئتها بالكدا ولا هي بها بالكدا، واصحاب اللي ماخذين غاديك الرخص باش يخدموا في الاوقات الصيفيه موفرين الباراسول والطواول المطاعم.
0: واللي ماخذين الرخص هما بيدهم كل عام ولا يتبدلوا؟
1: والله حاليا في سيدي مشرق هما بيتهم.
0: هو يلزم يتبدل ولا يقعد هما بيت؟
1: نقولوا كل نقولوا هي
0: جارت العادة
1: كل بتة، فهمت؟ عند شكون تطيح كل عام،
0: شكون تطيح عند شكون تطيح كل عام، وبالزهر كل عام تطيح عند نفس الأشخاص برا برك. دونك الوجهة لسيدي مشرق.
1: سيدي مشرق
0: في ولاية بنزرت.
1: ولاية بنزرت.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك.
1: الله يخليك.
0: إيمان الزمزمي هاي حلت لنا عينينا على سيدي مشرق في ولاية بنزرت. نمشيو نعملوا تبحيرة ونشيخوا شوية مع الصيف ومع جو الصيف. يعطيك الصحة إيمان، شكرا لك. بعد شوية الأخبار. شكر كبير لكل الفريق، محمد عواطف، شاكر سيف وكريمة. باي باي.
2: تسمعوا على موجاتنا الهادي القلال.
3: نرجع لك لازم نرجع لك، نرجع لك أنا لازم نرجع لك.
2: صفوة
4: دبلة جوا حديد هي من تريني، دبلة جوا حديد هي من تريني.
2: يوسف التميمي
5: عامل معروف يا سنة، عامل معروف عامل معروف يا سنة.
2: الإذاعة الوطنية تونسية 100%.
6: يحدث في تونس.
7: يحدث في تونس.
8: يحدث في تونس. 120 دقيقة من الاثنين للخميس
6: مع ليليا الحسيني، من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعتين.
8: يحدث في تونس، الخبر بالمختصر. الإذاعة الوطنية التونسية، مساحة للرأي والرأي الآخر.
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: الإذاعة الوطنية.
6: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية.
6: تونسية 100%.
2: تونسية 100%.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: تحية طيبة من قسم الأخبار. انطلاق أشغال الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتمييزها في الدول العربية اليوم وغدا بالعاصمة. تونس تستضيف اليوم قمة دولية تبحث تمويلا نحو 30 مشروعا صحيا، وقريبا إطلاق أول حاضنة تونسية أوروبية في مجالات الصحة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة. قريبا انطلاق أشغال تهيئة منتزه ابن الجزار بسوسة بهدف تحسين جمالية الفضاء وظروف استقبال المواطنين والزوار. في منطقة الشرق الأوسط، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول لا أحد يصدق أن الكيان الصهيوني يمكنه التحرك في المنطقة دون تنسيق كامل مع الولايات المتحدة. جماعة الحوثي في اليمن تعلن اليوم حظر الملاحة بشكل كامل على إسرائيل في البحر الأحمر. والنفط يصعد بأكثر من دولارين بعد غارات إسرائيلية على لبنان. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العربوبي، إلى اللقاء.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
9: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية الاستعداد للإقلاع، مرة مع معز ومرة مع ملاك، وسع ذلك وأنا معك.
10: العشوية على الإذاعة الوطنية من الاثنين للخميس من الأربعة للستة غير درجين.
11: العشوية في 2 ونسوك والباب الدار نوصلوك.
12: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: عيد المستمعين مع عواطف الشابي.
1: صباح الخير، صباح النور، بداية أسبوع موفقة للجميع. إن شاء الله نهاركم زين وين ما كنتم، نهاركم أسعد الأيام. موعد جديد يجمعنا بكم في نادي المستمعين مدة سويعة، من زمان نرافقكم ونقدم لكم أهم الأخبار اللي تفيدكم، وبالطبيعة الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا ويحبوا يشاركوا معنا ويقدموا الإهداءات والاقتراحات الغنائية ينجموا يطلبونا على 71 844 404 والبداية باش تكون مع فقرة وصل صوتك ثم البلاغات ونختموا بالإهداءات والاقتراحات الغنائية. كامل الفريق جاهز لتأمين هذا اللقاء في القاعة الفنية المركزية فتحي العبيدي، في الهندسة الصوتية محمد الغول، في التنسيق العام للحصة حميد الورغي، في الإخراج الرقمي سيف الطرابلسي، في الاختيارات الغنائية حسام الهمامي، وفي الإعداد والتقديم معكم ديا الدين الكريفي وعواطف الشابي. جلولي متابعة طيبة للجميع. نغم قصير محمد، وهنا راجعين ومواصلين معكم هذا اللقاء.

0: أغنية أنا شيخ للفنان صابر الرباعي وصلتنا للحداش وستة دقائق اللي هو توا وقيت فقرة وصل صوتك. نحب في البداية نرحب بضياء نقول له صباح النور. أهلا وسهلا بك ضياء.
1: صباح النور عواطف، تحياتي ليك، تحياتي لكل مستمعي الإذاعة الوطنية، تحياتي للي يسمع فينا في الكياس نقول له طريق السلامة، اللي يسمع في تسمع فينا من الكوجينة نقول له إن شاء الله نهارك زين، واللي يسمع فينا يتبع فينا زادة من الفيسبوك إن شاء الله نكونوا خفيف ظل عليكم في حصة نادي المستمعين، واللي باش نبداوها بفقرة وصل صوتك.
0: وصل صوتك كالعادة مواضيع جديدة تهم التوانسة الكل. نحبوا ديما في البداية نذكروا كيفاش نجموا نوصلوا صوتنا في أي موضوع، سواء باش الواحد يسجل تسجيل صوتي على الواتساب ويقترح موضوع، وإلا يشارك في الموضوع المقترح.
1: باش يشاركوا معنا في فقرة وصل صوتك ضمن حصة نادي المستمعين ينجموا يبعثوا لنا تسجيل صوتي على رقم الواتساب 94 294 839، يبعثوا لنا تسجيل صوتي يقترحوا فيه اقتراح للحصة القادمة، يعلقوا فيه على الموضوع اللي باش نحكيوا فيه، ينجموا يتصلوا معنا أيضا على صفحة الفيسبوك صفحة وصل صوتك الإذاعة الوطنية ويبعثوا لنا تسجيل صوتي، وإن شاء الله نكونوا خير حامل لهذه الرسالة بأمانة ونوصل لكم صوتكم في الفقرة هذه.
0: هذا هو الموضوع نتاع اليوم ضياء، هو الغش في امتحانات البكالوريا. نعرفوا اللي هذه ظاهرة الغش موجودة عند برشا، ولكن للأسف فما المشكل أنه من عام العام العدد يكثر، كانت حالات معزولة لكن العدد أكثر، وزيد تقنية الغش تطورت
1: بالضبط، وعن توليت تقريبا شبكات تنتظم في الموضوع هذايا. زاد سمعنا بعدد اللقافات في سليانة 9 تلامذة، سمعنا زاد في أم العرايس في قفصة وفي العاصمة، لكن اللي اختر أكثر واللي شوك العباد أكثر أنه العقوبات السجنية مبدئيا، ثم إيقافات وبطاقات إيداع في السجن. دونك شنية رأي الشارع التونسي والمواطن التونسي في عملية الغش في البكالوريا؟ هل هي فعلا تستحق معناتها العقوبة السجنية ولا؟ تحدثنا في هذا مع عدد من المواطنين، إجا نسمعهم ونرجع نحكيو.
0: نسمعوا مع بعضنا.
2: وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
3: ليش هي استفحلت ظاهرة الغش؟ خاطر قبل تتمنع 5 سنين وبعد شي يقول لك أنا تمنعت بيت ونعمل فورماسيون على روحي قوية وبعد نمشي أوتر سيكتور، فهمتني؟ مش لازم بالقراية نوصل، فهمت؟ نوصل بدوتر. أما كي يولي فيها ردع سجن، فهمتني؟ أحكام يعني سجنية، ويولي وقتها يخم.
2: وصل صوتك.
4: أنا فما دول متقدمة يحط لك 300 تلميذ في سال دو سبور يعديو الباك كل واحد طاولة، فما امبوياغ دو فريكونس راديو اللي وربي مش كيجيب مدرا شنو، حتى فريكونس ما تعدى لا كيت لا تليفون لا بورتابل، وصلوا حطوها في الجوامع. هذا بالنسبة لنا لا حبس لا حتى شيء. دونك في الصغير ديما عنده التوندونس نتاع يحب يتكتك ويتخوبط ويركبوها له في مخه ابريتو هو ما الناس مغلطين، فماش رد حتى صغير.
2: وصل صوتك.
5: خاطر ما يجيش معناها الغش حاجه معناها يلزمها ما تصيرش، لكن نداء لوزاره العدل السجون انتم ما تعرفوها، معناها نورمالمون 2026 يلزمنا نعملوا عقوبات بديله بصراحه، فما حاجات معناها نتاع عقوبات بديله، ايه ما قتلش هذايا ولا يبيع في المخدرات يقعد غش في البكالوريا، فهمتني؟ عندك 1000 عقوبه بديله تعمل هيك.
2: وصل صوتك.
6: معنا لقاف زيت في حقهم، كان ينجم يشوف آلية أخرى يعاقبهم، كان ينجم يبعث لهم وزارة التربية عندها شو قديش من مربي مؤطر يجي من عقبال لا تبدأ الامتحانات.
2: وصل صوتك.
3: يلزم الردع، خاطر ماهوش معقول انه عبد يقرا حياته كامله وباش يجي فنداني يعدي الكونكور هذاك غيره ما قراش كومبليتمون وينجح هو خير منه، بعد تلقاه في فاك نتاع ميدسين وتلقاه في ديزانجينيور، فهمتني؟ اللي هما ما يستحقوهاش البلايصه هذيك، باركونتر عباد اخرى يعني مو تستحق البلايصه هذيك. ما الحاجه الوحيده اسكو التلامذه هذوما في بالهم انه الغش يوصل الحبس والا لا؟ هذه اول حاجه راه نورمالمون
6: اكيد مش باش يتبعوا وزاره التربيه، باش تقول لك حدني وفرت له امتحان وهو غش فيه. قبل الامتحان اهلت ووريت شنو الغش شنو نجر عليه شنو ما وريت شيء، غياب كامل لوزاره التربيه غايبه، والي زاد غايب يتحمل زاد مسؤوليه معاه، ما خمم له من بعد تو باش تتعدى المرحله هذه، تتعدى مرحله ايقاف ويخرج شنو باش يكون الشخص اللي توقف.
2: وصل صوتك.
7: بالنسبه لي ماشي ومعمل باش يغش يستاهل، من لو انا واحد من الناس عندي ودي عدي خلوا تو قاعد يجتاز فيها 3 جور ولا كذا جامي دلا فيه التليفون ومدا من المال ما تجي تليفون
8: انت بلا بالي
7: بيان سور نب عليه والله ما يخرجوا مدا.
2: وصل صوتك.
3: قبل ما توصل تنفذ اسكو انت المرشدين هذوما نتاع التربيه اسكو اجتمعوا مع التلامذه اسكو اجتمعوا مع الاولياء قالوا لهم راهو فما مراحل راهو اذا باش تغش راهو باش يوصل باش تتعاقب والا عليه راهو باش تتمنع راهو باش تعدي راهو مستقبلك باش يتحطم.
2: وصل صوتك.
6: هما الإيقاف كان نجموا يستغنوا عليه، ناس تعدي في امتحانات بكالوريا غلط 8 أو 5 سنين ما يعديش في امتحانات، أما يقعد ماله ولا تلميذ بكالوريا في أول مستقبله مازال مستقبله محلول، أنت حطمته وديتك بالحبس وحطيتك في حبس على غش في امتحان بكالوريا، وأصلا شو خرجت وش قلت حتى الفورماسيون ما عرفتش شو نعملها يعني.
2: وصل صوتك.
6: اكيد نعمل ديال وزاره العدل في حد ذاتها هي اللي مباشره اللقاء، هي اللي واقف، هي اللي عندها السلطه التقديريه لحاجه هذه الكل، النيابه العموميه هي اللي اذنت بايقاف، الباقي الكل سلطه تنفيذيه، وذاك الكل وزاره التربيه اللي تدخل اولادها اللي توقف، ومن بعد وقفتهم وخرجوا باش تبع مستقبل وش يصير فيها هذاك.
2: وصل صوتك.
7: ودعوة الأولياء يردوا بيك مع الأولياء من نورمال موت قرهم من الأول وتحرصوا عليهم وتحكي له اللي يروا الغش هذي أدي كان للتهلكة بعد كان جي طبيب فاشل وجي أستاذ فاشل وجي كذا يزم تقرأ بالقدام من الأول باش تقرأ على روح ويزم توقف وبعد القضاء أدرى مني هذي كتو يشوفوا بعد توهم موقفين وما مش مربوطين موقفين إلى أن يأتي ما يخالف ذلك يحرموهم على الأقل السنام التعدي خطر ما مش مؤهلين لين يعاودوا يقرأ لروحهم مليح ويعدوا يأخذوا الباك بكفاءة خير من الغش وقلة الخير.
2: وصل صوتك.
8: اي بطاقات تاع فما بطاقات تاع في سليك مشكل التلامذه كاها وفما اساتذه انا حاسب سمعت كيما كل العباد قلت انا معناتها مش معناتها اي واحد تحكي حكايه دونك نصدقوها خاطر ولات هي قضيه رائعه تهم الناس الكل خاطر في كل عائله فما على الاقل تلميذ ولا زوج العقوبه راهي العقوبه ما تجيش بالكل خاطر انت باش بطاقه تاع راك باش تحط راك باش تصنع سمعت مجرم انت المحكمه هذيك هو مش يمشي في حال تقديم هو سيد الجمهوريه وواحد كل شيء هذاك شنو باش يخفي القرار من بعد فهمتني باش تهز باش تبعث للسجون واسلاح.
2: وصل صوتك.
7: وجود البوليس وجود امني لابد من خطر امتحان وطني وخطر زاد الجيل هذا مستهتر منه مش ملتزم بالنواميس وبالقوانين اي استباندي النجم استباندي على المعهد وعلى المدير وعلى الاساتذه دونك لازم الحاكم اذا ما تعملش ما يكلمكش اذا تعمل يلزمك البوليس خاطر شنو هو السلطه التنظيميه السلطه الترتيبيه مش مخالف وانسان منظم داخل يقرا على روحه ويعدي مش فيه بوليس ومش بوليس.
2: وصل صوتك.
9: سمعة الباك يزمك طبعا يزمك السمعة هذه الموجودة مش الباك يزمك تقعد سمعة الباك عندها قيمتها
10: باش ياخذ الباك باش ياخذها باسكيا باش يمشي غدوة ديما يغش يعمل الغش حتى لين ياخذ مسؤولية بالغش معناها مش معقول يزم تكون عبرة لكل معطي من يعتبر الحكاية هذه بتاع الباك راهي خطيرة برشا اللي يسرق معناها كيفاش يقولوا عاد ما يسرق بقرة معناها أنت سارق تعتبر معناها تسرق في مجهود غيرك أنت اللي
9: شوفوا خلي تعاقب ساعة مبدئيا وبعد الدولة راهو في الحكاية هذوما وثم تصير معناها كل حكاية معناها العفو هذاك التشريعي بعد عام 6 أشهر ظروف تخفيف ثم العفو ثم شكون شد يفسكي وعاود الباك وهو في السجن ونجح وخرج من السجن الحملة هذه لابد لابد لابد تقع لابد تقع ولابد خاطر مجهود غيره ثم غيره هو عام كامل هو يقرا ثم أولياء معناها عام كامل هم يصرفوا في الفلوس إتيديات مش وليداتهم ينجحوا أما تجي أنت لا تعمل حتى شيء عام كامل درش تعمل وبعد تجي تفسكي في الباك وتاخذ الباك والآخر مسكين عمر معناها التعب نتاعه واللي صار له واللي مثله وهو ما ينجحش ولا يجيب معناها 10.
2: وصل صوتك للإذاعة الوطنية. إعداد ذي الدين الكريفي.
0: مرحبا بكم من جديد، احنا مواصلين معكم في نادي المستمعين ومواصلين حديثنا على الموضوع اللي باش نحكيو فيه اليوم وحكيو فيه التوانسة والمواطنين كنا نسمع فيهم على الغش في امتحانات البكالوريا بين المؤيد للعقاب وبين اللي هو يقول لك لا راهو المشكل ماهوش فك التلميذ هذاك يلزم يكون متهيئ من قبل ودور الأولياء والإطار التربوي مهم في تأطير التلامذة هذوم القادمين على البكالوريا ويلزم يعرفوا أنه فما عقاب للناس اللي تغش في البكالوريا. الحاجة اللي احنا متفقين عليها ضياء أنه الغش في امتحانات البكالوريا سلوك يضر بمبدأ التكافؤ ما بين التلامذة ومعنتها يفقد الشهادة القيمة متاحة الحقيقية
1: وبطبيعة ولازم أنت تتم المحافظة على سمعة البكالوريا وعلى قيمة البكالوريا طبعا. هو امتحان وطني تتظافر فيها جهود ما بين عدة وزارات باش يتم نجاح الامتحان ذاك. أكيد زادت نجم تدخل عدة وزارات باش تنجح وتحافظ على سمعة البكالوريا ذاك. الوزارة التربية تحضر لك المعنى الامتحان البنية التحتية كذا كل شيء، لكن زادة في نفس الوقت ثم عقوبات أصبحت سجنية، وهذا يبين أنه ثم توجه صارم في هذا الموضوع. مع المواطنين برشا دعاوا إلى أنهم يطالبوا باش تصير ثم تكوين ربما حملات تعملها وزارة التربية، مرشدين تربويين يقول لك إذا كان التلميذ تصدم طول معناتها بعقوبة سجنية مش مهيئ روحه، مش حاضر، مش فاهم، مش كذا. دونك هذه الحادثة، هذه ثلاثة قضايا هذوما نجم يكونوا عبرة لمن يعتبر في الجمهورية التونسية الكل صحيح ولا لسياسة الصدمة والشوك معناتها تنجم تكون رادع قوية ياسر. ونتصور معناتها من اللي عداوي كان وسمعوا معناتها بالإيقافات هذه، ما نتصورش اللي كان ناوي وعامل أنه باش يغش اليوم في امتحان اللي عدوا فيه اليوم راهو بطل أكيد معناتها صحيح ولا.
0: المشكل هي أنه راهو ما نتصورش أنا واحد يقوم بالغش وما يعرفش اللي هو فما عقوبة، سواء معناتها احنا قبل وقت اللي عندنا البكالوريا نعرفوا اللي راهو اللي باش يقوم بالغش راهو خمس سنين ما يعديش البكالوريا معناتها. وفما دور مهم اللي يقوموا به الوالدين والإطار التربوي في تحسيس وتهيئة التلامذة من الصغار، معناتها ما نجيوش في عامة البكالوريا باش نوعيهم، لا يهدية مع القراية مع التربية. يلزم يعرف التلميذ والصغير أنه راهو ما يصيرش، راهو يلزم تجتهد باش تلقى نتيجة تكون إيجابية.
1: صحيح، الوقاية ما زالت أضعف من الرضع معناتها احنا الوقاية لازمنا نعملوا حملات، لازم تفسر، لازم ربما حتى الإعلام يوضح. ما تناولناش احنا المواضيع نتاعنا نحضروا العباد من الغش من الامتحان البكالوريا، ما في بالناش الدارة باش تكون مستفحلة ربما معناتها. دونك الوقاية أهم من الرضع. برشا من التلامذة والأولياء زاد راهو الرضع حتى للولي والعائلة في حد ذاتها معناتها بخلاف التلميذ معناتها. العائلة هو رضع معناتها اخبار رضع معناتها ان مشي تتعدي في البكالوريا تم ايقافك بحكم انك غشيت في امتحان البكالوريا. زيد معهم ربما العقوبة وزارة التربية معهم عقوبة وزارة العدل. دونك الصاصة عين كما كيف ما نقولوا. دونك البكالوريا ماهيش مجرد امتحان، هي رهان وطني يتعلق بمصداقية الشهادة الوطنية. دونك الرهان هذايا لازم يكون معناتها فيها اجراءات صارمة. شهادة المواطنين أكدوا برشا كيف ما كنا نسمع زادة معناتها مع العقوبة السجنية هذه ومع الجانب الردعي. ثم زادة اللي يقول لك مثال شخالي الشوك تويكا، لكن بعد ثم جوانب التخفيف نجم نقوله. العقوبات السجنية نجم تكون في المحيط نتاع المؤسسة التربوية وفي اللي عاون باش يسهل التلامذة هذوكم في عملية الغش هو اللي قاعد يضرب في الرهان الوطني هذا.
0: هو المشكلة أنه وليت عبارة الشبكة معناتها فما اللي يدخل للامتحان قاعد الامتحان يقعدك شوية يخرج الموضوع، وفما ناس السنة فيه البرة مجموعة اللي هما يقوموا بمعناتها بحلك المسألة المطروحة في الامتحان ويعديها للتلميذ
1: معناتها مشاركة الولي ساعات أيضا
0: مشكلة كبيرة.
1: مشكلة كبيرة. دونك معناتها غاديك المنظومة الأمنية لازمها تخدم هذه الشبكة في محيط المؤسسة التربوية في أيامات امتحانات وطنية. وزارة كلها حاطة من

0: واحد يجي ينافس غيره
1: يسرق مجهود غيره
0: واذا كان معناتها نجح بالغش ياخذ بلاصه غيره فك التوجيه الجامعي معناتها وزيد الشهاده الوطنيه نتاعنا لازم نحافظوا على قيمتها في العالم معناتها تعرف انت الشهاده نتاعنا معترف بها في العالم
1: الكل
0: اجمع فمن دورنا
1: كأولياء
0: ولا كمربين باش نوعي وليداتنا باش ما يصير لهمش اللي صار سنة شكرا على اختيار هالموضوع هذايا نعرف ديما المواطنين اللي قاعدين يشاركوا معنا هما اللي قاعدين يقترحوا في المواضيع والناس اللي قاعدين يسمعوا فينا ويحبوا يشاركوا في فقرة وصل صوتك ديما نحبوا نذكرهم كيفاش ينجموا حتى هما يشاركوا
1: ينجموا يعلقوا على اللي كنا نحكيوا فيه او يقترحوا مواضيع الحصص القادمه يبعثونا تسجيلات صوتيه في حصة نادي المستمعين فقرة وصل صوتك الرقم هو 94 294 839 هذا رقم واتساب يبعثونا عليه تسجيلاتهم الصوتية
0: شكرا لك نتقابلوا ضياء غدوة في نفس التوقيت في موضوع جديد والناس اللي يسمعوا فينا كما قال لكم ضياء تعملوا تسجيل صوتي فقط ماهوش انه راهو رقم هاتف باش يجاوبكم بالوقت احنا مواصلين معكم في نادي المستمعين بعد شويه نقدموا لكم مجموعه من الاخبار والبلاغات اللي تستفيدوا منها و الناس اللي يحبوا يشاركوا معنا في تقديم الأهداءات والاقتراحات الغنائية نجموا يطلبونا على 71-844-404 وطوى نمشي للاستراحة غنائية وهنا راجعين

0: بلاغات.
1: نجدد تحية لمستمعي ومشاهدي الإذاعة الوطنية التونسية وتوقية البلاغات، ونبدأ بأول بلاغ، حيث أفادت وزارة التربية بأنه يمكن لتلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة والمترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026 باش يقوموا بالاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة، المعدل السنوي، رمز السيرة، المعدل النهائي في مادة التربية البدنية، المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا، وذا إلى غاية يوم 9 جوان عبر هذا الموقع edunet.tn. ويتعين على المعنيين بالأمر المبادرة بالدخول إلى الموقع اللي ذكرناه للإطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة، وفي حالة الخطأ يمكن سحب مطلب اعتراض من الموقع وتسليمه إلى إدارة المعهد في أجل أقصى يوم غد الثلاثاء 9 جوان. زيدوا نذكروا بالموقع edunet.tn. أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية عن 3 مناظرات خارجية بالاختبارات لدخول سلك المهندسين الأولين وسلك التقني المشترك وسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف. هذا لإسناد 43 خطة وظيفية شاغرة باش تكون موزعة على عدة اختصاصات حيوية حسب ما صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 2 جوان 2026. وتأتي هذه الانتدابات في إطار تعزيز الموارد البشرية للوزارة وتدعيم إداراتها المركزية والجهوية بالكفاءات الفنية والإدارية. انتداب مهندسين أولين بتكون في 20 خطة، وتفتح الوزارة مناظرة بالاختبارات يوم 30 جويلية والأيام الموالية لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، وتم تحديد عدد الخطط المراد سد شغورها ب 20 خطة بتتوزع حسب هذه الاختصاصات: الهندسة المدنية 11 خطة، الهندسة الإعلامية 5 خطط، الهندسة الكهربائية 2 خطط، الهندسة الميكانيكية خطة واحدة، والهندسة المنجمية خطة واحدة. بالتوازي مع مناظرة المهندسين يجرى تنظيم مناظرة خارجية أخرى في نفس التاريخ، يعني يوم 30 جويلية القادم والأيام الموالية، لانتداب تقنيين بسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. وتشمل هذه المناظرة 21 خطة باش تكون موزعة على هذه الاختصاصات: قيس الأراضي ورسم الخرائط بستة خطط، الهندسة المدنية 3 خطط، الكهرباء 2 خطط، الميكانيك 2 خطط، التكييف 2 خطط، الهندسة الفلاحية خطة واحدة، الإلكترونيك خطة واحدة. كما تضمن القرار الوزاري فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين في الوثائق والأرشيف بنفس الوزارة لإسناد 2 خطط بهدف تطوير وحوكمة التصرف في الرصيد الوثائقي وحفظ الذاكرة العقارية والإدارية للبلاد. تغلق قائمة الترشحات للمناظرات رسميا يوم 30 جوان الجاري. تذكر وزارة التشغيل والتكوين المهني المترشحين للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية اختصاص الحقوق واختصاص العلوم الاقتصادية بعنوان سنة 2025، ويتعين عليهم إرسال ملفات الترشحات متاحهم عبر البريد بواسطة رسالة تكون مضمونة الوصول أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط المركزي بوزارة التشغيل والتكوين المهني 10 شارع أولاد حفوز 1002 تونس في أجل أقصاه يوم 10 جوان الجاري، ويكونوا مصحوبين بالوثائق المطلوبة. البلاغ الخاص بالمناظرة منشور على موقع الوزارة emploi.gov.tn. قائمتي المعنيين بإيداع ملفات الترشح باش تكون منشورة على هذا الموقع concours-mfpe.emploi.gov.tn concours-mfpe.emploi.gov.tn. ويتم الاطلاع على مختلف الإجراءات المستوجبة والأجالة على 2 مواقع اللي ذكرناهم. تنظم الغرفة النقابية لمراكز تقويم وإصلاح الصنعة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المؤتمر الثالث لعلوم السمعيات واختصاص قيس وتقويم السمع من 25 إلى 27 جوان الجاري بتونس العاصمة. ويعد المؤتمر منصة علمية هامة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاع السمعيات والرعاية السمعية. يضمن البرنامج محاضرة علمية وورشة عمل حول أبرز المستجدات والتطورات في مجالات السمعيات والتأهيل السمعي وزراعة القوقعات، إلى جانب اضطرابات الدوران والتوازن وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي. يشارك في هذا اللقاء العلمي ثلة من الخبراء والمختصين في إعادة التأهيل السمعي والفاعلين في مجال السمعيات على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب الباحثين والطلبة في علوم السمع والتوازن. هكا نكونوا كمان تقديم أهم البلاغات اللي عنا لليوم. احنا مواصلين معاكم في نادي المستمعين، نمشي استراحة غنائية ثم باش نستقبلوا المكالمات الهاتفية متاعكم، والناس اللي يسمعوا فينا ويحبوا يقدموا الإهداءات والاقتراحات الغنائية ينجموا يتصلوا بنا على رقم 71-844-404 71-844-404 وتوا نسمعوا عدنان الشواشي.

0: احكي لي عليها يا بابا، احكي لي عليها. كنا سمعنا عدنان الشواشي في هذا النغم اللي وصلنا لل11 و39 دقيقة. احنا مواصلين معكم في نادي المستمعين، ونبدأ في استقبال مكالماتكم الهاتفية. معنا المكالمة الأولى، معنا سي محمد، نقول له صباح النور ونهارك أسعد الأيام. سي محمد،
1: صباح الورد، صباح الياسمين، صباح الفل، صباح الخيرات والورود الكل. كنت خطعوات ولكل من يعمل في الإذاعة التونسية الوطنية إذاعة الأم.
0: ربي فضلك ومرحبا بيك، نورتنا باتصالك سي محمد. قل لي منين تكلم فينا سي محمد؟
1: أنا أتكلم فيك منطقة هي ريفية من منطقة العوادنة لكن الشمالية، تتبع منزل شاكر ولاية الصفاق.
0: نوجه لك تحية ليك والتحية لأهالي منزل شاكر الكل، وأكيد عندكم مناظر طبيعية خلابة في الريف، ريفنا مزيان برشا.
1: أخت عواتف وما تنسيش العوادنا، منطقة العوادنا.
0: ومنطقة العوادنا نوجه لهم تحية كبيرة برشا من الإذاعة الوطنية التونسية، إن شاء الله يكونوا ديما معدلين على موجات الإذاعة الوطنية.
1: بإذن الله، أنا واحد من الناس عمري في 76 ما نبارقش الإذاعة الأم مهما كان.
0: أكيد يعني. شرفتنا. قل لي سي محمد، ليش كنت حاب تهدي أغاني الحصة؟
1: الله، نهدي أغاني الحصة إلى كل يعمل في الإذاعة الوطنية.
0: ربي فضلك.
1: أي كل مهز علي التليفون
0: حميد الورغي، ذاك زميلنا الغالي.
1: نورة والله. ونهدي الأغنية هذه إلى عائلتي.
0: أي
1: ولا بناتي وصغارهم وكل من غير ما نسميهم انهم معروفين باذن الله.
0: اي
1: والاصدقاء وبحذاي صديق من ليبيا يعني مربينا باكي بكري من اللي هو عمره 6 سنين وتو عمره 85.
0: ما شاء الله، نوجه له تحيه كبيره.
1: وجه بالطبع وبحذاي وجه بالتحيه حتى هو.
0: أيوة.
1: ولكن هو يعني قال لي زعما كي نطلبهم في اغنيه يعدوها لي، قلت له باذن الله اذا كان موجوده يعدوها
0: بالطبيعه.
1: اذا في اذاعه الام موجوده. سلام قدري سافر مازال عيني تريد
0: يعني. سلام قدري،
1: اي مطرب سلام قدري سافر مازال عيني تريد يعني هذه انا عارفها حتى موجوده وسمعتها حتى بالاذاعه الوطنيه بكر.
0: ان شاء الله نبرمجوها خلال ايام الاسبوع. المهم ديما اقعدوا معدلين على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه
1: شنو الاغنيه اللي مش مطلوبه هنا ان شاء الله نسمعها.
0: اي

0: تحية ليك وللأخوة التقنيين في بعثنا الوطنية.
1: ربي فضلك. يا شكون معانا؟
0: أحمد بن حسين من زغوان.
1: مرحبا بيك ومرحبا بأهلي زغوان الكل، نوجه لهم تحية كبيرة من الإذاعة الوطنية التونسية.
0: عايشك لله الغالي، ربي فضلك.
1: قل لي سيد أحمد، ليش كنت تحب تهدي أغاني الحسن؟
0: نهدي لغاني الحسن لبناتي راوية وسمية بالمجمع الصحي بالمغرب. واقتراحي الغنائي إذا ممكن نجاة الصغيرة مسيرة الشمس من تاني تنور فوق سنين عمري لعبد الرحمن الأبنودي وبليغ حمد.
1: باهي تدلل يا سيدي، ان شاء الله نبرمجوها. وكما ديما نقول للمستمعين الاوفياء ديما اقعدوا معدلين على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه، واقتراحاتكم باذن الله نعديوها من الاثنين للخميس من 11 حتى نصف النهار، المهم ديما مع الاذاعه الوطنيه التونسيه.
0: يعيشك خطوات، ربي فضلك.
1: ربي فضلك سيد احمد، شكرا ليك. تمشي المكالمه اخرى معنا بالهاتف، نقول لهم نهاركم اسعد الايام، اهلا وسهلا بيك وتفضل قدم لنا روحك. شكون معنا؟
2: الو،
1: مرحبا بيك.
2: يا ربي يفرحك. عايش انا بالخير الجابسي من ولايه منوبه.
1: مرحبا بيك.
2: يا ربي يفرحك. عايش بالله باش نطلب غنيه مها صبري
1: اي
2: للفريق القومي.
1: هاي
2: عنوانها سنتر يلا وخذ لك مطرح.
1: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله منتصرين.
2: هذه نهداها للفريق القومي التونسي نتاعنا.
1: هاي
2: ربي ان شاء الله يفرح.
1: ان شاء الله يا ربي يفرحنا التوينس الكل بالنتيجه اللي تكون ايجابيه وتهز الراي.
2: ان شاء الله ان شاء الله الفريق القومي التونسي يمشي لابعد الحدود.
1: ان شاء الله يا ربي. قال لي باش كون
2: والله ربي ربي ان شاء الله ينجح.
1: باهي، لشكون اخر تحب تهدي؟
2: ونهداها للجماعه الاذاعه الكل وللشعب التونسي الكل.
1: باهي،
2: اللي يحب الفريق القومي التونسي.
1: يعطيك الصحه ونشكرك برشا على اتصالك، ان شاء الله ديما منورينا في العالم اجمع الفريق الوطني.
2: بالثقه والدرج وكاش يبدا الفريق القومي
1: ان شاء الله. يا رب
2: ان شاء الله ربي ان شاء الله ينصرهم ورب يفرحهم.
1: يعطيك الصحة وشكرا.
2: ربي عايش يرحم والديك.
1: شكرا على اتصالك. احنا ديما كما قلنا الاقتراحات الغنائية متاعكم راهو نعديوها لكم، وسي محمد الغول تقعد معانا تو نعديو لك لنغم اللي اقترحته تو.

0: سنتر يلا وخذ مطرح هذه النغم اللي يقترحه المستمع الوفي سي بالخير. هذه الحق نحب نشكر محمد الغول تحديدا لأنه هو اللي عمل مجهود باش يعدي النغم للفريق الوطني. نقول لهم إن شاء الله مربوحة يا ربي. نمشي لآخر مكالمة في هذا اللقاء. نقول لهم صباح النور.
1: صباح الورد، صباح الفل، عواطف، احوالك اختي لاباس؟
0: ربي فضلك، مرحبا بيك للا، وقد منا روحك، خلينا نسمعك الصوايت.
1: معك مدام جنات من اريانا.
0: مرحبا بيك يا جنات من اريانا، تحيه ليك وتحيه لاهالي ولايه اريانا الكل.
1: الله يخليك، شكرا عواطف، ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه ليكم الكل
0: ان شاء الله.
1: ومن خلالك انت تحيه سي محمد الغول ورامي او حميد.
0: حميد حتى رامي زميلنا الكل هم عاملين مجهود الحقيقه مع المستمعين، يحبوا ديما يعديوا اكبر عدد ممكن باش نسمعوا صوتكم ونسمعوا اقتراحاتكم والاهداءات نتاعكم.
1: صحيح صحيح عواطف، انا فرحانه برشا واني باش نحب نقول للي يكملوا في سياز من غير البكالوريا وكل الامتحانات ودرجه اولى، نهني ولدي مكرم اللي ان شاء الله نجح ومعدل به، معناها هو في الجامعه، معناها
0: ما شاء الله عليه وربي ان شاء الله يوفقه يا رب.
1: زي ما في الجامعه،
0: الف مبروك.
1: يعيشك الله يخليك. ونحب زاد نتمنى وانهم يكملوا.

0: بالتوفيق ان شاء الله ان شاء الله مش مازالوا مازالوا نهايرين بون كوراج وان شاء الله الزغاليط تكون في تونس الكل يا ربي
1: امين يا رب
0: ومجهودهم ما يمشيش هكاك يا رب
1: ان شاء الله.
0: تهنئه اخرى هي الحقيقه معناها مولوده جديده البنت زارتي امها اسمها شيرين الباهي ابوها اسمه في مروان زادت لهم مولودة سميوها إيلين نقول لهم إن شاء الله تتربى في عزكم وفرحانين بها برشا وأول مولودة الحقيقة حبيت نتقاسم معهم الفرحة ومع العلم هنيتهم في زواجهم على طريق الإذاعة المغتنية
1: هيا به
0: وتوا اللي سجلت لها مش نسجل لا إذا كان سجل لها في التهنئة عليا ربي يرزقهم مع المال والبنون زينة حياة الدنيا إن شاء الله كل من زنا يكبر وربي يفرح الأسرة التونسية الكل يا عواطف أنا أحب كنا نفرح للروحي كنا نحب نفرح للعباد وهذا هو خاطر الواحد يجرب الفرحة ويجرب
1: لتحرم منها مؤمن يا ربي إن شاء الله العائلات التونسية تفرح وخاصة بالنجاحات ونجاح البكالوري
0: إنسان في ضيق وفي حوج ولا يتألم إن شاء الله يا رب يكون في عونه ويبعث له الشفاء ويبعث له الرزق ويبعث له برشا برشا حاجات شكرا عواطف ويعطيك الصحة وتحية لباقي الفريق وكل المستمعين كل إذاعة الوطنية
1: شكرا
0: وقبلة كبيرة على جبينكم
1: الله يخليك نورتنا باتصالك يعطيك الصحة احنا هكا ونكون وصلنا لختام هذا اللقاء ما بقانا كان باش نقول لكم شهية طيبة للجميع مع أجمل تحيات فتحي العبيدي في القاعة الفنية المركزية في الهندسة الصوتية محمد الغول في التنسيق العام للحصة حميد الورغي في الإخراج الرقمي سيف الطرابلسي في الاختيارات الغنائية حسام الهمامي في الإعداد والتقديم كان معكم ضياء الدين الكريفي وعواطف الشابي الجلولي احنا باش نختموا بهذا النغم وهو اقتراح من المستمعين اللي ديما يتصلوا بنا إن شاء الله يكونوا في الاستماع بعد شوية يجيكم موجز الأخبار ثم برنامج يحدث في تونس مع ليليا الحسيني وكامل الفريق إلى اللقاء.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار. اليوم انطلاق اللقاء الإقليمي التشاوري حول دعم الإدارات الانتخابية لمؤسسة العمل التطوعي في المجال الانتخابي، ويتواصل حتى 10 جوان الحالي. أكثر من 250 طبيباً وخبير دولي يشاركون في قمة بريدش 2026 بتونس، تقديم تجارب وحلول في مجال التكنولوجيا الطبية من أبرز أهداف هذه القمة. معهد الصحافة وعلوم الأخبار يعلن عن مصادقة مجلس الجامعات على إعادة تأهيل الإجازتين الوطنيتين في الصحافة والاتصال، وإجازة وطنية جديدة في الميديا والسرد الرقمي. تونس تملك حالياً أكثر من 1000 موقع للتسويق الإلكتروني، وفق رئيس المجمع المهني للتكنولوجيا والابتكار بمنظمة كونكت وهب الورثاني، لافتاً إلى أن هذه المواقع انخفضت ب 36.5% بين سنتي 2022 و2025. لجنة التربية والشباب تستمع الأربعاء القادم إلى اتحاد الصناعة والتجارة وهيئة الخبراء المحاسبين حول مقترح قانون الهياكل الرياضية. بمناسبة أحياء ذكرى وفاة الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي، جمعية التنمية لتطوير الفنون والصناعات بالشراكة مع وددية أعوان وموظفي المعهد الوطني للتراث تطلق مسابقة أحسن قصيدة شعرية، وسيتم خلال هذه التظاهرة اختيار أفضل القصائد المشاركة ومنح جوائز تشجيعية للفائزين. في منطقة الشرق الأوسط، الدفعة السابعة من الصواريخ الإيرانية تشل معظم إسرائيل، وصافرات الإنذار المبكر تطال مناطق حيفا والجليل والجولانة ومنطقة تل أبيب الكبرى، فضلا عن المناطق الغربية للقدس المحتلة. المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء يؤكد استهداف مواقع مهمة وحساسة في الأراضي المحتلة وتحميل إسرائيل خسائر كبيرة. طهران تعلن استعدادها لصراع طويل الأمد مع إسرائيل ولمهاجمة المصالح الأمريكية، وفق ما أوردته وكالة تسنيم نقلا عن مصدر إيراني عسكري. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعو في منشور على منصة تروث سوشيال إسرائيل وإيران إلى وقف إطلاق النار فورا. وعلى الجبهة اللبنانية، الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات ضد سهل وبلدة المنصورية في جنوب لبنان. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟ يحدث في تونس، أخبار المجتمع وآراء الناس، مع ليلى الحسيني.
5: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا عدد جديد من يحدث في تونس والعالم، والتحية تجيكم من كامل الفريق: محمد الغول في الإخراج، سمية الزواوي في الإخراج الرقمي، حميد الورغي في التنسيق، كامل فريق الأعداد، حنان بوربيع وجيه النمر، وسامي العرفاوي، واليوم باش يرافقني في التعليق على مجمل الأخبار المحلل السياسي صهيب المزريقي. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
6: أهلا وسهلا ليليا، مرحبا بك، مرحبا بكافة السادة المستمعات والمستمعين.
5: كالعادة نبدأ بأخبار نهاية الأسبوع أخبار الساعات الماضية في يحدث في تونس.
2: يحدث في تونس.
5: طبعا الحدث هو مشاركة تونس في كأس العالم. البارح رئيس الجمهورية قيس سعيد كان استقبل في قصر قرطاج الفريق الوطني لكرة القدم والوفد الرسمي اللي باش ينطلق نحو المكسيك في مونديال الولايات المتحدة المكسيك كندا. رئيس الجمهورية كان حكي مطولا مع البعثة ومع الفريق ومع اللاعبين، وعد مجموعة من الرسائل أهمها التأكيد على أهمية التحلي بروح الانتصار والتحدي، وأنه كل لاعب لازم يحس روحه أنه حامل للراية الوطنية. سهيل،
6: نعم ليلي، هذا اللقاء هو ينم بالأساس على الدعم المعنوي والتحفيز للاعبين التونسيين، ويؤكد أنه الدولة التونسية تعنى بالرياضة بصفة عامة وتوليها أيضا جانب كبير من الاهتمام، كون اليوم الرياضة هي المتنفس للشعب التونسي، وأيضا هي مصدر السعادة، وأنه الشعب التونسي اليوم يلوج على الفرحة، والشعب التونسي اليوم يتوق إلى الانتصار. وأيضا ليلي، يعني حتى إحنا رينا أن هذه الزيارة أو هذه المناسبة كانت تجديد بالأساس في فكر جديد ووعي جديد يحول الهزيمة إلى عزيمة ثم إلى انتصار. وأيضا رينا أنه من ضمن ما التوصيات التي كانت متواجدة أيضا أنه التدريب الأهم في المحطات الكل هو التدريب النفسي والتدريب الذهني المبني على روح الانتصار والعزيمة، والمبني على التشبث بالوطنية والتشبث أيضا بأننا لا نشارك من أجل المشاركة بل نشارك من أجل الانتصار، وهذا دليل على القطع مع الماضي.
5: نعم، وإن شاء الله المنتخب يفرح الجماهير التونسية. هيت خلينا نذكر المستمعين بأهم ما جاء في كلمة رئيس الجمهورية.
7: انساوا هذه 5-0 وتعطيكم دفع جديد للانتصار، ما تحبطش العزائم، بالعكس تعطيكم عزيمة جديدة وقوة أكبر من أجل الانتصار. وأهم شيء للانتصار دربتوا تدريبات اللي حصلت دربتوا، ولكن أهم تدريب هو الفكر. وقت اللي تدخل بثقافة المنتصر، ما تدخلش بثقافة المهزوم أو نحسبه ربحنا واحد ونستناه في الآخر باش يعمل، ولا كان يعمل تعادل نترشحه، وكان يخسر ما نترشحه ربحنا. نلعب الكرة باش نربح، نمشي ماشي باش نربح. كما كنت تتحدث قبيلة على عام 77 وعام 78، كانت فرحة شعب كامل لرفعة العلم التونسي بالانتصارات اللي حققتها. نحبكم تمشي بفكرة وأنا ماشي مش انتصر، وما عادش نقولوا أنا ترشحنا الدور الأول كانوا هدف، لا يكفي وفاء للعادة متاع كما حكيت المشاركة من أجل المشاركة، وشاركنا شاركنا باش ننتصر. ممكن كما قلت اخترنا ضد بولونيا في ما زالت صورة حمادي العقربي في أذهان، الله يرحمه ينعمه، يقول لك فلان عمل لمسة سحرية، هي لمسة تاريخية كان يذكرها، وثم القذفة متاع تميم الحزامي على العارضة، حتى السر سر ضد ألمانيا في الوقت ذاك، وكانت تونس عرقة بشارة أو شارتين من الانتصار، والأول دولة أفريقية انتصرت، وكانت الدولة الوحيدة تمثل أفريقي. إن شاء الله أن أراكم المنتصرين وتحطوا الراية التونسية قدامكم، والشعب التونسي ينتظر في انتصاراتكم. وأنا بالعقرية هذه مكسيك في الألعاب الأولمبية، شوف القمودي وقت اللي يلعب في 10 متر، وكان لا فما تدريبات ولا تحذيرات في الخارج ولا شيء، كان بالإمكانيات المتاحة وقت التونس خذت الميدالية الذهبية،
8: أول ميدالية في
7: تونس، يمكن تشوفوها قبل حتى المقابلات. الذكاء وقت في 10 متر ما هو كين، وكان في المرأة ينافس فيها على المرتبة الأولى، خلاه ماشي معه خط الواحد، ولكن فم المخزون اللي خلاه للأمتار الأخيرة كله البناء الاستراتيجية وضحى وحده، وكانت الميدالية الذهبية الأولى لتونس في الألعاب الأولمبية. مانيش مدرب ولا مختص في التدريب، ولكن حتى كي تقبل هدف ما يكونش مصدر الاحباط، هو مصدر باش يعطيك عزيمه اكبر باش تنتصر. ان شاء الله ربي يوفقكم، وان شاء الله ديما تونس منتصره في كل مجالات ان شاء الله.
5: كلمات فيها برشا عفوية من رئيس الجمهورية للمنتخب الوطني، ننساو الهزيمة، ننساو الحسابات التكتيكية ونمشيو بعقلية المنتصر.
6: نعم ليلي، وإحنا باش نبداو يعني من حيث ختم رئيس الجمهورية من ناحية تحويل الهزيمة إلى عزيمة، وأيضا اليوم التذكير بالمحطات الكبرى والانتصارات التاريخية هو تحفيز للاعبيتنا باش أنهم اليوم يعني يخليوا بصمة تاريخية على خطى سالي فيهم، وأيضا باش أنهم اليوم يحملوا الراية الوطنية وتكون هي أكبر من الأشخاص وأكبر من الولاءات وغيره، يعني حتى في اللعب على أرضية الميدان وغيره، وهذا يدل مرة أخرى على التماهي مع الوطن والمصلحة العليا للدولة التونسية الرياضية، وأيضا يعني هي رسالة لي ليست فقط للمنتخب الرياضي وإنما لكافة المسؤولين اللي متواجدين في تونس سواء على مستوى محلي وعلى مستوى جهوي، إنه الأمانة التاريخية التي يتحملونها هي في نهاية المطاف ليست مسؤولية وإنما هي أداة للتغيير، وأيضا هي رسالة للتحالي بالوطني.
5: من ملف الرياضة باش نمشي، والموضوع أيضا أخذ حيز هام من الأخبار ومتابعات واهتمام التوانسة، ملف المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء. خليني نبدأ ببلاغ وزارة الداخلية، قوات الأمن اللي أعلنت إلقاء القبض على عناصر إجرامية تورطوا في الاعتداء على مهاجرين في بعد تداول مقطع فيديو يوثق هذه الجريمة اللي تعود إلى 5 سنوات.
6: هو شوف ليليا، مما لا يختلف فيه مختلفان أن الدولة التونسية يعني أعطت دروسا تاريخية في التعامل مع الإنسان، التعامل الإنساني مع المهاجرين غير الشرعيين، سواء للذين يريدون أن يكونوا أوصياء على الإنسانوية الزائدة أو على الذين يريدون التوظيف السياسي. وهذا البلاغ لوزارة الداخلية يؤكد جهوزية الدولة التونسية من جهة، وأيضا يؤكد أنها في طور أو أنها تشتغل على التصدي لكل أشكال الجريمة سواء كانت يعني على التونسيين أو على المهاجرين الغير نظاميين. وأيضا اليوم تونس تطبق القانون على كل الناس سواسية، فالقانون كما يقول مونتسكيو هو كالموت لا يستثني أحد. واليوم نشوفوا أنه هذا مرة أخرى دليل على أن تونس ليست دولة عنصرية كما أريد لها أن يتم توظيفها هذه البلاغات.
5: نعم، خلنا نمشيو نقطة بنقطة. النقطة الأولى تتعلق بسرعة التحرك للقبض على المتورطين في هذه الجريمة حتى وإن كانت جريمة عمرها 5 سنوات اليوم.
6: نعم ليلي، هذا أول حاجة يدل على خطة اتصالية كبيرة من قبل الدولة التونسية والوزارة الداخلية من ناحية يعني تعاطيها السريع من جهة، وجهة ثانية أيضا تدل على الجهوزية التامة لقواتنا المسلحة من ناحية يعني أنها تكافح وإلا أنها يعني تصد كل الجرائم. نعم، سواء كانت الفردية أو المنظمة.
5: في بيان وزارة الداخلية اللي قالت أنه الحادثة ترجع ل5 سنوات، تقول أنه هذا المقطع الفيديو رافقته محاولات للتشويه والتوظيف، وعاودة ذكرت أنه الدولة التونسية حريصة على ضمان حقوق وكرامة كل من يتواجد على أراضيها، طبعا مع تطبيق القانون على المخالفين. كيفاش نقراو مختلف النقاط اللي جات في بيان وزارة الداخلية؟
6: هو شوف ليلي، اليوم نجم نقراوها أول حاجة يعني من ناحية إبراز استراتيجية الدفاع الاستباقي للدولة التونسية من أجل المحافظة على صورة الدولة أمام الرأي العام الدولي. وأيضا اليوم وقت نشوفوا احنا فيديو عنده أكثر من 5 سنوات، فهذا ليس بطريقة عفوية، هذايا في حد ذاته هو ينطبق ضمن إطار الحرب السبرانية الموجهة التي يراد لها يعني سواء من قبل الأطراف المتواجدة في الداخل أو الأطراف المتواجدة في الخارج تريد لها توظيفا سياسيا من أجل إخراج تونس في صورة يعني ليست الصورة الحقيقية أو الصورة التي هي تعاش اليوم بطريقة يعني يومية بين المواطنين التونسيين الذين أبدوا يعني إنسانية كبيرة في إطار تعاطيهم مع الملف المهاجرين غير شرعيين. وأيضا هو التوظيف يائس وبائس من أجل يعني الضغط على الدولة التونسية في الخارج بصفة عامة. واليوم وقت نشوف وإحنا رد وزارة الداخلية في اعتقادي لي لأنه يعمل 3 أبعاد أساسية لابد من الوقوف عليها. أولا البعد السياسي، وهو إبراز أن الأجهزة الأمنية وقدراتها قادرة على يعني إنفاذ القانون وقادرة أيضا على التصدي لكل هذه الجرائم. النقطة الثانية الاتصالية، وهي التفكيك السردية التي يعني تعتمدها هذه الأطراف من أجل ضرب صورة الدولة التونسية أمام الرأي العام الدولي. وأيضا يعني في البعد الثالث أو المستوى الثالث، وهو المستوى الحقوقي، تأكيد على أن تونس تلتزم بالمبادئ العامة الإنسانية والكونية وأيضا حتى الدولية والقانونية انطلاقا من اتفاقية جنيف.
5: طبعا رؤية تونس في هذا الملف هي واضحة، هي الاتجاه نحو الترحيل الطوعي. الناطق باسم الحرس الوطني حسام الدين جبابلي كان أكد ترحيل 4500 مهاجر بشكل التطوعي منذ جويليا 2025 في مقاربة الدولة التونسية، اللي هي التوازن بين تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان. في المقابل برشا ناس يقولوا اللي العدد هذايا مازال قليل مقارنة بعدد المهاجرين الموجودين بشكل غير قانوني على الأراضي التونسية.
6: شوف ليلي، احنا اليوم الدولة التونسية تقوم بعملية مقاربة التوازنات المرينة أو الموازنة المرينة، من ناحية أن اليوم الدولة التونسية تبحث عن سيادتها وحق لها ذلك، مثلها مثل أي يعني دولة في العالم، تبحث عن سيادتها، تبحث على أمنها القومي، تبحث على سلمها الاجتماعي. وفي مقابل ذلك اليوم الدولة التونسية أيضا أبدت يعني بعد إنساني من ناحية الترحيل الطوعي. الدولة التونسية لم تتوجه كما تذهب اليوم بعض الدول التي تريد أن تكون وصية على الإنسانية من ناحية يعني تخدير المواطنين المهاجرين الغير شرعيين المتواجدين على أراضيها وإعادتهم
5: يعني
6: إلى أرض
5: بين ممارسات موجودة في دول غربية ما تعملتش في تونس.
6: ما تعملتش في تونس طبعا ليلي، لأنه اليوم احنا وقت نحكيه على الترحيل التوعي، هذا في حد ذاته احترام سواء للمعاهدات الدولية والقانون تاع جنيف 51، وأيضا احترام للكرامة الإنسانية واحترام للذات البشرية المتواجدة، وأيضا اعتبارهم ضحايا مثلنا مثلهم. بالتالي توجهنا
5: نجيو للموقف الشعبي. الموقف الشعبي فيه أكثر من آراء، فيه شكون يدعو إلى معاملة إنسانية، لأنهم هذوما ناس تقطعت بهم السبل ووضعيتهم تنجم تكون مشابهة لوضعية مهاجرين توانسة في أوروبا، ولكن فما ناس تقول ينجم يكون وراهم خطورة كبيرة، والبارح شفنا تحرك كبير في العاصمة للمطالبة بترحيلهم ومنع توطينهم في تونس، وتجددت هذه المخاوف من سعي غربي ربما أو مخطط لتوطين أعداد كبيرة من المهاجرين غير القانونيين في أراضينا.
6: هو أنا في اعتقادي يعني لا يمكن الاختلاف سواء في هذا الفسطاط أو في الفسطاط الثاني على أن الأفارقة جنوب الصحراء هم ضحايا نظام عالمي مالي استهدفهم وسرق ثرواتهم وفقرهم ونهبهم وجعلهم اليوم يبحثون عن لقمة العيش. هذا ما نجم زوز ما نجم زوز يختلفوا فيه، لكن اليوم احنا وقت نشوفوا أنه أصبحت هذه الظاهرة اللي هي الهجرة الغير نظامية شوفوها يعني أصبحت للأسف تمس بعض المواطنين، تمس بعض ممتلكاتهم، تمس يعني بعض المحلات التجارية إلى غير ذلك، ومؤخرا يعني رينا حتى منزل المحامية التي تم اقتحامها.
5: نعم.
6: بطبيعة احنا ما نعمموش، ولكن اليوم ليلي احنا نشوفوا هذه الظواهر أصبحت من شأنها أنها تمس أمن المواطن التونسي، السلم المجتمعي التونسي. بالتالي اليوم نحن نقوم بعملية مقاربة بين ما هو سيادي وما هو حقوقي.
5: نعم.
6: ما هو حقوقي اليوم أنا في اعتقادي أنه حتى الناس اللي خرجت أمس تطالب بالترحيل وتطالب بعدم التوطين، هي أيضا تطالب بأن تكون هنالك معاملة إنسانية للأفارقة جنوب الصحراء. هي تقول بأن الأفارقة الغير نظاميين يجب يعني أن يعودوا إلى أوطانهم بطريقة طوعية وبطريقة تراعي كل الحقوق الإنسانية والكونية.
5: نعم.
6: فبالتالي حتى في المسيرة اللي ريناها أمس يعني ما تمش رفع شعارات يعني عنصرية ولا غيرها.
5: نعم. ولا
6: يعني
5: رفض ولا كتاب
6: ولا رفض ولا غير ذلك، لأنه الشعب التونسي بتبعه ليليا، وإحنا نتعامل مع الشعب التونسي ونخرج وإحنا جزء لا يتجزأ من الشعب التونسي في نهاية المطاف. يعني نسمع في المواطنين التونسيين أنهم يقولون بأن كل من يحمل الوثائق القانونية والوثائق الشرعية فهو مرحب به في تونس، وبالتالي تونس هي أرض للمنارات العالم.
5: خلينا نتعداو الخبر آخر يتعلق بامتحان البكالوريا. اليوم استؤنف الامتحان، إن شاء الله بالتوفيق للجميع، ولكن فما خبر يتعلق ببطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلامذة من أجل الغش في امتحانات البكالوريا. نعرف للأحكام السجنية تتعلق بالغش الإلكتروني وبمسألة الكيت وهذه الشبكات، يبدو أنه صارت في سليانة، و9 تلامذة اليوم هما محل تتبعات عدلية وبطاقة إيداع بالسجن.
6: نعم ليلي، أنا نضم صوتي لصوتك ونتمنى يعني التوفيق والنجاح والسداد لكل أبنائنا التلاميذ اللي يجتازوا يعني هذه المناظرة الوطنية القيمة والقيمة جدا. من جهة أخرى اليوم يعني احنا نعرف أن هذه القوانين كانت سابقة الوضع وكانت سابقة الحادثة اللي رينا مؤخرا أنه أولادنا التلامذة يعني اقترفوها، وهذايا في نهاية المطاف هو يعني جرم موجود قانونيا ومنصص عليه قانونيا، ونحن نتألم ونأسف على أنه اليوم أولادنا يعني كانوا ضحايا لمثل هكذا شبكات إجرامية من شأنها أنها تضرب العقل التونسي وتضرب أيضا يعني الكفاءة العقلية والكفاءة الفكرية والكفاءة من ناحية الشهادة للمواطنين التونسيين. وأيضا هذا ليلي أخبار ما نجموش نقراوها في معزل عن ما هو إجراء يعني عقوبي بقدر ما هو يعني قراءة شاملة وقراءة كاملة لهذه العقوبة. وبالتالي اليوم اليوم يجب أن تكون هنالك مقاربة جديدة بالأساس في مكافحة هكذا جرائم.
5: نعم.
6: جرائم إلكترونية منظمة،
5: عقوبة شديدة مشددة، وإلا ترى منطقية مقابل حجم الجريمة؟ نحكي على تلامذة في النهاية،
6: هو في نهاية المطاف اللي احنا ريناها العقوبة هذه موجودة حتى في السنوات الفارطة، يعني مش السنة فقط، ورينا أيضا يعني كانت تطبق على التلامذة الذين مثلا يجتازون البكالوريا بصفة مترشح فردي، وهذا يعني كنا نراوها أنها توصل بهم حتى العقوبة إلى 5 سنوات أو الحرمان.
5: نعم.
6: إلى غير ذلك. فاليوم الأصل ليليا في المسائل ليس العقوبة في ذاتها، وإنما العقوبة بأن تكون زجرية حتى لا نقع في ذلك.
5: نعم.
6: فأنا نعتقد ليليا أنه اليوم ضرورة التوجه إلى مقاربة جديدة أفضل من المقاربة السجنية، وإحنا حاشتنا مش بالتلامذة، إحنا حاشتنا بالشبكات،
5: نوقفها الشبكات هذه،
6: حاشتنا بالشبكات هذه اللي تضرب عقل التلمذي وتضرب أيضا الشهادة الوطنية.
5: بهيد نختم بخبر من الثقافة. اليوم الفيلم التونسي صوت هند رجب يتحصل على الجائزة الكبرى في مهرجان للسينما الإفريقية في المغرب، تتويج جديد للسينما التونسية.
6: أكيد ليلي، وهذا يبين مرة أخرى أنه إحنا رأس مالنا هو فكرنا وعقلنا وإبداعنا وخلقنا وأيضا تميزنا، وهذا يندرج ضمن الدبلوماسية الثقافية التونسية والعربية والإنسانية بصفة عامة، لأنه يعني اليوم وقت نحكي وإحنا على هند صوت هند رجب، فإنه باش نتكلموا بالضرورة على صوت الطفولة، باش نتكلموا على صوت الشعب الفلسطيني، باش نتكلموا.
5: نعم.
6: على يعني الحصار الذي كان مرعب من قبل الدبابات الإسرائيلية لهند رجب وغيره، وهذا فيه رمزية إنسانية وعالمية من خلال طرح سؤال أخلاقي وقيم المجتمع.
5: صهيب المزريقي، شكرا لك. بعد شوية أخبارنا باش تكون مع حنان بربيع من جابس الحراك الاحتجاجي على الوضع البيئي في فقرة من المصدر.
2: من المصدر.
8: من المصدر اليوم ليليا، كما قدمت من جابس 5 جوان في جابس في شط السلام، صارت زيارة لعدد من المواطنين ونشطاء في البيئة في تونس بالتزامن وقفة أمام الإدارة المركزية للمجمع الكيميائي، ثم مسيرة من غدوة نهار 6 جوان أيضا في جابس من أمام المحكمة في الولاية، عودة الحراك البيئي للمطالبة بإيجاد حل للتلوث الصادر من عدد من وحدات الإنتاج بالمجمع الكيميائي. وإسلام الزريلي عضو حملة أوقف التلوث يقول أن الجوابسية في انتظار نتائج عمل اللجنة المكلفة من قبل رئيس الجمهورية بالملف، واللي أنهيت أعمالها من شهر جانفي.
9: اللجنة معناها اللي عينها رئيس الجمهورية قيس سعيد لإيجاد حلول للكارثة البيئية في جابس، اللجنة هذه كملت العمل نتاعها رسميا في 13 جانفي 2026، وما فماش أي معلومة رسمية معناها عن المعطيات اللي قدموها لرئاسة الجمهورية. اللجان قدمت معناها قامت بواجبها، لكن ما زلنا نستنوا لحد اللحظة شنو قرار رئيس الجمهورية معناها بعد ما كملت لجان العمل نتاعها.
10: عودة الحراك معناها كان بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة نهار 5 جوان، كان مطلب واحد واللي هو تفكيك الوحدات الملوثة، رغم عدة أشهر من المطالبة والمظاهرات الشعبية الحاشدة، ما رأنا حتى قرار جدي معناها، وما رأنا حتى خطة واضحة لإزالة المصانع الملوثة هذه، بل بالعكس معناها في الأونة الأخيرة لاحظنا المتسكنين في جابس وخاصة معناها مناطق الطوق كما منطقة شط السلام، لاحظوا معناها المتسكنين اللي الإفرازات الغازية ضعفت، وزاد إلقاء مادة الفوسفوجيبس معناها ولت كبيرة برشا في شاطئ السلام معناها، والناس الكل كان في بالي رؤوا الفيديوهات ورؤوا الحالة الكارثية متاع شط السلام في جابس، أدى إلى نفوق جماعي للسلاحف البحرية، رهن العشرات معناها من السلاحف البحرية ماتت في خليج جابس خاصة منطقة شط السلام.
9: معناها احنا توك ما عندنا حتى خيار إلا مواصلة النضال، سيتواصل معنا الحراك البيئي في جابس حتى تفكيك الوحدات.
8: الناشط البيئي خير الدين دبيا أيضا يقول التمسك متمسكين بتفكيك وحدات الملوثة في المجمع الكيميائي، وحقنا في بيئة سليمة ومازلنا مواصلين في التحركات الاحتجاجية.
11: عودة التحركات في جابس كانت بمناسبة اليوم العالمي للبيئة اللي تعودت الحركة دايما أنها تخرج فيه وتحيي الذكرى هذه منذ 2012. 5 جوان 2026 يجي في سياق مختلف، سياق فيه تحركات استثنائية كانت طوال السنة، أبرزها في يوم 21 أكتوبر واللي خرجت الناس بطريقة غير مسبوقة، وكان شعار شعب يريد تفكيك الوحدات. اليوم بعد قرارات قديمة لم تنفذ أبرزها في 29 جوان 2017 القاضي بتفكيك الوحدات قرار حكومي، وبعد تعهد رئاسة الجمهورية وتشكيل لجنة منذ 13 جانفي 2026 تم معنا استوفاء الأشغال لهذه اللجنة، لا يوجد أي جديد. فبالتالي عودة التحركات تأتي للمطالبة بالإسراع بإيجاد الحلول والاستئناف التحركات الشعبية حتى نوصلوا رسالة أن الشارع في جابس مازال موجود ومازال حي. في المستقبل باش تتواصل التحركات، باش يواصل النضال إلى حين إزالة كل أشكال الجريمة.
5: شكرا حنان بوربيع، شكرا لمصادرك. مازلنا باش نرجعوا للملف البيئي من خلال الغابات بعد ما نتوقفوا لرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس.
12: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: يحدث في تونس.
1: تقبل الله صلاة الجميع، مرحبا بكم معنا. قبل أذان صلاة الظهر كنا في جابس وملف التلوث البيئي، مش نكملوا في المجال البيئي، ولكن المرة هذه من خلال إدارة الغابات، الإدارة العامة للغابات، اليوم ممثلة في ضيفنا سي محمد نوفل بن حاحة، مدير عام الغابات بوزارة الفلاحة. مرحبا بك بحذانا، أهلا وسهلا.
2: شكرا على الاستضافة.
1: مرحبا، احنا ديما تجيب احذانا تقريبا وين ما فما حدث، وين ما فما خبر، يهمنا انه تكون الاستعدادات قبل موسم الصيف، باش هكاك لا قدر الله ما نحكيوش على حرائق، ما نحكيوش على اتلاف للغابات، ما نحكيوش على اخبار سلبية. كما كل عام إدارة الغابات تستعد، نعرفوا للأسف من سنوات بسبب التغيرات المناخية وبسبب التدخلات البشرية، نحكيوا على حرائق أضرت بالغطاء الغابي في تونس. قبل ما نمشي بك الاستعدادات، حبيت نعرف حصيلة السنوات الماضية، الحصيلة السيئة من اتلاف الغابات ومن الحرائق. انتم عملتوا برنامج للتصدي لها بحملات التشجير، اليوم وين وصلنا؟ تقريبا فما 3 أو 4 سنوات نحكيه على التشجير، استرجعنا جزء من غطائنا الغابي سي نوفل؟
2: شكرا. هو سؤال يفرض نفسه، انه بعد سنوات من تدهور الغطاء الغابي نظرا للحرائق اللي صارت واللي أتت تقريبا منذ الثورة، تقريبا عن 70,000 هكتار اللي مشات، دون اعتبار التأثير متاع معناها الليزانسكت اللي يضربوا الغابة، واللي هما في حوض البحر الأبيض المتوسط كله منتشرين ويهدوا تهديد جدي الغابات المتوسطية. يعني الغابات متاعنا 70,000 هكتار ولا 72,000 هكتار من الثورة إلى حد الآن، فجزء اللي هو يصير فيه تجدد طبيعي، يتجدد طبيعيا باعتبار معناها قابلية الأنواع هذه والأصناف هذه من النباتات أنها تتجدد. وفما جزء اللي هو يتطلب تدخل الإنسان في نوعية خاصة من النباتات هذه باش يكون عندنا هكا الحملات متاع التشجير، سواء بالجهد متاع الإدارة أو بالجهد متاع مكونات المجتمع المدني ومعناها كافة شرائح المجتمع اللي تعاون في المجال هذا. احنا على مستوى الإدارة ضبطنا برنامج أنه تقريبا في 3 سنوات الأخيرة قمنا بتشجير تقريبا 10,000 في حدود 10,000 هكتار، يقاربوا شوية 10,000 هكتار.
1: احنا خسرنا 70,000 هكتار، استرجعنا 10,000 هكتار.
2: 70,000 هكتار فيهم جزء كبير اللي هو تقريبا في 40,000 ولا 45,000 هكتار اللي هما
1: يرجعوا طبيعيا.
2: كما نشوفوا الغابة متاع بوغرنين مثلا، غابة بوغرنين رجعت وحدها، ما انتظرتش أنه يكون تدخل متاع إدارة عامة وإلا متاع الإنسان بصفة عامة باش يكون معناها التجدد متاع الغابة هذه، لكن هذا ما ينفيش أنه يلزمها تدخل باش في عملية تسيير الغابات باش تكون العملية ناجحة. نعم. باش نحافظوا على ما تم،
1: ولكن العشر آلاف هكتار هما اللي صارت عليهم الحرائق.
2: العشر آلاف هكتار احنا التدخل متاعنا هو بالأساس في المناطق اللي شهدت حرائق. العشر آلاف هكتار هذه جهد الإدارة العامة، ما ننساوش اللي فما تقريبا 5,000 أو 6,000 هكتار اللي هي جهد مكونات المجتمع المدني اللي هي تساهمت في المجال هذا، وما ننساوش زادة ما يتم توزيعه من أشجار وشتلات للبلديات وللخواص والفلاحة اللي هما زادة كيف كيف عندهم دور هام في استعادة الغطاء الغابي بصفة عامة.
1: دونك استعدنا جزء من الغابات اليوم
2: بالطبع،
1: وإحنا قادمين على موسم صيف، فما جهوزية للحرائق للأسف، لأنه كي ترتفع الحرارة فما تغيرات مناخية وفما أضرار زادة في السلوك البشري وفما حتى جرائم وفما بفعل فاعل وفما توظيف هالملف هذايا حتى في تجاذبات معينة، وهذايا للأسف ولا مشهد موجود منذ سنوات.
2: شوف، هو الاستعداد للأسف موسم الحرائق هو ما يجيش راهو في آخر وقت. استعداد لموسم الحرائق، فما استعداد مادي، توفير التمويلات الضرورية على ميزانية الدولة اللي يبدأ سنة على الأقل قبل الانطلاق في التدخل. وفي تدخلات في تهيئة البنية الأساسية، البنية الأساسية من طرائد نارية، من مسالك غابية، من نقاط مياه وغيرها من العناصر اللي تهم التدخلات هذه لحماية الغابات. ما ننساوش هذا كيف كيف تسيير الغابات والتخفيف من معناها الغابات اللي تبدا دونس شويه متشابكه، دونك يلزمنا تسير عمليات تسيير بتاع الغابات هذه دو فاسون انه نمنع انتشار الحرائق ونحد من انتشارها في حال حدوثها.
1: فما تجهيزات معينة لازم تكون عند حراس الغابات، لازم تكون موجودة بالقرب من الأماكن والمساحات الغابية في بلادنا اللي هي تمثل اليوم 7% من مساحة البلاد.
2: هو شوف احنا بالتنسيق مع كافة الأطراف المدخلة من حماية مدنية من مصالح أمنية يتم ضبط برنامج سنوي للتدخل. التدخل هذا في بالنسبة لنا احنا كغابات عندنا فرق تدخل، هي التدخل السريع اللي هم يكونوا عن قرب، معناها عندنا نقاط تدخل عن قرب خاصة في المناطق السوداء. المناطق السوداء هي اللي تشهد انه الحرائق تتعاود فيها وتتكرر بطريقة مش عادية، معناها تلقاها بعض المناطق في الحريق ثلاث اربع مرات في نفس الموقع اللي معناها فيه نقطة استفهام. يعني الجاهزية بتاعنا انه نكونوا تدخل سريع في المناطق هذه، وسرعة التدخل هي تمنعنا من مخاطر كبيرة. ووقت اللي نحكي على سرعة التدخل راهو عندنا حرائق اللي 20 متر مربع، وعندنا حرائق متاع 15 متر مربع اللي هي حاجة بسيطة برشا، لكن إذا معناها نغفلوا عليها راه باش تكون عندها العواقب متاعها وخيمة.
1: نجمش ناخذوا معلومات اليوم على أكثر المناطق المهددة، شنو هو النقاط السوداء هذية وشنو الأسباب في النقاط السوداء؟ هل هي جرائم وإلا تدخلات بشرية يعني غير مدروسة، روندوني خلوا حاجة كذا، وإلا عوامل طبيعية؟
2: شوف خلنا نبدأ لك ساعة
1: بالمناطق السوداء.
2: الوضع الحالي تو احنا للأسف احنا في شهر مي اللي هو مازلت وقت ما نحكوا على الأرض مازلت الأرض شبعانة وراوية بالماء، والحشيش مازال أخضر شوية وما هوش يابس. شهدنا 107 حريق إلى حد الآن. ال 107 حريق هذه همت في جزء كبير منها مناطق الحصايد ومناطق الحبوب، لكن عندها تأثير زاد على الغابة اللي هي الغابة جوست تحتها متاخمة للمناطق هذه. يعني ننتظروا أنه باش يكون موسم، إن شاء الله ما يكونش موسم صعيب، مين ننتظروا أنه باش يكون موسم
1: صعيب
2: اللي يلزم ويقظة تامة ويقظة دائمة.
1: حتى الرصد الجوي يتحدث على صيف ساخن من ماي إلى جويلية، دونك أنتم زادة تعتبروه صيف ساخن على مستوى الاستعداد لقدر الله للحرائق.
2: احنا في الاستعداد قائمين بالواجب نتاعنا، عندنا إلى حد الآن عندنا كافة الجهات أشغال نتاع الطرائد النارية في الانتروتيان نتاعها، وإلا في فتح جديد، وإلا في تهيئة المسالك الغابية، كلهم هذوما عمل متواصل من اللي تتحل الميزانية معناها نتاع التدخل اللي هي في شهر من مارس إلى حد آخر السنة تكون هذه التدخلات متواصلة.
1: شنو من النقاط السوداء سي نوفل بنحاحة؟
2: النقاط السوداء هي المناطق الغابات الكثيفة اللي نعرفوها، معناها نعرفوا في جهة سجنان، جهة نفزة، جهة عين جمالة، جهة تبرقة، معناها عين دراهم، كل هذوما مناطق هي مناطق فيها العديد من المناطق السوداء. لكن ما ننساوش اللي يزيدها سواد اكثر للاسف هو وجود بعض المصبات العشوائيه في وسط الغابه، واللي للاسف هي زاد وقت ما نحكوا على مصبات كي تجي منطقه غابيه كما تبرقه كما عين درام اللي بالاساس هي مناطق غابيه، يعني حتى البلديات عندها مش مشكل كبير في التصرف في النفايات نتاعها. يعني هذا يتطلب معناها تدخل ويقظة تامة في حماية المصبات هذه من انتشار الحرائق والتوسع متاع بالطبيعة.
1: يعني النفايات اليوم ومصبات النفايات في المناطق الغابية هي جزء من المشكل في النقاط السوداء،
2: هي جزء من المشكل، جزء كبير من
1: وقت
2: المشكل.
1: اللي تصير الحرائق وتصير التحقيقات الأكثر فماشي توزيع في النسب عوامل طبيعية ولا أفعال بشرية؟
2: هي الأفعال البشرية ديما تغلب العوامل الطبيعية للأسف. العوامل البشرية فما اللي عن قصد ولا عن غير قصد، لكن احنا ديما اللي عن غير قصد تكون غالبة على اللي عن قصد. عن غير قصد راهو فيها جانب متاع، حتى ولا هي عن عين غير قصد، فيها جانب مسؤولية. مسؤولية أنه مثلا وقت ما يكون فلاح عنده أرض معناها محصول زراعي ينتظر فيه سنة كاملة وما يهيأش نفسه باش يكون عنده تراكتور وسيتير نتاع ماء باش يطفي معناها الحريق وقت اللي يشعل، هذه معناها ما تنجمش تكون معناها من البديهيات نتاع العمل نتاعو. لازم يكون لازم يوفرها هذوما. وقت ما يكون ما يكونش عنده اكستنكتور باش يطفي النار وقت اللي يتيح كابل نتاع ضوء على في في في ان شون نتاع قمح ولا شعير، هذا كيف كيف.
1: هذا بالنسبه للفلاح،
2: هذا للفلاح.
1: نحكيو على الغابات اليوم اللي هي تحت رقابه الدوله منذ سنوات. تحدثنا برشا على تجهيزات عصريه، على درون تنجم تكون تراقب الغابات التونسيه، على الاستفاده من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. شنو صار اليوم من هذا الكل سينوفل؟
2: صاروا بعض التجارب وعندنا تجربة في عين دراهم صارت لكن ما تواصلتش، لكن عندنا برنامج جديد اللي فيه ممكن الاستعانة بالمؤسسات الصغرى الناشئة، المؤسسات الناشئة اللي عندهم ليدرون واللي هما يقدموا خدمات للإدارة. معناها مش لازم تكون الإدارة هي اللي عندها معناها الماتريال هذا والتجهيزات هذا باش تقوم هي بالعمل هذا. هذا في إطار التجربة وإن شاء الله
1: نجحت التجربة على مستوى الرقابة على الأقل،
2: هي على مستوى خاصة على مستوى الرقاب. هي وقت اللي نقوموا بالعمل نتاعنا على مستوى الرقابي
1: يكون التدخل على بكري
2: نتفاداو برشا حوايج في المستقبل. لكن ما ننساوش اللي العمل بليدرون راهو عمل متواصل بدا من العام اللي فات بالتنسيق مع مصالح الأمنية، واللي معناها فما دوريات تقوم بالواجب نتاعها، تنسيق بين أعوان غابات، أعوان حرس وأعوان حماية مدنية، يقوموا ب معناها طلعات استطلاعية اللي من خلالها يتم رصد التحركات ويتم رصد أي إخلال في المجال الغابي نتاعنا.
1: نعم سينوفل، نحكيو زاد على سكان الغابات والمناطق القريبة منها. اليوم نحكيو على قرابة المليون عائلة اللي تعيش من الموارد الغابية هذية في مختلف الفصول. اليوم على مستوى إدارة الغابات فما عمل مع البيئة المحلية مع السكان المحليين، لأنهم هما أول ناس يشوفوا الحريقة لا قدر الله، أول ناس ينجموا يتدخلوا، أول ناس يمنعوا التلوث. لازم عمل تشارك اليوم مع البيئة المحلية في هالمناطق الغابية هذية.
2: هي صحيح الغابة ولا المجال الغابي هو ملك الدولة، لكن فما ناس اللي تعيش منه، فما ناس اللي كبرت وعرفت روحها واللي كونت من الفضاء الغابي. ما تنجمش تكون الغابة بعيدة على المجال التنموي. الغابة إذا تحب تحافظ على الغابة راهو يلزمك تكون عندك نظرة تنموية. النظرة البوليسية البحتة ما عندها من وين توصلنا. دونك هنا احنا في العمل نتاعنا في التوجهات نتاعنا حتى في الإطار الاستراتيجية الجديدة اللي عملناها من 2026-2050 الهدف الأساسي نتاعنا هو أنه الغابة هذه تساهم في دورها التنموي المستدام. كيفاش بتساهم فيه؟ هذا عن طريق الموارد معناها نتاع المنتوجات الغابيه المتوفره والمتاحه للمواطنين المتساكنين المتاخمين الغابه تكون عندهم دور زاده في الانتفاع فيها. فما زاده كيف الفلاحه شبه الغابيه اللي عنصر كبير اللي باش نركزوا عليه دو فاسون انه نقص الضغط على الغابه ويتم معناها بعض الانشطه الموازيه اللي في معناها تكون متاخمة للغابة. هذا الكل معناها نخدم عليه واللي عاطينه دور أساسي وقيمة أساسية، وعندنا إدارة عامة إدارة كاملة في وسط الإدارة العامة للغابات اللي تعنى بالنشاط الاجتماعي والاقتصادي لمتساكني الغابات.
1: نعم
2: ما ننساوش زاد حاجة أخرى اللي السنة إن شاء الله

0: الاعتداءات الحقيقة مختلفة. فما تبليغات من مواطنين على قطع الأشجار في المنتزهات الغابية في عدد من المناطق القريبة من العاصمة وإلا حتى داخل الجمهورية. حبيت نوصل لك صوتهم في رادس في غيرها، يقولوا ساعات نشوفوا ناس تجي وتقطع أشجار الغابة وإلا تعتدي. لهنا كيفاش ينجموا يتواصلوا مع الإدارة العامة للغابات بشكل فوري باش يتم ردع هالاعتداءات هذه؟
1: شوف، ما هوش كل قطع نشوفوه في الطريق
0: اي
1: هو اعتداء.
0: اعتداء
1: فما الاغلبيه هي خاطر ما ينجمش يتجرأ واحد يجي على الطريق ويقص الشجر ويبقى يستنى في الاداره باش تجي وباش تخلف.
0: وفي وسط المنتزهات الغابيه،
1: في وسط المنتزهات الحاله الوحيده اللي صارت هي منتزه رادس
0: اي،
1: واللي هو كان وقت اللي نشوفوا الغابه نتاع رادس هي غابه شهدت معناها العديد من الانتهاكات سواء بقتل عشوائي والا بعض الامراض اللي اصابت الغابه. ووقت اللي نشوفوا احنا الجر ميت في وسط الغابه والجر متساقط وحده في وسط الغابه، لابد علينا انه نعطوا تراخيص باش ننظفوا الغابه هذه. ما نبقاوش نستنوا حتى لين الغابه الكل تطيح والاشجار كلها تطيح ومن بعد نبقاو معناها اش باش نعملوا وكيفاش باش ندخلوا. ومنتزه وقت اللي نحكوا على منتزه رادس راه منتزه يلزموا نظره شاملة، وكان معناها موضوع متاع جلسات مع معناها على مستوى الجهوي، وإن شاء الله باش يكون فيه نشاط متميز وتدخل متميز بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط اللي هي تشرف على المنتزه هذا.
0: نعم.
1: دونك كل تدخلات، عندنا بعض التدخلات الأخرى اللي موجودة في وقت اللي نشوفوا احنا في واد العبيد مثلا الأرض نتاع ديوان الأراضي الدولية اللي وقع ترخيص في قطع الأشجار الميتة باش نظفوا الغابة وباش العدوى ما تنتشرش في الأشجار الكلها. دونك هذا في إطار عمليات كوب سانيتير نسموهم احنا.
0: نعم.
1: هي قطع صحي للأشجار باش يكون عندها
0: تعاود ترجع للحياة
1: ونعاود.
0: نعم. شكرا لك نوفل بنحاحة،
1: وإلا نعاود وإحنا نزرعها وإحنا مواصلين في
0: إن شاء الله. إن شاء الله ربي يوفقكم. خلينا نسمع صهيب المزريق اللي هو في طريقه إلى الإذاعة يتعدى على برشا مناطق غابية من الشمال الغربي. تفضل.
2: ولذلك ليليا أنا في إطار تعاطيها مع الطبيعة ما نحبش أسميها مساحات خضراء، وإنما أحبذ أن أصطلح عليها بالثروة الطبيعية والبيئية. فبالتالي ليليا إحنا جايين وإحنا نشوفوا يعني حتى في المناطق الخضراء يعني أنه اليوم أصبحت للأسف تهددها بعض التحديات اليوم اللي هي ملموسة واللي كنت تسمع فيها، مثلا من ضمنها الحرائق، الضغط البشري العشوائي اليوم اللي نشوفه فيه عن طريق الرعي الجائر، يعني وقت يجي إنسان يرعى في الطبيعة بطريقة همجية ولا تمت يعني بأي طريقة حضارية. وبالتالي شوفوا اليوم القطع الغير قانوني للأشجار اللي سموها احنا في الشمال الغربي نقولوا يفرق الغابة، وهذه الليلية راهي جريمة مستقلة بذاتها اليوم وقت الحكي واحنا على ناس تفرق الغابة. شوفوا أيضا الزحف العمراني اليوم اللي أصبح يهدد المساحات الخضراء. فبالتالي اليوم باش نشوفوا حتى في اعتقادي بعض الحلول اللي تتلخص في حاجتين، فما مقاربة إدارية وفما مقاربة تشاركية وفما مقاربة اقتصادية تنموية. المقاربة الإدارية اللي هي تتمثل بالأساس في إعادة تهيئة هذه الأماكن وتحديث المراقبة عليها، سواء كان ذلك عن طريق يعني الحراس الغابات أو حتى في تعاطيهم مع الحرس الوطني في إطار يعني أنه تكون اليوم عملية متكاملة، أو عن طريق ما هو تشاركي. يعني نجم اليوم نشوفوا أنه المواطنين والمتساكنين المتواجدين في المناطق الخضراء اليوم يتحولوا إلى عامل إيجابي في إطار الحفاظ على الطبيعة. أيضا ليليا اليوم لازمنا نفكر في منطقة جديدة اللي هو دمج هذه المناطق في العملية الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا أنه نحافظوا على السكان اللي يكونوا متواجدين غادي وبالتالي يعني ما نشاهدوش هجر للطبيعة.
0: نعم. سينا وفل تفضل.
1: أنا في نفس الإطار هذا نحب نذكر باللي الإدارة العامة للغابات قامت بإعداد خطة استراتيجية جديدة اللي هي تشمل الفترة 2016-2050 واللي كانت بالأساس خطة تشاركية تم وضعها بالتنسيق مع كافة شرائح المجتمع. عندنا مكونات المجتمع المدني ساهمت، عندنا الإدارات والوزارات المعنية ساهمت، عندنا المستوى الجهوي كان عنده دور فعال في معناها الاقتراحات اللي خرجت على معناها في الاستراتيجية هذه، واللي معناها كان فيها دور كبير للجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي في

0: تنمية الموارد الغابية.
1: نعم.
0: بطريقة مستدامة حفاظا على المدخرات الطبيعية اللي هي ثروة وطنية.
1: إن شاء الله يتعدى الصيف سلامات. شكرا لحضورك مدير عام الغابات بوزارة الفلاحة سي محمد نوفل بنحاحة. احنا باش نقعدوا في المجال الفلاحي والبيئي قبل ما نختموا أخبارنا الوطنية بما يحدث تحت قبة البرلمان اليوم. هذاك علاش في عن قرب باش نمشي مباشرة القفصة سيدي عيش، لأنه فما شكاوي وصلتنا من الأهالي عن انتشار الحشرة القرمزية وطالبين أن السلطة الجهوية تتفاعل وتتدخل في هذا السياق. خلينا نمشي لسيدي عيش قفصة ثم مباشرة لأخبار المجلس.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي؟ عن قرب.
3: أنا فلاح من سيدي عيش ومن متسلقين سيدي عيش. بالنسبة للحشرة القرمزية ضرتنا برشا للديار في حكاية الصغار، ياسر زيد للوقيت ذات والعشيات عادت تخرج مع الهواء ضرتنا برشا. بوب ما يبدل الضوء ضرتنا في الديار، عاش نجم ناكلوا البرة، عاش نجم نقعدوا البرة، الصغيرات ديما مسكرين عليهم من الداخل مع السخانة هذه ياسر.
4: رأي الحشرة القرمزية في المغرب مع المغرب في الليل، يعني حتى كتتعشى ما تنجمش تتعشى، تحل الضوء يعني تجيل الضوء تجيل، يعني بصفة غريبة بالخاصة اللي عنده الحساسية، الحساسية البدن يشعل، البدن يشعل يعيش ياسر بصفة غريبة. قلت لك حتى كتتعشى في المغرب يزم تتعشى يزم مدام دين ضوء، ظلمة لا تظلام تحل الضوء عشا كيفس.
5: سوسن قاسمي كاتب مع بلدية سيدي عيش. احنا بصدد استكمال برنامج التدخل ضد الحشرة القرمزية. البرنامج هذا كانت وضعته البلدية مبادرة منها لاستجابة لتشكيات كثير من المواطنين داخل المنطقة البلدية. تفاعلت معنا سلطة الاشراف وكان على ضوء هذية شاركت معنا برشا ادارات كما مندوبية الفلاحة والتجهيز ومعتمدية المكان، كذلك المواطنين الفلاح الخواص معناتها تفاعلوا معنا ووفروا لنا زادة جرارات. فما برشا معدات حضرة. العملية تتمثل في قلع نباتات التين الشوكي المتضرة من الحشرة هذه واللي هي أساسا موجودة في حواشي الطرقات، باش يتم تقليحها ومن ثم دهسها بالآلة الجارفة رفعها إلى المصب وفقا للتعليمات وزارة الفلاح.
2: المجلس.
1: نختم أخبارنا اليوم الوطنية بأخبار المجلس، مجلس نواب الشعب، وين موجود مباشرة زميلنا وجيه النمر. أهلا وسهلا، مرحبا وجيه.
6: مرحبا بك ليلى، مرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: إذن اجتماعات اللجان ما زالت متواصلة لمتابعة آخر القوانين ربما قبل العطلة البرلمانية للحسم في يعني القوانين اللي بتتعدى على جلسات العامة ويتم تمريرها.
6: بالفعل ليلى، اليوم لجنة تنظيم الإدارة في مجلس نواب الشعب تجتمع حاليا، اجتماع متواصل من الصباح لمواصلة النظر في مقترح قانون كانوا تقدموا به مجموعة من النواب. مقترح القانون هذا يتعلق بإحداث قانون أساسي للإطارات المسجدية في تونس. القانون يعني من مدة اللجنة تشتغل عليه، تم يعني عقد مجموعة من الاستماعات، تم الاستماع لرئاسة الحكومة، ممثلي رئاسة الحكومة، تم أيضا الاستماع حتى لممثلي وزارة الشؤون الدينية. اليوم كانت حاضرة جهة المبادرة في جلسة اليوم لمناقشة المقترحات أو الآراء اللي تقدم بها كل من رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الدينية. نسمع تصريح النائب يوسف طرشون وهو من بين النواب أصحاب المبادرة.
7: هذا المقترح الذي نعتبره كجهة مبادرة معناها مسألة حيوية. لماذا هي مسألة حيوية؟ لأنها تندرج في إطار الشعار اللي رفعناه منذ معناها 25 جويلية وهو العدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية تترجم فيش في استرداد حقوق الفئات المضطهدة والفئات اللي ماهيش ماخذة حقوقها والمهمشة، خاصة في علاقة بالتشغيل الهش. ونحن نعتبر أن العمل أو الإطار اللي يخدموا فيه الإطارات المسجدية، رغم اللي فما أمر بينسير هو ينظم هذه العمل متاعهم، ولكن هم مهمشون ونعرفوا كلنا هم أنفسهم احتجاجاتهم ومطالبتهم لمدة سنوات بحقوقهم اللي في الواقع احنا نراو اللي لا يمكن أن تضمن إلا ب معناها هذا القانون أو هذا النظام الأساسي اللي بدرنا به. تو في علاقة بالجدل الذي حصل في جلسات السماع الفارطة مع وزارة مع رئاسة الحكومة وزارة الشؤون الدينية، أنا أريد أن أكون صادقا وواضحا جدا. ما الذي حدث؟ ما لاحظناه وهذا موجود بالنص في الرد اللي قدمته رئاسة الحكومة خاصة، هو معناها دعوتها إلى الاكتفاء بالأمر لنظم معناها هذا القطاع وربما تعديل في اتجاه معناها تحسين. نحن نعتبر أن هذا الرد هو بمثابة معناها لكأننا نطالب بسحب المقترح متاعنا للقانون الأساسي، لأنه احنا بالنسبة لنا لو تعلق الأمر بأوامر فهذه الأوامر هي من شأن الوزارة، نجم تبدلها متى تشاء وللوزير أن يقرر ما يشاء في علاقة بالأوامر، واحنا معناش يولي معاش عنا وظيفة داخل هذه المسألة، لكن نحن نريد أن نرتقي بالإطار القانوني لهذه الفئة من معناها اللي نعتبرها الوظيفة العمومية، لأننا نريد أن يتحول كل إنسان يعمل لدى الدولة إلى موظف عمومي، وبالتالي الأنظمة الأساسية التعلل مثلا تعلل رئيس الحكومة بأنه عندنا 8 أنظمة معناها أساسية وما تستوعبش هذا خصوصية هذا القطاع، التعلل بأن لهذا القطاع خصوصية ومرونة وفي الخطط الآخره، وهذا ربما ما يخلينا فما إشكال في إدماجها في الأنظمة الأساسية. سابقا نقول لهم بالنسبة لنا احنا ما فماش موديل ستاندار لأنظمة أساسية ويلزم يكونوا 8، وأنا قلتها في أكثر مداخلة وفي المداخلة نتاع اليوم أمام في اللجنة أنه معناها علاش 8 أنظمة أساسية؟ مش بيموش 9 وعلاش ما يكونوش 12 أو 20 إذا كان الأمر يتعلق بسرداد حقوق الناس؟
1: نعم وجيه،
6: هذا هو كان النائب يوسف طرشون من جهة المبادرة. أيضا يعني النواب اللي حاضرين في جلسة اليوم الممثلين جهة المبادرة أكدوا يعني أهمية المقترح هذا، واعتبروا أنه يعني فئة الإطارات المسجدية يعني فئة كبيرة جدا وعانت برشا يعني في تونس، ما تحصلتش على حقوقها، تحصلوا يعني على الأجر الزهيد أو المنح اللي ياخذوا فيها يعني ما تليقش، ما تليقش كافية لحفظ كرامتهم. أيضا جهة المبادرة أكدت على ضرورة أنه يتم تمرير المقترح القانون هذا للأكاديمية البرلمانية لتنظيم يوم دراسي في شأنه ويحضر فيه يعني جميع المتدخلين في القانون هذا. مكتب اللجنة تحدث على أنه اللجنة تلقات طلب من قبل ودادية الإطارات الأئمة والإطارات المسجدية، طلبت أنه يتم الاستماع لها في القانون هذا، وبمفترض أنه بشي يتم تنظيم لجنة استماع للودادية في القريب العاشر.
1: نعم شكرا لك وجيه النمر. نرجع لك سهيب في تعليق سريع. إذا تنظيم عمل الإطارات المسجدية اليوم محل متابعة لوضع تشريع لهذا العمل وقانون لعمل الإطارات.
8: هو ليليا احنا نعرفوا أنه عمل الإطارات المسجدية يعني منظم بأمر، والأمر هذا يعني قد نظم العملية وأيضا حدد المهام وحدد يعني المسؤوليات إلى غير ذلك، وأعتقد أنه ذهاب اليوم في طرح يعني مثل هذا القانون أمام مجلس نواب الشعب هو في اعتقادي، وإحنا يعني شوفوا قبل أيام من العطلة البرلمانية أنه كان الأجدى أنه نمشي اليوم مجلة الصرف، نمشي إلى التعاملات المالية، نمشي أيضا لتنقيح مجلة الاستثمارات وغيرها. فاليوم طرح مثل هذا قانون ممكن أنه يكون يعني مع مراعاة الجوانب الاجتماعية ليه بالأساس، أيضا مراعاة يعني التطوير لهذا الأمر، لكن اليوم الأساس وقت اللي احنا نتعامله مع الإطارات المسجدية ونتعامله مع الأئمة لابد من تعصير وتطوير الخطاب الديني داخل المساجد حتى يكون خطاب عقلاني ووطني، وأيضا خطاب يمكن أن يراعي التطورات الحاصلة اليوم في العالم، وأيضا ممكن أنه يجذر الإنسان.
1: فما الخطاب وفما الوضعية الاجتماعية سهيب، ربما ما نجموش نطلبوا خطاب متوازن في ظل وضعية اجتماعية صعيبة أو هشة أو عدم وضوح
8: بالعكس
1: طريقة العمل متاع الإطارات المسجدية.
8: كل في منحاه يعني الأساس والأصل أنه يكون هناك ذلك خطاب عقلاني وخطاب مستنير وخطاب يدعو إلى الوحدة الوطنية، وليست خطابات يعني كما كنا نشهد فيها
1: عبر
8: في
1: تنظيم القطاع،
8: عبر تنظيم القطاع، بحيث أنه اليوم ما حشنيش بأنه تكون هنالك أئمة دخلوا بطريقة عشوائية وجايبتهم أحزاب معينة ولا جايبتهم طيارات فكرية رجعية معينة، وإنما نحبهم نعم. يكونوا أصحاب شهادات عليا خارجين من جامعة الزيتونة ومتخرجين من أعلى المراتب اللي موجودين في تونس.
1: نعم.
8: وأيضا علاش فقط ليبيا باش تهتم لك علاش فقط يعني تبقى محصورة عند المتخرجين من جامعة الزيتونة؟ حتى أساتذة الفلسفة ممكن اليوم أن يخاطبوا الناس من خلال المساجد لأنهم هم اللي يحملوا الفكر العقلاني
1: هذه وجهة نظر وتناقش يمكن اليوم مش مجالها. تعليق سريع أخذناها على أخبار المجلس. سهيب المزريقي شكرا ليك، بعد شوية باش تلتقيكم هاجر في نشرة الظهر للأخبار، نرجع معاكم بعد النشرة للحديث عن حضور تونس في مهام حفظ السلام الإفريقية والأممية. ضيوفنا باش يكونوا من وزارة الدفاع الوطني ووزارة الخارجية.
9: الدكتور حكيم.
10: في الصيف تكثر أنواع الغلة ومع السخانة يكثر استهلاكها وتولي مستحبة، هذه حاجة باهية، لكن فما حاجة أخرى هامة نسيناها، هي نظافة وغسيل الغلة مليح. على خاطر الغلة وقت تكون في شجرتها تترش بدويات ومواد كيميائية للمحافظة عليها، هالأدوية تقعد لاصقة فيها حتى بعد جمعانها، وخاصة الغلة اللي تكون فيها قشرة حرشة، لذا كل غلة مهما كانت يلزمها تتغسل مليح حتى ولو كان باش تتقشر، وماذا بينا الغلة ما تتحط في الثلاجة إلا بعد ما تتغسل باش ما تلوثش مواد غذائية أخرى.
9: الدكتور حكيم.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
9: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
11: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
12: تمام الوحدة هنا في تونس مستمعينا الكرام، تحية طيبة. في نشرتنا، خلال قمة دولية اليوم بالعاصمة، إطلاق حاضنة للشركة الناشئة في الصحة وتشجيع على عودة الأطباء إلى تونس للاستثمار. مع انطلاق موسم الحصاد، ديوان الحبوب يدعو الفلاحين إلى احترام شروط الجودة وإجراءات الوقاية من الحرائق. وفي العالم، إيران تعلن وقف عملياتها العسكرية ضد الكيان الصهيوني بعد تصعيد بين الجانبين. انطلقت اليوم بتونس النسخة الأولى من قمة الذكاء الاصطناعي والصحة، تظاهرة دولية تنظمها المنظمة الوطنية لرواد الأعمال بالشراكة مع جمعية الأطباء التونسيين حول العالم، وتهدف إلى بناء جسر للابتكار وربط التكنولوجيا بالاستثمار في قطاع الصحة. رئيس المنظمة ياسين قويعة أفاد في تصريح لنجاة حسن بالعمل على تذليل الصعوبات لتشجيع الأطباء في الخارج على الاستثمار في تونس، خاصة وأن القطاع الصحي يوفر مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة تناهز 150,000.
13: بالشراكة مع الجمعية التونسية للأطباء حول العالم، هي جمعية تضم حوالي 6600 طبيب، اليوم شفنا أنهم الأطباء هذوما عندهم الرغبة في الرجوع والاستثمار في تونس. اليوم دورنا هو تحفيزهم مع الاستثمار، حاولنا نذلوا الصعوبات، حاولنا نتصلوا بصنع القرار فور انفستير في تونس. هذوما ناس مش يخلقوا ثروة، هذوما ناس مش يشغلوا. نعرفوا القطاع الصحي في تونس يشغل حوالي 150,000 يدعاملة مباشرة وغير مباشرة، يساهم في الناتج القومي الإجمالي بقيمة 6-7%، دون قطاع يفوت دوره الاجتماعي رافعة حقيقية للاقتصاد. ركزنا في المنظمة الوطنية لرواد الأعمال على القطاع هذا في تشجيع جاليتنا المختصة والأطباء خاصة للاستثمار في تونس.
12: وأعلن رئيس جمعية الأطباء التونسيين حول العالم مروان قرب إمضاء 3 اتفاقيات لخلق مناخ ريادة الأعمال في القطاع الصحي بتونس من خلال استعمال التكنولوجيا الحديثة.
3: خطوة كبيرة لقدام. عملنا بارتنريا مع الوان، هي جمعية رواد الأعمال في تونس، وعملنا معهم شراكة باش نصنعوا مع تحارنا شركات الناشئة في السنتي باش نجموا اون لي اكومباني ونقويوهم باش يجموا يخرجوا على الساحة الخارجية. حاضنا معناتها منصة معناتها انكوباتور اكسيليراتور في السنتي، سيستيم معناتها اللي يخلي الستارت اب يكون مش وحده، مع مجموعة من الأطباء، مجموعة من المستثمرين باش يعاونوا بلان جوريديك باش يصنع الشركة نتاعو، باش يجيبوا له قروض باش نجموا يبيعوا له برودوي نتاعو كان صنعوا في تونس ولا خارج تونس. والحاضنة هذه تحمي، عملنا اليوم 3 اتفاقيات، هدف هي نخلقوا طبيب رائد أعمال عنده ثقافة الذكاء الاصطناعي. أي كلية في الدومين بيبليك ولا بريفي مع تدخل معنا في شراكة معنا حتى مش هدف نتاعنا نخلقوا ثقافة جديدة للطبيب، ثقافة موازية للطب نتاعو لقراه، ثقافة ريادة الأعمال وثقافة الذكاء الاصطناعي، وكيفاش يكون الطبيب هذايا نجم يخدم مع الشركات الناشئة ويكونها ويحسنها باش تبيع في الأسواق الخارجية.
12: مدير عام الصحة وليد نعيجة تحدث من جهته عن تحقيق تقدم ملحوظ في رقمنة الخدمات الطبية في تونس.
14: في الرقمنة الخدمات الطبية قدمنا برشا برشا، الملف الطبي التيليراديولوجي عندنا في تبرقة، عندنا في قصرين، عندنا في جندوبة، عندنا في بنقردين، إلا المريض يمشي في السبيطار قريب ليه بحذاه والطبيب المباشر نتاعو يكون بعيد في تونس، يبدا في وزارة الصحة ويعمل كونسلتاسيون نتاعو، نعمل بيلون ونعمل سكانير ونعمل كونسلتاسيون وبعد نمشي في سبيطار إيغريك، الدوسي نتاعي ما يتبعش، تو بالمعرف الوحيد كل شيء باش يتبع، الملف نتاعو موجود، فما مشاريع أخرين كما صحتنا قاعدين نخدموا عليه.
12: أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أهمية مشاركة الشباب في كامل العمليات الانتخابية، وأشار بوعسكر في تصريح لنفيسة حسني خلال افتتاح أشغال المؤتمر الإقليمي حول التطوع في المجال الانتخابي الذي ينتظم بالعاصمة اليوم وغدا إلى أن المجالس المحلية في تونس تشهد مشاركة هامة للشباب.
15: التطوع مرتبط خاصة بمشاركة الشباب وبمشاركة المجتمع المدني. بالنسبة لمشاركة الشباب، هدف المشاركة ليس فقط تحسيسهم بضرورة الانخراط في العملية الانتخابية سواء كناخب أو كمترشح، ولكن الأهم في تقديرنا هو أنه الشاب التونسي يشارك في مطبخ العملية الانتخابية، أي أنه هو من يقوم بالعملية الانتخابية في مكتب الاقتراع وفي مركز الاقتراع ويقوم بالفرز ويقوم بتعمير محاضر النتائج. حينها ستكون أكبر ضمانة لهيئة الانتخابات وللانتخابات التونسية هو شهادة ذلك الشاب أنه قام بالعملية في مكتب الاقتراع وأشرف على عملية الفرز وأنه نتائج لا غبار عليها، فضلا عن مشاركته كناخب تونسي يختار ممثليه في مختلف المجالس المحلية أو الجهوية أو الوطنية ومشاركته كمترشح. ولاحظنا أنه خاصة في التجربة الجديدة في المجالس المحلية هناك مشاركة ملفتة للشباب في هذه المجالس كمخبر أول لممارسة السياسة.
12: مع انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب، ذكر ديوان الحبوب في بلاغ له اليوم الفلاحين بجملة من الإجراءات لضمان قبول المحصول في أفضل الظروف بمراكز التجميع إلى غاية الحصول على مستحقاتهم، وشدد في بلاغ له اليوم على ضرورة قيس نسبة رطوبة الحبوب قبل الشروع في الحصاد والتثبت من أنها لا تتجاوز 14%. كما أوصى الديوان باتخاذ الاحتياطات اللازمة وفق توصيات مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية والديوان الوطني للحماية المدنية، ومن بينها التأكد من جاهزية وصيانة آلات الحصاد والجرارات وإجراء الفحص الفني قبل الشروع في عملية الحصاد، تعديل الآلات الحاصدة حسب أنواع الحبوب وفترات الحصاد للحد من نسبة ضياع المحصول والحفاظ على جودته وتفادي التكسر، توفير قوارير إطفاء قبل الشروع في عملية الحصاد. تحت شعار جودة الطفولة استدامة المستقبل، تحتضن تونس اليوم وغدا الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية. الملتقى يعرض أفضل التجارب العربية والدولية الناجحة في هذا المجال وفق تصريح الخبير التربوي لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو كمال الحجام لأحمد بدران العرفاوي.
16: الملتقى العربي هذا يهتم بفئة عمرية وبالمؤسسات التي تحتضنها اللي هي مؤسسات الطفولة المبكرة. عنوان هذا الملتقى استدامة المستقبل يدل على أن هناك وعي من قبل الدول العربية، ومن خلال هذه الأطروحة التي تم إعدادها اليوم كسب رهان المستقبل يمر بالأساس عبر العناية بهذه الطفولة وبمؤسسات الطفولة. نطرح في هذا الملتقى جملة من معايير الجودة التي بفضلها يمكن أن نقدم العناية اللازمة، كيف نصنع سياسة تربوية وإرادة مهتمة بالطفولة. هي أيضا معايير تهم البيئة التعليمية من تجهيزات ومن يعني إحاطة ومن بنية تحتية ضرورية في القرن 21.
17: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
12: وإلى أخبار العالم الآن، حيث أعلنت إيران منذ قليل وقف عملياتها العسكرية ضد إسرائيل بعد تبادل الجانبين الضربات بشكل مكثف للمرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار قبل شهرين. وأكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء أن طهران تحتفظ بحق الرد في حال استمرار الاعتداءات الإسرائيلية خصوصا في جنوب لبنان، محذرا من أن الرد سيكون أشد قوة. وكان رئيس الأمريكي دونالد ترامب حث في وقت سابق اليوم طهران وتل أبيب على وقف إطلاق النار فورا، مؤكدا أن المفاوضات النهائية بشأن التوصل إلى اتفاق سلام جارية. ومن جهته نقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن لم توافق على الضربات الإسرائيلية على إيران وأبلغت نتنياهو بضرورة إنهائها. وفيما أكد الجيش الإيراني استهداف مواقع مهمة وحساسة في الأراضي المحتلة وتكبيد الكيان الصهيوني خسائر فادحة، رصدت إسرائيل اليوم استهدافها بنحو 30 صاروخا من إيران وصاروخين من اليمن، ردا على غارات شنتها على الضحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. في الأثناء ارتفعت أسعار خام برانت اليوم بأكثر من 4 دولارات ليتجاوز سعر البرميل 97 دولارا في ظل تضاؤل الأمال في استئناف تدفق النفط الخام عبر مضيق هرمز وتهديد الحوثيين في اليمن بتعطيل الملاحة في البحر الأحمر. المواجهة العسكرية التي تجددت بين إيران والكيان الإسرائيلي تنطوي على الكثير من الخلفيات، أخطرها سياسة الخداع الصهيونية، يقول أستاذ القانون الدولي عبد المجيد العبدلي.
18: يدعون أنهم يتفاوضون مع إيران. هذه سياسة الكيان الصهيوني منذ أن احتل فلسطين، كيان لا وجود لديه بمبدأ حسن النية، فهو دائما يقوم على الخدع. اللعبة في الحقيقة أصبحت مكشوفة. المنطقة اعتبرها في الحقيقة متجهة نحو الخطر، ليس على المنطقة في حد ذاتها بل في العالم بأكمله.
12: على الجبهة اللبنانية قتل 4 أشخاص اليوم في غارات جوية إسرائيلية على بلدة زبتة الجنوبية استهدفت إحداها مركز الإيواء فيها، كما شن الطيران الحربي الصهيوني غارات على بلدتي عين قنا وشرقية بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي على مدينة نبطية. في المقابل أعلن حزب الله استهداف آلية اتصالات إسرائيلية في محيط قلعة الشقيف في جنوب لبنان بواسطة مسيرة. بهذا نصل مستمعين وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، قدمناها إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. خلال قمة دولية اليوم بالعاصمة، إطلاق حاضنة للشركات الناشئة في الصحة وتشجيع على عودة الأطباء إلى تونس للاستثمار. مع انطلاق موسم الحصاد، ديوان الحبوب يدعو الفلاحين إلى احترام شروط الجودة وإجراءات الوقاية من الحرائق. إيران تعلن وقف عملياتها العسكرية ضد الكيان الصهيوني بعد تصعيد بين الجانبين. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، والمشوار يتواصل مع ليليا الحسينية في يحدث في تونس وفي العالم. إلى اللقاء.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
9: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
2: يحدث في تونس، أخبار المجتمع وآراء الناس، مع ليلى الحسيني.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا الجزء الثاني من يحدث في تونس والعالم. في العادة نخصوه لما يحدث في العالم، اليوم مازلنا أوفياء لفكرة هذه الفقرة، ولكن انطلاقا من تونس اليوم باش نحكيه على حضورنا في مهام حفظ السلام الإفريقية والدولية والأممية. هذاك علاش كما قلت لكم ضيوفي باش يكونوا من وزارة الدفاع الوطني ووزارة الخارجية.
1: يحدث في العالم،
0: نسمعوا برشا على عمليات حفظ السلام الأممية والإفريقية، نعرفوا اللي بلادنا تشارك بها، ولكن اليوم حابين نبسطوا كل المعلومات حول هذه المشاركات. ضيوفي سعادين هم يكونوا بحذانا اليوم. باش نبدا مع وزارة الخارجية، حنين بن جراد مديرة السلم والأمن الدوليين بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. مرحبا بك سيدة حنين، هلا وسهلا.
2: مرحبا، يعيشك يلا، وشكرا على الاستضافة، ومرحبا بالسادة المشاهدين الكل.
0: هذه مهمة تخدموها دائما بالشراكة والتعاون مع وزارة الدفاع الوطني، واليوم الشراكة هذه موجودة زادة حتى في استوديو 5. نرحبوا برشا بالعقيد أسامة حجاج من وزارة الدفاع الوطني. عقيد مرحبا بيك.
3: تحية طيبة ليك ولجميع مستمعي ومشاهدي الإذاعة الوطنية، وشكرا على الاستضافة.
0: باش نبداو، مرحبا بيك عقيد، باش نبداو بالفهم لهذه المهمة مع وزارة الشؤون الخارجية، معك انت حنين. هل انه نحن قدام مهام دبلوماسية او مهام أمنية وعسكرية كي نحكيو على مهام حفظ السلام؟ وشنو المرجع القانوني اليوم لنظم هذه العمليات؟
2: شكرا على السؤال متاعك، مهم جدا نعطيه بسطة على طبيعة مهام حفظ السلام، خاطر اللي يسمع مهام حفظ السلام يتصور اللي هي مهام عسكرية أمنية بامتياز، وهي في الواقع مهام حفظ السلام هي مسألة سياسية بامتياز، ولكن لا ينفذها سياسيون. يقول الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة داغ هامرشولد: Le maintien de la paix n'est pas une tâche pour les soldats, mais seuls les soldats peuvent le faire. حفظ السلام ليست مهمة عسكرية، ولكن الجنود فقط يمكنهم فعل ذلك. هي يعني مسألة حفظ السلام هي أحد الوسائل الدبلوماسية الدولية لتحقيق السلام ولتجسيد المجهود الدولي في حفظ السلام، وترتبط ارتباطا وثيقا بمسألة التسوية السلمية للنزاعات. هذاك علاش اليوم نحن متواجدين الزوز كما ديما نخدموا مع بعضنا، دايور مع العقيد حجاج ووزارة الدفاع مشكورة. دونك هي عملية سياسية، بمعنى أنه العمليات حفظ السلام يأذن بها أو يقرها مجلس الأمن الدولي. ومجلس الأمن الدولي هو هيئة سياسية بامتياز، هي هو الهيكل معناها السياسي الرئيسي للأمم المتحدة، يتكون من الدول الأعضاء، دونك تناقش القرارات الدول في إطار سياستها الخارجية، كذلك تنفيذه مربوط بالدول الممولة وكذلك بالدول المساهمة بقوات، يعني هي جزء من التزامها والتزام سياستها الخارجية في تحقيق السلم والأمن الدوليين.
0: نعم.
2: وباعتبارها مسألة سياسية تحرص بلادنا على أن تكون مشاركتها في عمليات حفظ السلام مدروسة وفي اتساق مع مبادئ سياستها الخارجية، على غرار الحفاظ على الحياد الإيجابي، احترام سياسة الدولة المضيفة وإرادة الشعوب المحلية، إعطاء البعثات الأولوية لعمليات دعم الاستقرار في القارة الأفريقية والفضاء الأفريقي بالطبيعة، والعمل حصرا تحت راية الأمم المتحدة. وهنا في إشارة إلى بعض العمليات التي تعمل بإذن من مجلس الأمن ولكن ليست بقيادة من مجلس الأمن، تونس لا تشارك في هذه البعثات. دونك يعني المسار كله هو مسار سياسي، لكن بتنفيذ وبدعم ميداني أمني وعسكري، دونك عملية متكاملة فيها تناسق.
0: دونك مسار سياسي بدعم عسكري، وزارة الشؤون الخارجية اليوم عندها دور في تنظيم هالمشاركات التونسية الوطنية في عمليات حفظ السلام الأممية والإفريقية. كيفاش يبدأ الدور هذا بالنسبة لوزارة الخارجية؟ خلينا نفهم التفصيل هذا، وأيضا كيفاش تنعكس هالمهام هذية ونجاح المهام هذية على صورة تونس والدبلوماسية التونسية؟
2: شكرا على السؤال. التعاون ينعكس، يعني هي وزارة الخارجية هي حلقة الربط، يعني المشاركة مربوطة بقرار مجلس الأمن. هناك دراسة مسألة المشاركة من عدمها في حال دعوة تونس للمشاركة بقوات، يتم الاتصال بالوزارات المعنية، هي وزارة الشؤون، وزارة الدفاع الوطني، ولكن أيضا وزارة الداخلية اللي تشارك بخبراء أيضا. هي تختلف مشاركة وزارة الداخلية على وزارة الدفاع، أنه تشارك بخبراء وأفراد وليس بهياكل، يعني دي جروب كونستيتوي، يعني بوحدات. لكن هناك مشاركة هامة جدا، يعني يتم التنسيق وعبر طبعا معناها وزارة الخارجية علاقة الربط بين الوزارتين المعنيتين، وكذلك وزارة العدل باعتبار هناك مشاركة ولو أنها يعني ماهيش عدد كبير ياسر، لكن مشاركة نوعية من أعوان السجون، يعني وزارة العدل en l'occurrence. دونك وزارة الخارجية هي حلقة الربط لهذه المشاركة بين قسم عمليات السلام التابع لمجلس الأمن عن طريق بالطبيعة بعثتنا الدائمة بنيويورك والوزارات المعنية في المشاركة في المساهمات في تنقل الوحدات في كل ما يتعلق بالجانب.
0: وهذا سيدة حنين باش نرجع لك، مديرة السلم والأمن الدوليين بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، باش نمشي للميدان، باش نمشي للعقل. عقيد أسامة حجاج، مرحبا بك من جديد. وزارة الدفاع الوطني موجودة منذ سنوات طويلة في هذه المهام. بالنسبة للعقيدة العسكرية، شنو هو الإطار العام اللي تتنزل فيه هذه المشاركات؟ هي عمل ميداني، هي مهام أممية، هي مهام سياسية دبلوماسية كما وصفتها السيدة حنين؟ أعطينا الإطار العام بالنسبة لكم.
3: شكرا مرة أخرى. في البداية كانت تسمح لي نحب نتنم الفرصة هذه باش نتقدم بأحر التهاني لكافة أبناء المؤسسة العسكرية وتوجه إليهم بتحية تقدير، هذا بمناسبة إحياء الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. كل عام والجيش التونسي سور للوطن، شعاره الانضباط والتفاني في أداء الواجب. واسمح لي أيضا أن أترحم على أرواح شهدائنا الأبرار ونتمنى زاد الشفاء للجرحى. في الحقيقة هي مناسبة للتذكير مرة أخرى بالدور التاريخي والمتواصل للمؤسسة العسكرية، هذه المؤسسة العريقة اللي ما تدخر الجهد للاضطلاع بمختلف المهام الموكلة إليها بكل شرف وأمانة. إضافة للدور الوطني اللي تلعبه المؤسسة العسكرية، نحكي هنا على الدور على صعيد العالمي وصعيد الدولي، وذلك من خلال هالمشاركات هذه والمشاركات المتواصلة تقريبا منذ سنة 1960 في عمليات حفظ السلام تحت راية الأمم المتحدة، يعني أكثر من 65 سنة. وهذا في الحقيقة ما ينجم كان يعكس التزام الدولة التونسية الراسخ بدعم السلم والأمن في العالم، وكذلك تمسكها بمبادئ الشرعية الدولية كما تفضلت مدام حنين. وبالإضافة لما تعكسه هذه المشاركات من كفاءة اللي تتمتع بها قواتنا العسكرية، هي تمثل أيضا واجهة مشرفة لما بلغته قواتنا المسلحة من احترافية وتميز.
0: نعم، تفاصيل المشاركة هذه خلينا نبسطوها للناس اللي يسمعوا فينا. نعرفوا اللي آلاف العسكريين التوانسة شاركوا في مهام إفريقية وفي مهام أممية. أعطينا هكا مسار تاريخي لهذه المشاركات اللي نعرفوا اللي بدأت بعد الاستقلال، وأيضا اليوم شنو هو المهام اللي موجود فيها الجيش الوطني إفريقيا ودوليا؟
3: قبل كل شيء يجب التركيز ويجب التنويه بأنه هالمشاركات الأممية راهي تعد خيار استراتيجي بالنسبة لوزارة الدفاع الوطني، وتندرج ضمن رؤية تهدف إلى توسيع انفتاح مؤسستنا العسكرية على محيطها الإقليمي والدولي، كذلك ترسيخ حضورها في المحافل الدولية. وهذا ما ينجم يتم كان من خلال مقاربة شاملة تشارك فيها جميع هياكل وزارة الدفاع. ناخذ شوية أرقام، معناها في الأخر الأرقام هي اللي باش تترجم
0: تعبر. نعم.
3: تعبر على المشاركات التونسية. 26 مهمة لحفظ السلام في العالم منذ 1960، حوالي 15 ألف عسكري شاركوا في هالمهام هذه. اليوم كذلك تواصل المؤسسة العسكرية مشاركاتها ضمن البعثات الأممية، وهنا نعطي رقم معناها يدعو إلى الفخر أنه تونس تحتل اليوم المرتبة 18 من أصل 118 دولة. من حيث المساهمة بالقوات، هذه أرقام المنظمة الأممية 2026، وحاليا معناها نشاركوا بأكثر من 600 عسكري، فما نوعين متاع مشاركة، نشاركوا بضباط ملاحظين، نشاركوا بضباط أركان، مستشارين عسكريين، هذوما منتشرين تقريبا في مختلف البعثات الأممية. كذلك نشاركوا بنشر وحدات عسكرية متكاملة، حاليا نشاركوا في جمهورية إفريقيا الوسطى بفيلق مشاة خفيف، هذا منذ سنة 2022، وحدة مروحيات منذ سنة 2021، وحدة عسكرية للنقل الجوي منذ سنة 2024، واللي تم تمديد في نشرها تحت راية الأمم المتحدة لمدة سنة إضافية تقريبا منذ أيام يوم 4 جمعة 2026، وحدة نقل جوي استراتيجي موجودة في تونس لكنها موضوعة على ذمة الأمم المتحدة. وفي الحقيقة هذا يعكس متانة الشراكة القائمة بين الجانب التونسي والجانب الأممي، ويجسد الإرادة المشتركة لمواصلة تطوير هذا التعاون وتعزيزه.
0: نعم.
3: كذلك مش نختم فيها المشاركات، أيضا تونس معناها ممثلة في وزارة الدفاع تلتزم بتعزيز حضورها ضمن المختلف المهام الأممية، وهذا من خلال التوجه إلى إن شاء الله نشر وحدات وقوات إضافية، وهذا حاليا بالتنسيق مع الجانب الأممي.
0: عقيد حجاج، باش نسألك ونسأل أيضا ضيفتنا من وزارة الخارجية سيدة حنين، شنو تستفيد تونس من المشاركات هذه؟ هات نبدأ بالنسبة للجيش التونسي على مستوى الخبرات والتدريبات، شنو الإفادة الحاصلة اليوم؟
3: في الحقيقة الأهمية متاع المشاركات هذه التونسية في عملية حفظ السلام ما تقتصرش كان على البعد العملياتي فقط، بل أنها تساهم كذلك في تعزيز صورة تونس معناها كدولة داعمة للسلم والأمن الدوليين كما تفضلت وذكرت مدام حنين، كذلك تدعيم مكانتها داخل منظومة الأمم المتحدة وداخل المنتظم الأممي بكل مكوناته، فضلا على تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين. المشاركات هذه تمكن العسكريين التونسيين من اكتساب خبرات ميدانية وتجارب عملية هامة جدا، وذلك من خلال العمل في بيئات عملياتية متنوعة ومواجهة تحديات ميدانية مختلفة. معناها التحديات الموجودة حاليا في إفريقيا نجم نتعلم منها، كذلك العمل في محيط متعدد الجنسيات معناها يمكن العسكريين التونسيين من اكتساب خبرات وتجارب قيمة جدا. نأخذ على سبيل المثال المجالات كما التنسيق الدولي، كما الإدارة الفعالة للأزمات، كما تبادل الخبرات العملية، العمل وفق المعايير والإجراءات الدولية، وكذلك هنالك العديد من المجالات.
0: نعم، فما تدريب خاص لهالمجموعات العسكرية هذية قبل ما تمشي لإفريقيا أو إلى بلدان معينة فيها حروب ولا فيها ظروف محلية صعيبة ولا فيها مناخ صعيب، فما استعدادات معينة عقيد؟
3: بطبيعة الحال المحافظة على المستوى العالي هذايا من الحضور متاعنا والنجاعة يقتضي الاستثمار أولا المتواصل في خاصة في العنصر البشري العسكري، وهذا ما يفسر اهتمام وزارة الدفاع بالكبير بمجالي التدريب والتكوين والسعي المستمر أنه نزيد نطور هالمجالات هذية. في الحقيقة وزارة الدفاع تعمل على دعم منظومة التدريب والتكوين في مجال حفظ السلام بالخصوص، وذلك بالاستناد إلى الرصيد الوطني الكبير. احنا عندنا تجربة متاع أكثر من 65 سنة، دونك عندنا رصيد وطني كبير، وكذلك توجه إلى ترسيخ مكانة تونس معناها كقطب إقليمي ودولي مصدر للأمن والاستقرار خاصة في مجال التدريب. كما ذكرت سيادتك أنه وزارة الدفاع بالطبيعة تحرص على تأهيل الوحدات العسكرية متاحة المزمع نشرها ضمن البعثات الأممية، وذا من خلال تنظيم برامج ومعناها تنظيم والتدريب معناها برامج تكون موجودة نظرية وتطبيقية وتكون يلزمها تكون في وفق المعايير الأممية، لأنه احنا مش نمشي ونخدمه مع الجانب الأممي، دونك وفق المعايير المعتمدة من الجانب الأممي. ونحضروا وحداتنا باش تكون جاهزة للعمل في بيئة مغايرة للبيئة اللي هي تعود تخدم فيها.
0: هي مهام ظرفية عقيد، مهام ظرفية يرجعوا بعدها إلى ممارسة عملهم في الجيش الوطني بشكل عادي وطبيعي.
3: نعم نعم، هي معناها المدة تتراوح معناها تقريبا دو موندا، معناها ستة أشهر للموندا، دونك سنة كاملة. ويتم التغيير معناها تعويض الأفراد المشاركين. الأهم ما يلزمش ننساو أنه المشاركات هذه راهو ما هيش معناها معتمدة فقط على التدريب اللي موجه للمهام الأممية، أنه راهو العسكري التونسي راهو متشبع بحكم تكوينه وبحكم تدريبه بمفاهيم القانون الدولي الإنساني.
0: نعم.
3: والتزامه الثابت بقيم ومبادئ الأمم المتحدة بطبيعته. نعم. يعني حتى في تكويننا العادي، ولعل المقاومات هذه مجتمعة هي اللي ساهمت وخلتنا حقيقة نحقق نتائج إيجابية. والنتائج هذه راهو ما هوش احنا اللي حكينا عليها، راهو معناها شهادة. نعم. من المنظمة الأممية في حد ذاتها ووفق تقارير رسمية معناها تأكد انه العسكري التونسي يتميز بأداء مهني رفيع واحترافية عالية.
0: نعم.
3: وكان تسمح لي هنا
0: تفضل
3: مش نختم انه لعل اخرها تكريم أحد أبطال تونس شهيد حفظ السلام الرقيب أول سيف الدين حمريتا اللي استشهد أثناء تأدية واجبه في 2025 في جمهورية أفريقيا الوسطى، والذي منح ميدالية داغ هامرشولد لشهداء حفظ السلام واللي تسلمها يوم 5 جوان السيد المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة، وتم تقديمها.
0: نعم.
3: من طرف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.
0: ربي يرحمه. إذن تقول التزام أممي، خبرات عسكرية يكتسبوها المشاركين على المستوى الدبلوماسي. سيدة حنين، نفس السؤال، هو الاستفادة الوطنية من هذه المشاركات، مشاركات في بعثات حفظ الأمن والسلام سواء كانت في إفريقيا وإلا تابعة الأمم المتحدة، هي كلها مهام محفوفة بالمخاطر على نبل هالمهام هذه؟
2: نعم، هو من الناحية الدبلوماسية كما تفضل العقيد حجاج، هي الهدف من هذه المشاركات هو يعني إشعاع صورة تونس معناها كدولة محبة للسلام راعية له، تغلب الحوار والتسوية السلمية للنزاعات، وهي تسعى من خلال مشاركة نوعية يعني وكفاءة عالية على أن تبني على هذا الرصيد من أجل يعني تعزيز هذا الدور الريادي. يعني تونس تسعى إلى أن يكون لها دور ريادي في مجال حفظ السلام. هي الآن إضافة إلى احتلال المرتبة 18 عالميا، تحتل المرتبة الثالثة عربيا بعد المغرب ومصر في المشاركات، ولكن يعني تونس تساهم بالفكر في مستقبل حفظ السلام. نذكر على سبيل المثال أن تونس نظمت بالتعاون مع قسم الأمم، قسم عمليات العمليات السلام بالأمم المتحدة، دورة مؤتمر دولي في يومي 10 و 11 جويليا 2025 حول دور القوات المسلحة في حماية المدنيين، وهو يعني اختصاص متنامي لعمليات حفظ السلام، حماية المدنيين والعمليات الإنسانية. هناك تركيز في الأونة الأخيرة على هذا الدور لعمليات حفظ السلام. أيضا نظمت مؤخرا من 20-30 أفريل 2026 دورة تكوينية لكبار قادة المهام الأممية.
0: نعم.
2: بتونس، وهو ما يؤكد ثقة
0: الثقة هذه وهالحضور هذه وهالرأسمال الدبلوماسي والرمزي هذه للدبلوماسية التونسية، يخلي المواقف الرسمية والسياسية والدبلوماسية لتونس عندها أكثر وزن اليوم في المنظومة الأممية. فما علاقة بين الموقف التونسي ووزن الموقف التونسي وهالالتزام الأممي لبلادنا؟
2: أكيد، هو كما قلت لك معناه فما ارتباط وثيق بين المساهمات متاعنا والثوابت السياسة الخارجية. معناها مساهمات حفظ السلام هي من ثوابت السياسة الخارجية، ذاك علاش هي مساهمة مبكرة ومستمرة. معناها توا لو 15 جويي اون فيتي 66 سنة على أول مشاركة تونسية في الكونغو.
0: تعتبروها التزام أممي اليوم وإلا زاد توجه وخط دبلوماسي للسياسة التونسية؟
2: الاثنين، هو الاثنين، معناها التزام وتوجه. هو تونس معناها ديما تغلب صوت الحكمة، صوت الحوار، هذا من ثوابت السياسة الخارجية، مما يمنحها معناها ثقة كبيرة من الدول ومصداقية أيضا، معناها ومكانة في المحافل الدولية وفي المنتظم الأممي. يعني جوستومون عاود نرجع لك للدور معناها الأكتيف، يعني البرو أكتيف في في في في عمليات السلام. أيضا تونس وقت اللي باش نوريك اللي هو معناها ثابتة من ثوابت السياسة الخارجية، وقت اللي وقت عضويتها الثالثة، عضويتها الرابعة في مجلس الأمن، اختارت أن تترأس فريق المكلف بعمليات السلام. معناها هي كل دولة تكون عضوة تنجم تختار ثلاثة هياكل، منها اختارت الفريق هذايا اللي يعنى بمستقبل عمليات السلام. أيضا شاركت في المفاوضات بينشور بمقترحات من الوزارات المعنية، مقترحات وزارة الداخلية، وزارة الدفاع الوطني بالأساس، في المفاوضات في إطار مبادرة إعادة تصور عملية حفظ السلام لما تسمى ب Action for Peacekeeping و Action for Peacekeeping Plus. هي مبادرات أطلقها الأمين العام منذ سنة 2018 وتتواصل. يعني المشاركة فعالة،
0: يعني مش مجرد حضور ميداني، حتى في التفكير والتخطيط لجدوى العمليات هذه تونس موجودة وحاضرة.
2: حبيت جوست نأكد على بالنسبة للكفاءة، معناها فما 4 أكس، معناها متاع الإشادة. أنا الإشادة إضافة إلى التقارير الذي ذكرها سيد العقيد، فما إشادة معناها متواصلة من كبار مسؤولين قسم عمليات السلام في اللقاءات التي تجمعهم بالسادة الوزراء. يعني هناك جاهزية، معناها فما هذه عناصر التميز التونسي. هناك سرعة تأقلم، هناك انضباط، وهناك كفاءة وخبرة. يعني هذوما
0: كفاءة، خبرة، انضباط، وتأقلم.
2: وجاهزية. هذايا معناها خلى لو كومون دير ليكسيبسيون تونيزيان، يعني في مجال
0: الاستثناء التونسي. خلينا نحلوا شوية قوس على العالم هذه البعثات في افريقيا او في العالم، المفروض الهدف نتاعها حفظ الاستقرار وضمان السلم. اليوم في بعض المناطق ما فماش نتائج واضحة، ونشوفوا ساعات حروب تمتد لسنوات وسنوات. من الانتقادات الموجهة لمهام حفظ السلام اللي كأنها يعني مجرد خط سياسي ما فماش نتائج كبرى يعني على الميدان. ما نعرفش بهزيتكم الثنية التحليل شوية، ولكن حبيت نسمع وجهة نظركم بما انكم يعني تبعوا هالملف من سنوات وفاعلين فيه. نبدأ معك حنين.
2: اكيد هو فما برشا معناها انتقادات، وذاك اللي برر تطور عملية حفظ السلام من الجينيراسيون الاولى للجينيراسيون الثانيه للجينيراسيون الثالثه، اللي هي معناها توا ولات فما مهام متعدده الابعاد، فيها تركيز على جانب حمايه المدنيين، على الجانب الانساني. هي تحديات ميدانيه تعود بالاساس كما قلت لك، هو الربط بين السياسي يعني هي قرارات سياسيه، معناها حتى الموندا لهذه العمليات هي قرارات معناها مجلس أمن. يعني فما تحديات معناها ما يطرحه النص، ما معناها النص القانوني بماذا يسمح بالتدخل. فما نعم. وديما عادة إنه قرارات مجلس الأمن تأتي بعد نشوب النزاعات. نعم. يعني فما انسختان ديكالاج بين الميدان والتحرك. فهمت هذاك اللي يجعل النجاعة ما تكونش في المجال. لكن الحقيقه معناها المشاركه التونسيه صامده كما قلت لك، في انها فما سرعه التاقلم، في الحفاظ على المبادئ، مبادئ الامم المتحده اللي هي بالاساس الحياد، عدم استخدام القوه الا لحمايه الموندا، لحمايه التفويض او لحمايه المدنيين، بناء الثقه مع المجتمعات المحلية. فما بدات نفتح قوس، فما فيديو ديرنييرمون سجلته معنا انجزته وزارة الدفاع في افريقيا الوسطى، يوري هالكونتاكت ايمان، فهمت، بين المجتمعات المحلية والعناصر التونسية.
0: نعم.
2: يعني هالقرب الافريقي واللي خلينا ديما معناها نميلوا اكثر ان نشاركوا في الـ في الـ في الـ في المهام اللي موجودة بافريقيا، يعني فما نوع من الصمود وايمان. نعم. باهمية اهميه
0: فما قرب افريقي فما صمود وفما زاده سيد العقيد فما مخاطر امنيه وصحيه. خلينا نعرف عليها المخاطر هذه.
3: انا حبيت نرجع نجاوبك على المستوى العملياتي على السؤال نتاعك الفارط انه الجواب راهو بسيط جدا لانه تقريبا المهام الأممية انتقلت من مهام تقليدية بسيطة جدا تركز على مراقبة معناها تركز على مراقبة تنفيذ اتفاقيات بين طرفين أو أكثر. تمر حاليا المهام هذه تمر إلى مهام متعددة الأبعاد
0: كما حماية المدنيين
3: في حماية المدنيين ودخلت فيها معناها دخلت فيها برشا حاجات أخرى ولات زاد المكونات متاع المهام هذه ولات أكثر تعقيد ولات فيها الجانب المدني ولا فيها الجانب العسكري ولا فيها الجانب الشرطة الأممية وهو هذا ما يجعلها أكثر تعقيدا بالنسبة كذلك فما تهديدات مستحدثة جديدة ما كانتش موجودة قبل ومن أهمها خاصة الإرهاب. الإرهاب قبل ما كانتش المهام الأممية تجابه الإرهاب حاليا تولت موجودة في قلب العاصفة متاع الإرهاب خاصة في أفريقيا.
2: تغير المناخ
3: وتغير المناخ وكذلك
0: المخدرات
3: سبب آخر اللي هو التهريب وسبب آخر اللي هو حاليا هي الأزمة متاع الأزمة المالية للمنتظم الأممي دونك الأممي دونك فما برشا عوامل خلات إنه المهام هذه حقيقة ما تلقاش الإكيليبر متاعها كيما تعودنا قبل. لكن هذا ما يمنعش إنه المشاركة متاع العسكريين التوانسة

0: تعتبرهم البيئة المحلية، الحروب والنزاعات، وجود إرهاب اليوم في صبغة النزاعات هذه، مسألة التهريب والجريمة الدولية، يعني تمشي وتتصاعد المخاطر بالنظر لما يحدث في العالم من تشعب لهذه النزاعات.
1: وفي الحقيقة هذا اللي ذكرته مدام حنين، أنه المنتظم الأممي في حد ذاته هو بدو يراجع في استراتيجيته في هالمهام هذه والنيو أكشن فور بيس.
0: فما الخطر الصحي مثلا نحكيه على إيبولا في الكونغو اليوم، لو كان نوضحه بخصوص القوات التونسية. أنت بكري كي سميتنا ما عناش اليوم قوات في الكونغو،
1: لكن عندنا مراقبين وملاحظين
0: في علاقة بإيبولا، لباس بعاد في مناطق نزاع، كان ناخذوا فكرة.
1: احنا باش يبدا معناها باين ليكم وللجميع انه رانا اون كونتاكت مع عبادنا في معناها على مدار الساعة، دونك عبادنا كلهم لباس ومعناها يتخذوا في الإجراءات اللازمة، الوقائية اللازمة، وراهو معناها من هنا تمشي التوصيات وتمشي معناها كيفاش يلزمهم يعملوا باش يتفاداوا الشيء هذا، يراه كل شيء معناها من تونس من
0: نعم. يعني عندنا مراقبين يعني ولكن نتابعوا فيهم
1: بالضبط،
0: ولباس والحمد لله المجموعه اللي في الكونغو الديمقراطيه
1: بالضبط. وفما لهنا فما نوعين نتاع مراقبه، الامم المتحده في حد ذاتها المهمه في حد ذاتها تقوم باجراءات معينه، وكذلك وزاره الدفاع تقوم باجراءات لحمايه اولادنا اللي موجودين غاديك.
0: نعم، شكرا لك العقيد أسامة حجاج ممثل وزارة الدفاع الوطني اليوم. باش نختم معاك أيضا سيدة حنين، هالمهام هذية سياسية إنسانية عسكرية أممية، العالم مازال مفتوح على مجموعة من النزاعات للأسف، وتونس ستكون دائما ضمن هالبعثات الأممية اليوم. أكيد زاد احنا عنا خطتنا الوطنية كيفاش نشاركوا، كيفاش نلتزموا بالمطلوب أمميا ودوليا. أعطينا فكرة على المستقبل هذه العمليات والمشاركة التونسية في هذه العمليات الخاصة بحفظ السلام ودعم الاستقرار.
2: شكرا. هو المستقبل يعني ساعات ما يبداش واضح ياسر. نعم. كما يقول العقيد الحجاج، مع أزمة التمويل اللي هي أزمة معناها جدية وتأثر على مستقبل حفظ السلام، ويعني فما نوع من التأقلم، فما قرارات يعني عاجلة سواء تقليص من العدد أو اتخاذ إجراءات لتدعيم النجاعة في المشاركات. لكن أنا أقول نحن هنا ونحن ما زلنا باش نشاركوا، وما نجموش ما نشاركوش خطر لا يوجد بديل. يعني تمسك تونس بالعمل متعدد الأطراف، يعني إحلال السلم والأمن مع احترام الشرعية واحترام سيادة الدول لا يمكن إلا أن يمر من عبر عمليات حفظ السلام تحت راية أممية. معناها هذا يعني علاش قلت لك أنا ثابتة من ثوابت السياسة الخارجية، خاطر مربوطة بالفض السلمي للنزاعات، ولكن عدم تدخل في شؤون الدول باعتبار نحن نخدم تحت راية دولية.
0: نعم. باعتبارنا أيضا على مستوى تونس هذه المبادئ اللي تدعو لها السياسة الوطنية.
2: هذا هو.
0: نعم.
2: وبالنسبة للمشاركات يعني نحن أربعة متواجدين في أربعة مهام توا. لونماس اللي هي في جنوب السودان، لونيسفا اللي هي في أبياي يعني في دارفور، في المينوسكو يعني في الكونغو، والمينوسكا دونك هذه.
0: نعم.
2: غروسو مودو.
0: نعم.
2: حبيت نعمل لفتة بما أنهم ماهمش حاضرين وزارة الداخلية، معناها فما مشاركة هامة وزارة الداخلية على مستوى خبراء، فما مشاركة نوعية في في في, في دعم المسار تحقيق العدالة الجنائية خاصة في مينوسكا وتحقيق العدالة الجنائية وتكوين في مجال التحقيقات والتتبعات، وأيضا بسط مساعدة الدولة على بسط سيادتها على كامل ترابها.
0: نعم.
2: يعني هي مساعدة أكومبانيومون اللي تؤدي إلى التملك الوطني، يعني نحن نساعد الدول باش هي تاخذ
0: زمام أمورها يعني وطنية،
2: مش اللي تدخل في شؤونها الداخلية.
0: موجودين أكثر في إفريقيا احنا حنينا،
2: اي أربعة كات ميسيون توا بور اكتوالمون، ما كما قال العقيد حجاج معناها تاريخيا ساهمنا إجمالا في 26
0: نعم. شكرا لكم. شكرا.

لحضوركم حنين بن جراد، هي مديرة السلم والأمن الدوليين بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والعقيد أسامة حجاج بوزارة الدفاع الوطني. إذا كنت تحبوا تفهموا أكثر التفاصيل مهام حفظ السلام الإفريقية والأممية اللي تقوم بها تونس وتشارك فيها تونس، ترجعوا على صفحتنا على الفيسبوك راديو ناسيونال، تلقاو كل التفاصيل اللي قدموها ضيوفنا. احنا وصلنا الختام لقانا بكم اليوم على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، بعد شوية أخبار الرياضة.

0: يحدث في تونس. الخبر وما وراء الخبر مع ليليا الحسين.
1: تطبيقات تونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
0: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
1: فلاش سبور.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في فلاش سبور. البدايه باخر اخبار المنتخب الوطني التونسي لكره القدم. وفد المنتخب كما تعرفوا كان سافر البارح من مطار تونس كارتاج رحله عاديه عبر اسطنبول في تركيا. اليوم كان في الفجر الاستراحه في تركيا، ثم الوفد تحول نحو المكسيك. المنتظر يكون وصول المنتخب الوطني التونسي بعد ساعتين تقريبا من توا، وثلاث ساعات على اقصى تقدير. رحله تستغرق ما بين 23-24 ساعه، رحلة شاقة جدا وطويلة من أجل الوصول للمكسيك للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم فيفا 2026. منتخبنا عنده الوقت باش يحضر. المنتخب الوطني التونسي كان خذا الاختيار هذا في الذهاب، يتسمى مبكرا نوعا ما للمكسيك باش ياخذ اكثر وقت في التاقلم في مع الظروف غاديك، خاصه في ديكالاج اورير. نحكيوا على الفارق في التوقيت، نحكيوا بالطبيعه على الارتفاع على مستوى سطح البحر في المدينه المنتخب التونسي باش يقيم فيها في المكسيك يلعب زوز مقابلات. عندنا الوقت شويه باش نتاقلموا ونحضروا اول مباراه يوم 15 جوان مع مطلثة متاع الفجر بتوقيت تونس ضد المنتخب السويدي. المنتخب الوطني التونسي ايضا سيواجه منتخب اليابان، ذكر في اللقاء الثاني الخمسة متاع الصباح يوم 21 جوان. اللقاء الثالث تونس هولندا، اللقاء الختامي والاخير في الدور الاول 26 جوان مع نص الليل. وأخبار تصدنا من كواليس المنتخب الوطني التونسي بعد الهزيمة ضد المنتخب البلجيكي. عديد من المشاورات، عديد من الاجتماعات في صفوف اللاعبين، في صفوف طبعا بين المدرب، بين المدير الرياضي زياد جزيري، الجامعة التونسية لكرة القدم، تحميل مسؤوليات طبعا لكل اللاعبين، المدرب صبري لموشي، وعزم على التدارك إن شاء الله في المباريات القادمة. بالنسبة لآخر الأخبار على مستوى اللاعبين، حنبع المجبري سيكون جاهز إن شاء الله في التشكيل الأساسي حسب مصدرنا في المباراة الأولى ضد السويد بعد الإصابة الخفيفة في اللقاء الودي الأول ضد المنتخب النمساوي. واحنا نحكيه على المنتخب الوطني التونسي، اليوم صدر ترتيب الفيفا للشهر جوان. اليوم صباح الاتحاد الدولي لكرة القدم أصدر المراكز الكاملة على مستوى المنتخبات العالمية. تونس في المركز 46 عالميا بعد التراجع بزوز مراتب. المنتخب الوطني التونسي كما قلت على المستوى العالمي زوز مراكز تأخرنا، 46 عالميا، المركز الرابع عربيا، المغرب الأولى عربيا، السابع عالميا منتخب المغرب، السابع في العالم. الجزائر 28 عالميا المركز الثاني، المنتخب المصري الثالث 29 عالميا، الرابع تونس كما قلنا، المركز الخامس قطر 55 عالميا، العراق السادس ب 56 عالميا، السابع السعودية 61 عالميا، الأردن الثامن، التاسع الإمارات، والعاشر منتخب العمان. بالنسبة لأعلى ترتيب على المستوى الأوروبي، فرنسا الأولى، ثانية إسبانيا، ثالث أرجنتين، رابع إنجلترا، الخامس برتغال. المنتخب الوطني الأولمبي تحت 23 سنة مع المدرب أنيس بوجلبان بعد انتصار البارح على المنتخب الصيني بثلاثية نظيفة في الدورة الدولية الودية في فرنسا، دورة موريس ريفيلو الفرنسية. المنتخب الوطني التونسي آخر مباراة ليه باش تكون ضد المنتخب الكولومبي بعد غدوة الأربعاء 10 جوان انطلاقا من 7 متاع العشية، تونس ضد كولومبيا. تونس تتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط وستواجه إذا كان نكمله طبعا في المركز الأول فإنه باش نواجه الثاني من المجموعة الثانية بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي في الدور نصف النهائي لهذه البطولة. غيروا الاختصاص طوى من كرة القدم للتتويجات للتاريخ للإنجاز اللي كانت حققته البارحة العداء التونسية البطلة مروة بوزياني اللي توجت يوم الأحد بسباق 3000 متر موانع في ملتقى ستوكهولم المندرج ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى ميدالية تبقى للتاريخ. قطعت بوزياني المسافة في 8 دقائق 59 ثانية و 28 جزء بالمئة وحطمت بالمناسبة الرقم القياسي للملتقى. الرقم السابق كان بحوزة الكينية هايفين كايانج وبوزياني تألقت والتألق متاع بوزياني ما كانش وحده تألق معها أيضا شاكر بالحاج إنعام في الإذاعة الوطنية التونسية كان تنبأ البارح بتتويج لمروة بوزياني وتتويج بالذهب والمركز الأول في البطولة وشاكر بالمناسبة كان عمل اليوم وخذا تصريح خاص وحصري للإذاعة الوطنية التونسية مع مدرب مروة بوزياني السيد ياسين البركوكية.
3: الحمد لله اليوم وبعد اخر تتويج تونسي عنده تقريبا 11 سنة تتمكن العداء مروة بوزياني لاول مرة في مسيرتها من التتويج بالميدالية الذهبية في منافسات الدوري الماسي جولة ستوكهولم وين حققت رقم قياسي جديد الملتقى قدره 9 دقائق و59 ثانية وبفرق كبير على بقية العدائات. حاليا مروة تحتل الترتيب الأول عالميا في منافسات الدوري الماسي وبمجموعة 19 نقطة وهو تأكيد للنتائج اللي حققتها منذ أسبوعين في الصين وين حطمت الرقم القياسي التونسي في سباق 3000 متر موانع. حاليا المرة الثالثة على التوالي تنزل تحت حاجة 9 دقائق وهذه حاجة صعبة برشا سيرتولي تكنيسيان يعرفوها وأكيد تتويجها بالذهبية ما جاش بالصدفة وما جاش من فراغ جاء بعد برشا تعب وخدمة وصبر لكن الحمد لله ربي وفقنا وإن شاء الله جاي خير.
2: برافو برقوقي، برافو بوزياني، برافو شاكر بالحاج. بالمناسبة نحلو قوس راو كل أسبوع موجودين الأخبار الحصريات الأخبار الخاصة تصريحات الاستضافات من العيار الثقيل بالنسبة للإذاعة الوطنية التونسية كل فم رياضة واحدة في يوم الأحد مع شاكر بالحاج وكل فريق الرياضة راو قاعدين معناها نتواصلوا بشكل دائم مع كل الأبطال. اكتشفنا عن طريق سي شاكر عديد من الأبطال حلينا عديد من المشاكل معناها ثمنا عديد من الإنجازات والنجاحات. هذه رسالة نداء فقط للناس اللي ربما يعني مركزة برشا مع كرة القدم وما تسمعش برشا الإذاعة الوطنية مش مشكلتنا. على كل حال كل يوم بشكل دائم في رياضة وأهداف كل أسبوع الرياضة الفردية حاضرة وبقوة. في الجولف أيضا نعطيه خبر يخص بطولة تونس للجولف في صنفي الذكور والإناث تم اختتامها البارح وأسدل الستار في الحمامات على الدورة النهائية للموسم 2026-2025 امتدت على مدة 4 أيام في ملاعب الجولف في الحمامات وتوج كل من رابح البدوي من جمعية الجولف بالحمامات وآية العذاري من جمعية الجولف قنطاوي ببطولة تونس للجولف. كما قلت صنفي الذكور والإناث مبروك عليهم. نختم بزوز أخبار عالمية. بعد إصابته البارح في مباراة الدنمارك أوكرانيا وسقوطه على أرضية الميدان في لقطة أثرت برشا في الجماهير الرياضية حول العالم وتسببت في إيقاف المباراة دقيقة 64. عرفتوني نحكي لهنا على النجم إيريكسون لاعب المنتخب الدنماركي. الحمد لله بالنسبة للاعب ذا كل الفحوصات أثبتت سلامته من أي إصابة خطيرة حسب ما أكدوا قبيلة شوية في بيان رسمي الاتحاد الدنماركي لكرة قدم. الطبيب تحدث معه أيضا طبيب المنتخب الدنماركي. لاعب تحدث مع عائلته معنويته مرتفعة سيغادر في الساعات القادمة ولا شيء خطير. للإشارة إيريكسون كان عرضة للقطة مشابهة عام 2021 سقط على أرضية الميدان وخضع وقتها لعملية لزراع جهاز تنظيم ضربات القلب. ونخدم فيرونتينو بيريز رئيس ريال مدريد يفوز بولاية جديدة كرئيس للريال بعد منافسة قوية جدا مع المرشح الثاني ريكويلمي. تعاقد مع مورينو تعاقد مع ديم فرايس من الانتر. كوناتي مدافع ليفربول اللاعب الفرنسي يدخل بقوة فيرونتينو بيريز في ولاية جديدة مع ريال مدريد ويجدد لروديغير المدافع ويعد عبر تصريحات رسمية بصفقات تاريخية وقياسية في هذا الميركاتو بالنسبة لريال مدريد. نهاية هذا الموعد الرياضي أجمل تحياتي مهدي عبيد.
4: المرج من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية الاستعداد للإقلاع. مرة مع معز ومرة مع ملاك، وسع بالك وأنا معك.
5: العشوية على الإذاعة الوطنية من الاثنين للخميس من الأربعاء للستة غير درجين.
6: العشوية في اثنين ونسوك والباب الدار نوصلوك.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
8: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
9: مستمعينا الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار. الديوان الوطني التونسي للسياحة يتوج بشراكة مع سفارة تونس بسيول بجائزة أفضل إدارة وتنشيط لجناح عرض خلال فعاليات معرض سيول الدولي للسياحة وسفر 26 و2000 الذي احتضنته العاصمة الكورية من 4 إلى 7 من جوان الجارية. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يشدد لدى استقباله اليوم رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية والوفد المرافق له على الدور الذي تضطلع به الغرفة في دعم العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، لا سيما من خلال مرافقة المؤسسات التونسية وتسهيل نفاذ المنتجات الوطنية ذات القدرة التنافسية العالية وعلى رأسها زيت الزيتون والتمور إلى السوق البرازيلية، فضلا عن دعم تصدير الخدمات، داعيا إلى إرساء شراكات استراتيجية بين تونس والبرازيل في مختلف القطاعات الواعدة. خلال اللقاء الإقليمي حول التطوع في المجال الانتخابي المنتظم بالعاصمة، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر يؤكد أن مشاركة الشباب في العمليات الانتخابية وفي الشأن العام تمثل أبرز التحديات التي تؤرق الهيئة الانتخابية في تونس وفي مختلف أنحاء العالم، مشددا على ضرورة الإنصات إلى هذه الفئة العمرية والأخذ بمقترحاتها وتطلعاتها. مع انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب لإصابة 26 و2000، ديوان الحبوب يدعو الفلاحين إلى احترام شروط الجودة وإجراءات الوقاية من الحرائق. لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب تواصل بعد غد الأربعاء النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية. جامعة منوبة تعلن إحداث 4 اختصاصات جديدة ضمن عرضها التكويني الجديد، تتمثل في الإعلامية الحيوية والتجارة والمالية الدولية وتاريخ الفن والأثار والإعلام والسردية الرقمية. في العالم، إيران وإسرائيل تعلنان وقف عملياتهما العسكرية بعد تبادل الضربات للمرة الأولى منذ التوصل لاتفاقا لوقف إطلاق النار قبل شهرين، والقوات المسلحة الإيرانية تحذر من الرد بقوة إذا واصلت إسرائيل هجماتها على لبنان، وذلك فيما أكد مسؤول إسرائيلي كبير أن تل أبيب ستهاجم مجددا الضاحية الجنوبية لبيروت إذا استمرت هجمات حزب الله على إسرائيل. وختاما، استمرار تعليق الرحلات الجوية من إيران وإليها حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
8: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
8: المجلة التربوية.
10: كل ما يهم مهم الشأن التربوي الجامعي والتكوين المهني.
11: قراءة في أوكد الأولويات بالنسبة للشأن التربوي في هذه الفترة.
10: آخر المستجدات، التصريحات والأخبار،
12: الخبر الصحيح
10: مع نورة أبو علاق.

0: المجلة التربوية.
1: أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من المجلة التربوية. كالعادة من توا حتى للأربعة متاع العشية نحكي وتربية تعليم عالي وتكوين مهني. طبعا الساعة الأولى باش نرجع مرة أخرى ونخاطبوا فيها 162 ألف مترشح للدورة الرئيسية لبكالوريا 2026. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. مازالت البكالوريا مازالوا النهارين هذوما باش نركزوا عليهم، وللغرض ما نش وحدنا، فقط بالتعاون مع منصة جسور اللي تعتبر مكسب جديد لوزارة التربية التونسية. المنصة هذه يجيوا بحذنا أساتذة فاعلين في المنصة هذه. سعداء جدا باستقبال ضيفنا السيدة منى الخليفي أستاذة اللغة والأداب العربية. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: عسلامة، مرحبا، تشرفت بهذه الدعوة وإن شاء الله نقدموا الأفضل إن شاء الله.
1: مرحبا بك مدام منى. كيف نقول أهلا وسهلا ومرحبا بالسيدة هلا الشعباني أستاذ علوم الإعلامية.
3: عسلامة، مرحبا بكل مستمعين، مرحبا بأبنائنا وبناتنا التلاميذ، نتمنى لهم النجاح إن شاء الله.
1: يلزم يسمعونا خطر غدوة يوم الإعلامية بامتياز.
3: Exactly. غدوة إن شاء الله تلامذة الشعب العلمية إن شاء الله من 8-9:30 باش تكون مادة الإعلامية. بالنسبة لشعبة علوم الإعلامية غدوة مادة ثانية رئيسية اللي هي الأنظمة وتكنولوجيا المعلومات اللي بتكون على مدى 3 ساعات إن شاء الله ربي يوفقهم. وزيدة العشية عنا زيدة شعبة الأداب باش تكون زيدة فرض الإعلامية، يعني غدوة يوم الإعلامية بامتياز.
1: إن شاء الله بالتوفيق ليهم الكل. ومعنا السيدة مروة حجاج، هي المتفقدة المتربصة في مادة اللغة الإنجليزية. مرحبا بك مدام مروة، أهلا وسهلا.
4: عايشك، شكرا على الدعوة، وإن شاء الله نقدموا الإضافة اليوم إن شاء الله.
1: النجم نحصلوا 20 في الانجليزي،
4: النجم نحصلوا برشا 20
1: والعشرين عندها الاثر نتاعها،
4: عندها اثر
1: ما تقولوش النهار الاخراني راهو.
4: اكيد بالعكس، هو ذاك المتر الاخراني اللي باش يجريوا فيه اللي قد تربي يحصلوا فيه اكثر نوت ممكن حتى كان مش 20 ان شاء الله.
1: مرحبا بك بحذانا باش تعطينا شويه مفاتيح توجيهات منهجيه عمل. مرحبا بكم، على شكرا على الحضور. مرحبا بكم الناس الكل، ماناش وحدنا طبعا، الفريق اللي باش يامن لكم المجله التربويه اليوم. فاطمه عبار في التنسيق العام، مرحبا فاطمة. أيمن التنفوري في الإخراج الإذاعي، سمية زواوي وأمين في الإخراج المرئي، ونورة تقولكم مرحبا. ننطلقوا على بركة الله مع مادة الإعلامية في اللمسات الأخيرة للمراجعة. نعرفوا اللي فما حالة صغيرة من الإرهاق، ولكن ينجموا يرتاحوا شوية ويقوموا ويفيقوا بعد القيلولة.
3: بالضبط، العشية السويعات الأخيرة، يعني أي. المراجعة الأخيرة تلامذتنا الكل، نحكي لهنا شعب الكل، باش نخلي شعبة علوم الإعلامية وحدها في الأخر لأنها كمادة رئيسية تتطلب أكثر عمل أكثر تركيز، ولكن حتى بالنسبة للشعب العلمية نحكي ساعة غدوة إن شاء الله من 8-9:30. دونك هو امتحان يمتد على 1.5 ساعة.
1: ضارب
3: نصف، علاش؟ على خاطر فما النصف الاخر اللي تعدى في البكالوريا التطبيقيه.
1: أي.
3: يعني احنا عادين التطبيقيه الحمد لله، نجم نقولوا الاراء نتاع التلاميذ الشعب العلميه راس كل خرجوا فرحانين شويه من الاول، قالوا الموضوع الساعه الثانيه الحصه الثانيه لا وما لا، ولكن بعد شويه اكتشفوا قالوا لي والله يا سافا ومدام وعدينا بالكدا. الحمد لله، قلت لهم الحمد لله،
1: ان شاء الله زينه
3: غدوه زاده في التيوريك معناها في الفالا في التسكي اكري. اذا هو امتحان تاع 1.5 ساعة، امتحان في العاده يكون فيه 2 تمارين و بروبليم هكا تاع خدمه. الاستراتيجيات نقول لهم انا مختلفه.
1: أيه؟
3: كل تلميذ واستراتيجيه نتاعو،
1: كل تلميذ وطريقته
3: كيفاش يتعامل مع الامتحان. راهي ما تغزرش لغيرك. انا ساعات الراعى سي تقبل وصلاه يبدا يهز راسه يشوف صحابه يكتبوا مش يكتبوا، لا مش هذا الفكره. اولا ساعه اللي انا ديما نوصيهم نقول لهم يعيشكم، راهو كي نقولوا اجيو 7:30 فما عليه، راهو فما عليه على خاطر
1: مدام هيلا. نعم. مثالش انا باش نجي معاك الورقه. أيه. الامتحان.
3: أيه.
1: اما توا باش نحكيوا شويه على هالسويعات اللي مازالوا لنا اليوم العشيه. شنو هما المسائل اللي نجموا نرجعوا لهم ونعملوا عليهم طلع؟
3: اي احنا اليوم انا توا العش انا اللي نحكي على غدوه تبقوا اليوم. انا غدوه دفاري، انا اليوم العشيه شو باش نعمل؟ انا كي نحط قدامي انا متاكده راهم الناس كل طبعت الامتحانات نتاع الاعوام السابقه واللي قبلها والتي قبلها وراهو الاساتذه راهم عطاها ورانا حلينا ورام اللي فيش هكا محلولين على اليمين وعلى اليسار
1: القواعد السحريه
3: كل كل كل كل
1: مفاتيح النجاح
3: كلها. لا لا انا نقولهم توا لا توا امتحان زوز قدامي السنه الفارطه ولا اللي قبلها انا كي نحطو قدامي توا حتى نقرا دياغونالمون نقول انا ترى كي نحط روحي في التمرين هذا مع التوقيت وناكد برشا على اهميه التوقيت
1: كيفاش
3: بالضبط راهو تصرف في الوقت راهو نصف الامتحان خاطر الجيستيون دو ستريس هذيك مهمه على الاخر. فانا نقول اي ترى كي نجرب التمرين هذا وحدي توا في الوقت هذا انا وحدي اليوم نلقى عندي نقائص مش مشكله ماهوش مشكل باش عليه باش من بعد كي نحل انا الدرس نتاعي نعرف بالضبط ان النقاط اللي هم اللي مازالوا عندي مازلت انا عندي فيها مشاكل تمرين اول تمرين ثاني واوبيف انا عندي اربع امتحانات وخدمتهم راني وخدمت مع الاستاذ نتاعي وخدمت في القسم توا كي ناخذ انا اوبيف انا شنو نجم نعمل انا وين في هذا الكل مانيش باش مش راني باش نقول نحبط ولا لا المعلومات انا اللي عندي الكل شنو اللي مازال مخزن كما يجب شدد بلاستو شنو اللي مازلت انا في بالي لي انا سافا اما لقيت روحي توا كي جربت التمرين لقيت روحي لا دونك نرجع من بعد نحلك الدرس هذيك اش قلت لك فما استراتيجي مش حتى لدوفور غدوه اليوم راهي المراجعه اكثر للامتحانات شويه علي توا نحكي لك العشويه هذه كويس تي وماما دلل وبابا والعباد والكل ورانا كلنا ولا الصحافه مش كون يحب مع بعضهم فما شكون عاملين اجتماعات وكل واحد كيفاش استراتيجي نتاعو ثم بعد العشاء ان شاء الله وقتها نقول اي توا عندي سويعه نجم نحل الدرس
1: انا وروحي
3: انا اليوم كي عملت لقيت روحي هذه ناقصه نركز عليها نعمل طلع على هذه استراتيجي الاعلاميه ماهيش حفاظه الاعلاميه سيت اون استراتيجي معنى انا قدامي اشكاليه كيفاش نبدا انا عندي الادوات اللي هما قريناهم اللي هو الدرس نتاعي لي زوتي سون لا ومتاكده التلاميذ كل عندها لي زوتي كيفاش توا باش نتصرف في كل الادوات هذيك باش ننجح الامتحان بيان سور تونس من بعد نحكي شويه على جيستيون دو طون اللي هي انا ناكد عليها على الاخر كيفاش كيفاش نعمل انا
1: كيفاش نعمل غدوة مع ورقه الامتحان اثناء الامتحان
3: وحتى ما بعد الامتحان راهو برشا عباد تقول عدى ويخرج يسم راهو حتى بعد الامتحان ديما مازالوا زوز امتحانات قدامي فرض الانجليزيه يستنى فيهم يوم الاربعاء فما العربيه
1: العشيه
3: زاد اي انا كيفاش انا بينك الزوقات حتى هذاك مهم مهم جدا كيفاش نسكر هذا ونحل الاخر كيفاش نعمل جيستيون تاعي. بالنسبه لشعبه علوم الاعلاميه ماده الانظمه التكنولوجيا ومعلومات دونك هي ثاني ماده رئيسيه بالنسبه للشعبه هذه كما ماده الخوارزميات الحمد لله زاد الاصدق بالنسبه للخوارزميات تلامذه خرجوا قالوا براتيكمون كيما رينا كيما تمرنا بالنسبه للتلميذ خدم على عام كامل وعمل الخدمه نتاعه وعمل تبع دروسه وكان حضوره منتظم زاد اللي هو مهم على الاخر ان شاء الله زاد غدوه بقدره ربي بالنسبه للتكنولوجيا انظمه المعلومات امتحان يبتدي 3 ساعات امتحان فيه انواع شتى من الاسئله بمعنى فيه الاسئله المتعدده الاجابات الكيو سي اي فيه الاسئله اللي انت باش تعمر فراغات ويعطيك وحدات وفي اسئله زاده اللي فيها سكون ابل لا ريفليكسيون كيفاش باش نخمم كيفاش نعمل فما قواعد البيانات كيفاش قاعده بناء بيانات باش تكون فيها اخطاء بالعاني باش يراك انت فاهمها ولا وكيفاش تصلحها بيان سور فما طرق وتلم زي سوري يسمعوني فاهمين على شنو قاعده نحكي والباقي سي كون تمارين راهي انا في العام كامل في وخدمه برشا براتيك دونك بقدرة ربي يلقاو رواحهم يعني انا نقول لهم لي زانكس يعرفوا مليح فما دي زانكس 5 انكس احنا على طول العام نقول لهم انا هذاك نسميتها انشوده ما قبل النوم كل يوم نطلع لك وانا الراجعه وانا الراجعه
1: هكاك كيفاش معناها
3: السويعات هذه نحكيو في السويعات هذه
1: اللي مازلت لنا هو من بعد شويه نحكيو على ورقه الامتحان كيفاش نعملوا وشنو هي الحلول اللي نلقاوها في صوره ما اذا زاد واجهنا صعوبه والا هذا الكل هو موضوعنا باش نحكيو فيه هذه بالنسبه للاعلاميه باش نمشيو لماده اخرى اللي هي ماده العربيه اللغه العربيه بالنسبه للشعب العلميه
2: للشعب العلميه
1: مع مدام مروه حجاج اللي هي
2: منى خليفي
1: متفق استاذ اللغه والادب العربي
2: الحقيقة
1: من أي معهد مدام موني؟
2: احنا من معهد بن عروس، انا من معهد بن عروس ومتخرجة من دار المعلمين العليا، متحصلة على الماجستير من كلية الأدب منوبة. الحقيقة ديما نحاولوا نقدموا قد ما نجموا مع تلامذتنا، لكن حتى اللي يسمعوا فيا توا يعرفوا انه معناها تلاميذ الشعب العلميه للاسف ما يهتموش برشا بالمواد اللي ما نعرفش، مثلا كيما معناها المواد الادبيه بصفه عامه،
1: ولكن يهتموا داك علاش انت بحذنا،
2: وهذاك علاش انا هوني باش نقول لهم راك اذا عطيت القيمه اللازمه والضروريه لماده العربيه وغيرها من المواد الادبيه راك تنجم تتميز بها، راك فاسيلمون تنجم مينيموم معناها على الاقل تحقق مثلا تجيب 15 نقطه راهو سي، معناها ماهيش حاجه ممتنعه ولا حاجه مستحيله. هذا الحقيقة يطلب منا شوية استعدادات، من المستحسن أنها تكون أكيد على امتداد العام الكل، ولكن احنا توا في السويعات الأخيرة ما قبل الامتحان، ما نتقلقوش برشا على خاطر صحيح معناها العربية باش تكون هي المادة الثانية في نهار غدوة، صحيح باش تتعدى نص النهار اللي هي قايلة، وربما يكونوا جعانين شويه ربما كذا، دونك لهنا ان شاء الله
1: ماذا بينا حاجه ما بين المواد،
2: وذاك علاش ماذا بينا معناها يكونوا يتسلحوا بال بحاجه معناها باش تغذيهم شويه، اما ماذا بينا زاد يبعدوا شويه على السكريات باش ما تقلقهمش برشا وكل. وبخلاف هذا بالطبيعه كيفاش ينجموا يستعدوا الفرض العربيه من هوني الغدوه الحي، نتصور اكيد راهم برشا منهم قطعوا اشواط مهمه في الاستعداد كان مش كملوا، اما زيد الاستعدادات نتاع اخر لحظه ديما تكون من رايي انا
1: لمسات الاخيره نتاع اخر لحظه شنو ينجموا،
2: انا من رايي يتحقق مليح مليح من الامور المنهجيه اللي كان خدمها مع اساتذته على امتداد عام كامل، بمعنى انه يتحقق مثلا في كيفيه الاجابه على الاسئله، في التعامل مع مثلا اسئله فهم النص، في التعامل مع الاسئله المقاليه اللي ان شاء الله تو نشوفوا بعد شويه اللي معناها المفاتيح هكا السحريه سوا ديزون اللي نجم يتعامل بها مع الاختبار. فبخلاف هذا فما نصيحه حلوه برشا انا نحبها، انه يحل الكتاب المدرسي ويتصفح صفحوا شويه، خاطر كيف يتصفحوا باش يسترجع معناها برشا، يستحضر برشا مثلا وقفات وقفها مع استاذه في القسم، برشا حاجات لفتت انتباهه، برشا حاجات سال عليهم، معناها الكتاب نتاعهم ثري برشا، ونتصوروا يجمع ما بين المتعه والافاده، وان شاء الله ان شاء الله زينه.
1: وكلمه زينة. تعرضنا كلمه جميله معناها فيها برشا معاني تنجم تعاون راهو غدوه، يعني فما حاجات ما نعطيوهاش اهميه كبيره، ولكن وقت الحاجه وقت انا نكتب، وقت نحرر في الفقره، وقت باش نجاوب مثلا على سؤال معين، الكلمه هذه تنجم تخلي النتيجه تفرق.
2: صحيح.
1: هذا علاش نرجعوا للكتاب المدرسي، نرجعوا اذا كان عندنا جوده ذات هكا فيهم تلخيص، فيهم خدمه خدمناها على امتداد السنه ما فيها باس نعملوا اطلال. شكرا لك مدام منى، بعد شويه باش تعطينا كيفيه التعامل مع ورقه الامتحان. خلينا ناخذ معناها فرصتنا مع اللغه الانجليزيه مع سيدة مروة حجاج متفقدة مادة الإنجليزية. مرة أخرى مرحبا بك مدام مروة.
4: متفقدة مترب صح عليك، مازلت هكا عندي أكثر حنين للقسم والتلامدة، وهذه فرصة ياسر محلاها أني نرجع نخاطب التلامدة ديريكتومون، دونك شكرا على الدعوة مرة أخرى.
1: القسم هو عشقك بالأساس.
4: أكيد أكيد أكيد.
1: إن شاء الله بالتوفيق لك.
4: يعيشك ربي
1: يفضلك. في تكوينك معناها خريجة أي كلية؟
4: دار المعلمين العليا كما مدام موني. تحية للخريجي دار المعلمين العليا، بالحق معناها فخر الانتماء لدار المعلمين العليا كبير برشا. فوالا دونك دار المعلمين العليا، وبعد خدمت في عين دراهم، وبعد في ليسي بوغات فاتنين، تحيه لتلامذتي الكل. وتوا هاني في
1: التكليف. نمشيو للانجليزيه، وما ادراك ما الانجليزيه، معناها الانجليزيه نشوف فيها ديما فرصه كبيره.
4: اكيد.
1: باش حتى اذا كان هم متميزين يحاولوا يلعبوا على التميز، معناها على المعادلات الممتازه.
4: أكيد.
1: كيفاش يعملوا اليوم العشيه؟
4: هو سعر العشرينات موجوده اكيد، معناها ما ساهل انك تجيب نوت باهيه في الانجلي، وحتى اللي مش متمكن من اللغه راهو فما دي استوس صغار اللي نجم يوصل بهم يجيب نوت باهيه ولا اكسيلونت. هذا
1: حاجات نراجعوهم اليوم العشيه بالنسبه للانجليزيه.
4: بالنسبه لي انا تقريبا معناها مش المهم هو انك تحفظ اكثر فوكابولير ممكن والا قواعد، خاطر هذا الكل كان مفروض يتخدم في وسط العام، اكيد راهو خدموا عليهم برشا والعوام اللي فات الكل، مي توا يكون التلميذ متعود على الانماط نتاع الاسئله الموجوده في الامتحانات. دونك ناخذ الامتحانات سواء امتحاناتهم في وسط العام اللي هما اكيد مطابقين للامتحان الوطني، والا امتحانات وطنيه قديمه وتصلحت، ويبداو يتذكروا انواع الاسئله خاطر تقريبا يتعاودوا. معناها فما انماط نتاع اسئله معينه، فما ديزاستوس صغار اذا كان نجاوب عليه بطريقه مختلفه ما نقراش السؤال بالكدا، راني نبدا عندي الاجابه صحيحه ما ناخذش نوت كمان. دونك نحاولوا ان نقراو الاسئله بالكدا
1: من نوع معناها الاسئله هذيا، خلينا نعطيو اكزامبل.
4: فما اكزامبل شهير برشا في الكومبريهنشن اللي هو يقول لك خرج دي ديتاي من التكست، بيك اوت ديتايلز من التكست باش تبين انه الجمل هذيا خاطئه. وقت اللي هو تعاود التلميذ في العربيه والفرنسيه كمان شغالته هو انه يعلل، يستعمل هو معناها الفكره من النص ويعلل وحده. اوكي في اللونجلي يقول لك بيك اوت ولا فايند ديتايلز، تخرجهم كيما هما.
1: معناها اذا كان في الفرنسيه ولا في العربيه ينقص العدد وقت اللي ناخذوا الجمله من النص كيما هي، العكس تماما. قال لك بيك اوت معناها تخرج الجمله
4: تشكون من الجمله كامله، زاد تكون فراغمون من الجمله، جزء من الجمله، تشكون كلمتين ثلاثه ساعات تؤدي للمعنى. نقراو الاسئله بالكدا ونعاودوا رواحنا عليهم كيف ناخذ شويه وقت، نحط كرونومتر، نحط 20 دقيقه نكتب فيهم باراغراف، حط قدامي المطلوب ونكتب، نكتب نكون منظم، عندي جمله نبدا بها، فكره اولى ثانيه ثالثه، جمله نختم بها فقط، ما نفوتش 12 سطر، ونشوف روحي اسكو كملت في الوقت والا لا.
1: في الكتابه اش نعمل؟ نبوب، نعمل لك اللينكز، اكيد شنو نستعمل حاجات
4: فما ربع زيد من ربع زيد من غادي، معناها ماذا بيا يكون عندي ثلاثه افكار واضحه مينيموم على كل باراغراف، عندي مقدمه وخاتمه اللي هما جمله جمله ونص تقريبا. كان طلبوا مني نعطي راي من الاول، ونقعد شد في الراي هذاك الاخر اذا كان طلبوا مني راي واحد، ونحاول نربط ما بين الفكره والفكره، نستعمل اللينكرز هذوكم اوفر ان اديشن اللي يعرفوا التلميذ حسب المستوى نتاعو، معناها فما شكون يحفظ لينكرز اصعب، فما شكون يحط حاجه مستعمله كل يوم.
1: المصحح معناها ياخذ في اعتباره معناها التمكن، معناها
4: أكيد.
1: من
4: هو النوت تقسم ما بين التمكن من الافكار والاوريجيناليتي، صحيح نعطيو عليها شويه نوت، اما راهو كي تبدا الفكره واضحه وفي الموضوع راهي باش تاخذ نوتها كامله اذا كانها سليمه. دونك عندنا تقريبا اقل شويه مشطر نتاع النوت على الافكار ومدى اجابتها على السؤال والمطلوب بيتو، وعنا الميكانيكس هو كيفاش معناها حتى النقطة والفاصل والماجوسكول
1: معناها الجملة ديما عندها بداية وعندها
4: بداية ونهاية واضحة، مش من الأول للآخر كلها.
1: معناها البونكتياسيون معناها
4: مهمة جدا، الأورتوغراف عليها
1: والماجوسكول زادة كيف
4: ماجوسكول الأورتوغراف كل شيء، معناها هذوما عليهم دو بوان عادة إذا كان هما ليتيغيغ، أن بوان إدمي أن بوان ساعات في السيونتيفيك، لقاو باريم في آخر الباراغراف معناها موجود. وعنا كيف اللونغ جمل سليمة، ونحاولوا أن نقصروا في الجمل نتاعنا لماكسيموم. كان وصلت الجملة نتاعك ستر ونص، راهو فما ريسك كبير أنك باش تبدأ تغلط، دونك مستو في الجمل ما نقصش من نوت، بالعكس الوضوح يعاون المصحح أن يشوف أنت التمشي نتاعك وأفكارك والهدف اللي تحب توصله في الاخر. يعني قصر التلامذه برشا تلامذه يكونوا اكسلون في الانجلي، يحبوا يعملوا جمل هكا كومبليكي ومركبين وطويل
1: مش يبدا لازمنا معناها انا نحب نسطر الحقيقه تحت الملاحظه نتاعك، وهو انه القرينه في النص بالانجليزيه تقدمها، تعاود تكتبها كيما هي، ما تتصرفش فيها، بيك اوت معناها تخرج تحطها كيما هي تكتبت في النص الاصلي. ونمشيو كيفاش يحضروا اليوم العشيه والا غدوه العشيه،
4: غدوه
1: باش يحضروا
4: خليوا فرصه
1: الجرامر اللغه، كيفاش ينجم، شنو هما الحاجات اللي ماذا بيك يراجعهم؟
4: هو تلم ذي سميهم ديما الجماير، ديما يجوني مدام فماشي جماير هكا نستعملوهم في آخر وقت. دونك هما القواعد اللي يقراو فيهم ديما، معناها يراجعوا شوية القواعد ويشوفوهم طبقين، خاطر جينيرالمون كي صلحوا ليزيكزارسيس نتاع لونغ في وسط العام يعرفوا علاش حطيت هذيك مثلا فيرب اي ان جي، علاش حطيت هذيك في الباست، اكل جماير هذوكم كيما هم يسميهم راهم هذوك هما الحل باش نخدم لونغ. دونك باهي انهم يجبدوا دوفرات قدم ويحاولوا يخدموا، والا يرجعوا لدوفراتهم هما ويحاولوا يفهموا علاش صرف هذيك وجات صحيحه، علاش حط الكلمه هذيك في الفراغ هذيك وجات غلط، حسب الكوريكسيون باش يعاودوا يذكروا رواحهم باللي زاستوس الصغار نتاع اللونغ.
1: ما ياخذوش ديكسيونير مثلا ريغولار ولا ريغولار فيربز ولا لا.
4: فما بتدخل لي فيرب اللي يتعاودوا برشا من المفروض يكونوا يعرفوهم وساعات راك تلقاهم حتى في دوفور بيدو ريش نونس انه حاول انك تقرا معناها دوفور تخلي الرايتنج الاخر بكل خاطر ساعات تعرضك اكسبريسيون تنجم تستعمل مش جمل كاملين زاد من التكست ما نغلطوهمش اما ساعات اكسبريسيون صغيره ساعات اللينكرز هذوك تلقاهم في وسط التكست تنجم تستعملهم انت في الرايتنج من غير ما نهز حاجات كبيره يعني مش برشا كلمات
1: كلمه
4: عندي كلمه شيك كفايه كيفاش نكتبها نجم نلقاها في التكست نقلها كيما هي خاطر شيك في الاورثوغراف مثلا دونك يخدموا لي زيكزارسيس يرجعوا لي كوريكسيون يحاولوا انهم باش يردوك لي فيرب ريغولي اللي مستعملين ديما باش يردوك على قد ما انت تخدم دي زيكزارسيس وتقرا دي تكست.
1: باهي احنا باش نرجعوا معاك خاصه للحاجات اللي ماذا بينا نتجنبوهم معناها نهار الامتحان بالنسبه للفرد الانجليزيه باش نضمنوا ماذا بيا ماذا بيا حتى ولو ما كانش كيما تحبوا 100% مثلا الاداء في الفرض متاع الامتحان متاع اليوم مازالوا نهارين مهمين على الاخر ونجموا يغيروا المعادلات ويجيبوا برشا نقاط ويرجعوا انفس بالنسبة لتلامذة البكالوريا. نرجع مرة اخرى مع سيدة هالة شعباني استاذة علوم الاعلامية. توا نجيو سيدة هالة للتعامل مع ورقة الامتحان غدوة 8 باش يبدا
3: فما للشعاب العلمية
1: للشعاب العلمية
3: باه خلينا نبداو ناخذ لك كلهم نبداو كل واحد الاستراتيجي نتاعه
1: صحيح نبداو بالشعاب العلمية.
3: الشعاب العلمية دونك هو امتحان يمتد على ساعة ونصف في العادة هو فيه زوز تمارين وتمرين اخر كبير ان بروبليم معناها ان ريزوتر. علاش نقول في العادة ينجم يكونوا راو ثلاثة تمارين ساعات التلمذة يستانس بنمط معين نتاع امتحانات يقول لي ما يسالش الفجعه هذيك اللي انا نقول لهم لا تتفجعوا برشا لا تفرحوا برشا خاطر هذي شفناه وسرعه الفرحه هذيك راهو ليمونسيون اكستريم تخلي التلميذ حتى يخرج من الاس. دونك هو شنو المطلوب؟ هو المطلوب انا لي زوتي عندي دروسي محضرهم كيف ساتصرف مع هذه الورقه.
1: انا ديما نقول
3: بالضبط انا تفرق الامتحان قدمي الورقه نتاعي الوقت نتاعي بدا نغزر اولا فما نظره العام زوز تمارين فما شكون بدا يعمل يقول لك هذه ابري 4 ساعه يبدا يقرا يقول هذا باش نعمله في 4 ساعه هذا باش نعمله في 4 دراج بالعيب فما شكون نعرف شكون يا مثلين ذا يقول لي انا ما نغزر لهمش التمارين الاولاني نمشي ديريكتومون للبروبليم خاطر علاش حبينا ولا كرهنا التلميذ يبدا يغزر للعدد
1: اي قداش هو
3: في في 10 في العاده في 10 تبدا يغزر
1: هذا صحيح ينجم يمشي فيه
3: مش ديما مش ماهيش استراتيجيه
1: كل تلميذ واداء
3: كل تلميذ وين يلقى روحه بالضبط كل تلميذ وكيفاه علاش خاطر احيانا يقول لك اي باش نبدا بهذيك والساعه الاولى ولا 45 دقيقه كل باش نعطيها للبروبليم هذيك ونقراه ونحاول نخدم فيه ساعات يلقى روحه في بلوكاج يمشي يرجع للتمارين من بعد ومخه مازال يجبد لك هذاك يقول يا انا هذاك مازلت وزعما كي نرجع له هذه حاجه نحيوها الجمله كلي نبدا نمشي من التمرين الاولاني نبدا ونقص حتى نمشي للتمرين الثاني لا حتى نرجع للتمرين الثالث هذاك علاش نقول لهم اقراوه دو ا زيد من الاول نقراوه الكل
1: ايوا
3: ثم اللي تلقى فيه انت متمكن منه من النظره الاولى واضح هما شو ما جينيرالمون يكون فما كان بي ان الغوريثم دونك مكتوب يقول له حاول اخدمه على ما شنو اللي شي خرج لي بدل فيه شو المطلوب من الغوريثم هذا شي خرج في الاخر يعني اسئله راهي اللي هما متعودين وينجموها وينجموا يخدموا ففي العاده التمرين هذا ان فوا التلميذ بدا فيه وبدا سايي وخذا وقته وعملنا ربع ساعه الاولى في التمرين هذاك وكما قال شفت كما الانجليزيه كما العربيه شفت هما عندهم النص احنا احيانا التمارين هذمك هو تلقاه نسى حاجه تلقى بعد في التمرين هذاك اهله باش نجم يخدم اكل بروبليم الكبير وراه جينيرالمون تلقاه بالضبط راه كيما عربيه كيما انجلي كيما تلقى غادي فهم الكلمه مخبيه راك تلقاه لو تيم مخبي غادي
1: فما اشاره
3: فما راهو اش نقول لهم اقراوه من الاول دو ا زد وبعد نتفهم نتعدى للتمرين الثاني كيف كيف ديما ونعاود نقول فما الوقت مش تقولي نحصر برشي روحي بالوقت لا مش حكاية نحصر أما زادة تغيظني الحق أنا تغيظني وتغيظ تلامذتي الكل والله مدام يقولي أنا كنت نجم نكمل أما الوقت فاتني أما ما عرفتش كيفاش تحكم في الوقت، ضيعت برشا وقت في التمرين الأول، ولا ما ضيعت برشا وقت فكل الخدمة هذيك، وأنا نعرف اللي كنت نجم نكمل. هنا فما المراوحة، معناها التلميذ ما بين التفكير، خاطر هو فما برشا ريفليكسيون، راهي معناها الإعلامية بالذات ما فيش حفاظ.
1: تفكير فهم،
3: تفكير وفهم
1: تفهم. وكيفاش نوظف نفهمه أنا، معناها المعطيات اللي تقدمت لي والمطلوب بالضبط. مني أنا بالضبط.
3: دونك الآن قدامي المعطى شنو والفيناليتي البوت شنو، أنا شنو، أنا أنا الديمارش نتاعي شنو. دونك التمارين في العادة تكون يعطيها لك الديمارش، يعطيها لك ويعطيك بالعكس شنو يخرج لي، يقولوا شنو يعطيني. دونك دون لي ريزولتا، ولا بدل لي فيه شويه لوتي هذاك استعملته بدل لي. بار كونت في البروبليم لا، دونك لازمني نقرا مليح السوجي نتاعي. نقول لهم من ثم ملي ثم صغار عندنا الخرائط، يقول لك المفتاح. راهو المفتاح لم يوجد هكذا، راهو موجود في كل تمرين. المفاتيح مثلا في اللغه الاعلاميه بالنسبه للغدوة الماده الاعلاميه في لي فيرب، يقول له اكريغ سيزير لير. هذا فما سيزي، هذا معناها انا كيوتيليزاتور باش ندخل. دونك كي كلمه سيزير والا لير يقابله عندنا احنا في لغتنا لير باش نقرا. افيشي اون فوا ميتر ا ليكرون افي هذا اسمها اكريغ. ثم انا كيبدا عندي برشا حاجات باش نعمر تابلو، جي دي نابورت كوا كوم اكزامبل، باش نعمر تابلو، باش نعمر كذا، ويزمني نعمر ونقرا ندكومبوزي لي بروبليم سكون ابل اون سو بروبليم. نبدا من الاول، انا شنو نعمل سيزي، اوكي نعمل سيزي وحده نخرج. سي سكون ابل دي موديول دايور، هما يتعلموا يخدموا بالتفكير هذايا، انهم يقسموا البروبليم الكبير الى مشاكل صغيره كما نسميها دي سو موديول. يفكر يعني يصير عمليه تفكيك. دونك هم متعودين هكا، ويلزم يكون حتى الريزلت نستنى فيه في الشكل هذا.
1: مهم جدا
3: بالضبط. ثم انا وين اسرع حاجه نجم نخدم، انا نجم نخدم السيزي قبل لافيشاج قبل، راه انك تخدم السيزي لافيشاج قبل وتخلي الاخر من بعد ما تحسبش عليه،
1: هذه حاجه
3: لا ما يقلقش. دونك انا لازمني نحدد كون ابل لو بروغرام برينسيبال، باش نعمل هذه الاولى هذه الثانيه هذه الثالثه، هذاك لازم يكون منظم. انا شنو باش نستعمل باش نستعمل اعداد، باش نستعمل حروف، دونك دي شان دو كاركتر، باش نستعمل ان تابلو، شنو باش نستعمل، لازم نوضح. إيفا وضحت العملية الكبرى، نبدأ نقول لي أنا فيش فهمتها أكثر حاجة، فهمت لافيشاج ما سيزي ظهرت لي معقدة ومخبية فيها واحد، خاطر علاش، خاطر حتى كي نفكك ينجم يكون الموضوع يتقسم إلى موضوع آخر، أنا كيف واحدة تعيط الواحد لقيتها معقدة خليها على جنب أصبر تنمشي نعمل لغة. هنا كي تقول لي أي نقسم نمشي معك. دونك توا هل نبدا بالموضوع قبل، هل نبدا بالتمرين قبل، هذه انا نقراها استراتيجيه التلميذ على شنو تعود. انت وما تجيش نهار الامتحان وتبدل استراتيجيه نتاعك وما يعيشكم،
1: نجم ضيع الوقت وتنجم
3: لا مش وقته، مش وقته بالكل،
1: كيما مستانس تخدم،
3: كيما مستانس، كيما اليوم العشيه باش تراجع، كيما اليوم باش تعاود دوفراتك والكل، اللي مستانس بيه اخدم بيه. كما قال الزميله بكري، انا عندي امتحانات قبل غلط فيهم، نرجع نشوف اغلطي وين، خاطر كل تلميذ
1: باش نتفاداهم،
3: راه كل تلميذ يعرف انا نقول لك في هذه ما نفهمهاش، هذه ما نجمهاش، هذه ساعات نغلط فيها. فما بجد معناها نقول لهم فهم المعطيات، ما نحبش نقول هالكلمه للاسف، مش للاسف، ولكن من الاخر نقولوا واضحين، فما مشكله شويه مع اللغه الفرنسيه. يعني كيفاش يفهم السوجي. فما تلميذه يقول لي انا كيف فسرتوا انت من بعد كي نعمل التمارين، قول لي راني فهمت، ولكن في وسط
1: ولكن باجتهاد وهو ما فهمش شنو مطلوب منه.
3: نقول لهم ريغاردي لي فيرب، قال لك اكريغ اكستراير،
1: نرجعوا للافعال،
3: لو مش على الافعال
1: نقراو شنو هو مطلوب منا بالضبط.
3: الافعال تهزوكم لي موديول وبشويه بشويه تنخرطوا.
1: في صوره ما اذا معناها صار لنا بلوكاج، لقينا صعوبه في التمرين هذاك، اش نعملوا سيده هل؟
3: اذا كان انا في التمرين هذا سي لقيت روحي ما مشيتش، نمشي التمرين اللي بعده، راهم هو حتى في نفس التمرين راهم الاسئله معناها مش هذا ما كان خدمتوش ما نجمش نخدم البقيه. لا في الاعلاميه الاحسن حاجه اللي هي وحلت في هذا
1: سؤال مستقل،
3: خلي هذاك السؤال هذاك، كل سؤال براتيك ما مستقل على هذاك. اش قلت لك كي ناخذ انا ان بروبليم ونقسمه اون سو بروبليم ونخدم كل وحده وحدها، كل وحده عندها الخدمة نتاعها كل واحدة، وكل تلميذ عنده قوته في هذه قوته في هذه قوته في التعليم، فيستغل الخدمة قوة هذه. والصعوبة اسمع الصعوبة
1: مسهلها الإعلامية
3: والله سهلة. أنا يقولوا لي أنتي كتبدا تحكي نحسها سهلة مدام،
1: حسيتها سهلة شوية
3: أفعال. أنا أقول لهم أجل pour moi qu'on va jouer de oui on va jouer parce que c'est un jeu c'est un jeu pour moi c'est un jeu de stratégie.
1: نفس التمشي بالنسبة لشعبة علوم الإعلامية؟
3: لا، علوم الإعلامية نحكيه على ماتير أخرى كومبليتمون
1: مختلفة.
3: مختلفة تماما. علوم الإعلامية هي اسمها أنظمة وتكنولوجيا المعلومات، ce qu'on appelle le STI donc système technologie d'information. في البراتيك شي يعملوا هما يعملوا كرياسيون دو سيت ويب. ما شاء الله عنا تلامذتنا راهم
1: مبدعين
3: والله، لا يتفوقوا على انا بالنسبه لي قولهم تتفوقوا عليا ما شاء الله. يعني في لي سيت ويب يبدعوا تلامذة تبدع بالبو احنا نراوه بو خاطر احنا ما نعطيوش ما نجموش هو عالم متغير وفيه كل هما يدخلوا ويلوجوا ويصنعوا ويقول لي جربت هذيك حبيت تمشي وجربت في الماتير في التيوريك اكثر منها مش يكون التركيز الكبير على سكون نسميه قواعد البيانات لي باز دو دوني. قواعد البيانات فما نوعين تاع اسئله باش يجيهم منهم نعطيوهم قواعد بيانات فيها اخطاء التي تخلي الباز دوني هذيك ماهيش كونفورم. فما عندنا 3 ريغل لازمنا نمشيو عليهم، دونك اذا كان وحده منهم ماهيش ماشي بالعاني
1: يلزموا يتفطن وين الغلط.
3: وراه التفطن مش وحده، راه فما يتبع المنهجيه وبالاسئله بشويه بشويه ويعرفوا باش نصنع انتابل ونحي انتابل. لا فما راه ماشي
1: فما تمشي
3: فما تمشي واضح. وعلاش نقول مش تحفاظه خاطر انت والسوجي اللي يجيك. وعلاش نعاود نرجع للفرنسيه خاطر كل سوجي مثلا عوام جات فما عام جا يحكي لهم على الفولكان، عام يحكي لهم على السينيزم، عام يحكي لهم على الزو، عام يحكي لهم على الفاكسيناسيون، عام معناها في ساعات لازم يقول لي مدام الفرنسي خطيه الفرنسي نقول لهم خطيه افهم
1: افهم شنو مطلوب منك
3: افهم شنو مطلوب قراءه جيده راه مهم جدا في خاصه في النوعيه هذه تاع التمارين. قراءه جيده باش نفهموه ونعرف كيفاش نخدمه. التمرين الثاني الباز دو دوني كامله ومرها واضحه باش نستخرجوا منها او باش نبدلوا فيها او باش نبدلوا فيها دي فالور عندهم برك الله عليهم. انا متاكده وعندي ثقه في التلامذة الكل تاع الاعلاميه انهم هما حافظين لي زانكس نتاعهم ويعرف شي يلزم يكتب في الوقت هذاك. فقط نركز يعيشكم كتابه واضحه، وضحوا في الكتابه نتاعكم راه مهم جدا للمصحح على خاطر الماتير هذه فيها خاصيه انه عاده الاوراق تاع الامتحان ما تتفجعوش منهم خاطر باش ينجم هو يفسر لك كل شيء. هي حاجه براتيك
1: برشا الاوراق
3: بين 12 و 14 صفحه راهو ما نقولها نعرف الوجوه كل شيء الوجوه يقول 12 صفحه بس قلت لا راهو فما راهو اكثر صفحات راهو تفسير وراهو اكثر صفحات راهو تفسير.
1: مهم برشا الكلام اللي قلته
3: ما تدخلوش بعضكم وسعوا
1: بالكم وسعوا بالكم
3: 3 ساعات كافيه
1: 3 ساعات خذ فرصتك معناها باش تاخذ العدد اللي تحب تاخذه
3: قدره ربي وعدد الامتياز.
1: سيده هلا شعباني على كل ما تفضلت به. خلينا نمشيو الماده العربيه غدوه بالنسبه للشعاب العلميه مع سيده منى الخليفي استاذه اللغه والادب العربيه. مدام منى العربيه نحبوا نستفادوا منها نحبوها
0: لازمنا نستفادوا
1: به
0: لازمنا خاطرها مفيده على الاخر وراهي بالحق نجم نعتبروها بالحق مادة ينجم يحصل بها عديد مهمة على الأخر فقط إذا التزم ببعض التوجيهات البسيطة على الأخر.
1: خذينا ورقة الامتحان
0: ورقة الامتحان هذه ورقة امتحاني أنا خذيتها. أول حاجة يهديكم ربي يرحم والديكم ما تقلبش الورقة وتغزر الإنتاج الكتابي. هذه أول توصية نفسر علاش منطق الاختبار مراهو مبني على أساس معقول جداً ونحب نبسط المسألة برشا نجم نعتبره كيما البوات فيتيس متاع الكهرباء. تو انت باش تخدم موتور الكهرباء لازمك تبدأ بالدرجة
1: وانت سانكيام طول
0: فوالا
1: حاجه مستحيل.
0: معناها راك انت علاش ناكد على انك ما تنظرش في الانتاج الكتابي اول حاجه؟ لانه احيانا التلامذه يتوقعوا انه باش تجي معناها باش يجي اختبار العربيه في محور محدد بعينه يكونوا يا اما هما يفكروا فيه والا ساعات يعملوا توقعات اللي انا ما نعرفش علاش منطق التوقعات هذين نمشيو به برغم اللي في نظري انا ماهوش معقول. وفما اللي يتخيل انه باش يكون الاختبار مبوب وقت اللي احيانا احنا تو نتعاملوا مع مساله حضاريه اللي هي مساله معناها تمتد على اربع محاور مقسمه فقط تقسيم منهجي باش التلميذ يتمكن من كل مفاصل

0: صعوبة ما لسبب ما. وراه في الحقيقة راه تنجم تكون ماهيش صعوبة هي في الأصل راه، ولكن هو شاف كلمة صدمته، حاجة موش محضرها موش مستعدلها نفسانيا اللي نحبه الكل. فعليش نأكد على هذا؟ لأنه إذا قابل هكا الصعوبة هذيك راه البلوكاج باش يبدأ على بكري اللي هو موش معقول، ما نحبوش هذا احنا. الحل شنو دونك؟
1: الحل تبدأ بشوية بشوية، تبدأ من الأول
0: نتبع تدرج أو التدرج المنطقي للاختبار، التدرج المنطقي للأسئلة التي طرحت في الاختبار. كي نشوفوا اختبار العربية سنجد أنه ينطلق أساسا من محاولة أو من أسئلة تقرب التلميذ أكثر من معجم النص ومن المفردات المستعملة في النص. تلقى سؤال معجمي، إما أنه يوجه نحو مثلا أن يستخرج مرادفا من النص،
1: نعم.
0: أو أن يأتي بمرادف من خارج النص، أو أن يأتي بضد، أو أن يشرح شرحا سياقيا. دونك هذا الكل يقربه أكثر للنص، يخليه أكثر معناها يفهم المصطلحات وإلا المفاهيم وإلا يتعمق أكثر في النص لسبب وجيه. فلهنا هذا المفتاح الأولاني اللي لازمنا نبدأ به، أنه مسألة مثلا سؤال المرادفات كما كنت تحكي مروان بكري، راه كل 0-25 يعنيني أنا في لحظة لازمني نلم فيها أكثر قدر ممكن من النقاط. فلهنا أكثر حاجة لازمني ننتبه لها من فضلكم، أنه المرادف اللي لازم نقدمه لازم يكون على نفس الصيغة الصرفية. راهو مثلا إذا الكلمة مثلا
1: اسم فاعل، مثلا
0: اسم فاعل لازم نرجع اسم فاعل، فماش عليه باش نبدلو.
1: إذا الكلمة سحري
0: يعطيك صحة خاطر إذا كلمة نعمل شكل، إذا مصدر نقدم مصدر، إذا فعل في المضارع نقدم فعل في المضارع، بطبيعة يكون مصرف يعطيك صحة. لازم يكون هاو المفتاح السحري الحقيقي، اني انا كي نهز الكلمه اللي انا اقترحتها ونحطها في النص في بلاصه الكلمه هذيك تقعد المعنى لا يتغير والتركيب لا يمس منه شيء ويقعد هو نفس المعنى ما يتبدل حتى شيء. يعني نحس كانه اللفظ هذاك موجود من اصله في النص. هذه هي مثلا مفتاح بسيط جدا ينجم يربحني في نقطه ونص، نقطة ونصف كاملة مثلا، وإلا نقطة إذا كان السؤال. فسمحني ما قصيت على التدرج المنطقي للأسئلة، من بعد نلقى أسئلة باش تقربني أكثر للأفكار اللي موجودة في النص، أسئلة تفهم النص. نتدرج من بعد الأسئلة مقالية تسمح لي بأني نبدأ ننتج في إنتاج كتابي من 5 أسطر، معناها إنتاج جزئي نجم نسميه إذا أمكن. من بعد ننتقل إلى إنتاج موسع اللي هو باش يكون في 15 سطر. وهذا علاش في اللحظة هذه كما يوصل التلميذ للإنتاج الكتابي الأخير إلا ما يكون هو ألف النص وتعامل معه وتعمق في أفكار المادة المطروحة عليه، أنا ذاك يستطيع بيسر أن يجد الأفكار المناسبة ليجيب في الإنتاج الكتابي.
1: في الإنتاج الكتابي شنو ما الحاجات اللي نتجنبوهم؟ مثلا ينجموا يخسرونا نقاط،
0: يخسرونا نقاط. ماذا بينا أن لا نطيل، راهو إذا مطلوب مني 15 سطر، إذا مطلوب مني 15 سطر راهو هذاك في حد ذاته مهارة. لأنه بعض المواضيع تكتب فيها كتب ومقالات وحاجات كبيرة ياسر،
1: ولكن أنت ولكن تكتب إيجاز
0: يعطيك صح
1: ودقة.
0: مهارتي التي سأختبر فيها هي أن أقدم مادة لا تتجاوز 15 سطرا. راهو الهي مش موجود متاع سطر إلا سطر مع سطر سطرين ماكسيموم، ما نزيدوش أكثر من هذا. هذا من جانب. من جانب آخر أنا ماذا بين مشيو أكثر اللي لازمنا نعملوه مش اللي لازمنا نتجنبه في الإنتاج الكتابي إذا تسمح
1: بسرعة خاطر الإنجليزية
0: الله يبارك به. في الإنتاج الكتابي مثلا عندي 3 أنواع من الأسئلة تنجم توجهني. فما مطلوب يقول لي يقدم لي أطروحة ويقول لي ادعمها، فعلي أن أقدم الحجج الداعمة للأطروحة. إذا مقدمة فيها أطروحة
1: تقريبا
0: من المقبول أن يكونوا 3 حجج. أطروحة في المقدمة أدعمها ب3 حجج، ثم بعد ذلك أستنتج. معناها راهو الإنتاج الكتابي لازم ديما يتعدى بالمراحل هذوما 3، أطرح الأطروحة أدعمها ثم أستنتج. الدحض نفس الشيء، أقدم الأطروحة في المقدمة أدحضها ب3 حجج ثم أستنتج في النهاية. يبقى أنه عندي نوع ثالث هو الذي يوجهني نحو المسايرة والتعديل، يعني أنه يبين لي أنه هذه الأطروحة فيها جانب من الوجاهة علي أن أبينه،
1: نعم
0: نجم نخدموه مثلا في حجة، وأنه فيها جانب غير وجيه يعني نعدلها

0: هذا الجانب في حجتين، وفي النهاية دائما نستنتج، ولكن لهنا في المسايرة والتعديل لازم ضرورة الاستنتاج يكون فيه جمع أو تأليف ما بين المسايرة والتعديل.
1: شكرا لك، خليوا أدائكم جيد وعالي، مزاجكم إن شاء الله غدوة في العربية بالنسبة للشعب العلمية. نمشيوا للإنجليزية نهار الأربعاء. الإنجليزية كيفاش نجموا نتعاملوا تعامل جيد جدا؟ مدام مروة حجاج متفقدة مادة الإنجليزية المتربصة، كيفاش نجموا نكونوا ناجحين مع ورقة امتحان الإنجليزية؟
2: يظهر يعني نجم نترجم اللي كنت تقول فيه مدام منى ونخرجوا رابحين الناس كل، يعني مكثر المجهود اللي باش يحطوه في التحضير الامتحان تاع العربيه، فمن برشا حاجات قاعده تتعاود توكي نسمع فيها ماني تحكي أكيد. تقريبا نفس النظره يعني
1: نفس
2: التمشي والابخوش اللي عملوا بها الامتحان تقريبا هي نفسها في مجملها. يعني
1: تعرف العربيه اقرب معناها واحنا لغتنا أكيد. العربيه، ولكن أكيد. في الانجليزيه فما كلمات مفاتيح النجم انا ما فهمتهاش.
2: اكيد نستعمل الانجليزيه ومثالش باش نعطيو لي زيكزامبل. دونك باش نبداو بداية نختلف شوية في أنه يشوفوا السوجي من الأول وإلا في الأخر حسب التلميذ بشنو هو مستانس، أما تنجم تعمل عليه نظرة باش يبقى في مخك، باش كان في وسط الدوفوار لقيت كلمات تنجم تصلح لك باش تحطهم في الأخر هاكا تكتبهم على جنب وتنجم تستغلهم في الرايتينغ معناها في الأخر.
1: أي نستثمروهم معناها.
2: أكيد. نحاول أني أول حاجة نقسم وقتي ونلتزم بالتقسيم هذاك حتى كان ما خلطتش كملت، أما زاد نحاول نخلي حتى بلاصة فارغة راهو الغلطة ما نتحاسبش عليه. يا صحيحة يا صحيحة يا
1: فهمت
2: معناها. مش باش نقص لي حتى نوت، خاصة اللي احنا عندنا حط في الفراغات الكلمات المناسبة صرف كذا، ما فماش علاش خلي حتى ربع فراغ يعني في
1: فيل ان ذا بلانكس معناها
2: كله نعبي كله.
1: إذا كان مثلا بدلت رأي زيادة وبعد ما كتبت بستيلو خاطر
2: نجم نشطب ونكتب بكل وضوح
1: ستار واحد
2: ستار واضح وتكتب. ونحط حتى كان زم فلاش في الفراغ هذير ونقصد ونكتب الكلمة كيما هي. دونك نبداو أولا بالنص اللي هو تقريبا من المفروض ياخذ 40 دقيقه ماكسيموم من وقتك، انت عندك ساعتين 40 دقيقه نحطها النص، 20 دقيقه لللونغ و40 دقيقه الاخرين للرايتينغ خاطر فيها حاجتين زوز انواع نتاع رايتينغ. تقسيم هذا تقريبي، فما شكون يكمل النص في ساعه فما شكون يستحق اكثر وقت في الكتابه. دونك تقريبي وكل واحد يعرف الوقت اللي يلزمه لكل
1: سؤال خاطر معناه كل تلميذ كيفاش نقراو قراءه واحده والا نقراو النص مرتين والا نقراو النص والاسئله ومن بعد نمشيو للاجابه.
2: بالنسبه لي انا في الانجليزيه نقرا الاسئله ما يهمنيش فيه النص جمله، نجم نقرا الجمله الاولى في النص والجمله الاخرى في النص، نمشي ديريكتومون للاسئله. فما حاجه باهيه في الاسئله نتاع الامتحان تاع الانجليزيه هو انه التمشي من البسيط والفهم مش سطحي،
1: يربحني
2: برشا وقت. فما برشا اسئله باش تلقى فيها بي والا باراجراف مثلا 2-3 نعرف الاجابه نتاع هذاك حاجتي بها في باراجراف الفلاني
1: نمشي لها تو،
2: ما فماش علاش نقعد نعاود نقرا وين الباراجراف الاولاني مثلا حاجتي كان كلمه منه كهو حاجتي صحيح بالمعنى الجمله نتاع التكست. اما ماذا بيا نمشي نقرا الاسئله خاطر حتى الاسئله باش تمشي نفس الترتيب تقريبا نتاع النص، يعاونوني نفهم النص شنو المغزى منه معناه. السؤال الاولاني يكون عاده يا اما باش تعطي عنوان للنص والا الفكره العامه. عندي ثلاثه فرضيات حاجة باهية ديجا حتى كان أنا معناها مانيش متمكن من اللغة، عندي ثلاثة فرضيات نجم نحصر فيهم روحي باش نفهم التكست وين يحب يهزنا. باش نلقاو أسئلة فيهم يا إما باش ناخذ معلومات من التكست ونحطهم كيما هما كيما find details pick out وإلا find in the text، ويقول لك اكتبهم في تابلو وإلا في الإكزرسيس اللي قلنا عليه قبيلة تاع these statements are false find details معناها هذوما جمل غالطين، فركس على تفاصيل تبين اللي هما غالطين. وبعد نتعداو الأسئلة نتاع باش نلقى فوكابولير مثلا سينونيم كيما قالت مدام منى، إذا كان عطاني أدجيكتيف راني باش نراجع أدجيكتيف، إذا كان عطاني أدفيرب راني كيف نفس الشيء. دونك
1: في فايند ديتيلز مثلا توا ناخذ كيما هما تكتبوا في النص وإلا نبدل صياغة
2: كيما هما تكتبوا في النص، وإذا كان فما مثلا جملة طويلة فيها زوز معلومات ناخذ كان المعلومة اللي أنا تصلح لي في الجملة هذيك،
1: مش لازم
2: علي نكتب كل شيء. نكتب كان ليسونسييل كهو، ما نطولش على روحي يعني ونخسر الوقت ونخلي روحي في الريسك نتاع انه فما زوز معلومات ما نجموش نحسبوا لك الزوز، نحسبوا لك كان المعلومه اللي مطلوبه وعاده تكون واضحه ويحطوا لك في انا باراجراف. وحلت ما نعرفش النصيحه ماهيش احسن نصيحه الحقيقه، اما كان وحلت اكتب جمله ما فهمتهاش ما لقيت حتى حل.
1: ما تخليش
2: امشي الباراجراف هذيك
1: الجمل الاخرت بالوقت وما ما تخليش
2: انا فهمت ماني باقي كله عندي جمله برك الكل فهمت وقعت جمله ما فهمتهاش وانا السؤال هذاك ما لقيتش كيفاش نجاوب قالوا لي من باراجراف 3 مثلا حط الجملة هذيك
1: اللي ما فهمت
2: شو مش تخسر ما أنا ما خسرنا
1: هذه معناها الملاحظات العامة ولكن فما تلامذة متميزين في الإنجليزية نحبوا معناها الأداء متاعهم يكون مثالي يبدأ يخدم كعبة كعبة شنو يعمل معناها
2: أنا رأى أنه إذا كان يمشي في الترتيب العادي متاع الأسئلة في الامتحان حاجة معناها طبيعية وهذاك هو المفروض
1: يرد بالهم الوقت فقط
2: يرد بالهم الوقت يتبع الوقت ويرد باله خاصة كما قالت مدام موني أنه يطول ياسر في الرايتنج وراه المطلوب في امتحان الإنجليزية مش أنت قداش تعرف فوكابولير مش قداش الانجليزي متاعك طيارة ما قداش نجم تجاوب على الأسئلة قداش نجم تستعمل شوية ولا برشا تمكن من اللغة اللي عندك باش تجاوب على المطلوب
1: المطلوب يعني معناها نركزوا ونتسطروا تحت المطلوب منك
2: أكيد المطلوب هو ذاك هو أهم
1: ما
2: حاجة
1: ماهوش يوم الإبداع
2: أكيد نسيش نحبوا الإبداع بالعكس
1: لكن ما نحبوش يضيع
2: أما ساعات البارين ما يسمح ليش أني نثمن الإبداع على حساب مثلا اللغة إذا كانها ماهيش سليمة ولا على حساب الطول متاع الكتابة
1: مهم جدا
2: أنه
1: نكمل الامتحان
2: أكيد أكيد
1: نشكركم برشا على الحضور والإفادة كلمة كلمة مدام هالة شعباني
3: شلا بنجاح لصغيرتنا الكل احنا رانا نهارين هذوما مهمين الاخر نهار والاخر نقطة في كل امتحان راهي مهمة
1: الاخر تمرين في الانجليزية
3: اخر كل نقطة اخر نقطة معناها مزي خذوها اخدموها انا متأكدة اللي توما تنجموا انا ديما نقول نعطي الثقة لازم تكون عندك ثقة وانا نعطي الثقة ياسر التلامذتي ونعطي ثقة ليس الابناء التلاميذ زادة شوية كلمة صغيرة للأولياء نقصوا من الستريس لعالة صغيراتنا خاطر زادة النهارين ذوما مثلا اليوم لا قدر الله ما مشيش الامتحان اليوم احنا توا في الامطار الأخيرة وقاعدين نمشيو وتحس الدار كل ساعات يقولوا لي راه مكهرب لا لا لا أمانة صغير مازال الامتحانات مازالت لازم مازلنا فقدرة ربي لاباس الدرس موجود التمارين موجودين تحب تعمل مراجعة مع أصحابك ما كذا ننصحك جست نقول لهم أنا ديما قصة ما قبل النوم هذيك بينك وبين روحك شوية في الدروس نتاعك وبقدرة ربي لاباس
1: شكرا مدام مروة حجاج في كلمة
2: البساطة والوضوح معناها هي حتى مانيش قريو في اللغة كهو في الثقافة نتاعها والدقة خاصة ساعات التلاميذ يقولوا لي it's too good to be true تلما تظهرهم سهلة صعيب شوية تطلع صحيحة ليه ساعات لو المطلوب منك واضح وبسيط دونك امشيوا للهدف
1: سيدة منى سيدة منى
0: الخليف والوضوح نزيد مسألة أخرى هي
1: التدقيق حقيقة.
0: التدقيق في المطلوب من فضلكم دقيقوا في المطلوب وأقرأ وعيشكم السؤال متاعكم للآخر
1: شكرا لكم على الحضور وعلى الإفادة وإن شاء الله بنجاح للمترشحين الكل بعد شوية باش نحكيه على العطلة وكيفاش حضور اقتراحات الأطفال في برامج العطلة متاعهم أبقوا معنا
4: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن علام الفن التونسي من البارح لليوم شكري بوزيان

0: me bëgjina, unë mua s'linë të trik. Tu më se jemi e fërëmje. I dajt me lotënia. Lima të falu dhelika wahidën? ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: معنا احنا بدأت الحكاية
2: ومحلاها حكاية،
0: محلاها محبة،
2: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعين إذاعة الوطنية التونسية، سعد الله أوقاتكم بكل خير. أكد مدير عام الغابات بوزارة الفلاحة محمد نوفل بن حاحة فقدان حوالي 70,000 هكتار من الغطاء الغابي في تونس بسبب الحرائق، مؤكدا تسجيل 107 حريق إلى حدود شهر مايو الماضي.
4: نظرا للحرائق اللي صارت تقريبا عن 70,000 هكتار اللي مشات، دون اعتبار التأثير متاع زنساكت اللي يضربوا الغابة واللي هما في حوض البحر الأبيض المتوسط كله منتشرين ويهدوا تهديد جدي الغابات المتوسطية. الغابات متاعنا هال 70,000 هكتار ولا 72,000 هكتار من الثورة إلى حد الآن، فجزء اللي هو يصير فيه تجدد طبيعي، وفما جزء اللي هو يتطلب تدخل الإنسان في نوعية خاصة من النباتات هذه. تقريبا في الثلاثة سنوات الأخيرة قمنا تسجيل تقريبا في حدود 10,000 هكتار. 10,000 هكتار احنا التدخل متاعنا بالأساس في المناطق اللي شهدت حرائق. احنا للأسف في شهر مي اللي هو مازالت الأرض شبعانة وراوية بالماء، شهدنا 107 حريق إلى حد الآن. 107 حريق هذه همت جزء كبير منها مناطق الحصايد ومناطق الحبوب، لكن عندها تأثير زاد على الغابة.
3: الديوان الوطني التونسي للسياحة يتوج بجائزة أفضل إدارة وتنشيط لجناح عرض خلال فعالية معرض سيولة الدولي للسياحة والسفر 26 و2000. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يدعو لدى استقباله اليوم رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية لإرساء شراكات استراتيجية بين تونس والبرازيل في مختلف القطاعات. بلدية جندوبة تفتح مناظرة لانتداب 40 عونا من الوحدة الأولى في صيغة عون وقتي صنف عدد 3 في مجال العمل البلدي والبيئي. يتمنى وفي الشرق الأوسط إيران تعلن وقف الهجمات على إسرائيل وتتوعد برد أقوى إن استمرت الاعتداءات الصهيونية على لبنان. هذا وأطلقت إيران نحو 30 صاروخا على الكيان الإسرائيلي منذ مساء أمس ردا على اعتداءات الكيان على مناطق جنوبية لبنان. ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يقول إن الكيان الصهيوني نفذ ما يقارب 3500 غارة جوية على مناطق عدة في لبنان. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: المجلة التربوية.
6: علمني علمني.
0: كل ما يهم الشأن التربوي الجامعي والتكوين المهني.
7: قراءة في أوكد الأولويات بالنسبة للشأن التربوي في هذه الفترة.
0: آخر المستجدات، التصريحات والأخبار.
8: الخبر الصحيح
0: مع نورة بوعلاق.

0: المجلة التربوية.
1: المجلة التربوية.
0: صوت التلميذ والمربي.
2: هذه المجلة التربوية متواصلة معكم وتحية تصلكم من فاطمة، أيمن، سمية، وأمين ونورة. مرحبا بكم الناس الكل في الاستماع. ممكن خذونا الامتحانات والبكالوريا وسيزيام نوفيام وجسور، ولكن ماناش باش ننساو التلامذة، تلامذة الابتدائي خاصة اللي دخلوا في العطلة واللي حايرين شوية في برامج العطلة. ذاك علاش حابين نستأنسوا بالسيدة كريمة الدبابي، مدربة حياة معتمدة من الفيدرالية الدولية للكوتشينج واستشارية أسرية وتربوية. نقولوا لها على الخط الهاتفي مساء النور، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
3: مساء الورد وشكرا لك على الاستضافة مدام نورة.
2: مرحبا بك مدام كريمة. نعرف مؤخرا تحصلت على لقب مهم من أفضل الكوتش في تونس، خاصة في الحياة الجامعية، وباش نستأنسوا بالخبرة متاعك وبالكفاءة باش نحكي ونخاطبوا الأسر ونخاطبوا الصغيرات من خلال كتاب قاعد في اللمسات الأخيرة، عطلتي كنزي.
3: أي شكرا ليك. دونك المولود هذية أطلقت الجزء الأول متاعه عمني والوسنة إن شاء الله بصدد الإصدار. هو عبارة عن مجموعة من الأنشطة اليومية على مدى 30 يوم، معناك هو عبارة عن كراس تمارين في ألعاب، في أنشطة، ثم الأنشطة الجماعية وثم الأنشطة الفردية زيدة، تهم تطوير مهارات الاجتماعية والفردية للأطفال. كما تعرف مدام نورة، احنا العطلة الصيفية هي اطول عطلة دراسية دوم تقريبا اذا كان
2: في تونس، وممكن زعما تكون اطول عطلة في الانظمة التعليمية العالمية.
3: اكيد
2: 3 أشهر ونص.
3: في تونس اطول شوية تعتبر، معناها ذيك علاش ما يلزمناش معناها نعديوها هكاك، معناها طريقة عشوائية. لازم يكون الولي واعي كما زيدا صغيرات ما شاء الله عليهم فايقين، يكونوا معين انهم يعرفوا كيفاش يستغلوها بالطريقة المثلى باش ما تتعديش هكاك. دونك كيفاش احنا نستثمروا العطلة هذه بالطريقة الجيدة. دونك الكتيب هذا كان عبارة عن مبادرة مني، خاطرني انا في الدومين كما تعرف، اريد بالحق فما برشا صغيرات في العطلة والديهم يسيبوهم، الله غالب يقول لك عام كامل وهو معناتها تعب وكل، خليه يرقد كما يحب، يلعب بلاي كما يحب، معناتها بالحق فما برشا حاجات تأثر عليهم على صحتهم الجسدية وعلى صحتهم النفسية، ويخرجوا من العطلة كيما معناتها
2: ساعة هو بيدو التلميذ، معناها ملي متلولة يشبع شوية بالنوم يقلق، معناها يلعب شوية يقلق، ويبدأ الولي يسمع في قلقة أنا، معناها نحب يبدأ هاك التذمر من الوقت الطويل. بالطبيعة نعرف الزمن الاجتماعي ما يتأقلمش برشا مع الزمن المدرسي متاعنا، برشا أولياء يخدموا والصغيرات وحدهم في الدار، وإلا يخرجوا للشارع، ولا برشا مواقع يبدأوا فيهم موجودين الصغيرات. فالسؤال المطروح، شنو نجمو نعملو مع صغيراتنا؟
3: سؤال طيب وجيد، يعطيك الصحة مدام نورة. إذن هنا فما إشكال.
2: فما إشكال.
3: ألو،
2: نسمع فيك مدام كريمة.
3: أي أنا نسمع فيكم دادا. قلت فما إشكالية أنه الصغير يقلق من الأيامات الأولى متاع العطلة. علاش؟ خاطرو كان في إيقاع سريع، إيقاع مكثف للدراسة، ما كتعرف احنا المنظومة التعليمية متاعنا معناها متعبة شوية. هذيك علاش ديريكتوما يدخل يلقى روحه مرتاح، ما عنده ما يعمل. دونك لهنا فرصتنا احنا كأولياء باش نكونوا واعيين معناتها نعملوا مع بعضنا ان بوتي تامبلوا. الامبلوا هذيا ما يلزموش يكون بطريقة عشوائية. دونك نقعدوا مع صغيراتنا، احنا ديجا نعرفوا شنو هي ظروفنا الماديه، شنو هو الوقت المتاح عندنا، معناتها لي كونجي نتاعنا اي تو سا، خاطر هذا الكل باش نحطوه في الامبلوا نتاع العطله. دونك باش نحاولوا نستغلوا هاك الاوقات معناتها نتاع الشهرين ونص بطريقه ممتازه، وبطريقه انه نخرجوا من العطله وصغيرنا صار له نمو في عده جوانب من الشخصيه نتاعو. كيفاش تتم؟
2: سيده كريمه، انا نحب نطرح السؤال. انت قلت نعملوا جدول صغير.
3: اي
2: نعملوا، على شكون ترجع؟ على الاولياء الاثنين والا على الاولياء والتلامذه؟ نشاركوهم معنا والا لا؟
3: اكيد جدا انا نقصد نعملوا يعني احنا كاولياء ومعانا صغيراتنا. خاطر للاسف فما برشا اخطاء يقوموا بها الاولياء انهم يفرضوا انشطه على صغيراتهم باش يقوموا بها خاطر هما ما قاموش بها هما صغار، دونك يولي يفرض على صغيره لا ما انا نخير صغيري، لكن في نفس الوقت نعرف اللي كل ولي عنده ظروفه الماديه او الوقت يسمح ولا ما يسمحش، دونك نحكي ونعملوا جلسه حواريه في الدار نخصوا مثلا ويك عند عشية سبت نهار احد، دونك نحكيو على البروغرام نتاع العطله مثلا انا راني باش ناخذ الكونجي نتاعي في الوقت الفلاني، انتوما شنو تحبوا تعملوا كنشاط رياضي، شنو تحبوا معناتها النوادي اللي باش تنخرطوا لهم، انا راهو مثلا ميزانيتي تسمح كان هكا وهكا، هذا الكل نحكيو فيه ويكون النتائج او التدريب
2: نحكيو حتى في الفضاءات الممكنه، عندنا دار شباب، عندنا كشافه، عندنا منظمات، عندنا مكتبه عموميه، عنا برش حاجات نجمو نستثمروهم،
3: عنا برش حاجات إذا كان أحنا معنا ركزنا نجمو بحق نستثمروهم بطريقة ممتازة وممتازة جدا، وكذا الكل يسبقوا جلسة حوارية فهمنا بعضنا وصلنا حكينا نقشنا كل شيء أم باس الأكسيون كيفاش أم باس الأكسيون إنه نحطوا جدول بالتواريخ وأنا من هنا معنا بالحق نأكد على الالتزام عخاطر جدول وإنت معلمش صغيرك إنه يلتزم بك الجدول هذيك ما عملنا شيء جدول من غير التزام ما وصلنا لحتى شيء، دونك الجدول والالتزام بالطبيعه تحت تاثير الاولياء خاطر هما اللي عندهم البوفوار بالطبيعه على الصغيرات، واكيد الصغير باش يكون متحفز وقتاش وقت هو يحس روحه يعمل في حاجه يحب عليها، دونك انا من
2: نحطولو الحاجات اللي يحبها
3: اللي يحبهم وفي نفس الوقت نفسر له اللي هذوكم تناسبين ظروفي الماديه مع وقتي مع لي كونديسيون فاميليال نتاعنا الكل. الانشطه تو لو كان نحكيو شويه على البروجرام نتاع العطله كيفاش باش تتوزع، احنا ماذا بينا الانشطه خاطر من بين الاخطاء مدام نوره اللي يقوموا بها الاولياء مثلا صغير وما جابش معدل به او كور دو سيت اني ولا لا قدر الله باش يعاود العام ديريكتومون يمشي يحطوا في دروس خصوصيه دي لو ديبار نتاع الفاكونس اللي هي مش معقوله.
2: هذا خطا منهجي.
3: خطا اكيد خاطر هذاك باش ياثر الصغير ماهوش باش يرتاح عقله وراه يطلب الراحه بدنه زاد كيف كيف، دونك خليه لهم شويه
2: بالطريقه هذه انت باش تزيد تكرهوا في القرايه.
3: فوالا ينفروا اي هكاك. دونك لهنا ماذا بينا نتفادوا الخطا هذا، دونك الفكره المركزيه لهنا نحب نوصلها اللي هي شنو؟ انه نحاولوا نحققوا التوازن ما بين المتعه والراحه وايضا التطوير الشخصي. تسمع فيها مدام نوره؟
2: اكيد
3: اي، دونك قلت توازن ما بين المتعه والراحه والتوازن الشخصي. الراحة من خلال النوم يكون في وقته كما العادة، ما كنت عارفه سي تان سيستيم دو ريكوبيراسيون نو، ما يجيش انا مثلا صغير في فترة نوم معينة يعديها مثلا نهار كامل هو راقد وإلا بالعكس يسهر أكثر من لازم، ديما نحافظوا عليه من جانب الجسد والصحي للصغيرات.
2: هي لهنا نتذكروا اللي هو في فتره نمو واللي الجسم نتاعو طالب اكثر من نوم، معناها طالب تغذيه، طالب رياضه، طالب حركه، هذا الكل يلزم يتوفر.
3: وكثرة النوم مدام نورة تؤدي راهي للكسل والخمول وهذا يؤدي لتجميد العقل، دونك سي ديفيسيل في الديماراج نتاع لا نوفيل اني سكولير باش تلقاه حاضر، دونك هذاك علاش نوازنوا ديما في الوسط معناه. باهي فما حاجة أخرى زاد خطا قبل ما نتعدي معناتها للأنشطة هي أنهم يخليوهم على راحتهم، هذه خطا اخر يقعوا فيه الاولاد، يعني يخليه يلعب ولا يجلس امام الشاشات واحنا نعرفوا ان الشاشات هذيك تاثر برشا على النظر على التركيز نتاعهم على الانتباه نتاعهم وتقوي او تزيد في ما يسمى بكهرباء المخ، وفي بعض الاحيان هذيك يخلي الصغير يولي اكثر عنف واكثر معناتها ميل للمشاكل والعراك، واحنا نسالوا اش بيهم ولوا يتعاركوا واش بيهم ولوا هكي، هو سبب التعرض الاكسيسيف للشاشات معناه. دوك الحل شنو؟ كل حاجه في التوازن، الانشطه تكون متنوعه وتسعى في نفس الوقت الى تنميه الجوانب الكل من هكا الصغير هذاك، تنميه العقل، تنميه الجسد نتاعو، تنميه النفس وتنميه الروح. احنا نفس وروح وجسد وعقل، دونك وقت اللي انا نحقق التوازن ما بين هذوم الكل من خلال الانشطه اللي باش نقوموا بها الوغ لا نخرجوا من العطله واحنا بالحق خدمنا على عده جوانب وقويناها عند صغيراتنا. الانشطه فاش تتمثل لو كان ناخذوهم بالجانب بالجانب، كي نقول انا تنميه الجسد من خلال الرياضات، نسال وين هي الرياضه اللي يحب ينضميها مثلا اذا كان جمعيه،
2: كان فما امكانيه معناها احنا المهم يكون فما رياضه حتى ولو كانت مشي مع العائله مع فريق في الاوقات المتاحه.
3: احنا قبل طبيعه ممارسه الرياضه اللي يحبها هو بالطبيعه، والرياضه تكون منظمه حسب الرغبه نتاعو حسب القدره نتاعو وقدره الولي وقدره ايضا الطفل. هذا بالنسبه لتنميه الجسد، متاكد انه ما نضيعوش خاطر فما ذكرى اكل يمشي طول اللي فات فود وقلت النوم وكذا، هذا الكل داخل في تنميه الجسد. نقرد بينا شوي. فما تنمية النفس، شنو نقصد بتنمية النفس؟ احنا النفس معناتها ترتاح وقت اللي تستمتع، وقت اللي تمارس في الشغف نتاعها، وقت اللي تبدا معناها معناتها تعمل في نشاط فيه ابداع. شنو هذا اللي يخلي بالحق صغيراتنا يتحفظوا؟ كل هو هذا الجانب، يعني نسعى انه معناتها نخصوا جزء للتنزه ويكون بطريقه عائليه، علاش؟ خاطر يقوي التواصل ما بين افراد العائله، كيف كيف زياره الاهل هذا يقوي صله الرحم ويقربوا من معناتها الاهل نتاعهم، يلعبوا مع اقرانهم لو كان فما معناتها بوسيبيليتي انه عندهم صحيبات معناتها في نفس العمر الانديد نتاعهم، هذا يخلي الصغير يكتسب ثقه في روحه ودونك ويولي يعمل على جديدة وتكون العطلة فرصة انه ينمي هك العلاقات الاجتماعية والمهارات الاجتماعية متاعه. كيف كيف فما ممارسة الالعاب لكن معناتها بطريقة لوقت محدد، احنا ما قلناش لو نمنعوه من البلاي ستيشن والا من الالعاب الفيديو ولا الالعاب التكنولوجية بتاتا، لا بطبيعة ما يزنش احنا نخدمه معناتها يا لا يا اي، فما التوازن ديما، فما وقت محدد نمارسوا الهوايات. برشا صغيرات ما شاء الله عليهم يحبوا الرسم يحبوا المطالعه، فما بطوله ديجا توا ديرنييرمون فما لونسمون تاع البطوله الوطنيه للمطالعه، علاش لا تكون فرفه هكيك منها هو يطالع
2: باش نشاركوا العائله كامله معناها معناها كي نبداو ديما مع صغارنا معناها ونمشيو معاهم في المبادرات هذيا ونشاركوا ونبداو قراب مع بعضنا، معناها الحقيقة المسألة هذيا تقوي وتوصل المبتغى معناها.
3: ويتحفز الصغير كي رابوه وامه يقراه كيف هو ومعاه يتحفز بالباهي، وهذيك يزيد يشجع وتولي كيما الكونكورونس الايجابيه في وسط العائله. برشا حاجات مزيانين. فما حضور دورات التنميه الشخصيه، فما دورات لتنميه الثقه بالذات، فما دورات معناتها مزيانه معناتها كيما التحمل المسؤوليه، فما بالحق عده انشطه.
2: انت لهنا معناها مشيت بينا الفوق برشا، معناها هزيت عليت البار معناها بالحق وش خص معناها نقولوا احنا مش معناها التلامذه فقط، للاولياء اللي عندهم حيره وعندهم نقص في التربيه الوالديه وفما اشكاليات في سلوك ابنائهم ما نجموش يتعاملوا معاها، يا ريت يمشيوا يلتحقوا بالمراكز التطوير الذات ويشاركوا في دورات ويستفادوا من مختلف الخبرات البشريه اللي موجوده في تونس، وتنجم الاثر نتاعها يكون كبير برشا على سلوكات الاولياء مع الابناء، خاصه في التواصل وخاصه في رسم الاهداف معناها في الاهداف العلائقيه تحديدا. تفضل سيدة كريمة نواصلوا في نفس الإطار في الجدول متاعنا، شنو ينجم يكون آخر؟ مدام كريمة معرفش إذا كان المكالمة ما زالت متواصلة معنا. مدام كريمة احنا حبينا نختموا معاك معناها في خصوص الجدول هذا اللي نجمه نرسموه مع صغيراتنا، ولكن انقطع الخط الهاتفي. نكتفي بهذا القدر، نشكر برشا السيدة كريمة دبابي اللي هي كوتش متميز وهي مربية بالأساس، وإن شاء الله نرجع لهذا الجدول كيفية الاشتغال عليه والاشتغال خاصة على الالتزام بمضامين هذا الجدول وتشريك أبنائنا في برامج العطلة الصيفية على أهميتها. بعد شوية بعد الفصل الموسيقي هذا نحكي تكوين مهني ونمشي والنابل.

0: ملامح ومهن. ملامح ومهن. الفقرة الختامية نقدموها ديما بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتكوين المهني. مرحبا بكم الناس الكل في رحاب التكوين المهني. اليوم مشينا المركز الحرف الفنية بنابل، ديما نرجع نقولوا راهو هو نفسه المركز فنون لهب بنابل، والتسمية هذه تسمية جديدة. سعيدة باستقبال ضيفنا من هذا المركز سي حاتم دغيس مدير المركز، أول مرة تجي وحدنا. مرحبا بك، أهلا وسهلا، إن شاء الله موفق في مهامك سي حاتم. معنا سي محسن الحفيظي مكلف بالاعلام والتوجيه والمرافقه. مرحبا سي محسن، اهلا وسهلا.
1: مرحبا بكم، الله يبارك لك.
0: مرحبا، نورتونا. ومعنا سيده ايمان كمون، قصه نجاح وتتويجات وجوائز ومتوجه، معناها خلينا نقولوا هي مترشحه للنهائي في مسابقه المبادره.
2: المتكون
0: المبادر. خذ الميكرو شويه مدام ايمان. مرحبا بك، اهلا وسهلا، نورتنا مرة أخرى، وإن شاء الله بالتوفيق في النهائي. مرحبا بكم الناس الكل. معاك سي حاتم، نرجع على هذا المركز العريق اللي هو فرصة حقيقية للشباب والغير الشباب في نابل وفي تونس الكل. عندكم معناها تستقطبوا عدد مهم من مستوى وطني،
2: مستوى وطني وعلى جميع المستويات. دونك باش نعطي بسطة صغيرة، راهو في مركز فنون لهب، معناها مركز رأت معناها في تونس. سي ليماج دو مارك دو لارتيزانا في تونس.
0: دونك فيه برشا اختصاصات.
2: فيه برشا اختصاصات، معناها
0: متكون تخدموا على اختصاصات جديدة.
2: اختصاصات جديدة، دونك فيه الاختصاصات اللي موجودة معناها في السنتر. دونك عندنا الخزف جميع انواع واختصاصات، وعندنا الحداده الفنيه، عندنا
0: سباكه. اذا ما نلقاوش الخزف في نابل وين نلقاوه؟
2: بالطبيعه هو اللي ماجا ماك، هو راهو
0: بالتقنيات الكل،
2: التقنيات الكل.
0: بالمعناها خلينا نقولوا المركز هذايا معناها يخرج برشا سفراء لهالمهنه هذه.
2: بالضبط.
0: خارج
2: بالضبط.
0: حدود الوطن.
2: بالضبط بالضبط، خارج حدود الوطن، وديجا قاعدين في متابعه براتيكمون دورية على متخرجين متاعنا معناها في تونس وخارج تونس. ما ابتي با شوية بشوية قاعدين معناها اون اساي دو لي ريكوبيري، خاطر اون فان دو كونت هما باش يكونوا ترامبلان تاع السونتر، هما باش يكونوا لي سفراء معناها لي زومباسادور، هما اللي باش يكونوا كيما نقولوا لا بروميير سورس دو بوبليسيتي بور القطاع قبل المركز. القطاع اللي ولينا احنا نشهدوا فيه تنافسيه كبيره مع بلدان الجوار، الجزائر ومغرب وكل دونك احنا لازمنا نعاودوا نتموقعوا،
0: وحتى بلدان اوروبيه معناها
2: حتى البلدان الاوروبيه.
0: فما ورشات مفتوحه بيناتكم واتفاقيات،
2: فما اتفاقيات هانا تو قاعدين معناها قاعدين نحيوا في هذا الكل، خاطر السنتر يلزمو يغوبوندي ولي تون تران دو غوبوندير، وهذا كله معناها بتنسيق مع الوكاله التونسيه للتكوين المهني ومع الوزاره ومع معناها الكل متداخلين في معناها في
0: مع الخزف. اش عندنا؟
2: مع الخزف، الخزف عندنا توا عملنا اون بروميير، جا توا دخلنا دو سي سي سناء دونك كوم اون اكسبيريونس. دونك سي سي هذه عملت طفره معناها. دونك دخلوا فيها براتيكمون عندنا معناها تشوف فما كلهم عباد متخرجه، فما شكون دكتور ديتا، فما ماستر، فما اركيتكت، فما حتى فنانين
0: جامعات،
2: اي خريجي جامعات. مي ها قلت لك معناها المستوى ولا ما عادش خاطر المستوى السي سي راهو يبدا من السنه السابعه. سي سي
0: خريج الجامعة التونسية، شنو يلقى في المركز هذايا وشنو السر الجاذب لأصحاب الشهادة العليا باش يلتحقوا بالمركز هذايا وينطلقوا في تجاربهم الجديد؟
2: برافو مدام، انت توا استبقت كلامي. دونك احنا اللي قاعدين نخدموا عليه توا ان باش نحبوا نشوفوا كيفاش التنسيق باش يكون مع وزارة التعليم العالي، باش نحاولوا نستقطبوا المتخرجين العاطلين على العمل، برشا متخرجين احنا تو باش نكونوا احنا مساهمين ان باش نقضيو شويه على البطاله، خاطر اللي معناها فاقد بطالته كما نقولوا عام وعامين وثلاث سنين، يلزموا حل بديل، ويلزموا شوف انا عندي راي ونتصور برشا ام بيت معناها باش تكون موافقتني، انه الانسان راهو ماذا به يكون ينتصب للحساب الخاص. لا تندونس جديده طب.
0: مع المبادره معناها
2: صحيت مع المبادره، وهي هي ديجا تكريسا معناها الفكره هذه والتوجه هذايا. عشنا معناها كما نقولوا تجربه جديده معناها هي داخله في سياسه الدوله كامله عن طريق الوزاره عن طريق الوكاله، وكان سنتر حرف فنيه مساهم فعلي في التظاهرة هذه اللي في
0: التظاهرة. ثم تبنيتوا التظاهرة؟
2: تبنيناها ما هي صارت على ثلاثة سناتر معناها في أريانا دومي فينال صار أنكار فينال صار تكوين للمتربصين المبادرين صحيح المبادرين في سناترنا فهمتش. وبعد صارت اون سيليكسيون معناها في كامل الشفافية بالرسمي معناها عشنا تجربة حلوة برشا.
0: دونك يعني لجان تحكيم منتقات بشكل جيد
2: صحيح معناها فيها الاطراف من الداخل راهو جي زيد فيها الوزاره فيها الوكاله التونسيه للتكوين المهني.
0: انتم جبتوا لنا خير دليل
2: مدام صحيت جبت لكم كما نقولوها لو سيري سور لو غاتو سي لو برودوي دو سيت ايفينمون. والتظاهره هذه اللي هي مدام ايمان كمون اللي هي انا خويا كمدير سنتر معناها عندنا استجاريتنا ما شاء الله عليهم الكل معناها رانا كلهم باهين وكل شيء وحنا نحاولوا باش ناطروهم. مي انا نعتبر ايمان وبرشا امثال ايمان معناها هما مؤطرين معنا راهو في المركز راهو.
0: طيب بعد نفهموا علاش نحكيوا عليها اليوم كقصة نجاح.
2: قصة نجاح
0: وحكينا على تتويجات سابقة، ولكن اليوم باش نحكي ان نعطيه صورة أخرى على المبادر. بالضبط. شكرا لك سي حاتم، خليك معنا باش نستحقوا لك في بعض المعطيات، ولكن خليني نتوجه لسي محسن الحفيظي المكلف بالإعلام والمرافقة والتوجيه والمرافقة. يبدو لي أنه دوركم من أهم الأدوار اللي تخلي الشباب والمتكون سواء صغير وإلا كبير قريب من المركز، ويعني حتى التوجيه متاعكم أنتم اللي تعاونوا برشا المتكون باش يختار الاختيار الصحيح.
1: نعم مرحبا بكم مجدد الترحيب، نشكركم على الاستضافة هذه اللي باش تكون الصوت نتاعنا احنا اترافير الاذاعه الوطنيه للمستمع الكريم.
0: مرحبا.
1: بالنسبه للدور نتاعنا هو دور ريادي فعلا في المركز، خاصه انه فيه ثلاثه خطوط الاعلام والتوجيه والمرافقه. الاعلام هو تقديم كل الاختصاصات، نحن نخدمه كوكاله تونسيه للتكوين المهني. طالب التكوين يجينا احنا كلك سوا حاجته انه باش يقرا بحذانا في السنتر والا باش يقرا خارج السنتر، نحن باش نوجهوه للاختصاص المرغوب فيه واللي هو يحبه اللي عنده فيه هدف يحب يوصل له. بالنسبه للمرافقه هو البروسيدير اللي احنا نمشيو به من عمليه التوجيه لعمليه الترسيم لعمليه الاقامه والاعاشه كلهم هذوكم ناخذوهم نحن اون شارج. تعريف بالاختصاصات في المركز نتاعنا هي اختصاصات كما قال السيد المدير معناها اختصاصات غير موجودة في تونس، كان في سنتر الحرف الفنية بنابل لأنها ذات صبغة فنية وكذلك معناها قائمة على الفو للنار معناها فهمتني. نحن عدنا أربع اختصاصات أربع أقسام، قسم الخزف، والقسم الخزف هذا فيه تقني في الفنون الفنية في المهن الفنية في الخزف، وعدنا في مستوى شهادة الكفاءة المهنية ديكوراتور سيراميك مزوق على الخزف، خراط على الخزف، وصانع نماذج وقوالب في الخزف. بالنسبة للقسم الثاني هو في السباكة الفنية، ولهنا نحب نوجه الكلام تاعي للمستمع. السباكة الفنية ما هيش لبلومبري، هي لفوندري. لفوندري هي سياسة أو تقنية تذويب المعادن باش نسمعوا ليمول اكسترا اللي فيها الاختصاص في شهادة الكفاءة المهنية عون في السباكة الفنية، واختصاص تقني في السباكة الفنية هو مؤهل تقني مؤهل تقني مهني. نجيو للحدادة الفنية، والحدادة الفنية لهنا نشوفوا التطور اللي شهدته الحدادة، ونحن نشجع أولادنا الكل اللي باش يجيو بحذانا ويقراوا خاصة في المجال هذايا. الحدادة الفنية عندنا التقني في الحدادة الفنية، وعندنا عون في الحدادة الفنية، وعندنا الاختصاص الجديد اللي باش نجيو باش نزيدوها السنة إن شاء الله في السي سي اللي هو مستوى من السابعة أساسي فما فوق هو مساعد حداد. بالنسبة للناس اللي عندها خبرة وتحب توصل في المجال هذا،
0: يتحصل
1: على شهادة مهارة.
0: شهادة مهارة،
1: نعم. الاختصاص الرابع هو اختصاص البلور، والبلور نتصور انه ما ثماش حتى سونتر يقري في تونس على البلور. البلور عندنا البلور البارد والبلور الساخن، عندنا البلور بنفاثة النار، البلور المنفوخ هذا البلور الساخن، وعندنا التزويق على البلور والفيتراي، عندنا كذلك صانع زجاجيات، هذوما في اختصاص البلور. نوجه معناها فعلا انه التكوين المهني في الاختصاصات المذكوره. حتى
0: فيك في البلور فماش المرآة ما فما ولا زوز مجالات بعاد على بعض؟
1: لا، هم كلهم يخدموا مثلا التزويق على البلور معناها ينجم يسوق على المرآة، معناها سيتان تكنيك بروفيسيوناليزم فيه باش يخدم
0: حتى
1: التزويق على البلور.
0: المرآة فما اللي يعني اللوحات نتاعو تكون بشكل الحفر على المرآة، وفما
1: النحت والنقش على البلور، واختصاص زاد في شهادة الكفاءة المهنية موجودة عندنا،
0: موجودة في المركز،
1: موجودة هي موجودة.
0: كيما أعمال السيدة منى ملاخ من أشهر، ولا سيوس فرقيق الله يرحمه، يعني هذو من النماذج اللي ماذا بينا نشوفوا كيفها ناس أخرين.
1: موجودة خريجة نتاع المركز نتاعنا، استضيفتوها أنتم ديجا لهنا، هي السيدة شروق العريبي.
0: شروق العريبي
1: فهمتني، معناها توا معناها بعثت مشروع وناجحة وما شاء الله عليها، تخدم في المجال هذاك وناجحة والحمد لله.
0: اليوم طاقة الاستيعاب، الإقبال، التشغيلية، حكي لنا شوية سي محسن على التفاصيل هذه.
1: طاقة الاستيعاب نتاعنا في المركز هي تتجاوز 330 متكون في الاختصاصات ككل، كل اختصاص بصفة عامة، كل اختصاص معناها كل جروب ناخذوا او نسيليكسيونوا 15 متكون. فهمني بالنسبه للطاقه التشغيليه، انه المركز نتاعنا عنده اتفاقيات مع كل الاختصاصات، سواء في الحداده في السباكه او في الخزف، وكذلك في البلوره، مع شركات معناها معترف بها وذات صبغه وطنيه او خارجيه. معناها المتكون نتاعنا ما يلقاش حتى اشكاليه، سواء في الستاج اللي باش يعاديه، وكذلك في الريكروتمون بعد ما يتخرج، خاصة انه عندنا نادي المبادرة اللي هو يتكفل بتأطير الاستجارات نتاعنا في بعث المشاريع. وكما حكى سي حاتم، نحن نشجع على الانتساب للحساب الخاص، يزيونا من الخدمة في الليتاتيك اللي هي فعلا معناها ستاف كامل قاعد يخدم على الكوتي هذه، وما نلقاوش حتى ديفيكولتي باش نعاونوا اي واحد كالكسوا من ابناء المركز او من خريجي المراكز الاخرى، على خاطر نحن نخدموا اون جروب للوكاله التونسيه للتكوين المهني. بالنسبه للسؤال الاخر،
0: سؤال متعلق بالاختصاصات، ولكن انت جاوبت ضمنيا معناها في مختلف المراحل والمستويات اللي قدمتها. كيما قدمنا عدد من النجوم، عندك مضيف؟
1: اي كذلك، معناها الامتيازات اللي توفرها الوكاله التونسيه يلزمنا نحكيو عليها، معناها هي الاقامه خاصه والاعاشه، كذلك انه ثم منحه التكوين المهني
0: خاصه بالمركز ولا عندكم وحده قريب؟
1: خاصه بالوكاله، لا خاصه بالكل، بالوكاله انه في كل مركز باش تلقى فوايي، باش تلقى رستوران،
0: يعني سواء باش تجي من تبرقه ولا من بنقردين، مكانك موجود ومحفوظ في المركز
1: باسعار معناها كما نقولوا احنا
2: رمزيه.
1: كذلك منحه التكوين المهني اللي هي منحه توفرها وزاره التشغيل والتكوين المهني، 60 دينار في الشهر لكل معناها متكون بمراكز التكوين المهني.
0: هذوما معناها حاجات تحفيزيه، ولكن خلينا نقول المحفز اكثر هو انه المركز هذايا صنع وعطاه فرصة لعدد كبير من الأسماء، وشفناهم حتى في معناها لقاءات إعلامية كثيرة اللي هما ولاو نجوم هذا المركز، نسمي على معناها سبيل المثال هيفا البنا في الخزف، صفاء عيسى، شروق العريبي، صابرين دوب، فهري بالحاج، هذوما الكل أسماء شفناهم معناها التجارب متاعهم ناجحة 100% وعداو طاقة إيجابية للمتكونين من بعدهم.
1: كذلك عادنا وليدات رام خرجوا لكندا، معناها
0: قصص نجاح ما نجمناش نستضيفوهم،
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله كيجيوا لتونس
1: وناجحين ومتميزين وعلى اتصال بهم معناها دائما، اللي هم محققين نجاح زاد
0: وجهة حقيقية لكندا،
1: كندا في الحداد الفنية وكذلك في السباكة الفنية. عندنا زاد دي كونفونسيون احنا كانت مع الشريك البلجيكي معناها في مقاطعة تينو. إن شاء الله هذه باش نجدوها في المستقبل القريب ويكون معناها
0: يجيوكم ولا تمشيوا لهم؟
1: يجيونا ونمشيوا لهم وهي في إطار تبادل الخبرات.
0: ورشات علمية معناها.
1: ورشات عمل علمية وتقنية.
0: يعطيك صحة سي محسن، خليني نجدد ترحابي بالسيدة إيمان كمون، مرحبا بك. باش نتعرف أنت المهندسة المعمارية هكا ولا اللي التحقت بالمركز، حققت نجاحات، ذكرني في الجائزة متاع السنة الفارطة.
3: جائزة السنة الفارطة كانت مع ديوان الوطني للصناعة التقليدية.
0: أيوة.
3: كونكور دو لا كرياسيون، خذيت لو بروميي بري في
0: جائزة الابتكار.
3: جائزة الابتكار فوالا. عملت دي كارو دومينو انسبيري دو باتريمون، لي كارو اللي فيهم لي كارو سيراميك نتاعنا.
0: أيه.
3: ونال استحسان وعجب برشا عبيد معناتها، توم اكتويلمون سور لو مارشي.
0: تم تسويقهم؟
3: تم تسويقهم.
0: انت مستفيده بتسويق منتوجك هذا؟
3: بالطبيعه.
0: اي بالطبيعه، فرحانه
3: برشا بيه.
0: ومعناها في اطار المتابعه والتواصل الدائم مع المركز، اليوم انت مترشحه للنهائي في معناها المبادر المتكون المبادر، هذه المبادرة المهمة الحقيقة، ونعرف علاش هي مهمة بالنسبة لكم ككل.
3: متكون مبادر هي سي لا بروميير اكسبيريونس، اول تجربة،
0: اول تجربة على مستوى وطن،
3: على مستوى الوطني سنة صارت. شنو ليدي نتاعها؟ هي الكونسيبت سي باش يتحول المتكون من واحد معناتها ستاتيو يلوش في خدمة الى صاحب مشروع. هذا هي ليدي نتاعها، معناتها أنا فهمتها دون سو سونس، على خاطر يفهمك احنا تو عملنا تو دوزون قراية، اكتسبنا لي لو كوتي تكنيك الكل، معناتها من ماتيار بروميير كيفاش نتعاملوا معاها، من البويسون، من لي زيموم، كل شيء، توا كيفاش باش نوظفوهم لبرا. بون مع
0: المتكون. هما اقترحوا عليك والا انت مشيت دقيت الباب سيدة إيمان؟
3: لا لا، سيتي هذيك c'était une idée اللي تنشرت في السنتر الكل، معناتها يافي بوكو دو بارتيسيبون. بون صاروا شوية تصفيات حتى وصلنا ثلاثة، تو تعديت انا للفينال. تأثير كبير بالقدا، تأثير مهم بالقدا، معناتها
0: مع المؤثرين نتاع المركز،
3: مع المؤثرين المركز، تو كملت مع شوية البرا. اما ليدي سي باش تفهم انت من حالك، باش تكون انت باش تخدم سيراميك كاو، باش تولي انت هو صاحب المشروع، كيفاش تقدم، كيفاش التسويق نتاعو، كيفاش لي كونكورون نتاعك، كيفاش باش تخدم معاهم، كيفاش كيفاش

0: كيفاش انت باش تبدا تخدم الماتريو من الاول، كيفاش حتى يوصل يتيب حتى لين، معناتها كل حاجه قداش باش تكلف من الانرجي لامورتيسمون كل شيء، معناتها تدقيق ممل مش ممل كوا تدقيق
1: يعني ابسط الجزئيات موجوده في المسابقه هذيا، المسابقه الوطنيه هذيا. شنو هو تقدم لك في صورة ما إذا فزت باللقب؟ شنو هو الامتياز اللي تمكنك منه؟
0: الامتياز الأولاني إن شاء الله يكون عندي مشروع متاعي الخاص، خاطر
1: مش تدعمك ماديا وإلا معنويا ولا لقب؟
0: ثم دعم مادي
1: يوصل؟ حدد
0: مازلنا ما نعرفوش
1: ماذا بينا نعرفوا. الوكالة، السؤال موجه للوكالة، ماذا بينا نعرفوا معناها قداش حجم الدعم المادي للفائز بلقب المبادر المتكون المبادر؟
0: انا ما عنديش المعلومه.
1: ما عندكش المعلومه؟
0: لا، انا بالنسبه لي عندي شرف المشاركه.
1: سقف احلامك انت؟
0: سقف احلامي انا تو بور موا بالنسبه لي اللي معناتها بور ايكيبي ان اتيليي من ليزمي دون لي 60 ا 70 ميل دينار،
1: 70 مليون
0: باش تعمل اتيليي باش تنطلق في المشروع نتاعك. فوالا يبدا معناتها منظم بيان ستركتوري اي تو. هذا هو معناتها جوست التمويل الاولاني.
1: الفكره شنو باش يفرق المشروع نتاعك الجديد هذايا اللي ان شاء الله تربحوا معناها عن طريق المبادره نتاع المتكون المبادر، شنو باش يفرق على بقيه المشاريع؟ فما برشا مشاريع في الخزف، فما برشا تقنيات جديده، فما برشا معناها خلينا نقولوا يعني استخدمت المشاريع اللي استخدمت التكنولوجيا الحديثه والذكاء الاصطناعي. انت على شنو باش ترتكز وشنية الميزه اللي باش تخلي مشروعك يهرب هذوما الكل؟
0: به المشروع هو انا بالنسبه للسيراميك سي سا سرا لو سول بروجي معناتها كي فا بارتيسيبي، مي بالنسبه للمشروع نتاعي سي لو سافوار فير القيمه المضافه اللي مش نزيدها، معناتها اذا باش نخدم دي كارو سيراميك باش يكونوا دي كارو سيراميك بيرسوناليزي انسبيري دو باتريمون سولون لو بروجي سولون لامبلاسمون دو بروجي سولون لو بيزوان دو كليان. معناتها ثم هذاك ثم هدف من المشروع، حاجة اللي تخلي الكليون تاعك فرحان، تولتي عنده اون بيس ارتستيك كيما هو يحب يتخيلها، معناتها كوم سي اون رياليز دي ريف.
1: اي وحية، ماهوش باش يحطها ديكور ما تحركش، هذايا معناها باش تساهم في برشا رقي للأجيال وللمجتمعات.
0: Exactement. Surtout, il va bien nous le, ahna, il va bien nous le les fresques murales dans les lieux publics. Maneta, ça sera une exposition à ciel ouvert. Maneta, toi, les moteurs, les jamiens, ويكون عندها هذاك حس فني، معناتها معناتها المواطن اللي يتغضب معناتها بالنوسيون ارتستيك، او اذا نستعملوا ندخلوا التراث بتاعنا زيد نحافظوا على التراث بتاعنا اترافير لي كارو سيراميك بتاعنا.
1: خاصه معناها التراث بتاعنا ينجم ينقل خارج حدود الوطن، معناها يعني تنجم تعرف بالمخزون التراثي التونسي عبر هال المنتوج هذايا هكا ولا؟
0: بالضبط، خاطر احنا اون فيز اسونسيالمون معناتها اذا باش نخدموا معناتها كيما قلت لك اسيال اوفير معناتها دون لي ليو بوبليك، والا سي اون فيز لي زوتيل معناتها سافا اتر اون ايدونتيتي انترن كي سورا بوبليي معناتها بور تو لوموند، معناتها لي توريست لعبت كل معناتها تنجم تشوفها، فهمتني؟
1: باش تكون معناها طريقه مهمه في الدعايه في الاشهار للموروث والمخزون التونسي
2: والحفاظ على الهويه.
1: يقول سي حاتم ان شاء الله بالتوفيق ليك، نرجعوا لك بعد ان شاء الله، نرجعوا بعد معناها ما تصدر النتائج. اعطينا فكره على المتكون المبادر سي حاتم لو تاخذ المصدح. المسابقه وقتاش باش تكون؟ وقتاش نعرفوا النتائج؟
2: النتائج فما تو فينال من 21 ل 25 باش يصير في مدينه الثقافه.
1: ايوه
2: دونك نمشيو
1: للمشاركه. قداش من مترشح تقريبا للنهائي؟
2: فما ستين
1: مترشح. معناها منافسة كبيرة،
2: منافسة كبيرة برشا. ديجا تو احنا بدينا دخلنا انا انتمي البارتي كريتيك برشا في المتكون المبادر، ديجا اليوم معناها مع المتكون

0: معناها مع الستاف اللي قاعد معناها يعاون في في مدام إيمان. دونك اليوم زاد نسقنا مع بيرو دومبلوا زاد مكتب التشغيل، زاد شكر كبير ليهم والله على راسهم السيد مدير الجهوي سي عادل الزيتوني وسي محمد سمين والأولاد الكل. دونك ديريكت كلمناهم
1: متجندين
0: الناس كل متجندين الناس كل
1: هذايا المتكلم
0: البروغرام مدام اسمع يزمو ينجح
1: ان شاء الله.
0: يزمو ينجح مش خاطر يزمو ينجح
1: هكاك احنا يعطي
0: اكله خاطر
1: يعطي دفع مدام. اخر للمتكونين
0: ابار الدفع نحسوا فما حركيه صارت راهي فما حركيه مش عاديه وحركيه اللي هي في دونز ان اوبجيكتيف تري بوزيتيف راهو فما رانا العقليه التونسيه يزينا من القاعات يزينا من عمل على فلان يزينا نكلم فلان شوف فلان
1: نمشيو الانتاجيه ونمشيو
0: الانتاجيه تو عندنا ما شاء الله عندنا بوتنسيال راهو رانا التوانسه رانا دماغات رانا مصلي على النبي علينا رانا ما نقصنا حتى شيء راهو اللي ناقصنا شويه اوداس شويه كدزه
1: الجرأة والخدمه
0: الجرأة صحيح يلزمنا نخدموا على رواحنا يلزمنا نقتنعوا اللي جاء الوقت رانا باش نخموا باش ننتصبوا احنا لحسابنا الخاص وباش يكون التكوين المهني هو الشريك الفعلي في العمليه هذه.
1: ان شاء الله بالتوفيق لكم الكل. شكرا لك سي محسن الحفيظي على الحضور وعلى الافاده. وقتاش المره الجايه اللي معناها ينجموا يقيدوا ويسجلوا معاكم
0: سي سا احنا توا عندك بينا ان شاء الله تري بروشينمون باش
1: نفتحوا
0: الابواب اما بربي كلمه صغيره مدام راهو بالنسبه للسنتر نتاعنا راهو اول حاجه موقع استراتيجي برشا ياسر مزيان بالرسم ياسر مزيان هو من ازين السناتر اللي في الجمهوريه التونسيه اذا كان مش اجمل
1: في نزل سياحي
0: صحيح معناها وحتى البلاصه ياسر راقيه واحد وحاجه اخرى الاختصاصات راهي
1: تكوين والاستجمام
0: التكوين والاستجمام معناها
1: الاثنين ما بعدهم فقط عملنا برشا ببليسيتي السناتر الاخرين باش يتغشوا
0: لا لا لا لا شوف مدام باش نكونوا واضحين انا السلوغون تاعي انا
1: اي
0: ان احنا الوكاله التونسيه رانا عائله وراهو ما فماش تنافس بين السناتر فما كومبليمونتاريتي
1: اي فما تكامل. شكرا لك سي حاتم دغيس مدير المركز سيده ايمان كمون كل التوفيق والحظ الاوفر ان شاء الله في المسابقه هذه المسابقه الوطنيه. هكا نكون وصلنا لختمه لقائنا نرجع مره اخرى لتلمذة البكالوريا بوافر التفوق والتميز مازالوا نهارين استغلوهم حصلوا فيهم اكثر عدد ممكن من النقاط وان شاء الله بالتوفيق لكم. ايضا ملاحظه مهمه كونوا نشاركوا صغيراتنا في رسم برامج العطلة ما نقعدوش مخلينهم للتلفز وللتليفونات وللبرامج العشوائية نقعد مع بعضنا صغار وكبار ونعملوا برنامج هايل. وهذا نختمنا به مركز الحرف الفنية بنابل فرصة حقيقية للتكوين والتشغيلية. شكرا أيمن تنفوري فاطمة عبار سمية زواوي أمين وإن شاء الله نتلقى ونهار الخميس في الليل من 9 ل 11 في مسك الليل. إلى اللقاء.

0: 1938
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
2: أم البدايات
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
3: أولى الإذاعات.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. قبلت دائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة مطالب الإفراج عن 9 تلاميذ وقع إيداعهم السجن من أجل الغش في امتحان الباكالوريا وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. هذا وكانت النيابة العمومية أصدرت في 5 من جوان الجاري بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ تتراوح أعمارهم بين 18 و19 سنة من أجل الغش في مناظرة وطنية بأحد معاهد معتمدية بعرضة. أكد مدير عام الغابات بوزارة الفلاحة محمد نوفل بن حاحة فقدان حوالي 70,000 هكتار من الغطاء الغابي بسبب الحرائق في تونس، مؤكدا تسجيل 107 حريق إلى حدود شهر مايو الماضي. تنصيب المستشار مقرر عام صالح بن عمر مكلفا عاما بنزاعات الدولة وفق بلاغ لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. في أخبار العالم، ضرب زلزال بقوة 7.8 درجات الساحل الجنوبي للفلبين اليوم، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين وسط تحذيرات جدية من موجة تسونامي. في الشرق الأوسط، حزب الله اللبناني يعلن استهداف تجمعات لآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي بمسيرات انتحارية جنوبي لبنان. وهيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مسؤول إسرائيلي أن جيش الاحتلال سيوقف عملياته في إيران، لكن العمليات العسكرية في جنوب لبنان ستتواصل. هذا وأعلنت طهران إلغاء جميع الرحلات الجوية الداخلية حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة في المنطقة. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: ريحة البلاد،
1: ريحة البلاد.
6: ريحة البلاد، وين ما يكونوا التوانسة في العالم تبقى ديما في القلب ريحة البلاد.
1: ريحة البلاد، برنامج يحكي على تجارب، تحديات ونجاحات.
6: ريحة البلاد، صوت الغربة ونبض الوطن.
1: ونبض الوطن كل 3 من ماضي ساعتين للأربعة مع كوثر بن دلالة.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
8: اش تحبني نعمل يا اخويا؟ هنجز نطير انا.
9: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية التوجه مباشرة إلى العشوية.
10: العشوية على الوطنية مع مالك ليزيد.

غير يا حواء من توا، غير يا حواء. أما أنا ولا هو.

خير واختار وكل قلبك لشؤون اجهار. خير واختار خير واختار وكل قلبك لشؤون اجهار. يا كار الكار يا كار الكار الحب له

حوا حرام على قلبك كان قلبي كرام يا حوا حرام يا حوا حرام على قلبك كان قلبي كرام تغشوا بأوهام

0: الراك كان عشت الراك ويزيني كان مت فداك ربي يرعاك تعيش وتسعد انت وهو
1: بالدوا
0: خيار يا حواء خيار يا حواء أما أنا ولا هو.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: العشوية على الوطنية مع ملك ليزيد.
2: العشوية على الوطنية، هذا هو الموعد وهذا هو التوقيت. معكم انتم أحلى مستمعين على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، كما تعودتوا من الأربعة بعد موجز الأخبار حتى للستة متاع العشية مع المجموعة النيرة. اليوم مع عبد الستار عبد المكاو.
3: مسيك بالخير.
2: مجموعة للبرة عبد الستار.
3: بارك الله. اي هذاك شو نقول لك يا اخي، ما احناش وحدنا.
2: اي مش وحدنا. خاطر
3: بارك الله معناها ما فما معناها مجموعة صحيح ما يسمعوش أصواتهم، يحسوا الأنامل نتاعهم. فما أنامل في الرؤية،
2: أنامل خفية.
3: أيوة، فما أنامل في الصوت، فما أنامل في التليفون. مرشا أنامل ما شاء الله.
2: جنود الخفاء اللي هم معانا اليوم: أيمن تنفوري في الإخراج، فاطمة عبار في التنسيق العام للحصة، وسمية الزواوي. تعطيكم أحلى صورة. إذا كنت تحبوا تابعونا على صفحتنا الرسمية غاديو ناسيونال تونيزيان على الديجيتال، معانا تكونوا ترافقونا لحظة بلحظة أجواء الكواليس. معايا أنا وعبسة ترعميمو في الاستوديو الإذاعة الوطنية التونسية، مواصلين معكم شوي آخر باش يكون حاضر معنا ضيف هو تونسي الهوية والجنسية، وعنده برشا إصدارات، مقيم بالخارج هو في فرنسا، لكن عنده برشا جديد وبرشا إصدارات، وتعامل مع فنانين وآخر تعاملات نحكيو عليها فيديو كليب، ونحكيو أيضا على العمل متاعه مع الديفا أمينة فاخت من اللغة بين اللغة العربية والدارجة التونسية والفرنسية. شوي آخر أكيد يكون حاضر بحضنا ضيفنا خير الدين، شوي آخر الفنان الملحن المؤلف، يعني عنده أكثر من تخصص وأكثر من كاسكيت يلبسها ضيفنا، ويكون حاضر بحضنا ونحكي معه أكيد بأكثر تفاصيل في مشواره الفني، واليوم أكيد التعاملات متاعه اللي باش تكون مع عدد من الفنانين اللي رافقهم في مشوارهم. خير الدين سلطاني ضيفنا شوي آخر في فقرة يا مرحبا. لكن أقبل باش نحكيو شخصيات وطنية، ناس آمنت بالبلاد هذية وقدمت خدمات كبيرة كبيرة في فقرة أولادي، واليوم نحكيو على
3: سي حسن الزمرلي.
2: سي حسن الزمرلي شوي آخر في فقرة أولادي مع بساتر عمامو، باش نحكيو تيكي تاكا زادة.
3: نحكيو
2: سبور، احنا طور لازمنا نلبسوا الكاسكيت تاع المنتخب، ولازمنا نحكيو على المستجدات في علاقة بكأس العالم. ولي تعرف توا كأس العالم عم ستار؟ مش كل مرة اللي فيت قلت لي هذايا شنو؟
3: نعرف ما شاء الله عليا.
2: تبعت شي الماتشوات المباريات الودية اللي تعداوه ولا؟
3: علاش فاش قام عليه؟ ولا باس
2: خير، هو خير ما كيما تبعتهمش، خاطر الحقيقة النتائج ما كانتش
3: مرضية
2: بالكل.
3: أيوة،
2: خصوصا
3: نتيجة سافروا.
2: هما 5-0، لكن قبل معنا سافروا مشيوا لعبوا مباريات ودية. لكن طوى الصحيح الرسمي اللي نحكيه على كأس العالم اللي بشدور كما قلنا في أكثر من دولة. حكينا على المكسيك المرة اللي فاتت، حكينا على الولايات المتحدة الأمريكية، وأكيد أكيد باش نتبعوا وين يكون موجود المنتخب نحنا باش نتبعوه. لغالب الكبدة مشو مع بسطر عمامو.
3: صحيح
2: أنت حتى صغيرك في العائلة معها. في العائلة تتغش عليه ولا يعمل أخطاء ما تنجمش معناها
3: تنكروا مالك نحي خش نقولوش هيك. الله غالب معناها هذيك اللي عطى ربي، لكن إن شاء الله نتمنيه الخير
2: إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي يحقوا نتائج بهية وننسيه اللي تعدى. عشويتنا تبدأ طوع عشوية على الوطنية، وأكيد كما تعودتوا احنا في كل مرة تكون عنا اختياراتنا الموسيقية، وباش نحكيو موسيقى فاطمة عبارة شوية آخر باش تكون معانا زادة في الاختيارات
3: الموسيقية.
2: خلينا نحكيه، لكن قبل عبد الستار ماك تعرف دخلتنا في كل مرة نحكيه على رقم، وأنا ديما نفضل أنكم تدخلوا معانا كما أنا نستعين بالأخبار الرسمية الإذاعة الوطنية اللي هي الحقيقة معناها المصدر الرسمي للمعطيات، ومعطيات تكون دقيقة والأرقام ارقام دقيقه. نحكيو على رقم شفناه اليوم، تبعناه في يوم سعيد مع الزميله نبيله عبيد، 8.7% من التونسيين يقوموا بعمليات شراء عبر الانترنت، هذايا بحسب ما تقدمت به كونكت. هذا رقم الحقيقه عبد الستار مش كبير برابور اللي يصير في العالم،
3: ضعيف ضعيف جدا،
2: وبالرغم اللي التقليد اليوم من التعامل مع الشراءات عبر الانترنت ولات رايجه شويه، وشفنا حتى اللي عندهم تجارتهم على يتعاملوا معناها بالليفريزون ا دوميسيل والحجز، ممكن توصيل الى الحد باب الدار ولا والشراء تتم عبر الانترنت. لكن في العالم ولات برشا عمليات تصير عبر الانترنت، وما يستحقش الشخص انه يتنقل باش يمشي يعمل العمليات هذوما.
3: احنا مازلنا بعد شويه في اللي يظهر لي، مازلنا بعد شويه، لانها اول حاجه منحصره في بعض المدن الكبرى، يعني مازلت ما خلطتش للمناطق الداخليه،
2: والتكنولوجيا مازلت ماشي عند الناس.
3: ومن ناحيه اخرى زاده ثم نوع من انعدام الثقه حسب رايي، معناها مازالوا العباد ما عندهمش ثقه، يقول لك انا حنستنسنا. هو حتى في المجازان مثلا، في المغازة احنا ماذا بينا نبيع ونشري، تلقاها مغازة معناها فضاء تجاري وفي الأسوام معلقين معناها واحد، ماذا بينا تلقانا نبيع ونشري، وعلاش هذه كذا وماذا نلقاو حد نحكيو معه، هذه عاداتنا. فبالتالي كي تلقى انت تولي حكايه من بعيد لبعيد وتجيك السلعه حتى الباب الدار مقرصه في قرطاس والكل، فيظهر لي من ناحية التكوين نتاعنا وطريقتنا في العيش ومنظومتنا وكذا مازلنا ما استوعبناهاش،
2: ما تسهل برشا حاجات،
3: تسهل على الاخر
2: وتربحنا برشا وقت،
3: تربح الوقت وتلقى ما تقعدش تفركس في حاجة معينة تلقاها قدامك، لكن في المقابل كما قلت لك ساعات تبدا مش مطابقة للمواصفات اللي طابتها انت او حسب الصورة، واللي يريد حاجة ثم المواصفات تكون حاجة اخرى.
2: حاجة عملية الشراء سمحني عبد الستار على المقاطعة في الخارج تتم بحسب مقاييس معينة، وممكن الحريف ينجم يرجع البضاعة نتاعه وينجم يحتج. احنا ساعات توا تلقى عملية غش، مثلا تطلب حاجة توصلك حاجة أخرى، وأنا صارت لي مرة طلبت يعني بدلة
3: منتوج معي،
2: بعد لقيت حاجة أخرى لا علاقة، تقول حاجة خذيت من الفريب تحطت في أمبلاج وتم عملية تحايل عليه، تحب ترجع المقاس ما جاش قدك، ثم الحقيقة صفحات قاعدة ترجع وتتعامل كما ثم زاد حرفة معناها مرة واثنين وثلاثة ولين الموضوع يولي أكثر من اللازم. لكن في المقابل شنو اللي يضمن لي أنا الجارانتي كما نرجع البوتيك بالتيكي باش نقول لهم رجعوا لي القطعة ديك راهي ما جاتش قدي، نحب ما أكبر ولا ما أصغر، وإلا راهي الجودة متاع القماش مش ما شفتهاش بعينيا،
3: مش هي
2: وبين أنك تتفاجأ
3: بالمنتوج كما هو هذه الإشكال، لازم يخدموا عليه. معناها بهما الحق فما شركات وفما صفحات معناها تتحرى، الحق نتاع ربي يتحرى وكذا، لكن راهو فما إشكال معناها كما قلت لك، مش بسوء نية. مثلا هذا صارت لي، انا ما عوديش نشري تو حاجه دخيله عليا جديده عليا ما تعودش بها، لقيت سويري حبي عجبوني حبيت ناخذ منهم الحساس، يا اخي بعد ما وشفت الصوره التصويره وحاطين فما مانكان معناها فما شخص لابس هذا وحاطين هو القياس نتاعو قداش معناها ام ولا ال ولا اللي هو، فطلبت المنتوج كان على احسن ما يرام معناها من ناحيه الكاليتي والبري وكذا، معناها كي تقارن معناها السلعه والمنتوج وكذا به، لكن المشكله في القياس على خاطر الآل نتاع نوعيه نتاع كوب مش الآل نتاع الكوب الاخرى، وبالتالي اشكال، هذا اشكال خطا، هذاك اللي يقول لك نرى بالعين ونقيس مش نعرف، خاطر ساعات تبدا حسب الفصاله نوعيه الفصاله وكذا تعطي الشكل، وبالتالي هذا اشكال. هما الحق ما يقصروش، اللي تعملت معاه بدلوا الساعه معناها قال لك مادام بتكيتها معناها حليتها ولقيتها معناها كذا تكيتها تبعثها لنا، وبالفعل فما حاجه عباد اخرين مثلا مره خذاو مجموعه نتاع مغارف وكذا نتاع كوجينه نتاع المطبخ بالسوبر نتاعهم، كي حلوهم هما المفروض 7 قطايع لقاوهم 7 بالفعل، لكن فما واحده معاوده وواحد فماش، فكي كلموا الواحد بعثوا لهم القطعة الناقصة وكي حبوا يردوا القطعة الزايدة اللي عندهم قالوا لهم مش مشكلة جاتك مبروك عليك. على معنى كانوا معنى
2: هذا يعني عملية تسويق ناجحة. إذاك علاش اليوم عنا بارشة وعنا زيادة اليوم فما ناس تقول لك أنا حال المتجر ونخلص في أداءات للدولة في المقابل هذاك اللي يعمل في الصفحات رمي يخلص صفر
3: ملي.
2: هذا طوى تولي إعادة نظر في المنظومة الكل باش تولي الثقة ترجع بين الحريف والمزدي الخدمات ولا التاجر ولا المسوق لأي سلعة من السلع. نقطة ثانية الدولة زيادة لازم تاخذ اداء على الناس هذوما لانه غيرهم قاعدين يدفعوا في اداء
3: هما يدخلوا في فلوس مقابل ذلك.
2: ثالث حاجه تضمن للحريف انه يلقى اللي حشته به بالجوده اللي طالبها وتكون الثقه مبنيه بين الطرفين. ورابع حاجه اليوم انه الانسان لكسي للاستعمالات الانترنت وثقته في الانترنت نحكيه على عمليه الشراء عبر الانترنت اللي في العالم الكل اليوم راهو في دول معناها انت اذا كان يطلبوا من صفحات عالميه موجوده في الصين تلقاهم في الخليج ولا في دول أوروبية وتوصلهم وينجموا يرجعوا الكولي ويبدلوه. فنشوفوا نحن وين وهما وين. هذاك علاش ماذا بينا اليوم نحتديه بالمثال الناجح وإن شاء الله بالك شيء تتحسن اليوم عملية الاقتناء بالإنترنت. وهي حلقة كاملة المستفيد منها كل مرة ينجم يكون واحد من الحلقة هذية وماذا بينا الناس الكل تخرج ربحة مش خاصة.
3: وإحنا نتصور أنه مربوط زادة بسيستم مونيتير بتاعنا لأن إحنا ما عندناش إمكانية مش تخلص بك
2: بالدولار ولا بالكارت بنكير انترناسيونال هي البطاقة البنكية العالمية
3: معناها ما نجمش نخلصوا بها. ما زلنا حتى إحنا في بلادنا ما زلنا خلاص بالبطاقة ما زلت مش تعرف أنا سافرت البلدان اللي أنا تصورتهم معنا بلداننا قوسين سمحني في الكلمه متخلفه معنى مازالوا راك بالحضاره مش متخلفه بمعنى حضاريا لكن تقنيا وكذا. الخضار يبيع بالنصاب يبيع في الفجل والله نصبه برويطه مش نصبه برويطه يبيع في الفجل حاطه التي بي ولا شو يقولوا لها هذيك ويخلص بي والله الطالب الطالب والله طالب مش طالب العلم لا سائل اللي يقول يا كريم متع الله والله والله في البلاد بالبلدان لا داعي لذكر الاسماء
2: بتاع البلدان
3: والله بالتيبي والله والله العظيم مراه كبيره قاعده تحت الحيط مش تحسن لها تمد لك التيبي
2: اكاو طريقه من الطرق بالسهل على على الناس اللي ما عندوش صرفه يخلص بالكارت. معقول تسمع زياده نجم تقولها في الاخبار من بعد. يلا مواصلين معاكم اختياراتنا الموسيقيه شويه
3: في الاخبار ما يقولش هذا يقول لك زلزال في بعض وحريقة في منافسين وبعدش يقول لك نهاية شو سعيدة شو من سعيدة يا أخي
2: هو زيد رب ماذا به يقول أخبار البي ماذا كشفهم في العالم مش نعمله بالله ربي قدر الخير وربي بقي السطر علينا. ماشي مع اختياراتنا الموسيقية عبد الستار عمامو كالعادة وفي لاختياراته وفي للموسيقى اللي حب يسمعها الزمنية التونسية المية بالمية والطبوع التونسية
3: التونسي قبل كل شيء والأصوات التونسية. فاخترت اليوم سيدة زهيرة سالم في غنية يما سامحيني بجهل من أغاني اللطيفة والطريفة واللي هي من ألحان الموسيقار الهدي جويني. هي كسرت القلة إيه أما تطلب في السماح وإحنا مكتعف عادة طلبين السماح مش دالجة عنا مش دالجة عنا هي كسرت القلة نتاعها فطلبت السماح من والدتها. إذاك علاش اقترحت أن نسمعوا الأغنية ذي كان السادة المستمعين يوافقوا على ذلك وكان سمية وافقت على ذلك.
2: يما سامحيني بجاه الله يما كنا كسرت القلة
3: نملى فيها من العين طلع علي فارس زين ظهرت عينه نور جبينه سلب لي عقلي ضاع الكلة طاحت من ذا يقول لا مش بالعاني هي مش بالعاني
2: ما في طاحت ما في عينها بلا
3: ايش عملنا فيه
2: طاحت ما في عينها بلا انا اخترت شيرين سيد المخرجه تباعنا
3: هي مش عارفه عارفه روح شكون
2: شكيت خاطر انا تو مركزه مع فاطمه عبار باش تعطيني غنيتها خاطر فاطمه تدخل معنا زاده في السباق وفاطمه نعرفها ديما وفيه للفن الطربي
3: هي مش عارفه
2: وحتى انا ما ريتش. يلا نقول لكم انا اخترت شيرين تباعا اخر اصدارات شيرين بعد غياب وعودتها
3: الاغنيه اسمها
2: تباعا على المشمومه على والله برا. يلا نسمعوا لزكستري سيد المخرج تو نكتشفوا اغنيه فاطمه.
4: صديق المستمع نصافحك بالشارع في المنزل في السوق في الطريق
5: حداك
4: اينما كنت
5: قديك
6: هي الاذاعه اللي تربينا عليها
7: تعيش معك.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: القايلة ذولي أثرت فينا الناس الكل، خطرت قلبت هكا الغنيات عبد الستار مش يما سامحيني
2: بجعلة ليه ما طاحت القلة يخي عطش قال تعطيني شريبة لله كله كله تبع بعضه ما يسالش
1: الأغنية هذيك. أنا بالنسبة لي اخترت مشتبة عن شيرين عبد الوهاب نوردو ورحمة محسن. رحمة محسن من الأصوات المصرية الشعبية والفن الشعبي المصري، لكن نفرحوا كي نشوفوا أصوات تونسية قاعدة تشق في طريقها نحو
2: نوردو التونسي. نوردو التونسي غنى معنا
1: مغنى معها الجينيريك نتاع فيلم اللي هو طو موجود في القاعات وقاعد يحقق في اقبال جماهيري كبير، وهو التريلر نتاع الفيلم جاء بصوت نوردو ورحمه محسن، وذاك علاش لقى نجاح كبير. وكل ميلانج اللي صار بين نوردو وصوت رحمه محسن اللي هما من الاكستريم الاكستريم، معناها هو كان يغني في الراب ومن بعد خذا نوع اخر يغني فيه، وشفناه حتى في قطر وقتها
2: في أي في في الم...
1: في الالعاب اللي صار في قطر، يعني صحه في نسيت
2: كاس العالم.
1: لا مش كاس العالم، بالنسبه للفرق العربيه كاس العرب، واللي شارك فيها وكان وقتها هو في المجموعه اللي غنيت الاغنيه ذيك. اليوم نلقاوه يدخل للسينما المصريه، ونقولوا من الحقيقه من باب كبير، خاطر اليوم من الافلام الناجحه على مستوى المبيعات وعلى مستوى شبابيك التذاكر نوردو يرافق رحمه محسن والتام تاعو والتام
2: نتاعو.
1: لا مش
2: جست غنى
1: الجينيريك والغنية تعدت في الفيلم. ولا مرة سمية تختار الديفا أمينة فخت اللي اليوم زادة باش نسمعوا لها غنية، لأنه ضيفنا نعود نذكر هو ملحن مؤلف، يحمل مؤلف وملحن ومغني تونسي فرنسي، تعامل مع برشا أسماء فرنسية وشوي آخر باش نحكيه أكيد على تجارب متاعو، منها مع ديفا اللي كان له مشاركة في غنية من الغنيات باش تتعدى. لكن اليوم سمية تختار لكم ولا مرة الأمينة فخت. أنا قلت فاطمة وفية للطرب، قلت لك طرب متاع الصيف هذايا على الطريقة التونسية،
2: حظة في روحها الموسم الأفراح والليالي الملاح، عهدك بها طبعا باش تبدأ عاد نتاج البكالوريا
1: إن شاء الله، بالنجاح يا ربي إن شاء الله،
2: والفروحات وكذا. فاطمة يسمها تهني الحباب والأصحاب،
1: لازم تهيئ روحها. طرفنا أولاد جويني على المشمومة اختيار فاطمة عبار. أنتم ما تفوتيوا الغنية تحبوا تسمعوا شوي آخر، أكيد تلقاو مع سمية على صفحتنا على الراديو ناسيونال تونيزيان، تلقاو الأغاني مرتبين وأنتم ما تفوتيوا للغنية اللي تحبوا تسمعوها شوي آخر. عندنا فقرة أولادي، لكن قبل فاصل موسيقي وأكيد نرجعوا معاكم في فقرة أولادي اللي اليوم باش يحكي لنا على شخصية وطنية تونسية أخرى عبد الستار عمامون.

0: العشوية على الوطنية مع ملك اليزيد.
1: عشويتنا متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم وين ما كنتوا وين تسمعوا فينا. سيسر ويحكم طريق سلامة شوية خلال الناس اللي باش تخرج تقصد ربي.
2: فينا على خير إن شاء
1: الله. مروحي.
2: مروحي بالخدمة.
1: مو نهار اثنين ديما ديما ثم ضغط مروري على السفر.
2: يظل حتى ما عادش القراية. يظل يكون أخف شوية.
1: خفت شوية وجاي سيونسونيك عاد نعرفوا في جميلة يقول تولي نظام الحصة الواحدة. فقرة أولادي لليوم حسن زمرلي اللي باش يحكي عليه عبسة ترعمام. وكما قلت اليوم ثم ناس بالحق ضحات بمسيرتها وضحات بالكاريير متاعها باش ترجع لبلادها وباش تفيد الناس والعباد في البلاد هذية. فتحية اكبر لهم هما في فقرة اولادي مع عبسة ترعمام.
2: اولادي ضيفنا اليوم او ولدنا اليوم اللي نحتفيه به هو سي حسن زمرلي. حسن زمرلي رجل المسرح ورجل الثقافة التونسي اللي تولد في العاصمة من عائلة ذات أصول تركية. زمرلي زمير معناها تركيا. يوم 27 مايو 1907 قرأ الابتدائي متاعه في مدرسة خير الدين في الحفصية طويقة في نهج تريبونال، والثانوية متاعه قرأها في ليسي كارنو، ومن غديك أخذ البكالوريا. بعد ما أخذ البكالوريا مشي يدرس مدة عام تقريبا، يدرس الفرنسية لأنه كان لبلب متاع فرنساوية، فدرس الفرنسية في مدرسة العرفانية. وبعدش عام 1929 مش يقرر أنه يسافر لفرنسا مش يواصل تعليم العالي ده وديك، وغديك مش ينتسب للمدرسة العليا للغات الشرقية حيث درس اللغة العربية وتمكن منها كما تمكن من لغات ميتة، لغات شرقية ميتة، فكان يحذقها مليح. ثم كان معاه عنده غرام في تونس ما كانش ينجم يطوره. علاش؟ لأنه كما قلنا من عائلة مجيدة، عائلة محترمة تحترم نفسها،
1: محافظة.
2: وكالزمان هذاك كان الفن بأنواعه رسم وموسيقى وتمثيل وكله عيب كبير ما يعملوش الناس المحترمين ولاد الناس. وهو كان عنده غرام شديد بالتمثيل، وكان يرى أنه تمثيل مدرسة نجم نعلم بها، من خلالها نعلم أطفالنا ونعلم صغارنا تاريخهم ونعلم برش حاجات. فشو اللي يمشي يعمل؟ مش يقرأ لأنه ما كانش نجم يعديها على والده هذي، يعني مش كما عملوا برشا آخرين مش يقرأ في ذا علم معين ويقرأ حاجة أخرى. لا، هذي قعد محافظ على أنه يقرأ في اللغات الشرقية، لكن في نفس الوقت يعمل في دروس ليلية في المسرح. كمل التعليم متاعه في عام 30 بعد ما نال شهادته في التعليم متاعه، معناها في دراسات اللغات كذلك في المسرح. وقعد غديك عامين. علاش قعد عامين؟ قعد عامين لأنه كان يقول مش روح لتونس بين وجه مش قبل مش نعمل تو. صحيح الشهادتي موجودة لكن نحب على المسرح والمسرح مش مقبول، فمن الجمش نفرض الرأي متاعي. وقعد كيكا تقريبا مدة عامين، وبالطبيعة الفرنسيس أغروه لأنه كما قلنا كان يتكلم مليح
1: كالعادة والعويل.
2: الأغروه هنا مسهل الأمور هكا، هنا قاعد هو كان شباب طويل هكا وكامل شبه برشا يوسف بك وهبي، معناه في شكله شبه يوسف بك وهبي، فكان شاك ضخم الجثة عريض المنكبين. قال شو
1: ذكرني بوجه الجندوبي.
2: ايوا هكا كيما تقول
1: هي التوصيف نتاعها. أيوة.
2: وكان صوته جهوري هكا ومليان وكل. فعرضوني قالوا ومثل بالفعل في فرنسا في مسرحيات بالفرنسوية لأنه كان ينجم يواصل غاديك. لكن بعد مدة من ناحية عائلته اللي قالوا شخرت قعد في بلد الناس ما كش هذا واخذيتها روح، حتى الوقت ما في بالهمش اللي هو عامل مسرح وبلادك تستنى فيك وعائلتك تستنى فيك. فبعد أخذ ورد وبعد ما وزنها قال بلادي أولى ونحاول نعمل مع بلادي اللي نجمش نعمله في بقعة أخرى. خطر علاش في فرنسا شنو اللي سهلوا الأمور؟ أنه كان نائب رئيس الجمعية الثقافية العربية بفرنسا وهذايا ما خليه يتعامل مع عرب اللي كانوا موجودين في فرنسا ويقراوا هذيك، فكيف اللي مشجعوها على العودة، فرجع بالفعل لتونس عام 1933 واستقر بها. أول ما توظف توظف في إدارة العلوم والفنون المستظرفة. ما العلوم هي وزارة التربية والفنون المستظرفة هي وزارة الثقافة، كان فما إدارة تجمع في الحاجتين هذوما. ومن هنا على طريق سواديزون على طريق الإدارة نتاعه اللي خذته على بشهاده العلمية تخلى ميدان المسرح وفرض وجوده. ونعرفه اللي سي حسن الزمرلي نعتبروه واحد من آباء المسرح التونسي. كتب مجموعة ما لا تضعها إلا في القليل من الكتاب، الكتب النصوص بتاع المسرحيات. قام محاضرات كثيرة في كثير من الأحيان، أم أبد بطريقة علمية وكبيرة كثير من الفنانين، من بينهم زميله في معنى زميل الدرب متاعه سي بالحسن العبدلي، معناها سي محمد الحبيب اللي كان مع بعضهم في المسرح كيف أبنوا بطريقة بديعة، وكان حتى عنده برامج تعدى فيهم في الإذاعة التونسية وعمل فيها محاضرات وبرامج. علاش مش يحاول يخدم بلاد التونسية وأولاد بلاده عن طريق المسرح ومحبة المسرح، لأنها كان يعتبر عندك باب من أبواب النضال الوطني من ناحية، تشبث بالهوية التونسية من ناحية أخرى، وتعريف الشباب بتاريخهم وأمجادهم. توفى سي حسن الزمرلي نهار 5 فيفري 1983، معناها قريب
1: طوى. سيف زمينا الكيفي وقت انت هبطت على الاختيار بتاعك، قال لك الله يرحمه آخر محاضرة قدمها للإذاعة عام 1967 بعنوان المسرح التونسي قديم وحديث.
2: هذه كمحاضرة شاملة، أما هو شارك في برشا برامج أخرى.

0: مانيش نعطيك نتائج مباريات المنتخب في كأس العالم.
1: أيه.
0: مانيش أنا اللي نتكهن راه خاطر عمري ما نتكهن معناها.
1: لا نتائج المنتخب باش تصير
0: اللي باش تصير.
1: سبقوا الخير.
0: كيفاش هذا
1: عصر؟
0: نقول لك كيفاش عاد، احنا باش نحكيو زاد على المباريات الودية اللي لعبها المنتخب واللي النتائج الحقيقة ما كانتش مبشرة بالخير، لكن هذا ما يعنيش اللي هذيك تنجم تكون حاسمة النتائج لأنه مش بالضرورة.
1: يلعبوا بالدود
0: نجم تكون معناها ما يحبوش يوريو إمكانياتهم الحقيقية. خلينا نكونوا مستفيلين خير. اليوم يا عب ستار، الذكاء الاصطناعي يتوقع نتائج منتخب تونس في كأس العالم.
1: خلصنا الغادي احنا
0: أكيد كوي. الذكاء الاصطناعي استناد لترتيبنا معناها في العالم. العالم
1: نوعية لعبنا،
0: نتائج حققناها أفريقيا وعربيا، هذا الكل نتصور عوامل داخلة شوية آخر في تيكي تاكا. لكن قبل الفاصل موسيقي نذكركم لليوم ضيفنا في فقرة يا مرحبا شوية آخر المؤلف والملحن والمغني التونسي الفرنسي خير الدين سلطاني في ساعتنا الثانية.

0: تيكي تاكا تيكي تاكا
1: تيكي تاكا. باش نحكيو على المنتخب الوطني ان شاء الله بالتوفيق. نذكركم اللي نهار 21 جوان نلعبوا كونتر اليابان 5 متاع الصباح يظهر لي سيد مخرج صلح لي كان غلط في التوقيت 5 متاع الصباح ماتشنا كونتر اليابان. انا محطوط قدامي الخمسة ام اتم بعد نزيدو نثبتو اكيد عندنا زملائنا من قسم اخبار الرياضه يعطيونا كل التفاصيل كيف زاد في المجموعه اف المنتخب الوطني عنده مباراه ضد السويد وبيبا باش تكون زاد هذوما ثلاثه مباريات. انا قلت لك مش نحكي لك على المباريات باش نحكي لك على النتائج ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا كيفاش باش تكون النتائج بحسب الذكاء الاصطناعي. والله يعني بالحق الفكره معناها أوريجينال طريفة لقيناها في موقع من المواقع اليوم اللي تعنى بالرياضة وين وين اللي قاعد يهبط المقال هذية في علاقة بتكهنات الذكاء الاصطناعي لنتائج المنتخب التونسي في كأس العالم. نذكرك اللي كنا لعبنا مباريات ودية النتائج ما كانتش في المستوى المنتظر لكن كما قلت المباريات الودية ما تعطيش حقيقة الميدان. كنا انهزمنا ضد النمسا ب1-0 وانهزمنا انهزام ولا خسارة ثقيلة كما تم توصيفها أمام بلجيكيا 5-0. أما ينجم يكون نحن نخمس على رواحنا
2: تكتيكي هذا من الحاجات التكتيكية
1: نجم النجم المدرب ما يحبش يوري الخطة متاعي مش بالضرورة باش يعطي ما عنده الكل. إن شاء الله بالتتويج وبالتوفيق للمنتخب الوطني
2: قديش
1: ها نعطيك التكهنات بالنسبة للذكاء الاصطناعي كما قلت هو يستند الحاجات علمية يحسب حسب المشاركات تاع المنتخب في كأس العالم بحسب النتائج اللي سجلها على المستوى العالمي والعربي وحتى الإفريقي يشوف الذكاء الاصطناعي انه الجولة الاولى باش تكون ضد السويد باش تكون النتيجة 1-1 في الجولة الثانية اللي باش تكون ضد اليابان النتيجة كيف تعادل 1-1 هذا تكهن الذكاء الاصطناعي. لكن للأسف في الجولة الثالثة ضد هولندا يتكهن الذكاء الاصطناعي انه تونس باش تخسر 1-0 فبالتالي الذكاء الاصطناعي يتوقع ترتيب مجموعة تونس في كأس العالم مجموعة F اللي قلنا 2026 هولندا 7 نقاط السويد 5 نقاط تونس نقطتين واليابان نقطة واحدة. لكن هذا الكل يبقى في إطار تكهنات ذكاء اصطناعي ماهوش بشري لأنه البشر ينجموا يقلبوا المعطيات على الميدان. فهل تنجح يقول المقال نسور قرطاج في مفاجأة الجميع
2: هو ربي
1: وإحنا راهو التونسي مش
2: هو ربي معاهم إن شاء الله ومع تونس وكذا معناه في اللعبة دي وش منستغرب حتى أنا منستغربش إنهم يقلبوا الطاولة معناه وكذا. أما أنا مكتعف أنا
1: المستحيل ليس تونسيا
2: المستحيل ليس تونسيا على كل حال. أما مختصر الحديث في الحكاية هذه كما قلت نتمنى يا ربي التوفيق والنجاح والفرحة لتونس خاطر
1: على كل جيب فرحة مروا من الدور الأول خلينا نفرح
2: جيب شوية فرحة هذيك نطلب على ربي الفرحة لتونس. لكن أنا ما تعرفني ما نحبش نكبر النفوس ما نحبش نصطاد في الماء العكر خاتينة ما تعرف هذا كله خاتينة
1: الماء العكر
2: لخاتينة نحب نعمل لفت انتباه جماعة الرياضة كل مرد بيكم على روحكم راي
1: بديت بشوي
2: تتسرسب تتسرسب نعرفها راي نعرفها راي تتسرسب ودخلت لكم من قسم الرياضة مستنسة تستعين بصديق من قسم الرياضة ولا صديقة المرة هي هكا استحوذت على الموضوع قال شنو قال ذكاء اصطناعي وما نعرفش
1: للتوضيح
2: ردوا بالكم انا راني منحبش تكبير النفوس ما تعرفوني
1: انا عرضت عليهم الاولاد الموضوع قالوا لي مرحبا بك مرة
2: فاتت مش يقول ما يتقدم خاصة جيت تقول له باش نعمل كذا ايش يقولوا مساكنتهم الناس متربين
1: نصحح لك المعلومة او حاتم بنامنا موجود ينجم ياكدها لك. انا اول ما بديت الاعلام بديت بالاعلام الرياضي
2: قلت لكمش هاك جينا كلامي ما يخرش الميه قال المصري
1: راهي
2: داخله هكا تسرسب هكا بعدش تولي تقول لكم انا بديت بالاعلام الرياضي وانا كنت مش نعمل اعلام رياضي وبابا ما خلانيش نمشي للستاد ومامتي قالت لي اوه تمشي بلبسه سبيدري وما نعرفش تجيب لكم كل حكايه الكل وتدخلوا لكم اسمع اردوا بالي
1: انا
2: من انذر قد اعذر انا على كل حال بري من ذمكم يا جماعه الرياضه قسم الرياضه
1: لا بالعكس انا كنحب ننضم باش يرحبوا بيا، متاكده كلهم زملائي
2: مسكنات بالطبيعه.
1: ثانيا انا قلت لك بديت بالرياضه من بعد انا اخترت، وكان وجهي مبروك على المنتخب الوطني وقت كره اليد، هزينا الكوب دافريك نتاع الهوند ضد مصر. اي
2: حتى توا الفيدراسيون
1: وانا لعبت زاده، قلت لك لعبت في البطوله النسائيه كره القدم
2: الفيدراسيون نتاع الرياضه هذه اللي تحكي عليها. ردوا بالكم على روايحكم.
1: به اما ليلي ما عنديش الحقيقه، ما عنديش طموح اني نلتحق بالرياضه. نطمنك ونهنيك على فتره عمام، ونهني الزملاء اللي من ما نعرف اليوم الحقيقه ما عندهمش مشكله معايا، ما عندهمش مشكله مع الموضوع. كانت هذه فقره تيكي تاكا اللي ختمنا بها ساعتنا الاولى، واكيد شويه اخر باش نحكيو مع ضيفنا اللي عنده دوبل كاسكيت، واللي اليوم الحقيقه يتعامل مع اسامي كبيره في فرنسا، لكن زاد خير انه يرجع لتونس ويتعامل مع اسامي كبيره في تونس كيما الديفا امينه فاخت، المؤلف والملحن والمغني التونسي الفرنسي خير الدين السلطاني.
2: انت هذا بعد 100 سنه اخرين ان شاء الله حتى ترى ميم نتاع وقتها باش يحكي عليه في فقره اولادي، يقول خلى فرنسا ودرا شنو جا لهنا. يظهر لي حكايه
1: باهيه، يظهر لك باش تحكي عليه كيفاش خلى فرنسا وجا للفنانين التوانسه، خاطر ايمانه كبير انه البلاد هذيا تستحقه، خاطر هو زاد ولد البلاد هذيا اب عن جد. يلا مواصلين معاكم ساعتنا الثانيه باش تكون مع ضيفنا، واكيد الغنيه اللي اخترتوها انتوما باش نعديوها بعد موجز الاخبار.

0: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية؟
1: في سليانة على 104.9 و97 سنين أفهم، سوسة والمنستير على 94.3 أفهم، في الجسرين على 104.6 أفهم، في القيروان على 94.3 و105.9 أفهم، في المهدية على 102.94.3 أفهم.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أوقاتكم بكل خير. رئيس لجنة القيادة والتنسيق باللجنة الخاصة برئاسة الجمهورية المكلف باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة بالخارج كمال بن حسين يؤكد في مداخلة ألقاها اليوم بمقر منظمة الأمم المتحدة في جنيف، يؤكد أن استرداد الأموال المهربة بالخارج لا يمكن أن يعتمد فقط على جهود الدولة الطالبة، بل يظل رهينا بمدى استعداد الدول الحاضنة للأموال للتعاون الإيجابي والمرن، وذلك بعيدا عن التعقيدات الإجرائية المفرطة أو المقاربات الشكلية الضيقة. الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة تقبل مطالب الإفراج عن 9 تلاميذ وقع إيداعهم السجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. بدء العمل بمنصة نجدة للجلطة الدماغية خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد نجاح منصة نجدة بوانتيان والتي تعنى بالجلطات القلبية، وفق المدير العام للصحة وليد عيشة.
4: نجدة بوانتيان اللي هي كل واحد عنده جلطة في القلب ينجم عن طريق المنصة هذه نلقاو له أول سال دو كاتي باش يمشي لها، وداخلها توا دون لي كيلكو جور هي نجدة ستروك. نجدة ستروك هي الجلطة الدماغية، كيف كيف زادة باش تلقى بلاصة باش نجمو يعمل لك الترومبوليزم تاعو، وهذا تقدم بالكدا اللي قرب المواطن بالمستشفى يعاون بريزون شارج رابي بريسك فيناليزي.
3: هذا وتدعم القطاع الصحي في ولاية المهدية بافتتاح مركزين للصحة الأساسية بمنطقة الكساسبة ومنطقة سيدي بوهلال في معتمدية السواسي بقيمة مالية جملية تناهز 279 ألف دينار، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة لدعم الخطوط الأمامية. ختاماً، وفي الشرق الأوسط، السفير الأمريكي في بيروت يقول إن المنطقة التجريبية جنوبية لبنان ستكون مفتوحة تحت حماية الجيش ولن تتعرض لقصف إسرائيلي. في المقابل، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن مهمة إسرائيل مع حزب الله لم تنتهي بعد، وذلك في إشارة إلى تواصل الهجمات الصهيونية على لبنان. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يقول إن الكيان الصهيوني نفذ ما يقارب 3500 غارة جوية على لبنان. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
6: اش تحبني نعمل يا اخويا؟ النقز نطير انا.
7: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية التوجه مباشرة إلى العشوية.
8: العشوية على الوطنية مع ملك ليزيد.

0: مرحبا
1: يا مرحبا
0: يا مرحبا يا مرحبا
1: يا مرحبا يا مرحبا. نقولوها لضيفنا خير الدين سلطاني أسلام. اللي باش نعمل معاه تحدي اليوم، المؤلف والملحن والمغني التونسي الفرنسي اللي نورنا في استوديو الإذاعة الوطنية التونسية. باش نحكيوا على جديد، باش نحكيوا على باري تونس، نحكيوا على الكليب هذية وعلى الأغنية هذية، وأكيد اليوم الهمزة الوصل ولا الجسر اللي بين زوز عواصم، نحكيوا على باريس وتونس العاصمة. ومحليه اليوم كي نلقاو ولادنا يرجعوا، رغم لي تم اسمي كبيرة اليوم خدمت معاها في أنا قلت له عبستار عميم، وخاطر عبستار يعرف القدم الكل توينسا، قلت له هذو ما يتسميه ضرب حتى الفرنسيس
2: حتى عاديك حدني عاد ماغي ماتيو أصغر واحدة عندي ماغي ماتيو أصغر
1: واحدة غادي انت وقفت غادي. لكن هذوما توا اللي خدم معاهم خير الدين اكيد اللي هما ضاربين توا واللي عاملين تراند ومن الاصوات اللي موجوده على الساحه. انا باش نعمل معاك ديفي خير الدين، باش تحكي انت بالعربي بالتونسي ونقلبه هو يحكي بالعبستار عميم وبالفرنسي
2: بالفرنسيس. اوكي
1: احليها كلمه بالفرنسيس عبستار.
2: انا مقبيه كي مقلتلكش بلغه العقل احمد ربي معنا ديجا سي كلكو شو اي معليش هي مشكله
1: والله نعرف نعرف مش حتى مشكله، اما هو باش نعطوه هكا اليز باش يبدا مرتاح باش يحكي هو راوي. جن نقول لك كان تجي تشوف من قاع قاع الخابيه
2: خاطر هو السلاطين
1: اصيل اي
2: ولد السلاطين
1: من الكيف العالي ومن الدهميني تحديدا من الاصول. خير الدين اهلا وسهلا مرحبا بك. اول مره يظهر لي في الاذاعه الوطنيه
2: أول مرة
1: نورتنا وشكرا على قبول دعوتنا. انا الحقيقه تعديت معايا قبل بار تليفون وقت انت في فرنسا وحكينا على جديدك مع الديفا امينه فاخت، تنحكيوا على الغنيه هذيك والكونتاكت كيف صار مع امينه وكيفاش نسقته والا انت اخترت انك تعطيها الغنيه باش تغنيها. لكن قبل نحكي على نحن نقولوا المولود الجديد لنوفوني اللي هو الغناية هذية اللي كنت فيها انت حاضر في فيديو كليب، كيف جاتك الفكرة خير الدين؟
3: نتاع الغناية الجديد ولا مع أمينة؟
1: لا الغناية الجديدة خليها أمينة.
3: غناية جديدة عمل حبيت نعمل غناية كما هذيك معروفة بالفرنساوي كافي دي ديليس.
1: لو كافي دي ديليس باتريك بروال.
3: ما حبيش نقول الاسم نتاعو خاطر عنده برشا مشكلات.
2: لكن الغناية مشهورة
3: برشا كافي دي ديليس، أما اللي كتبها اسمه فيليكس غري. وعمل ميوزيك اسمه باربي ليفيان. هذاك فيليكس غري هو تونسي.
1: تونسي.
3: تونسي مولود في تونس يهودي تونسي. انا حبيت نعمل غنية كيما هكا بالك 30 سنه بعد الغنية هذيك مع لي سوفينير نتاعي. سوفينير نتاعي انا نحنا كي نجو ليزميغري في فرنسا من باريس نمشو في لوتوروت نحطو فريجيدين ونحطو واحد وطبش وكاميرا وكاميسكوب وسورفيتمون تاع ولد عمي وكل شيء ونحن في التريك هذاك نتاع
1: الثنية
3: باريس حتى مارسي عن نهارين افون خاطر نسي جامي كان الكهرباء تاعهم بان ولا عندنا حاجه ماشي باهيه
1: دونك تمشيو
3: بريفيزيون خاطر بعد باش ما نخسروش التذكره نتاع الباتو وامي تعمل قفه فيها ثلاثة من شوية خبز
2: متلي
3: خبز متلي دجاج
2: تاجين تعمل لكم
3: تاجين وعن نحن في دهمين يسموه روكاك في تونس يسموه
1: ملاوي ملاوي يعني مون تثنية نقولوا نحن معناها الأكلات اللي تهزوها الماكلة
3: تقعد لنا ثلاثة أيام وكي نخلتوا في تونس نزيدوا ناكلوا منها خاطر أمي تعمل ما شاء الله برشا ماكلة وأنا كي كنت صغير نحبسوا ديما نحن في لوتوغوت عندنا الستاسيون تاع إيسونس ونعملوا ليسونس وثما ريستورون نتفرج فيهم ريستورون هذوكم تاع الفريت ومتاع الكيتشوب
2: ما تاكلوش منهم لان عندك الماكله نتاعكم.
3: انا ما نحبش نطلب ولدي خاطر ما عندهمش برشا فلوس ونحشم انا صخير نحشم عمري ما نطلب حاجه اما نشوف هاك
2: تغزر بعينك
3: نشوف فرنساويين
1: دونك قعدوا هذوكم لي سوفونير هذوكم الكل الذكريات هذيك الكل نتاع رحلتكم تبدو هابطين لتونس والا جايين منها قعدت في الذاكره حبيت تعمل بها
3: غنيه وهذيك نتاع ستاسيون ايسونس كي نشوف الفريت من انا صغير نحلم باش نشرب ما عندناش فلوس باش نشرو نحن ما عنديش فلوس ناكل الماكله نتاع الدار وكي كبرت مره الاولى عملت كهرباء كل شيء حبست انا واحد
2: وشريت الفريت
3: ودخلت في الريستورون
2: وشريت الفريت
3: وشريت كل شيء
2: فوالا
3: وقلت والله ما فماش خير من الميك نتاع امي
2: ابسوليومون صحيح صحيح
1: اللي هي فيها طعمه تونسيه اللي هي ميك نتاع تونسيه يعطيك صح
3: ميك حاجه خايبه
1: انت قعدت في بالك وفي خيالك الذكريات هذيك ومهم برشا باش عايشنا معاك وهي الحقيقه وكافي دي ديليس راهي ضربت وقتها بسطار وعرفت بالوجهه التونسيه ونحن اي حاجه تخدم البلاد هذه وتعرف بها اكيد ثم ناس ما تنساش كيما انت في فقره اولادي برشا ناس سافرت خرجت لكن رجعت لتونس خير الدين كيف كيف اليوم الدليل انه هو عمل كليب يحكي على ذكرياته مع تونس وفي نفس الوقت يتعامل مع اصوات تونسيه اتو نحكي وزادا بعد اذا كان يحلم ثم فنانين تونسي اخرين يحب يتعامل معهم خاطر عنا برشا تونس زاد قاعدين يقدموا في حفلات في فرنسا خير الدين نصورك انت ان كونتاكت معهم خير الدين زاد عنده تعاملات مع ابرز الاسماء في الساحه الفنيه الفرنسيه نحكيوا على كانجي جيراك وزاز وام سي سولار وغيرهم تو نحكيو يعني اليوم عنا ولدنا تونسي قاعد عايشك. يخدم في خدمه حلوه مع اسامي قاعده تعمل في الانتشار العالمي انا نستدعاك خير الدين نستدعى عبد الستار نسمعوا الاغنيه ونرجع ونشوفوا الكليب على صفحتنا مع سميه اكيد اون باراليل موازيه مع الاغنيه نسمعوها ونرجع نوصلوا حوارنا مع ضيفنا الملحن والمؤلف والمغني التونسي الفرنسي خير الدين سلطاني.

0: كنتوا تسمعوا في باري تونس الخير الدين سلطاني المؤلف والملحن كما قلت والمغني التونسي الفرنسي اللي هو ستان ميلانش مزيج بين البوب الفرنسي والإيقاعات الشرقية في هكا تصويرة تونسية في فكرة اخترتها أنت وشفتها أنت في ذكريات أنت تتذكرهم بين الباركور التراجي اللي تعملوا بين تونس وفرنسا وكنت تحكينا قبيلة على الذكريات هذه برغم اللي طريفة وضحك أما محليهم لسوفينير هذوما خير الدين
1: كي نخلطوا نحن في تونس عن نهبتوا في الدوان فريجيدين فريجيدين معبي مع الدبش نقعدوا خمس ولا ست سوية هذيك البلاصه ما نحبهاش ياسر كي كنا
2: انا في حق الواد
1: في البور وبعد عندنا دارنا نحن في سيجومي ماشي بعيده على تونس سكننا غادي مي سيجومي ماشي كيما سيجومي نتاع اليوم سيجومي نتاع عام 80 معناتها عندنا كان الزيتون واللوز قدام الدار عندنا حتى شيء ما عندناش الماء وما عندناش تريسيتي عندنا يجينا الماء مع بدون كيفاش نسموها
2: هذيك سيتيرن
1: لا ماشي سيتيرن عندنا كلمه اخرى بالعربي نسيتها واحده نتاع ماء نغسلوا بها وواحده ماء نشربوا بها
0: هاي يعني كيما البيدن ولا ما نعرفش
1: انا اي بدون كبير نتاع نتاع بترول هذوك الكبار و
2: برميل
1: برميل برميل برميل ماء نغسلوا به وبرميل وما عندناش ريسيتي عن ضوء بترول لمبه بترول نسموها
2: غاز
1: مع
2: الغاز
1: وعندنا برشا ناموس في سجوني وكي ناموس يجيني امي تعمل لي زيت زيتون ما ما تعرفش ما ثماش انتي موستيك زيت زيتون والناموس يزلق يجي نشوفه يدخل ويزلق كيما ما يقولش ما يدخلش
0: عرف ديزاستيس تاع بكري ثمانينات انت خير الدين من وقتها بعد كي كبرت انقطعت جيتك لتونس معناها ما رجعتش مش جيب معدل كل صيف ولا تجي مع العائلة
1: كل عام نجينا شهرين في الصيف من انا مولود حتى ال 25 سنه كل عام عندي شهرين
0: في العام تجي وتعدي
1: في الدهماني
0: في الدهماني وتمشي قعدت عندك متمسك بك الجذور انت تولدت في فرنسا
1: ولدت في فرنسا
0: في فرنسا قعدت متمسك بجذورك التونسيه بذكرياتك هذيه مع تونس فمن خلال الباركور نتاعك مسيرتك الفنيه اخترت انك تكون ارتست انك كيفاش بديت الحكايه
1: خاطر انا كنت قرد العرش
0: وما نتكلم قرد العرش
2: هيك العرش
1: قرد العرش
2: مع الاصغر واحد
1: اصغر اصغر
2: انتوا برشا اخوان
0: لا انا قلت لك خذ راحتك تكلم
1: باش نحكي بالعربي سامحني
0: انتم قد ايه
1: خمسه
2: بارك الله
1: وانا ما نتكلمش نقول حد شيء صوتي ما يعرفوشو وصحابي اكبر مني حتى واحد يعرف صوتي كلمت بلك بيبليكمون قدام الناس بلك 22 سنه قبل ما نتكلمش وحتى امي قالت لي هذايا الطفل هذايا ما عملش حتى حاجه خايبه في عمره كامله
2: كي أنا عاقل
1: عملت ميم با اون بيتيز حتى شيء
0: كيفاش عرفت لي انت عندك غرام بالموسيقى
1: لا خاطر انا ما نتكلمش حبيت نعمل الاكسبريسيون تاعي الاكسبريسيون تاعي بديتها 8 سنين بديت نكتب نكتب دي بويزي 8 9 سنين 10 سنين كيفاش يقولوا بويزي بالعربي
0: شعر
1: شعر شعر
0: تالف تكتب كلمات معناها
1: كلمات وبعد 12 سنه بديت نغني عملت فواياج كولير مع الكلاس نتاعي عملت اغنيه وغنيتها في الكار وليت فوالا ولي وعجبتهم وانا وليت مغني خاطر كي نغني الناس يجوا يكلموني خاطر انا كنت وحدي
0: انت معناها تكسبريم تتعبر بالغناء
1: اي خاطر كنت حشام نقعد في بلاصتي وحتى واحد يكلمني يحبوني الناس اما انا كيما النوار تحطها في الدار وما تتكلمش
0: تقعد معناها صامت ساكت اخترت الموسيقى باش تعبر بها واللي باش تقوله مع الناس قاعد تكتب فيه
1: العابد ديما يحب يتكلم مع واحد مع صاحب وانا نقول حتى شيء كي عابد يقول لي سافا نقول لي الحمد لله قوسوا لي حتى رجلي نقول لكم الحمد لله ديما الحمد لله نقول
0: الحمد لله واليوم الارتيست معناه يكون زاد عنده احساس خاص عبد الستار لانه ليزارتيست تلقاهم عايشين في العالم
2: اللي عنده عالمه هو كون يظل يكون العالم نتاعو من الصغرى ما عندوش معلم ما يخرجش الحاجات اللي عنده قعدوا موجودين فيه وبعدش خرجوا كتيبة خرجت كتيبة أكثر منها كلام
0: بعد خير الدين قدمت وقريت موسيقى
1: لا خطر عندي ما نعرفش نسموه بالعربي تي دي اش تي دي ا اش معناتها تروبل نتاع ديفيسيونس دو لا كونسنتراسيون
0: معناتها صعوبة التركيز
1: وعندي ميلونجي افيك ان اوتر حاجه عندي افي نيجاتيف عندي حاجه بوزيتيف بوزيتيف سي اش بي او بوتونسييل انتيكتوال اش بي معناتها نخمم في ساعه في ساعه عندي سكون نفهم كل شيء
2: ذكاء خارق يسمى
0: مفرط معناتها تفكير مفرط وذكاء ممكن
1: عندي مشكله ما نجمش نقرا ما نجمش نعمل ريفيزيون ما نجمش نشوف كتاب انتيه ولا فيلم ما نجمش نبدل لازم ديما كونسنتراسيون جيم لا ما عنديش كونسنتراسيون
0: يعني التركيز نتاعك قصير
1: ما نجمش باغزومبل نمشي في المكتب نقرا مع المدير لوسون جديده نفهمها يعطيني كراسه الكل يمشوا للدار عملوا باركور ما نجمش
0: فكيفاش نوع من العلاج انك مشيت مع الموسيقى مع
1: الموسيقى حبيت نعمل جيتار واحد ما نجمش نلعبها خاطر ما نجمش نعمل كونسنتراسيون ملي انا بديت نسجل مع صوتي الموسيقى نتاع الجيتار
0: داكو
1: كلمت واحد جيتار قلت لي العب لي تان تان تان تان تان تان
0: تان انت تعطي شنو الريتم اللي تحب عليه
1: وبعد لو فيولون نقول لي نا نا نا نا نا هو يكتب لي فا سول ري فا سول ري فا سول ري ويكتب لي لي بارتيسيون هذوكم وانا وليت لو برومي كومبوزيتور يكتب دي بارتيسيون وما يعرفش يعمل الموسيقى جمله
0: يعني انت اليوم حتى معناها طريقته بحكم الصعوبات اللي عنده خليته يكون اول موزع واول ملحن بطريقه سبيسيال عبد الستار عمي
2: سي ان بو هو تو يحكي سي ان بو على
0: اوريجينال
2: على ريحه كاش على الموسيقى عمر ما قراها موسيقى كان كي يجي لحن في مخه يجي له سي محمد التريكي اما ذاك كان يعرف ينقر على الدف فيجي سي محمد التريكي يحط طاوله هكا ويبدا يقول له هذا العود هذا الكمانجا هذا كذا وسي محمد التريكي هو اللي يكتب النوتة هذاك علاش فما اغاني تاع الريح ضاعت
0: اكيد اول حاجات بخلاف الصغر في الكوتي بروفيسيونيل كيفاش اليوم مع تعاملت مع الاسماء هذيا اللي في الساحه الفرنسيه احنا قلنا معناها اسامي فرنسيه كبيره اغنيه جوفو مع زاز
1: كنت نكتب صحابي يغنيوا معايا 12 13 14 15 عندي بوند دو كوبان هذوكم صحابي يغنوا معايا ما يعرفوش يكتبوا بالكدي معناتها انا نعاونهم ديما نعاون برشا ناس وكي نعاون نعمل اغنيه نتاعي نعمل نتاعهم هما وكي عملت نقولوا نتاع زازا هذيك
0: جوفو
1: اي باش نعاونها
0: داكور
1: وخرجت الموزيك وبرشا خرجوا نتاع برشا ناس قبل الموزيك نتاعي معناتها الموزيك نتاعي خرجت قبل
2: موزيكتك تعرفت على طريق عبد الخري
1: والموزيك نتاعي ولات مونديالمون كونيو قبل انا
2: قبل ما على طريق
0: قبل ما انت معناتها تخرجها اليوم حتى الناس اللي معناها كانت في اللونتوراج نتاعك
1: زاز في اللونتوراج
0: ملي كوبان نتاعك اللي قلت انت صحابك
1: وريفيقك زاز وبرشا ناس كيما هكا ما عندهمش جمله ميوزيك انا عملت لهم كل شيء اللي عمل والبروبليم ما عملتش برومو انا الميوزيك نتاعي خاطر كي زاز تعمل ميوزيك الاخر يقول لي نحب حتى انا واحد واحد واحد وما كملتش البروجي نتاعي
0: قعدت تخدم للغير معناها نقولوا تخدم للناس الاخرين خدمت ام سي سولا خدمت تعاملت معاه كان جي جيغا خدمت معاهم زيدا هل هما ريكونيسون للخدمه اللي خدمتها هل يعترفوا بالفضل نتاعك اليوم اللي انت غنياتك الحاجات اللي انت عاونتهم فيها هي اللي ضربت ونجحت
1: ايه هما يعرفوا ريكونيسونس يحبوا الكتيب نتاعي اي سورتو لا ريكونيسونس هذه نتاع البوبليك خاطر نعمل مرات غني ما يمشوش فما يمشي
0: فما ما يمشيش سامحني خير الدين تلقى المؤلف والملحن ما يظهروش في القدام معناها ما تكونش عندهم كل الشهرة
1: كيما الفنان اللي غني ما يظهروش كيف كيف اما انا طلعت برشا في فرنسا خاطر ضيفوني احطوني لي
0: بري
1: واحطوني لي بري برشا بري عملت
2: جوائز
1: معناها فيكتور دو لا ميوزيك ربحت ان بري سي اسمو لو بري ساسيم انترناسيونال معناتها نقولها لك ان فرونسي ترجمها بالعربي نجم ترجمها بالعربي ما خير انت لو بري دو لوتور كومبوزيتور فرونسي
0: اي المؤلف الموزع الفرنسي
1: لو بلوز ايكوتي سور لا تير
0: الاكثر استماعا
2: في العالم على الارض
0: معناها
1: جو سوي لوتور كومبوزيتور ان ديبي سي 15 dernières années
0: قديش من
1: صافي 15 ans je suis انا le compositeur français j'ai reçu le prix le plus diffusé
0: اللي عنده اكثر اغنيات اكثر استماعا
1: tous les pays Allemagne Japon في الدول الكل في العالم الصين روسيا كل شيء
0: ما شاء الله ما شاء الله احنا نقولوا ما شاء الله بالحق اليوم عندنا توينس قاعدين وكريت من انت ممكن لي زوبستاكل اللي شفتهم العراقيل اللي كانوا عندك في الدراسه وفي قلت لي التركيز نتاعي خلاوك تتحدى ممكن الاشكالات هذيك الحاجه
2: الصعوبات
0: لي بروبليم اللي عندك معناها ما تنجمش تركز تحديتهم ومشيت للعالميه بمعنى
2: بطريقتك
0: الخاصه
1: حتى الناس يكتبوا مع لونكر كيفاش تقولوا لونكر
0: بالحبار
1: حبار حبار
0: بستيلو معناها انت قصدك
1: لونكر
0: لونكر الحبار اي
1: لا بلوم
2: قلم قلم قلم والحبر والحبار
1: لونكر نتاعي قلبي هذاك
0: دونك هو
1: كتبت مع فيك مونكور
0: هو بالحق معناه حاجه سبيسيال وخاصه باش نحكيو شويه اخر زاده علاش قداش ساعه من فنان اليوم تعاملت معاه خير الدين وباش نحكي على تعاملك مع امين نفيخ
1: ما عديتش قداش من فنان ما برشا
0: برشا تو نسميو الاشهر منهم بعد الاشهار
3: اشهار
4: يا مش نورمال يا مش نورمال ومعك بيهاش أقوى
3: مونديال مع بيهاش بنك حذر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون avec un taux avantageux 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص أعلى 3 مرات وبرشا امتيازات أخرى باش تعمل أقوى تحذيرات وإن شاء الله مربوحة للنسور الأكثر معلومات امشي لأقرب فرع بيهاش بنك إشهار
5: إش تحبني نعمل يا أخويا النجزة نطير أنا
3: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية التوجه مباشرة إلى العشوية
6: العشوية على الوطنية مع ملك اليزيد
0: مواصلين في عشويتنا واليوم ضيفنا الحقيقة فرحانة برشا اللي حضر بحدينا كان ضيفي أنا قلت في واحدة من الحصص هاتفيا من فرنسا خير الدين سلطاني مثال اليوم للشباب التونسي اللي رغم الغربة ورغم اللي حياته في بلاد أخرى لكن ما نساش تونس وما نساش الجذور متاعه هو مؤلف وملحن ومغني تونسي فرنسي كنا نحكيه على تجارب متاعك البدايات كيفاش بدات ساعات هكا حاجات بسيطة تفاصيل بسيطة وذكريات بسيطة تصنع شخصية الفنان انا قلت لك بريسك قلت لي 15 سنه معناها من التجربه المهنيه قلت لي تعاملت مع برشا فنانين اللي قعدوا في بالك الاكثر اليوم اللي معروفين اكثر كي يسمعهم الجمهور يقول
2: لا ولا تاثرت بالتعامل معاهم
0: ولا معناها
2: صارت لك
1: تا دي بون دي بي خاطر كي نمشي كوت ديفوار نقول لهم تيكنجا تيكنجا فاكولي معروف في بلادهم كان نشوف لبنان نقول ليه هبه تواجي كان شوف إيطاليا نقول ليها جانا نانيني
2: جانا نانيني خيك تكتب معها
1: كان شوف لي بورتوغي
2: جانا نانيني راي فنانة كبيرة في إيطاليا
1: يعني من بورتوغي نقول لها مولا برازيلي نقول لهم كاليما هم سي دي جون مغربي نقول لهم محاكا هو جون سي عندي شاك برشا بلدان كيما هكا أوكرين عندي كيرا عندي غريس عندي برشا ناس
0: ما تخممش اليوم في عرض عالمي يجمع عدد من الاسماء اللي
2: اصوات مختلفه من مختلفه
0: وزعتك تو مثلا انا فما اصوات اكتشفتهم عبد الستار في مهرجان الحمامات اللي هو استثناء مقارنه بمهرجانات الاخرين ساعات الرف الشباب هكا متعاطي ومتفاعل مع الفنان وانا نبدا ما نعرفوش فنان ذاك لكن بعد نكتشف لي هو معناه معروف عالميا اليوم انت اذا كان من الاصوات العالميه هذيه معناها خدمت معاها كل ما تخممش في ان غران بروجي مشروع كبير يكون يجمع الاصوات هذه وتعملوا به دي سبيكتاكل في العالم الكل كما قاعدين نشوفوا في كبار الفنانين في العالم
1: نقول لك حاجه عملت انا دوبي هذه لا ميوزيك نخدم فيها بالك 12 ans 15 سنه ديت بروفيسيونيل بالك 18
0: 19
1: ans واحد فلوس بالك 32 ans برشا خدمه برشا خدمه تو جانفي نحب بروفيتي ما نحبش بروجي جديد نحب نحاوز نحب نمشي سبور نشوف العائله ناكل سلطه من شويه
0: انت ديجا
1: خليني ترانكيل على البروجي
0: عم ترجع اسمع سلطه من شويه غزر لي هكا هات نرجعوا للديفا مينا فاخت. انت ساعه كان لك ثم ديو يا ليل جمعك بالنجمه مينا فاخت الديفا في تونس واكيد من احسن الاصوات التونسيه. كيف جات الفكره خير الدين؟ هل انت كلمتها؟ هي
1: كلمتني عندي صحابي اسمها سميه مكتوف محامي في فرنسا.
0: اي
1: قلت لي عندك ثم يجي الدار ثم امينه فاخت. انا ما سمعتش امينه فاخت، سمعت امير امير فاخر فاخر.
0: دونك انت ظنيت عبد اخر معنا مش امينه
1: فاخر. ما نعرفهاش ما نعرفهاش امينه، ما نعرفهاش جمله. مشيت له الدار، كي دخل في الدار نلقى اربع نساء قاعدين ياكلوا ما نعرفش. دخلت نسلم عليهم ما نعرفش شكون شكون
0: شكون امينه. انا امينه
1: حتى واحد في الدار كان صاحبتي هذيك. وبعد صاحبتي قلت تعرفها كمان؟ قلت شكون؟ امينه. قلت اسكوزيمو امينه ما نعرفكش. بدات تضحك امينه، تضحك تضحك. وامينه قالت لي ميرسي بوكو انت غران كومبوزيتور انت لا ستار نتاعي. انا قلت لها ميرسي سمعت لي شانسون نتاعك اون فرونسي نحبهم ياسر. قلت لها ميرسي. بعد صاحبتي قلت لها قول لها اوسي انت. قال لها كوا؟
2: قال لها سمعت من سمعتها. قل
1: قلت لها انت تو شونت؟ امينه بدات تضحك. قالت لها وي جو شونت. قلت لها بان غني لي تو غني نقول لك انا صوتك باهي. وغنت لها حاجه انا قلت لها سي تري بيل فوا لازمك تعملي دي كونسير. بدات تضحك تضحك.
0: معناها امينه بكل تواضع جاوبتها وعطتها سبونتاني.
1: وقلت لها لازم نعطي كونسير اعملي دي كونسير. وبعد قلت لها سي تو فو يجي استوديو، يجي معايا استوديو، استوديو تاع راب نعملوا دلا ميوزيك مودرن. قلت لها اوكي. وجيت استوديو عملنا استوديو وبعد سجلنا الغنية ذي.
0: غنيتي
1: لي كي رجعت في تونس الناس قالت لها قالوا لي شنو الاكتوالي نتاعك؟ الناس نعرفهم
0: لا يقولوا لك شنو جديدك معناها.
1: عملت اون شانسون افيك اون شانتوز
2: اسمها امينه فاخت.
0: يا اخي قعدوا بهتي فيك ما تعرفهاش.
1: والناس قالوا ما تقولش امينه فاخت امينه فاخت. وانا فهمت بوتيت ابتي اشاك فوا نقول الحكايه ذي الناس يقولوا أمينة فاخت
0: معناها ستون غراند دام راهي أمينة فاخت بال.
1: واحد قال لي ريسامون قال لي أمينة تري كومبليكي أرتيست مي سي فاسيل ما تجيش بروموسيون ما تجيش كل شيء ما تعملش دي ديو جو بونس عامل ديو معاك خاطر أنت ما تعرفهاش. كان تعرفها تقول لي ما غراند أمينة ما تجيكش.
0: هذاك علاش ممكن طريقته العفوية في التعامل مع أمينة وهي كيف كيف
2: إنسان حقيقي كما هي خاطر هي مصبوبة صبي. حتى الكومبليكاسيون اللي يحكي عليها راهي مش هي هذيك.
0: أمينة سبيسيال أمينة على المسرح.
2: لقات شخص لقات شخص يقول لي هو الصفة المذكرة نتاعها
0: كيف هي معناها يتصرف. هاو أنا باش نحبك تعمل لي البرومو للغنية اللي باش نتعدى ونسمعوها يا ليل. تقول لي كما قلت توا نسمعوا يا ليل مع أمينة فاخت.
1: نسمعوا يا ليل en featuring Kheireddine Soltani avec Amina Fakhret.

0: العشوية على الوطنية مع ملك اليزيد.
1: حوار عفوي للغاية مع ضيفنا خير الدين سلطاني اللي نورنا، المؤلف والملحن والمغني التونسي الفرنسي. بعد ما سمعنا يليل الديول اللي جمعك انت بالديفة أمينة فاخذ، اكيد تورك عرفت يظهر لي من اللي سمعت من الناس، عرفت أمينة فاخذ وعرفت الديفة أمينة. ان شاء الله نشوفوك في اعمال اخرى مع اصوات تونسية اخرى. انت قلت ما ننساش فضل الفنان الراحل فتحي الهداوي ونجلة بن عبد الله، نذكر لذي في حوار لصباح ديجيتال، تحية لزملائنا في جريدة الصباح. قلت ما ننساش فضل الراحل فتحي الهداوي ونجلة بن عبد الله اللي دعموني وعرفوا بيا عند كبار الفنانين التونسيين.
2: انا فتحي الهداوي كلم صاحبتي هذيك سلمى مكتوب تعرفه، وقالت لي ثم ان امي اكتور، قالت لي فتحي الهداوي من جي با
1: زيد
3: ما تعرفوش
1: في الديفا في المذكر بالنسبه للتمثيل. كلمني
2: واعطيني رونديفو في كافي جورنال في جامارت، مشيت لي غادي ما نعرفوش شكون لا واجد،
1: عملنا بوب احنا،
2: هو عرفني انا نعرفوش. قال لي سمعت الالبوم نتاعك طياره ياسر، نحبك ياسر، الموسيقى نتاعك كل شيء، عندي فيستيفال حمامات كل شيء اكسيتيرا. وانا مع بعضنا، وكي كيف زين من
3: القهوه
2: جي واحد عملت سيره معاه، قلت بون
3: هذا شخصيه،
2: قال لي حاجه وقال لي جوست فيستيفال كل شيء. وبعد مشينا ريستوران في المرسى
1: من غير ما نسميو الريستوران،
2: لا ما نسميش ونسيت
1: الريستوران
2: وواحد حبسنا باش يعمل فوتو معاه، دوزيام تروزيام اربع فوتو سانك فوتو سي فوتو،
3: فهمت وقتها بديت تفهم اللي هو شخصيه كبيره.
2: قلت لي انت معروف؟ قال لي لا لا، خاطر عملت ان بو تياتر حاجه صغيره.
1: اللي هو شكون؟
2: وبعدين عملت
1: على فتحي الهداوي،
2: عملت تصويره بعثها كوزان تاعي ولد عمي. قال لي كيفاش هذاك سي لاكتور لو بلو كونيو نتاع تونس؟
3: مش حتى تونس، حتى في الشرق زاد.
2: واش قال لي؟ قال لي لا عملت حتى شيء انا. قال لي انت لا ستار. وبعد ولينا الصحاب، وديما كي نجي لتونس نعرف حتى واحد نعرف كان هو.
1: محظوظ معناها اليوم خالد الدين بالحق، معناها حتى طريقته العفويه اللي سبونتاني تصرف عليها
3: اللي فما
1: طبعه الموجود يحكيه اللي في القلب في القلب. احنا نقول
2: عندي أربعة عرفتني بهم ساميه، عندي امينه
1: فتحي الهداوي،
2: رؤوف بن عمر،
1: سي رؤوف،
2: وصبر باعي ما نعرفوش كي
1: صبر باعي فنان صبر
3: العالمي.
2: كلمت امي قالت لي اني مع التونسي،
1: يظهر لي امك تعرف الحقيقه القيمه نتاع الفنانين اللي تعرفهم.
2: كيفاش ما تعرفش صبر باعي؟ امي نشدك نصوتك مع شليك. هذوما الاربعه كي جيت لهنا في تونس قلت نعرف حتى واحد، شكون صحابك
1: الاربعه هذوما؟ كهو
2: نعرف صبر فتحي واحد هو ذاك، قلت عرفت لي بلكوني في تونس
1: يعني ما خليتش
2: نعرف. وثم طفل جونتي شيعتني لا بروميير فوا ما بيي ان كافي ما نعرفش وين خرجنا كل شيء، قلت تري جونتي هذه سي اسمها نجله، يما دي سي با سكرنا كل شيء. قال لي ان فرونسي نسكروا المغازان.
1: شفت كيف طريقته، ممكن عفويته البساطه نتاعو هو خليته اليوم حتى بخليف تعاملاته مع الفنانين الكبار زادة وتواضعه هكا، لانه ساعات عب ستار تلقى واحد فنان تعامل مع فنان معروف يولي يقول اشياء ذبانه بالدنيا. كان
2: انا واش عملت كلمت العائله نتاعي نتاع دهماني، جبتهم الكل في جامارت وعملنا حفله مع فاتحي الهداوي كل شيء
1: باش توريهم الفنانين
2: هذو. عندهم لي تاتواج، كيفاش نسموه تاتواج بالعربي؟
1: لوشام. لوشام هما عندهم
2: عندهم لوشام وعندهم ثلاثه روب
3: ولابسين الماليه نتاعهم والحريم.
2: جو من دهماني كيف الشيف والبيسين خافوا ما يعرفوش يعوموا، ما يقولوش بيسين في دهماني
3: جابيه،
2: لا يقولوا
3: قلته
2: قالوا تخوف القلت نتاعك. وديتهم غادي وكلوا عملوا لي كوس سي فاتحي وكل وفرحوا الكل.
1: الله يرحمه فتحي الهداوي، محليها الذكريات هذيا. وريت اصلك عبد الستار
3: صحيح
1: يكذب عليك راهو زيد
3: وكيد خاصه هذاك ولد الاصول. يقول ولد الاصول اش معناها؟ بمعنى انه ما ينكرش، يبعد ويقال باقي فما حاجه تربطه بالجذور نتاعو.
1: واليوم انت قلت قبيله فدلكت بها، ما بالحق معناها بغافو خير الدين. انا نتصور انه بالحق انا نهار اخر نجم نقول انا لو كومبوزي لو فامو كومبوزيتور خير الدين السلطاني كان
3: مون
1: انفيتي نهار الفلاني في الاذاعه الوطنيه، خاطر خير الدين قاعد يطمح لبروجي كبير، مشروع كبير. انت قلت نطمح اني نبني جسور فنيه بين تونس وفرنسا، هذا الحلم نتاعي.
2: خاطر عملت تو انا عملت برشا حاجات ربحت برشا فلوس مع هذوهم في اوروبا. كي واحد يكتب يربح برشا برسك كيما المغني،
1: مش كيما في تونس الحقيقه. ديما البرا سي
2: كل مره، كل مره الغنيه تتعدى نحن في الراديو
1: تخلص عليها،
2: تخلص عليها كل مره يغناها في فيستيفال ولا حفل نخلص، معناتها نربحوا الكارير نتاعنا نحن. وانا حبيت تو انا نعمل الكارير نتاعي، قلت شنو بوين ديبار نتاعي، منين انا اصلا
1: نقطة الانطلاق،
2: ولا اصلا من تونس من دهماني، وانكور عندي امي من دهماني وعندي بوي تطلع انكور في الجبال اسمها عينك سيب وسرا ورتين. عندنا حاجة بركة غادي، عن صافيا المي صافيا تاع الدبوزة هذيك نتاعنا نحن، اما مع الناس سابيلا عن المي ومع الناس سابيلا، معناتها
3: ما عندهمش ماء، معناتها ما في
1: الديار ما الحنفيه، عندهم ماء صافي هذاك اللي ناكلوا فيه.
2: عندنا سابيلا في المعمل 5 كيلومتر
3: يعبيو منها بادن يعبيو منها
2: وحبيها 5 كيلومتر على بهيمه، ونجيبوا غادي. انا كي نمشي غادي نعبي لهم الكهرباء نتاعي نعاونهم، وقلت لهم الناس نتاع تونس قالوا لي فكار ما عندهمش فلوس غادي مساكن كل شيء. قلت لهم تعرف شنو الأغلام متاعنا يشرب صافيا، ندوشوا مع صافيا وتواليت مع صافيا. تعملوها انتم
1: هذوما. انت قعدت وفي للجذور متاعك، تحب تبدا مشروع من بين تونس وفرنسا، علاش ليه ما نلقاوش دي ديو تكون انت سبب فيهم بين فنانين تونسه وفنانين فرنسيين، تجمعهم انت زوز مثلا، نشوفوا فيديو كليب متاع زوز ويكون الكومبوزيتور هو خير الدين سلطاني، علاش ليه؟ ان شاء الله.
2: اي ان شاء الله ان شاء الله.
1: نجم نشوفوك على كارتاز زاده.
2: ان شاء الله.
1: افيك ان بروجي بالطبيعه تكون
2: شويه شوي وقت
3: من الفكره حاضره. الفكره انك تنجم تعمل مثلا مسرح قرطاج ولا مسرح حمامات،
1: حمامات خاطر سبيسيال فيه معناها عروض،
3: هو فيه دي ديو مع بينك وبين فنان من كل البلاد اللي عملت معاه، راهو مش تكون تنجم تكون حاجه ياسر معناها ياسر مزيانه ياسر جميلة. خاطر علاش معناها البحر تقريبا البلدان الأفريقية والعربية والأوروبية وكل شيء يجتمعوا في قرطاج ولا في حمامات ولا في مسرح هكا ويغنيوا أغاني تاع تونس.

0: طبعا
1: يعني مع بعضهم.
0: مع بعضهم الاثنين. خير الدين سلطاني، ميرسي بوكو، يعيشك، نورتنا.
1: عايشك.
0: ها سهل الحوار، انت مفجوع قبيله تقولي تمشي تحكي
1: معايا
0: بالعربيه.
1: خاطر نورتنا المره الاولى انا سبب نواره.
0: نورتنا
1: الناس يقول نوار نوار، قلت لهم لي غوز سون بيان بويتيك في تونس. لا لا قالوا مش نوار،
0: حاجه حاجه باهيه معناها. اون فان كونت رانا فرحت بيك معناها من النوار، النور يعطيك الصحه،
2: من الضوء، من حاجه زوينه.
0: ميرسي بوكو، نخلي لك لو مود فان، كلمة الختام.
1: نسلم على الجماعة نتاع دهماني وعلى أولي السلطان الكل.
0: وإن شاء الله توعدهم بحاجات جديدة إن شاء الله.
1: إن شاء الله ديما نخرج حاجة في تونس.
0: إن شاء الله. خير الدين السلطاني، شكرا ليك. نذكر الملحن والمؤلف والمغني الفرنسي التونسي، أنا ماذا بنقول التونسي الفرنسي.
2: التونسي الفرنسي. التونسي الكافي الفرنسي.
0: صحيح.
2: خاطر هو الكوافة يشدوا صحيح.
0: هو شو عندهم تراث كبير.
2: يشدوا صحيح بأنهم كوافة توانسة.
0: أنا اقترحت عليه حاجة وهاك شاهد. قلت له خرج من التراث الكافي وعملها توزيع جديد. على ونحبوها تمشي للعالمية، باش نهار آخر كانت شهرت بمعزوفة تقول الفكرة ملك اليزيد اللي تعرف هكا ولا خير الدين. لازمك تكون اونيت في الحكاية دي، خاطر شكون ورا الاقتراح. يلا شكرا لكم انتوما، كانت هذه عشويتنا، عشوية على الوطنية. نورنا ضيفنا خير الدين سلطاني اللي رافقنا في العشوية هذه. شكرا لك أيمن تنفوري في الإخراج، رافقتنا اليوم. شكرا لفاطمة فاطمة عبار في التنسيق العام للحصة، عمتنا جورة يا فاطمة في استوديو ما نحكي لكمش. سمية الزواوي هي اللي تعطيكم أحلى صورة على مستوى الديجيتال. أجمل تحية كل من ملك ليزيد وعبسة رعمامو. ملتقاكم غدوة مع معز الغربي والمجموعة في الأمان.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38. فلاش سبور،
2: أهلا وسهلا بكم اللينيسل كل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ثلاث مواعيدنا الرياضية لهذا اليوم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. المفروض أنه منذ قليل وصل المنتخب الوطني التونسي إلى مقر إقامته بمدينة مونتيري.

0: المكسيكية رحلة طويلة كانت بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، في رحلة عادية من مطار تونس قرطاج البارح إلى تركيا، ثم من تركيا إلى مكسيكو سيتي، ثم رحلة داخلية من مطار مكسيكو سيتي إلى مدينة مونتيري المكسيكية. رحلة طويلة المشاركة في المونديال بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، النسخة الثلاثية في هذا المونديال بين الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكذلك كندا. هام جدا أن نسافر على بكري الوصول إلى المكسيك قبل 7 أيام من خوض أول مباراة في المونديال أمام المنتخب السويدي من أجل التأقلم مع فرق التوقيت. نذكر أنه أول مباراة بالنسبة لنصور قرطاج في كأس العالم ستكون يوم الاثنين القادم 15 جوان الجاري أمام المنتخب السويدي من 3 متاع الصباح. في المقابل المباراة الثانية مواجهة مع المنتخب الياباني يوم 21 جوان الجاري مع 5 متاع الصباح أيضا، في حين المواجهة الثالثة والأخيرة في الدور الأول ستكون أمام المنتخب الهولندي يوم 26 جوان الجاري مع نصف الليل. على ذكر المنتخب الهولندي منافسنا الثالث في هذا المونديال، الليلة يلعب مباراة ودية أمام منتخب أوزبكستان، مباراة للمتابعة تنطلق مع 8 غربة. بالحظ والتوفيق للمنتخب الوطني التونسي من أجل مشاركة طيبة في هذا المونديال والمباريات الودية للنسيان، وكذلك كما قلنا صحيح خسرنا 5-0 أمام المنتخب البلجيكي 1-0 أمام النمسا، لكن يلزم نحضروا بالباهي لأول مباراة جدية في المونديال ضد المنتخب السويدي. عنا ثقة في ولادي، هذا اللي يلزم الآن. ما دمنا نحكيه على المنتخب الوطني التونسي، اليوم الصباح اصدر الترتيب الجديد للفيفا، المنتخب الوطني التونسي تراجع 2 مراكز في الترتيب العام بالنسبة للمنتخبات، أصبح في المركز 46 عالميا بعد ما كان في المركز 44 عالميا. المرتبة 9 أفريقيا بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي بعد المغرب، السنغال، نيجيريا، الجزائر، مصر، الكوت ديفوار، والكامرون، والكونغو الديمقراطية. المرتبة 4 عربية بعد المغرب الموجود في المركز 7 عالمية، بعد الجزائر الموجودة 28 عالمية، وبعد المنتخب المصري الموجود في المركز 29 عالمية. توب 5 عالميا، المركز الأول للمنتخب الفرنسي، المرتبة الثانية للمنتخب الإسباني، 2 منتخبات شفناهم عملوا عثرة في الوديات 1-1 بين المنتخب الإسباني والمنتخب العراقي، في المقابل هزيمة بالنسبة للمنتخب الفرنسي أمام المنتخب الإيفواري. المركز الثالث للمنتخب الأرجنتيني، المركز الرابع للمنتخب الإنجليزي، والمركز الخامس للمنتخب البرتغالي. هذا بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي للأكابر. المنتخب الأولمبي المتألق في دورة طولون الفرنسية البارح حقق انتصار ثاني على المنتخب الصيني بنتيجة عريضة 3-0. يوم الأربعاء القادم الموعد مع المباراة الثالثة مع 7 متاع العشية أمام المنتخب الكولومبي. تونس تتصدر المجموعة بزوز انتصارات بست نقاط، إذا نكملوا في صدارة المجموعة متاعنا نواجه ثاني المجموعة الثانية في الدور النصف النهائي بالنسبة لأبناء المدرب أنيس بوجلبان. المنتخب الوطني التونسي للسيدات قاعد يجري حاليا في مباراة ودية في القاهرة ضد المنتخب المصري في إطار تربص القاهرة. الشوط الأول بناتنا متقدمين في النتيجة على المنتخب المصري 0-0، إن شاء الله يوصلوا هك. اليوم كذلك مقابلات ودية بالنسبة لمنتخبات الشبان، مباراة انطلقت مع 4:30 بين المنتخب الوطني التونسي أقل من 20 سنة والمنتخب الجزائري، مباراة في ملعب وعلي الحوار بحمام سوسة. كذلك كنا فزنا على نفس المنافس المنتخب الجزائري يوم الجمعة الفارط 0-0. كذلك في ملعب باردو مباراة تجمع بين المنتخب الوطني التونسي أقل من 15 سنة والمنتخب الروسي. بالنسبة للنوادي التونسية، أعلن فريق الترجي الرياضي التونسي منذ قليل عن تركيبة لجنة الانتدابات والمتابعة الخاصة بفرع كرة القدم. اللجنة تضم كل من شكري الوار مجدي تراوي، سمير شمام ومحمد الغربي. فريق النجم الرياضي الساحلي أعلن اليوم الصباح عبر صفحته الرسمية عن انطلاق عملية بيع الاشتراكات للموسم الرياضي الجديد القادم 2026-2027. أسعار الاشتراكات 100 دينار، 120 دينار، 200 دينار و 3000 دينار. في الألعاب الفردية ما زلنا فرحانين برشا بالميدالية الذهبية للعداء البطلة التونسية مروة بوزياني، ذهبية البارح في ملتقى مدينة ستوكهولم السويدية في سباق 3000 متر موانع، توقيت ممتاز بالنسبة للعداء التونسية البطلة مروة بوزياني، 8 دقائق 59 ثانية و 28 جزء بالمئة. كنا حكينا عليها البارح مع شاكر بالحاج، ومنذ قليل شاكر بالحاج مشكور جدا يوصلوا تصريح خاص للإذاعة الوطنية التونسية من البطلة مروة بوزياني. نسمع مروة شنو حكيت مع زميلنا شاكر بالحاج.
1: السلام سي شاكر، ان شاء الله تكون بخير. الحمد لله، فرحانه برشا وفخوره برشا، حققت امس المرتبه الاولى في ملتقى دور الميسي بستوكهولم، وحققت رقم جديد للملتقى اللي كان 904، انا حققت 859. قدت انا السباق كامل، كيما تعرف هذا ثالث توقيت بالنسبه لي نجري تحت 9 دقائق، حاجه مش سهله انك انت باش تحافظ على المستوى بتاعك، خاصه انهم السباقات السنه كانوا متقاربين. شاركت في شايمون وشاركت في شنغهاي في الصين. كان الحقيقة أنت كما تعرف أنه في الصين معناها الديكالاج هورير وكل، حاولنا أن كي نروحوا لتونس نحاولوا نريكوبيرو بأكثر ما يمكن باش نجموا نجروا ستوكهولم. الحمد لله أني أمس كنت معناها موجودة وجريت وقت كيما هكاكا، واي واحد اتفرج يشوف اللي انا مشيت بريسك دي باراريفي وحدي. الحمد لله عندي ان شاء الله المره الجايه يوجين في امريكا، ونحضروا بعد الالعاب البحر الابيض المتوسط ونهائي دور الميسي ان شاء الله.
0: برافو مروة بوزياني، هذا تصريح خاص للإذاعة الوطنية التونسية من البطلة العداء مروة بوزياني لزميلنا شاكر بالحاج. نذكر أنه ثاني توقيت بالنسبة لمروة بوزياني تحت 9، ذكر البارح الميدالية الذهبية لسباق 3000 متر موانع في ملتقى الماسي ستوكهولم، 8 دقائق 59 ثانية و 28 جزء بالمئة. برافو مروة بوزياني، إن شاء الله نشاهدوا الذهب في الألعاب المتوسطية وكذلك في الألعاب الأولمبية. نختم بمباراة ودية بالنسبة للمنتخب الفرنسي، تنجموا تتابعوها إن شاء الله، 8 ودرجين أمام إيرلندا الشمالية. كيف سيكون الحال بالنسبة للديكا بعد هزيمة الكوتوفار؟ نستناو الليلة إن شاء الله. إلى اللقاء.
2: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
3: الدكتور حكيم.
4: في الصيف تكثر أنواع الغلة، ومع السخانة يكثر استهلاكها وتولي مستحبة. هذه حاجة باهية، لكن فما حاجة أخرى ما نسيناها، هي نظافة وغسيل الغلة مليح. على خاطر الغلة وقت تكون في شجرتها تترش بدويات ومواد كيميائية للمحافظة عليها. هالأدوية تقعد لاصقة فيها حتى بعد جمعانها، وخاصة الغلة اللي تكون فيها قشرة حرشة. لذا كل غلة مهما كانت يلزمها تتغسل مليح حتى ولو كان باش تتقشر، وماذا بينا الغلة ما تتحط في الثلاجة إلا بعد ما تتغسل باش ما تلوثش مواد غذائية أخرى.
3: الدكتور حكيم.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
6: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
7: السادسة مساء هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار. تونس تؤكد في اجتماع بجنيف أن حق الدول في استرجاع أموالها المنهوبة من الحقوق المشروعة في إطار القانون الدولي. الغش في البكالوريا بين الردع القانوني والتحديات التربوية موضوع تقرير في النشرة. وفي الشأن الدولي، إيران تعلن وقف عملياتها العسكرية ضد الكيان الصهيوني، وإسرائيل تؤكد استمرارها في قصف لبنان. إلى التفاصيل. أعلن مدير عام الغابات بوزارة الفلاحة محمد نوفل بن حاحة فقدان حوالي 70,000 هكتار من الغطاء الغابي بسبب الحرائق منذ الثورة، وأكد خلال حضوره في برنامج يحدث في تونس اليوم على موجات الإذاعة الوطنية، أكد الاستعداد الجيد للتوقي من الحرائق خلال فصل الصيف. المزيد في الورقة التالية لسمية الفرجاني.
8: تسجيل أكثر من 100 حريق خلال ماي المنقذي يؤكد مدير عام الغابات بوزارة الفلاحة محمد نوفل بن حاحة، ويقول إن مصبات النفايات العشوائية تزيد الوضع سوءا.
9: منذ الثورة تقريبا عن 70,000 هكتار اللي مشات دون اعتبار التأثير متاع ليزانسكت اللي يضربوا الغابة، فجزء يصير فيه تجدد طبيعي وفما جزء يتطلب تدخل الإنسان. احنا على مستوى الإدارة في 3 سنوات الأخيرة قمنا تسجير في حدود 10,000 هكتار، تقريبا 5,000 أو 6,000 هكتار اللي هي جهود مكونات المجتمع المدني. للأسف احنا في شهر مي شهدنا 107 حريق، جزء كبير منها مناطق الحصايد ومناطق الحبوب كان عندها تأثير زاد على الغابة.
8: برنامج جديد للتوقي من الحرائق،
9: أشغال متاع الطرائد النارية لونتروتيان متاعها، وإلا في فتح جديد، وإلا في تهيئة المسالك الغابية، عمل متواصل. النقاط السوداء هي الغابة الكثيفة، جهة سجنان، نفزة، عين جمالة، تبرقة، اللي يزيدها سواد أكثر للأسف وجود بعض المصبات العشوائية في وسط الغابة. أفعال البشرية ديما تغلب العوامل الطبيعية، اللي عن قصد ولا عن غير قصد. التجربة جديدة باش نقوموا بها هي الشباب المتطوعين اللي باش يكونوا هما متساكنين أصليين للغابة في العطل المدرسية متاعهم، باش يساهموا في الإبلاغ عن كل نشاط ماهوش عادي في وسط الغابة.
8: وأعلن مدير عام الغابات بوزارة الفلاحة محمد نوفل بن حاحة عن إعداد خطة استراتيجية جديدة لتنمية الموارد الغابية
9: تشمل الفترة 2016-2050، واللي كانت بالأساس خطة تشاركية فيها دور كبير للجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي في تنمية الموارد الغابية بطريقة مستدامة.
8: وزارة الفلاحة أكدت أن حماية الغابات من الحرائق عمل تشاركي بين الإدارة وكافة شرائح المجتمع.
7: قبلت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة مطالب الإفراج عن 9 تلاميذ وقع إيداعهم السجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا، وفق ما أفاد به مصدر قضائي اليوم. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليانة أصدرت في 5 جوان الجاري بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية طبقا للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات. وأثارت حادثة إيقاف التلاميذ المتهمين بالتورط في الغش في امتحان البكالوريا جدلا لا يزال متواصلا، خاصة أمام ما ينص عليه القانون من عقوبات زجرية وما تطرحه هذه الظاهرة من أسئلة تربوية واجتماعية. تقرير خول أسليتي.
10: تستند التتبعات القضائية المتعلقة بالغش في الامتحانات الوطنية إلى نص تشريعي يعود إلى فترة ما قبل الاستقلال. نتحدث عن الأمر العالي المؤرخ في 17 أكتوبر 1941، وينص هذا الأمر على عقوبات سالبة للحرية ضد مترشح البكالوريا المتورط في الغش، وفق النائب في البرلمان حاتم اللباوي أحد أعضاء المبادرة التشريعية الداعية إلى ضرورة تنقيح هذا الأمر العالي.
11: يصنف الغش كجنحة ويقول اللي تصل العقوبة من شهر إلى 3 سنوات سجن وعقوبة مالية أو أحدهم. هذا هو النص الوحيد التشريعي الموجود في القوانين التونسية المتوجه للغش، يعني إيقاف التلامذة هذوما تبعا لهذا الأمر العالي. تنقيح نحن في المشروع اللي تقدمنا به قلنا راه التلميذ أو المترشح يخضع العقوبات التأديبية فقط، رفضنا السجن للمترشح. هذا إن شاء الله كانت تعادل المبادرة تخلينا من يعاقب بالسجن وبالعقوبات المالية هي الناس العصابات والوفاقات تبيع في الأجهزة وتسرف الامتحانات.
10: وعلى خلفية إيقاف تلاميذ بكالوريا ثبت تورطهم في الغش باستعمال وسائل تكنولوجية، ظهرت من جديد تحذيرات من تداعيات العقوبات السجنية على مستقبل التلاميذ وسط تأكيدات على ضرورة الحفاظ على قيمة شهادة البكالوريا. ويرى الباحث في العلوم الاجتماعية والتربوية مصطفى الشيخ الزوالي أن المسألة أعمق بكثير من هذا الاصطفاف الثنائي.
12: لم تعد العملية فردية، أصبحت ظاهرة ومستفحلة وتتكاثر بفعل وسائل التواصل الاجتماعي. في مرحلة كيف هكا الحديث مهما يكون مش يكون مشحون، يعني الناس مش تتكلم طريقة انفعالية، وهذا الجدل العقيم بين جماعة مناصرين وجماعة ضده. في اعتقادي يجب أن نخرج من الدوائر المفرغة، لأن كل عام بتعاود نفس الحكاية والظاهرة تستفحل أكثر. هذا المسألة لم تعد تحتمل هذه الثنائيات القطبية. تلاحظ لما زوز أطراف مثال صغار وغلطوا مثالش، هذا غلط. كذلك زادك الموقف الانفعالي بمنطقة الشمات وغيره، يبقاو هما في الاخر تلاميذ، ولكن اي تلميذ؟ هما تلاندا وصلوا للباك، هما اصلا اي سين سي بورس لا ياخذوا المجازفه الكبيره هذه. ولذلك المنظومه هي نوعا ما وصلتهم لهذا. الغش الموجود في الباك يعكس غش كذلك موجود في السنوات السابقه، ولذلك يجب ان نعالج المشكل بطريقه فيها ابعاد مختلفه.
10: وبين مقتضيات الردع القانوني والمعالجه التربويه، تتجدد كل سنه الدعوات الى مقاربه شامله للحد من ظاهره الغش وضروره التسريع في اصلاح المنظومه التربوية حفاظا على مصداقية الشهادة الوطنية وقيمة التحصيل العلمي.
7: تحت شعار جودة الطفولة استدامة المستقبل، تتواصل غدا أشغال الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية. الملتقى يعرض أفضل التجارب العربية والدولية الناجحة في هذا المجال، وفق تصريح الخبير التربوي لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليكسو كمال الحجام.
13: عنوان هذا الملتقى استدامة المستقبل يدل على أن هناك وعي من قبل الدول العربية، ومن خلال هذه الأطروحة التي تم إعدادها اليوم كسب رهان المستقبل يمر بالأساس عبر العناية بهذه الطفولة وبمؤسسات الطفولة. نطرح في هذا الملتقى جملة من معايير الجودة التي بفضلها يمكن أن نقدم العناية اللازمة، كيف نصنع سياسة تربوية وإرادة مهتمة بالطفولة. هي أيضا معايير تهم البيئة التعليمية من تجهيزات ومن إحاطة ومن بنية تحتية ضرورية في القرن 21.
7: أكد رئيس لجنة القيادة والتنسيق باللجنة الخاصة برئاسة الجمهورية المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة بالخارج كمال بن حسين في مداخلة ألقاها اليوم بمقر منظمة الأمم المتحدة في جنيف أن تونس تعتبر استرجاع الأموال المنهوبة ليس فقط حقا سياديا للدول المتضررة، وإنما أيضا مسؤولية دولية مشتركة تفرضها مبادئ التضامن الدولي والعدالة والحوكمة الرشيدة. وجدد دعوة تونس إلى اعتماد مقاربة تقوم على احترام سيادة الدول وتعزيز الثقة المتبادلة بين السلطات القضائية والتوازن بين متطلبات النجاعة الإجرائية وضمانات المحاكمة العادلة. أفاد العقيد بالجيش الوطني أسامة حجاج اليوم خلال حضوره في برنامج يحدث في تونس على موجات الإذاعة الوطنية، أفاد بأن المهمات الأممية تعد خيارا استراتيجيا لوزارة الدفاع بهدف مزيد انفتاح المؤسسة العسكرية على المحيط الإقليمي والدولي.
14: المشاركات الأممية تعد خيار استراتيجي لوزارة الدفاع الوطني. 26 مهمة لحفظ السلام في العالم منذ 1960، حوالي 15,000 عسكري شاركوا. تواصل المؤسسة العسكرية مشاركاتها ضمن البعثات الأممية. هنا نعطي رقم يدعو إلى الفخر، تونس تحتل اليوم المرتبة 18 من أصل 118 دولة من حيث المساهمة بالقوات. حاليا شاركوا أكثر من 600 عسكري، ضباط ملاحظين شاركوا بضباط أركان، مستشارين عسكريين، كذلك نشر وحدات عسكرية متكاملة شاركوا في جمهورية أفريقيا الوسطى بفيلق مشاة خفيف، وحدة مروحيات منذ سنة 2021، وحدة عسكرية للنقل الجوي. المشاركات هذه تمكن العسكريين التونسيين من اكتساب خبرات ميدانية من خلال العمل في بيئات عملياتية متنوعة. وزارة الدفاع تعمل على دعم منظومة التدريب والتكوين في مجال حفظ السلام بالخصوص. العسكري التونسي راهو متشبع بحكم تكوينه تدريبه بمفاهيم القانون الدولي والإنساني. مقاومات هذه المجتمعة هي اللي ساهمت وخلتنا نحقق نتائج إيجابية.
7: يذكر أن الجيش الوطني يحتفل هذه السنة بالذكرى 70 لانبعاثه.
6: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
7: في الشأن الدولي، أعلنت إيران وإسرائيل اليوم وقف إطلاق النار بعد تبادل الطرفين العمليات العسكرية أمس وصباح اليوم. وأكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء إنهاء طهران عملياتها العسكرية ضد إسرائيل، متعهدا بشن هجمات أشد إذا واصلت إسرائيل هجماتها على لبنان. في المقابل، أكد مسؤول إسرائيلي أن الجيش سيوقف هجماته على إيران ولكن لن يوقف عملياته في جنوب لبنان. في الأثناء، قال رئيس الوزراء الباكستاني اليوم إن الهدف النهائي من مفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة على وشك التحقق. وعلى الجبهة اللبنانية، خلفت غارة إسرائيلية على بلدة في قضاء سور جنوبي البلاد 4 قتلى، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم غارات استهدفت عدة بلدات جنوب لبنان، أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة عدد آخر. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنة شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة عقب سقوط صاروخ من جنوب لبنان. وفي قطاع غزة، استشهد اليوم 7 فلسطينيين من بينهم طفل، وأصيب عدد آخر بجروح في غارات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في القطاع. انتهاكات الكيان الصهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار يتزامن مع أمر نتنياهو بتوسيع المنطقة الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال في القطاع. هز زلزال بقوة 7.8 درجات مناطق جنوب الفلبين، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين. وصدرت تحذيرات من تسونامي في جنوب الفلبين وشمال إندونيسيا وفي ماليزيا وفي سواحل المحيط الهادئ. إلى هنا تنتهي نشرتنا، وإليكم تذكيرا بالعناوين. تونس تؤكد في اجتماع بجنيف أن حق الدول في استرجاع أموالها المنهوبة من الحقوق المشروعة في إطار القانون الدولي. الغش في البكالوريا بين الردع القانوني والتحديات التربوية موضوع تقرير في النشرة. دوليا، إيران تعلن وقف عملياتها العسكرية ضد الكيان الصهيوني، وإسرائيل تعلن استمرارها في قصف لبنان. كانت هذه نشرة 6 مساء للأخبار، قدمتها إليكم من الإذاعة الوطنية التونسية مريم الغربي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
15: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: ويحلو المساء. يحلو المساء مع أحلام المساحلي.
1: مساء الخيرات، مساء الأنوار، مساء الفل والياسمين لأحلى مستمعين مستمعي الإذاعة الوطنية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، في أي مكان في هذا الوطن العزيز، في تونس ولا خارج تونس. ما ننساوش طبعا مواطنينا بالخارج، مستمعينا خارج حدود الوطن، من التوانسة المهاجرين بالخصوص، تحية ليهم. تحية تجيكم من عند فريق البرنامج المتكون هذا المساء من أيمن التنفوري على الكونسولات في الهندسة التقنية، عمار جبالي في تأمين الصورة المرئية طبعا، وفاطمة عبار في التنسيق العام للحصة. ضربة البداية لهذه الحصة كانت بصوت الهادي جويني في أغنية يا مسافرة قلبي معاك خذيته. هذه نسخة أخرى لكلمات أحمد خير الدين. علاش قلت نسخة أخرى؟ لأنه أيضا فما نسخة أولى كان لحنها علي الرياحي لنفس الكلمات، علما أنه كل واحد لحن الأغنية على حدة ولا واحد في باله بالآخر. لكن لما عرف علي الرياحي يقال يروى أنه صار خلاف هكا بينه وبين الهادي جبيني، وعلى كل حال ما طالش برشا الخلاف وربحنا في خزينة الإذاعة زوز درر من أجمل ما تسمع في الريبرتوار الأغنية التونسية في السجل الغنائي التونسي. مسافرة قلبي معاك خويته. ما زلنا معاكم مواصلين، احنا في الحقيقة توكي بدينا ومواصلين حتى الثمانية متاع الليل، توا الستة وثلاثة وعشرين دقيقة. بعد شوية باش يكون معانا منسق تظاهرة لأول مرة ستحتضنها ولاية بنزار، تظاهرة ألوان البحيرة. سي رضا الغربي باش يكون موجود ويعطينا أكثر تفاصيل على ألوان البحيرة ببنزرت. كما باش نهزوكم أيضا للتبرقة، وفي التبرقة فما مهرجان للطفولة يتم الاستعداد ليه الآن. سينتظم خلال الأيام القادمة مهرجان كبير تعودة التبرقة على تنظيمه. أيضا مجموعة من الفقرات الأخرى في هذا البرنامج طبعا في مراوحة مع الأغاني التونسية والشرقية. بدينا بالإيقاعات التونسية، نمشي توا للإيقاعات الشرقية، وصوت من أجمل الأصوات الشرقية الحقيقة سوزان عطية في أتحداك.

0: بعض من الطرب في هذا التوقيت لابد منه باش يبعدنا شوية ويبعدكم انتوما السادة المستمعين، خاصة اللي شادين ثنية توا. أكيد فما بعض من الضغط والتوتر، لكن التربي بعد علينا هالضغط والتوتر. نجدد تحية لكم مستمعينا ونرحب بمن التحق بنا في الاستماع، هذه الإذاعة الوطنية ويحلو المساء معنا. وكما قلت ثنية زينة لكم الناس اللي تسمع فينا في سياراتهم، وتحية لكم وطريق السلامة إن شاء الله دائما وأبدا بعيد عن الضغط والتوتر. ونمشي مباشرة للفقرة الموالية في برنامجنا، هذه الفقرة القارة اللي يتداولوا عليها الزميلات انتصار المانع ومنى المجري مشكورين. فقرة نيشان، نيشان اليوم معني بها الكاتب والروائي والمسرحي التونسي الله يرحمه سمير العيادي، هو اللي بش يكون مضمون فقرة نيشان واللي تحمل امضاء زميلتنا منى المجري.
1: نيشان. نحكيو اليوم في نيشان على شخصية ثقافية وفنية تونسية استثنائية، إنسان اجمع بين التمثيل والكتابة والإخراج والإبداع الثقافي، وترك بسمة واضحة في المسرح والتلفزة والسينما التونسية. نحكيو اليوم على الفنان والمثقف الكبير سمير العيادي. تولد في 24 أفريل 1947 بمدينة المطوية من ولاية جيبس، وهو صغير انتقلت عائلته للعاصمة وين قرا بمعهد خزندار وتحصل على شهادة البكالوريا سنة 1966. ومن بعد واصل قرايته بكلية الأداب والعلوم الإنسانية. من صغره سمير العيادي كان مغروم برشا بالثقافة والفن والأدب، وكان عنده شغف كبير بالكلمة والمسرح والإبداع. بداية مسيرته ما كانتش مقتصرة على التمثيل فقط، لكن دخل عالم الثقافة من أبواب كبيرة. خدم بوزارة الثقافة وتحمل مسؤوليات مهمة، منها إدارة دار الثقافة ابن خلدون، ومن بعد دار الثقافة ابن رشيق، وبعدها أصبح مستشار بوزارة الثقافة كما تولى إدارة مهرجان قرطاج الدولي. أما في المسرح كان سمير العيادي فنان متكامل، مثل وكتب وأخرج وقدم أعمال مسرحية عديدة ما زالت محفورة في الذاكرة الثقافية التونسية. من أشهر أعماله نذكره تحت السور، حلواني باب سويقة، ليلة في حلق الواد، وغيرها من النصوص اللي مزجت بين الأصالة والتجديد، كما اقتبس أعمال عالمية شهيرة وقدمها بروح تونسية مميزة. في مجال الأدب كان من مؤسسي حركة الطليعة الأدبية في تونس، كما أشرف على مجالات ثقافية مهمة وساهم في إثراء المشهد الثقافي الوطني. أما الجمهور العريض أعرف سمير العيادي خاصة من خلال حضوره في التلفزة والسينما، شارك في برشا من الأفلام والمسلسلات الناجحة. اللي يميز سمير العيادي إنه ما كانش مجرد ممثل، بل كان مثقف شامل يأمن بدور الفن في تغيير المجتمع ورفع الوعي. إذاك علاش بقى أكثر من 30 سنة يكتب ويبدع ويشارك في الحياة الثقافية بكل حيوية ونشاط. وكان زادا من مؤسسين جمعية السينمائيين التونسيين وعضو باتحاد الكتاب التونسيين واتحاد المؤلفين المحترفين. في 31 مايو 2008 فقدت تونس واحد من أبرز مبدعيها، وفاة سمير العيادي عن عمر ناهز 61 سنة. رغم الرحيل بقات أعماله شاهدة على موهبته الكبيرة وعلى إسهاماته المتعددة في المسرح والسينما والتلفزة والأدب والثقافة. نيشان ويحلو المساء، يحلو المساء مع أحلام المساحلي.

0: ويحلو المساء. يحلو المساء مع أحلام المساحلي.
1: جيتك بكري وقت غروب هززني الشوق. توصلنا للستة وسبعة واربعين دقيقة. كلمات أحمد الزاوية، تلحين الشادلي أنور، كنا نسمع فيها بصوت شحرور الخضرة يوسف التميمي. ونمشي مباشرة نستقبل ضيفنا اللي نقولوا له عسلامة، مرحبا، نورتنا على موجات الإذاعة الوطنية السيريدا الغربي، منسق تظاهرة ألوان البحيرة ببنزر. تهلا وسهلا.
2: مرحبا أحلام، وتحية ليك ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية ولفريق برنامج ويحلو المساء.
1: شكرا ليك وشكرا على قبول دعوة السيريدا. إذا نتحدث عن ألوان البحيرة لأول مرة يبدو لي في بنزرت.
2: أي نعم، مهرجان ألوان البحيرة تحت شعار بحيرة بنزرت، بيئة وفن وحياة، هو مهرجان ثقافي بيئي ينتظم لأول مرة في نسخة تجريبية تأسيسية إن شاء الله لمهرجان واعد يراهن على الوعي البيئي والالتزام والمسؤولية البيئية. المهرجان هذا هو مهرجان وليد مبادرة تشاركية بين المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية بنزرت وبرنامج إيكو باكت لحماية محيط بحيرة بنزرت من التلوث، وهو برنامج تابع لوزارة البيئة. إذن الشراكة بين وزارة البيئة ووزارة الشؤون الثقافية من خلال المندوبية ومن خلال هذا البرنامج من أجل ولادة مهرجان ثقافي بيئي نوعي يراهن على العمل الثقافي الذي يخدم العمل البيئي.
1: نعم، أعتقد يوم السبت تم الكشف عن تفاصيل الدورة التأسيسية لهذا البرنامج، وكان تعطينا سي رضا أبرز ملامحها.
2: بتبيع الدورة هذه كما قلت دورة واعدة لأنها تنتظم على مدى 3 أيام وتستهدف 3 وجهات. 3 وجهات هما مدينة منزل عبد الرحمن، مدينة البحر والبحيرة، مدينة المزوقة اللي هي التسمية المحلية لبحيرة بنزرت، ومدينة بنزرت من خلال الميناء القديم الرحبة ونهج الزنادية. ثم الوجهة الثالثة هي جرزونة القنال أمام كلية العلوم، هو الوجهة ثالثة. 3 أيام، 3 وجهات، وتقريبا 8 فضاءات باش تحتضن فعاليات الدورة التجريبية التأسيسية كما قلت لك. في الدورة هذه بلغة الأرقام تقريبا 29 نشاط بين المعارض والعروض والورشات ومسرح الشارع، تقريبا إذا كان نواصل في نفس التمشي 35 فنان
1: أي
2: ومنشط ومؤثر باش يكونوا حاضرين في مختلف الأنشطة. 8 ورشات ومعارض بيئية وفنية، 11 مشاركة مباشرة، وهذا أسجلها بكل فخر. كل دور ثقافة بولاية بنزرت انخرطت في تأسيس معرض بعنوانه تحدي البحيرة، وتقريبا المعرض هذا يراهن على 100 عمل فني تشكيلي رسم.
1: نعم.
2: شاركوا في إنتاجه أبنائنا وروادنا من مختلف مؤسساتنا، من بازينة لسجنان لغار الملح للعالية، كل المؤسسات الثقافية تقريبا دور ثقافة شاركت في إنتاج محتوى هذا المعرض. تقريبا 17 نشاط ذو بعد بيئي بين ورشات إعادة التدوير والتحسيس البيئي، إضافة إلى المعارض اللي كما قلت لك مضمونها التدوير والتدوير الإبداعي. زيارات ميدانية مرتبطة بالتراث والبيئة، وهي زيارات مؤطرة. تقريبا في الدورة التجريبية هذه 6 فنانين تشكيليين باش يشاركوا، 5 مجموعات موسيقية، 4 مسرحيين، 8 منشطين ثقافيين حاضرين في مختلف الورشات الفنية والتثقيفية والتوعوية، إضافة بطبيعة الحال إلى بحارة المزوقة باش يكونوا حاضرين من خلال فقرة تنشيطية مميزة اللي هي فقرة عبور قوارب الصيد التقليدية القديمة من جرزونة إلى من منزل عبد الرحمن إلى جرزونة في يوم الاختتام. 3 أيام هذوما كل يوم هو معنون بعنوان خاص به. اليوم الأول هو لقاء البحيرة، وفي اللقاء هذا حبينا من خلال المنتدى نسلطوا على واقع البحيرة ماضيا وحاضرا ومستقبلا، لأن البحيرة هي موضوع المهرجان، والبحيرة تعيش تحديات بيئية كبيرة. التحديات هذه مردها التلوث الصناعي والحضري إلى آخره.

0: المعطى هذا الطبيعي التراثي الهام لابد من الحفاظ عليه من أجل مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة. هذك علاش اختارت الثقافة أن تكون نصير للبيئة وأن تكون من أول المدافعين على قضايا الانتقال الإيكولوجي. بتبيع بعد المنتدى اللي باش ينطلق في الفترة الصباحية من يوم 11 باش ننطلقوا في فعاليات معارض فنية وثائقية، ومن بين المعارض هذه معرض رياس المزوقة. كيقولوا رياس المزوقة هما قدماء البحارة، الناس اللي تولدت في البحر والبحيرة ونشطت فيه وسمت قواربها بأسماء مميزة وعاشت فترات من تجربة الصيد والحفاظ على، وهم تقريبا لديتكتور لولي سمحني في العبارة، هم المستكشفين الأولين لقضايا هذا الوسط
1: مؤكد طبعا
0: حساس. بتبيع إضافة للمعرض هذا ثم معرض آخر نوعي اللي هو نتاج مسابقة فنون البحيرة. المسابقة هذه كانت مسابقة وطنية وكان الهدف انتها أنه الفن في خدمة بحيرة بنزرت. المسابقة هذه تم اختيار أعمال فائزة سيتم عرضها بالمناسبة، إضافة إلى معرض نوعي في التدوير الفني الإبداعي. أحلام التدوير الفني الإبداعي هو أعلى نوعا ما درجة من التدوير العادي ومن الرسالة الفنية العادية، لأنه فيه قيمة مميزة ومضافة،
1: فيه درجة ما من الإبداع طبعا.
0: نعم. ولهنا المعرض هذا بش يكون بإمضاء فنان عزيز علينا جاينا خصيصا من القيروان يقدم تجربته، اللي هو الفنان أحمد بن رجب. ثم نمر إلى الرقص وأهمية الرقص كتعبير جسدي للتعبير عن ربما وعي وحس بيئي معين من خلال أداء سولو أثر على الحافة لأسامة الشيخاوي. ثم في نفس الفترة المسائية موسيقى جينا مجموعة شبابية من منزل بورقيبة، ومنزل بورقيبة هي مدينة أخرى على ضفاف بحيرة بنزرت، فشبابها تكون له حس إبداعي فني موسيقي وبشارك معنا في الفعاليات هذه المسائية. ثم يتم الربط بين الفضاء دار ثقافة بن رجب منزل عبد الرحمن بالفضاء الفضاء الافتتاح اللي هو بطحاء الجامع وسط المدينة العتيقة بمنزل عبد الرحمن. هناك باش نعيشوا على إيقاع كلمات الافتتاح و عرض بصري للفنان سامي الغربي وهو تشكيلي حروفي، ثم مع فقرة أدبية شعرية تروي المزوقة بطريقة أدبية إبداعية بإمضاء الأديب السير العربية يوسف حسالم. ثم يكون اختتام الفترة المسائية بعرض من تراث المنطقة للشاب ضياء مقنين في فن المالوف، وحبينا لهنا كل الفنون تخدم القضية، قضية بحيرة بنزرت، وتكون تبسط ربما لجمهور المهرجان طرحنا ومقاربتنا. اليوم الثاني هو يوم الهبة إلى البحيرة. يوم الهبة للبحيرة هذا بش يكون في قلب مدينة بنزرت في الميناء القديم. ويقول خايل عليش الميناء القديم، لأنه الميناء القديم اللي هو مطل على البحر يرتبط بالبحيرة عبر ثغر بنزرت، اللسان الممتد من البحر إلى البحيرة. وحبينا لهنا أثر المهرجان يكون بارز للعيان في هذه المنطقة الجميلة أو في هذا المكان الجميل. بتبيع برنامج
1: الميناء القديم عفوا عن المقاطعة ذيك بوابة بنزرت، يعني شكون اللي يجي لبنزرت وما يمشيش للميناء القديم؟ لابد من المرور منه أولا.
0: أولا نعم، حبينا الميناء القديم يعيش على إيقاع أثر، أثر يتركه برنامج إيكوباكت والمهرجان هذا من خلال أعمال فنية ستركز على المسطح المائي للبيوبور. دفنات خرين بشي يضافوا أضواء مميزة، إضافة إلى لفتة ضوئية بنزرت ضيافة ونظافة، وهذه بش تكون دائمة تبعث برسائل لزوار المكان باش يحافظوا على نظافته وينتميلوا بالسلوك الحضاري الواعي والمسؤول. ايضا ربما من الاثار والنتائج اللي نفتخر بها ان شاء الله هو انه حي الزنيدية، حي الحدادين، باش يكون حي صديق للبيئه من خلال 21 حرفي اختاروا انه واجهاتهم وابوابهم تتلون من الاول الجديد وباضافات نوعيه. كل المحل الحرفي باش يصبح محل حرفي صديق للبيئة، وهذا عن وعي وعن اختيار من الحرفيين.
1: أتخيل في الصورة سيريدا باش تكون جميلة. نعم.
0: أي نعم. أيضا من بين الأثار الأخرى التي ستبقى إن شاء الله جدارية بحيرة بنزرت بين الحياة والاختناق.
1: ممتاز.
0: حبينا أختي أحلام أنه نعم. مأوى السيارات ببنزرت، فما واجهة فما حائط كبير، حبينا لأول مرة ندخل عليه ربما حركة تشكيلية من خلال جدارية كبرى تقريبا مساحتها 32 متر مربع.
1: نعم.
0: جدارية هذه اخترنا لها هذا العنوان، وهي باش تكون بإمضاء فنان تشكيلي منشط بدار الثقافة العربي النجار العالية، باش ينتج العمل الفني ثلاثي الأبعاد، ويقعد رسالة دائمة ومستمرة للحفاظ على هذه البحيرة من التلوث، من تلوث البلاستيك. ذك علاش بحيرة بنزرت بين الحياة والاختناق، هي موجة مشبعة بنفايات البلاستيك، لكن رسائلها قوية أنه لابد أن نحافظ على منظومتنا البيئية وعلى البحيرة المدينة هذيك.
1: نعم.
0: إضافة إلى عديد الفقرات التنشيطية الموسيقية والورشات التحسيسية البيئية والورشات الفنية اللي بيش أمنوها منشطينا، إضافة إلى مشاركات تلقائية ومميزة لنادي أطفال بنزرت نادي المتنقل.
1: نعم.
0: بطبيعة هو جمهورنا هو جمهور الميناء القديم، كل زوار الفضاء هذا دونك رسائلنا باش تكون تلقائية عفوية مباشرة من خلال ربما كل ما تم إضافته وتركيزه في ذلك المجال، من حاويات مميزة إلى لفتات حاملة لرسائل بيئية إلى
1: نعم.
0: آخره.
1: نعم.
0: حبينا المجال بكله يحكي بيئة، يحكي رسائل إيجابية،
1: وهذا اللي باش يكون. شكرا لك سي رضا الغربي. إذن ليس فقط تظاهرة ولا مهرجان ألوان البحيرة، أنا بحسب اللي قلته الكل بحسب ما ننتظر مش تكون احتفالية كبرى سي رضا الغربي. هنيئا لأهالينا في بنزرت بهذه الاحتفالية، كل بنزرت إذن باش تكون حاضرة فيها الاحتفالية هذه، وإن شاء الله بالتوفيق سي رضا الغربي منسق التظاهرة هذه ألوان البحيرة اللي باش تشع على ولاية بنزرت تيل الثلاث أيام 11 و12 و13 جوان.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: السابعة مساء هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. جامعة تونس المنار تعلن التتويج العالمي للأستاذتين المساعدتين سوسن التركي ونهال بن يوسف. ونالت الدكتورة سوسن التركي جائزة جون ديمال للتجديد البيداغوجي 2026. وتم ترشيح الدكتورة نهال بن يوسف ضمن القائمة النهائية للمترشحات لجائزة سيدة العام في الأمن السيبراني فئة المتطوعة لسنة 2026، تقديراً لعملها التطوعي ومساهمتها في تطوير مجتمع الأمن السيبراني. بعد نجاح منصة نجدة N.N للجلطة القلبية، وفي إطار مواصلة وزارة الصحة العمل على رقمنة الخدمات الطبية، قريبا انطلاق العمل بمنصة نجدة للجلطة الدماغية، وذلك في إطار تقريب المواطن من المؤسسات الاستشفائية وتوجيه المصاب بجلطة دماغية إلى أقرب مؤسسة صحية، حسب ما أفاد به مدير عام الصحة وليد نعيجة. الديوان الوطني التونسي للسياحة يتوج بجائزة أفضل إدارة وتنشيط لجناح عرض خلال فعالية معرض سيول الدولي للسياحة والسفر 2026. في شأن الدول، إسرائيل والولايات المتحدة أبلغت إيران بأنه لن تكون هناك هجمات إضافية إذا لم تطلق إيران النار وفق إعلام محلي. الجيش الإسرائيلي يهاجم بنى تحتية لإنتاج مواد خام تستخدم في برنامج الصواريخ الإيرانية، ويعلن أن سلاح الجو استهدف مواقع عسكرية تابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط إيران. موقع أثري مدرج على قائمة التراث العالمي في مدينة صور جنوب لبنان يتعرض لأضرار جراء قصف إسرائيلي، ووزير الثقافة غسان سلامة يدعو إلى حماية المعالم الأثرية في المدينة وفي لبنان عموماً. مركز غزة لحقوق الإنسان يندد بقرار سلطات الاحتلال الصهيوني إغلاق معابر قطاع غزة على خلفية التصعيد العسكري في المنطقة. شكرا على المتابعة، مع تحية مريم الغربي.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: عبد الهادي بالخيات ويا محبوب، يرجعنا بها في الجزء الثاني من هذا اللقاء المباشر معاكم أحلى مستمعين لأم الإذاعات إذاعة الجمهورية التونسية الإذاعة الوطنية، ومنها يصلكم صوتنا. نجدد ترحاب كل من التحق بنا في الاستماع. هذا برنامج يحلو المساء، مازلنا معكم مواصلين حتى الثمانية متاع الليل. وعلى أثيري أم الإذاعات نستقبل الآن ضيفنا التالي.
1: ضيفنا وضيفكم
0: هي في الواقع الضيفة، ضيفة مبجلة، يسعدنا أنها تكون معنا الآن مباشرة من تبرقة. هكا ننطقوها النطق الصحيح هكا ولا سيدتي؟ أهلا وسهلا ومرحبا زهيدة خليفي، مديرة مهرجان عروس البحر لإبداعات الطفولة بتبرقة.
2: مساء الخير، مساء النسمة المنعشة وصوت البحر من تبرقة إليكم سيدتي وإلى كافة العاملين معكم ومستمعي الإذاعة الوطنية.
0: مرحبا مرحبا بك زهيدة. شنو حوالة تبرقة؟ شنية الأجواء عندكم؟ أكيد صيفية.
2: اي صيفيه بامتياز، برشا انشطه، برشا ترفيه، برشا جو، برشا رحلات، برشا نسمه، برشا بحر، برشا زوار. وتبرقى مزيانه بناسها اللي جاها وبضيافها وباهلها وبالكرم نتاعها. ان شاء الله يكون صيف ممتاز السنه بقدره ربي، وان شاء الله تكون الاجواء ممتعه ومفيده لزوارنا وضيافنا ان شاء الله.
0: اي نعم زهيده، خليك في مكان واحد خاطر الصوت ماهوش باهي، ما تحاولش انك تبدل المكان. زهيده الخليفي، نعرفوا انه الاسره التونسيه تعيش الان على وقع الامتحانات، امتحانات وطنية، وأكيد كل الأسر التونسية فيها شكون يعدي في الباك، وإحنا مقبلين زادا بعد البكالوريا، فما امتحانات النوفيام، فما السيزيام. لكن في الأثناء وليداتنا اللي في الابتدائي واللي في الروضات هما تواصلوا وبش يكونوا على موعد مع مهرجان كبير، مهرجان عروس البحر اللي ولا تقليد قار في تبرقة الزهيدة.
2: أكيد جدا، إن شاء الله قبل كل شيء ينجح وليداتنا الكل وطيرتنا الكل ويفرح كل أم وكل أب وكل أسرة تونسية، إن شاء الله يزورها الفرح بعد الامتحانات في جميع المستويات. احنا فكرنا في صغيراتنا بعد الاجتهاد والضغط متاع الامتحانات، في كل عام نعمل نشاط ترفيهي وتوعوي وتحسيسي للأطفال وللأولياء، ومن بينهم مهرجان عروس البحر لإبداعات الطفولة اللي السنة هو في دورته الرابعة تحت شعار أطفال أمينون في الفضاء الرقمي، مسؤولية مشتركة من تنظيم نادي أطفال تبرقة بشراكة مع المؤسسات الطفولة بتبرقة الخاصة والمؤسسات العمومية، جمعية الوفاء للنهوض المسرحي ودار الثقافة تبرقة، بتبيع تحت إشراف المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة.
0: نعم، احتفالية كبرى إذن دأبتم على تنظيمها، قلت أنه السنة توصلوا الدورة الرابعة. الاحتفالية هذه الفضاء متاحة بش يكون على البحر؟
2: اي ان شاء الله، هما يومين 12 جوان و 13 جوان. اليوم الاول باش تكون يوم توعوي تكويني تحسيسي، ورشه عمل تفاعليه للاولياء والاطارات التربويه.
0: يعني توعوي، اسمح لي سيده زهيده، توعوي تحسيسي باش شنو
2: في اطار الامان والابحار الامن على وسائل التواصل الاجتماعي؟ وهو برنامج وزاري، هو لمده سنه كامله 2026، وزارة المرأة والأسرة والطفولة حددت أن تكون سنة 2026 هو برنامج حماية الأطفال والأمان الرقمي بامتياز. على ذلك في هذا الإطار احنا برمجنا ورشة عمل تفاعلية للأولياء في الإطارات التربوية زادة وللعموم وللأطفال حول الرقابة الوالدية للهاتف والإبحار الآمن بشبكات التواصل الاجتماعي.
0: مهم جدا. نعم
2: تأثير أستاذ مختص في الإعلامية. زادة إحنا الحماية لحماية الأطفال والإبحار الآمن ما يكون كان فما معناها بدائل من عدم استعمال الهاتف اللي هي باش تكون فما زادة مداخلة في نفس اليوم حول التربية الوالدية الإيجابية ودعمها للإبحار الآمن من خلال تقديم البدائل التربوية كالحوار، الاجتماعات العائلية، التربية بالقصة، إحداث ورشات البراعات اليدوية داخل المنزل من بينها صنع الألعاب التربوية لشلا معناها نجم في الأسرة من خلال الرسكة أو حاجة نصنع ألعاب تربوية أنه هي تلهي أطفالنا عن الهاتف.
0: هذا هو هذا المطلوب، أنك أنت تنحي له التليفون من يديه وبعد شنو باش تقدم له، لابد من بديل. هذا هو يعني البديل أهم.
2: أكيد جدا الورشة هذه باش تمنها الروضة العمومية الدامجة بتبرقة. الهدف الكبير من الأنشطة متاع المهرجان وخاصة اليوم الأول هو حماية الأسرة والطفل في الفضاء الرقمي، التوعية الأولياء المتداخلين في مجال الطفولة خاصة المتعاملين مع الأطفال وتدريبهم على كيفية الاستعمال الآمن للهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي. زاد كيفية جعل وسائل التواصل الاجتماعي عنصر فاعل وداعم تطوير قدرات الأطفال من خلال حمايتهم من الإبحار الغير الآمن.
0: نعم، وفما اسمح لي سيدة زهيدة وانت خبيرة يعني في الطفولة، فما عمر معين زيادة أيضا نعطي فيه الهاتف للطفل يعني مش في أي عمر؟
2: أكيد جدا هي صديقتي، فما أعمار معينة وفما مستوى معين من من الأعمار نتاع الأطفال، فما زاد وقت معين وفما زاد مدة معينة أنه إحنا نمكن أطفالنا معناها من الهواتف، ويا حبة ذات تكون مدروسة وتكون الدخول للأماكن ومواقع تكون معناها تفيد الطفل وتطور قدراته، مش نعطيه الطفل الهاتف ونخلي له معناها في المطلق، لكن تكون محددة معناها تكون تدخلات الولي موجودة والتدخل متاعه موجود وحمايته للطفل ومراقبته للطفل خلال استعمال الهاتف. الحقيقة أنا في جميع مستويات الأطفال خاصة في بداية المسك الهاتف وإعطاء الطفل للهاتف.
0: من عمر نعطيه للطفل؟
2: والله بالنسبة لي أنا يمكن وقت اللي أنا نعطي الهاتف للطفل وقت اللي يكون حس أنه هو محتاج أنه باش يعاونه في دراسته، يعاونه في سلوك، ويعاونوا في حاجات هكا معناها العمر نتصور أنا معناها 12 سنة يكون برفقة الولي.
0: نعم
2: 12 سنة يكون تحت رعاية الولي وبرفقة الولي وبتوجيه من الولي ويكون في مدة محدودة جدا جدا جدا وفي أوقات محدودة وعلى أعين الولي.
0: نعم نعم. إذن نواصل في تقديم فعاليات مهرجان عروس البحر إلى جانب ما ذكرتي شنو آخر؟
2: عندنا 13 جوان هو اليوم الثاني باش تكون عروض تنشيطية، رقصة، مسرح، جوائز لمؤسسات المشاركة مؤسسات الطفولة. وقتها باش نشوفوا إبداعات أطفالنا وباش نشوفوا إنتاج متاع عام كامل، وأطفالنا باش ياخذوا المشعل المرة هذه اللي يوعوا الأولياء متاعهم من خلال الرقصات ومن خلال المسرحيات ومن خلال المداخلات متاعهم التوعوية. خاطر أثناء المهرجان متاعنا خذا صبغة متاع توعوي تحسيسي أكثر منه ترفيهي، ولو أنه ترفيهي موجود معناها للولي وللأطفال
0: ومطلوب لابد
2: ومطلوب ولابد. اثناء خذيها فينا المشعل للطفل هو اللي باش يقدم الرسالة، هو اللي باش يقدم التوعية، هو اللي باش يقدم النصيحة. وزاد فما مشاركة كبرى كبرى للأولياء من خلال مداخلات نتاعهم، من خلال مشاركة الأطفالهم للأنشطة، ومن خلال زاد جوائز وتنشيط جماهيري اللي باش تأمنوا جمعية الوفاء لنهوض المطرح.
0: المكان الفضاء
2: المكان إن شاء الله باش يكون باب بحر تبرقة على الساعة 6 مساء إن شاء الله.
0: نعم نعم.
2: مرحبا بالجميع.
0: هذا الفضاء مفتوح على البحر؟
2: أي فضاء مفتوح على البحر ولكن مؤمن معناها للأطفال. نعم. وإحنا كل عام معناها نخدم فيه الفضاء هذية، ولكن إحنا ما نش وحدنا، إحنا نتلقى دعم كبير كبير من السلطة المحلية، من المعتمدية، من البلدية، من الأمن، من الحماية المدنية، من الصحة، معناها كلنا يشاركونا حتى نأمن. نعم. وسلامة أطفال.
0: نعم، لأنه تقريبا زايدة زايدة. كل مؤسسات الطفولة بتبارقة تشارك في المهرجان هذية، واللي أموه يعني العديد والعديد من الأطفال طبعا بمصاحبة أوليائهم. احنا قاعدين نشوفه في الصور، مشكور عمار جبالي زميلنا قاعد يعرض على شاشة الإذاعة الوطنية في صور من الدورات السابقة، مشاهد روعة الحقيقة. أي جمهور غفير، وفما لوحات تنشيطية، وفما مشاركات كبيرة من عدد كبير من الأطفال والجمهور. المكان والفضاء جميل جدا. نتمنى لكم كل التوفيق سيدة زهيدة الخليفي. نذكر بموعد المهرجان.
2: موعد المهرجان إن شاء الله باش يكون 12 جوان في دار الثقافة طبرقة المشكورة، و13 جوان في فضاء باب البحر على الساعة 9. ندعو كل الأطفال والأولياء والعموم أنه يحضروا معنا ويجوا يستمتعوا بصغيراتنا ويجوا زادة يستفيدوا، وندعو كل من يحب يجي لطبرقة مرحبا بيه، وانتم زادة يجاوا بحذانا يجاوا وتفرهدوا ويجاوا شاركونا أنشطتنا. ونشكركم برشا برشا على دعمكم لينا وعلى الأنشطة الأنشطة متاعنا، وإن شاء الله
0: هذا واجبنا. تبرقى بديت تحفل توا مع بداية الصيف،
2: بديت تحفل وعندنا برشا معناها حركية وبرشا زوار بحذانا لهنا، والحقيقة تحس مع بداية الصيف قوية وبداية معناها الصيفية قوية إن شاء الله في
0: تبرقى. والأخبار اللي جايتنا من تبرقى الحقيقة مبشرة جدا، خاصة الأخبار المتعلقة بعودة المهرجانات اللي كانت تميز تبرقى كما مهرجان الجاز تم الإعلان عليه مؤخرا، سينتظم يعني هذا الصيف مع تخبر يفرح، هذا يفرح أهالي تبرقة، سكان تبرقة، وأيضا زوار تبرقة، لأنه تبرقة يجيوها بالذمة مش يحضروا المهرجان، وأيضا للسياحة الداخلية. ألف شكر سيدة زهيدة الخليفي، نتمنى لكم كل التوفيق.
2: يعيشك ويبارك لك إن شاء الله، وإن شاء الله هنشوفكم بحذانا بقدرة الإله.
0: إن شاء الله إن شاء الله. إحنا مازلنا معاكم مواصلين في يحلو المساء وفي مراوحة طبعا ما بين الفقرات والمختارات الغنائية. حمزة السفار زميلنا المخرج، شنو تقترح علينا؟ صوت تونسي عليا يلا.

0: اللي في قلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن. أعلام الفن التونسي من البارح لليوم.
1: محمد الجاموسي. عز الدين دي.
2: يا خيزان.

0: يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية، يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية.
1: معاكم الدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و 97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
4: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
5: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: ويحلو المساء، يحلو المساء مع أحلام المساحلي.
3: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. كان هذا أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها، وبالطبيعة على السادة القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت. يحلو المساء مازال متواصل معاكم، هذه المنوعة اليومية المباشرة والسبعة واثنين واربعين دقيقة بتوقيت تونس. اليوم 8 جوان 2026 انطلق موسم الحصاد في ولاية تونس وبعض الولايات الأخرى. البارح 7 جوان كان انطلق في ولاية بيجة في بعض المعتمديات في ولاية بيجة، والمعتمديات المتبقية يوم 13 جوان أيضا في ولاية أخرى. قاعد تباعا الموسم ينطلق حصاد القمح، نتحدث عن حصاد القمح الصلب والقمح اللين تحديدا. بالنسبة لحصاد الشعير انطلق في العديد من الولايات منذ يوم 3 جوان. إن شاء الله يا ربي يوصل بسالم غدوة. الموسم ينطلق في بنزرت موسم حصاد القمح، فما توقع وقعات السنة بصابة معتبرة، إن شاء الله يا ربي يوصل بالسالم إن شاء الله.

فعلا ما احلاش منها عيشة الفلاح، أغنية من تأليف بيرم التونسي، ألحان محمد عبد الوهاب، غنيوها العديد من المطربين. محمد عبد الوهاب غنيتها اسمهان، كنا نسمع فيها بصوت نجاة الصغيرة. وهكا نوصلوا لختيمة هذا اللقاء المباشر، بديناها معاكم مباشرة بعد نشرة الساعة السادسة. شكرا لكل الفريق اللي رافقني هذا المساء، أيمن حمزة الصفار، عمار الجبالي، فاطمة عبار، ألف تحية لكم، والشكر موصول للسادة المستمعين أيضا. إلى اللقاء.

0: يحدث في تونس.
1: يحدث في تونس.
2: يحدث في تونس. 120 دقيقة من الاثنين للخميس
0: مع ليليا الحسيني، من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعتين.
2: يحدث في تونس، الخبر بالمختصر. الإذاعة الوطنية التونسية، مساحة للرأي والرأي الآخر.
0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع. متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: الثامنة مساء هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يدعو لدى استقباله اليوم رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية لإرساء شراكات استراتيجية بين تونس والبرازيل في مختلف القطاعات. قريبا انطلاق العمل بمنصة النجدة للجلطة الدماغية في إطار تقريب المواطن من المؤسسات الاستشفائية وتوجيه المصاب بجلطة دماغية إلى أقرب مؤسسة صحية، حسب ما أفاد به مدير عام الصحة وليد عجال اليوم. العقيد بالجيش الوطني أسامة حجاج يفيد اليوم بأن القوات المسلحة التونسية قامت منذ سنة 1960 ب26 مهمة لحفظ السلام في العالم بمشاركة حوالي 15 ألف عسكرية، مضيفا أن تونس تحتل المرتبة 18 من مجموع 118 دولة من حيث المساهمة بالقوات العسكرية، مضيفا أن هذه المشاركات تعكس التزام الدولة التونسية بدعم السلم والأمن الدوليين، بالإضافة إلى كفاءة وتميز القوات العسكرية التونسية. في الشأن الدولي، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يفيد بأنه سيكون هناك حزام أمني جديد للمقاومة يمتد من مضيق هرمز إلى باب المندب ومن الخليج إلى البحر الأحمر. الرئيس اللبناني يناشد إسرائيل السعي إلى الحوار بدلا من الحرب. حزب الله يعلن اليوم استهدافه آلية لوجستية إسرائيلية لنقل الذخائر عند أطراف في بلدة يحمر الشرقي في الجنوبية، وتجمعات لآليات وجنود إسرائيليين في بلدة النقورة وفي بلدات جنوب لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يجدد اعتداءاته على الأراضي السورية في بلدات بريف القنيطرة الجنوبية. وفي قطاع غزة اليوم استشهاد 7 فلسطينيين من بينهم طفل، وإصابة عدد آخر بجروح في غارات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في القطاع. وانتهاكات الكيان الصهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار يتزامن مع أمر نتنياهو بتوسيع المنطقة الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال في القطاع. انتهى الموجز، شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام. أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أعلام وأنغام، نصبر فيها أغوار الموسيقى العربية من خلال أعلامها، سواء أكانوا من الشعراء أو من الملحنين أو من المطربين والمطربات، ونفتح أحيانا نافذة على من بحث في تلك الموسيقى، الموسيقى العربية، كان ينجم يكون من التوانسة، من العرب أو من الأجانب. الأجانب اللي خلال القرن العشرين أبدوا اهتمام كبير بالموسيقى العربية. منهم واحد اخترنا باش نتحدث عليه اليوم، هو من أصل سوري ولكنه عاش في فرنسا وأصبح من الأسماء الكبيرة في مجال البحث المتعلق بالموسيقى العربية، نكتشفوه بعد ما نسمعوا الموشح من الموشحات العربية السورية، طال عمر الليل عندي. الموشح هذايا في مقام الكرد أو الكردي على درجة الحسيني، وإيقاعنا وقت هذا نقوله بالنسبة للموسيقيين والطلبة لربما يتبعوا البرنامج هذا، وينسب تلحينه إلى الموسيقار عمر البطش. عمر البطش عاش بين 1885 و 1950، ويعتبر عمر البطش من أشهر الموسيقيين في حلب سوريا. خلال القرن العشرين بدأ يتعلم في الطرق الصوفية وأذكار طريقة الشاذولية، ثم تلقى دروسا في مقامات وإيقاعات الموسيقى العربية التقليدية في العزف على العود وعلى آلات الإيقاع، وأصبح من كبار الملحنين للموشحات في المشرق، منها هذا اللي نسمعوه توا من أداء فرقة كنت أشرفت عليها أنا في سنة 2014، والموشح خرج مع مجموعة من الموشحات الأخرى تحت عنوان موشحات نادرة. نرجع لعمر البطش، من أبرز تلامذته عبد القادر الحجار وصباح فخري وباجت حسان. ذكرت الموشح ونعديه في إطار الحديث على أحد الباحثين في مجال الموسيقى العربية، تربى في سوريا ولكن عاش أغلب حياته في باريس، وين أصبح قلت من أكبر الباحثين. تو نتعرفوا عليه بعد، نسمع الموشح ونعود.

مرحبا بكم من جديد. كنا نسمع في موشح من ألحان عمر البطش قدمناه في إطار الحديث على أحد الباحثين في مجال الموسيقى اتخصص في الموسيقى العربية بالأساس، هو سيمون جرجي. سيمون جرجي هذا تولد عام 1920، توفى عام 2001. هو كي تولد عدى أغلب طفولته في منطقة كانت خاضعة للاحتلال العسكري الفرنسي وملحقة بسوريا، هي موجودة اليوم في تركيا ولكنها كانت ملحقة بسوريا في الوقت هذاك. ترعرع سيمون جرجي في بيئة فيها طابع المسيحية السريانية، وهو من عكس جليا على كتاباته لاحقا. تكون في معهد بالقدس في فلسطين اليوم، وواصل تعليمه في إكليريكية السريانية الكاثوليكية في شرق لبنان، والتحق بعدها في معهد كاثوليكي في باريس، حيث ناقش عام 1951 في المدرسة العلمية للدراسات العليا أطروحة دكتوراه حول الرهبانية السريانية من الأصول حتى الفتح العربي. بدأ سيمون جرجي ملا يعني يهتم بالثقافة العربية. الثقافة هذه ابداها بدراسة الشعر الشعبي المغنى، فأجرى لحساب المركز الوطني للبحث العلمي دراسة جمع خلالها تراث شفوي الشام، منطقة تضم سوريا، لبنان، فلسطين والأردن، وتجتمع كلها حول نمط موسيقي خاص فيه جانب كبير من الارتجال يتسمى الميجانة والعتابة. مدام نذكره في النوع هذايا، خلنا نسمعوا وديع الصافي في هذا الإنشاد والتصرف اللي يقوم به وديع الصافي المعروف بصوته الممتاز وبأدائه للطابع اللبناني الشعبي البدوي، احنا نقوله اللي هو الميجانة والعتبة.

جميل هذا الأداء للنوع هذا من الغناء الشامي اللبناني الفريد من نوعه. نرجع للحديث على سيمون جرجي، وحديثنا على سيمون جرجي باش نوشيوه بأمثلة من الموسيقى في منطقة الشام. سيمون جرجي عين سنة 1964 أستاذا للإسلاميات والدراسات العربية في جامعة جنيف. عام 70 نظم في تلك المدينة أول حفلة موسيقية أوروبية للعازف العراقي الشهير منير بشير، وسجد الحفل على استوانة، وكتب سيمون جرجي النص التعريفي بالحفلة هذه. إذن بدأت العناية متاعه بالموسيقى العربية وبداها من العراق. تميز سيمون جرجي الباحث هذا بصفة رئيسية في ميدان الإثنو موسيقى، الإثنو ميوزيكولوجي هو المجال اللي اشتهر به أكثر من سائر إنتاجه الأكاديمي. اكتب على الموسيقى اللبنانية والموسيقى السورية في موسوعة الموسيقى الصادرة عام 1958. ويعد سيمون جرجي اللي نتحدث عليه اليوم كعلم من أعلام البحث العلمي متعلق بالموسيقى العربية والشامية بالخصوص، اكتب عدد من البحوث، وهو بذلك يعد من أبرز الباحثين الأوروبيين في حقل الموسيقى والشعر الشعبي العربي خلال القرن العشرين. ساهم بصفة كبيرة في تعريف الغرب بالتراث الموسيقي والشعري للمشرق العربي من خلال مقام به في مسيرته العلمية الثرية اللي امتدت على ما يقرب من 5 عقود. إذن نحن نتحدث عن عالم من أعلام كبيرة في مجال البحث العلمي من الرواد، كما تحدثنا قبل على الإنجليزي فارمر، وهذا ربما مستمعين ما عندهمش فكرة كبيرة على البحث العلمي اللي ساهم في التعريف بالثقافة والموسيقى العربية المشرقية في أوروبا. أوروبا اللي كانت مستعمرة طبعا لعديد من الأقطار سواء في المغرب العربي أو المشرق العربي، ولكن ما كانتش تعطي قيمة كبيرة لتراثها. هناك إذن من الباحثين الذين أسهموا في التعريف بتلك الموسيقى. قبل ما نواصلوا نسمع سميرة توفيق في هل الغناء حول القهوة. سميرة توفيق أصلها لبنانية ولكن أصبحت بعد ذلك أردنية، وتميزت في أداء اللون البدوي الشامي خاصة بنكهة أردنية. نسمعها ونعود للحديث عن سيمون جرجي.

نعود إذن للحديث عن الباحث ذي الجذور السورية سيمون جرجي اللي أصدر عدة كتب في البحث في مجال الموسيقى العربية، لعل أبرزها كتابه في سلسلة معروفة كنا نعرفوها وحنا الطلبة كوساج، سلسلة من الكتب في مختلف العلوم فيها كوساج عدد يتعلق بالموسيقى العربية. شنية المحاور الرئيسية للكتاب هذا اللي أنا طلعت عليه كنت طالب وعديد من زملائي طلعوا عليه، خاصة من الذين توجهوا للبحث في مجال الموسيقى العربية؟ أولا الكتاب هذايا يحاول يعرف شو معناها الموسيقى العربية وشنية حدودها. يرى سيمون جرجي أن مصطلح الموسيقى العربية هو تسمية استلاحية تشمل ما أنتجته الحضارة الإسلامية في فضاءات كبرى، هي الفضاء العربي والتركي وكذلك الفارسي الإيراني، ولا يصح أن يطلق وصف عربي بمعناه الدقيق إلا على موسيقى الجزيرة العربية في عصر ما قبل الإسلام حسب رأيه، مع امتداداتها الراهنة في البيئات البدوية. أما تجليها في الحضارة الإسلامية المتسعة من الهند إلى قرطبة فهي تركيب متشابك متأثر أساسا بالروافد الإيرانية والإغريقية والبيزنطية. بل من واصل الحديث عن سيمون جرجي وعن كتابه الموسيقى العربية اللي هو من أكثر الكتب اللي تباعوا في مجال الحديث والتعريف بالموسيقى العربية، نسمعوا شو حلو التنورة أداء نصري شمس الدين. نصري شمس الدين اللي هو يعتبر من كبار الموسيقيين في لبنان، هو مغني مسرحي خلى ما يقارب 500 بين أغاني ومواويل ودبكات، والأغاني هذه تكتب في مواضيع عاطفية وطنية، شارك مع ثنائيات، وكذلك كان عنده دور في أغلب أعمال الرحابنة المسرحية والسينمائية. صوت لبناني مميز في أداء اللون هذا متاع لبنان البدوي. إذن نسمعوا شو حل التنورة أداء نصري شمس الدين في مقام البياتي، ونقول اللي جل الأغاني اللي جت في الميجانة والعتابة تاخو من مقام البياتي ركيزة، ربما يكون هذايا كما عنا احنا في تونس الصالحي عنده نوع واحد. إذا نسمعوا نصري شمس الدين ونواصل بعدها الحديث عن الباحث سيمون جرجي.

0: دخل الله مش بس التنورة حلو والقالب غالب دخل الله على جسمك الله الله.
1: نقترح عليكم من أغاني سميرة توفيق هذه اللبنانية اللي عاشت في الأردن وتميزت في أداء الأغاني البدوية الأردنية، نسمعها تغني تنقل يا غزالي.

نواصل الحديث عن سيمون جرجي وخاصة عن كتابه الشهير الموسيقى العربية المكتوب بالفرنسوية وأش كتب في هالكتاب هذا. تحدث عن الجذور متاع الموسيقى العربية وتحولاتها التاريخية. يقول اللي الموسيقى هذه انطلقت من أنغام الحادي في العصر الجاهلي وتطورت باتصالها بفنون موسيقية سماها هو راقية للحضارات المدنية اللي دخلت في نطاق الفتح العربي ودخلت في الإسلام. كان التأثير الفارسي عميق في هالتأثيرات هذية ورسم ملامح النظام المقامي بأسره. أما الفكر اليوناني القديم فقد أمد المنظرين والموسيقيين المسلمين في العصور الوسطى بالأسس العلمية المتعلقة بالأصوات والفواصل الموسيقية والسلالم. هذا بطبيعة حال كلام يتعلق بتحليله هو لتطور والموسيقى العربية وكيفاش تحولت من الحداء أو الحداء في العصر الجاهلي كيفاش ولات موسيقى متطورة نسبيا. تحدث كذلك في كتاب الموسيقى العربية عن نظام المقامات ويفصل الكتاب نظرية المقامات. يقول اللي هي صياغات لحنية تسير وفق قواعد أساسية على درجات رباعية صوتية محددة أو سلاسل منها. من حيث البنية النغمية تتميز المقامات باعتمادها إلى جانب السلمين الطبيعي والصغير، سلم يتضمن الدرجات الخاصة بالموسيقى العربية. بدون أن ندخل في التفاصيل الدقيقة لتحليله نذكر أنه يعد من الأوائل اللي كتب في هالموسيقى العربية وفي خصائصها ويلتحق ربما بباحثين أخرين كما ديرلانجي في تونس كما فارمر اللي كنا تحدثنا عليه. قبل ما نواصلوا على أهم مؤلفات سيمون جرجي نقترح عليكم يمال الشام، وإحنا نتحدث على سوريا وبلاد الشام، نسمع يمال الشام أداء المطرب صباح فخري في مقام الرست.

يبقى صباح فخري مرجع من مراجع الأداء القدود الحلبية والموسيقى في سوريا في بلاد الشام بصفة عامة، ونحن نتحدث عن سيمون جارجي، هذا الباحث سوري الأصل اللي تربى في المنطقة هذيك وعاش في أوروبا في جنيف زادة، وكتب كتاب الموسيقى العربية اللي حاولنا باش نعطيو بعض العناصر منه. من العناصر هذية أنه تحدث سيمون جارجي على الإيقاع وتحدث على الآلات الموسيقية، فيها يعني تفاصيل مهمة للي مغروم بالبحث ويحب يعرف ماذا كتب الأوروبيون أو ما كتب في أوروبا عن الموسيقى العربية. سيمون جارجي تحدث كذلك عن الموسيقى العربية في الأندلس اللي نشأت في أقصى الغرب الإسلامي، ويتحدث على نشأة نوع من أنواع الغناء اللي أصبح مشهور هو الموشح، اللي فيه إيقاع شعري متنوع وفيها كتابة موسيقية خاصة وإيقاعات خاصة. تحدث سيمون جارجي كذلك على التأثير الغربي في الموسيقى العربية، ما انساش الموسيقى الشعبية كذلك، وسلط عليها بعض الضوء، وبهذاك حقق الكتاب لموسيقى راب الموسيقى العربية نجاح استثنائي، وصدرت منه طبعات مختلفة عام 77 عام 88، ووصف بكونه مدخل موسوعي موجز لا غنى عنه لكل دارس بمجال الموسيقى العربية والإثنو موسيقى لتنو موزيكولوجي. نخدم هالجولة متاعنا الغنائية مع أحد رموز الغناء في سوريا، فهد بلال، اللي خلى بصمة بأداه بصوته الخاص بحسن تعامله مع الموسيقى العربية الشامية. فهد بلال نسمعوه في أغنية واشرح لها، ويكون هذا آخر مثال نقدمه في الحلقة هذه اللي ركزناها على الموسيقى الشامية، وكذلك على أحد من اختص في دراسة الموسيقى العربية بصفة عامة والموسيقى في بلاد الشام بصفة أخص، فهد بلال.

واشرح لها عن حالتي واشرح لها عن حالتي.

روح يا ناس فوق الجبل لا بدي يوم عندها توصل روح يا ناس فوق الجبل لا بدي يوم عندها توصل قل للبعد يعني

هكذا نكون قد وصلنا إلى خاتمة هذه الحلقة اللي استعرضنا فيها بعجالة طبعا بعض العناصر اللي جات في كتاب الموسيقى العربية لأحد الباحثين اللي تولد في منطقة المشرق العربي قريب اللي هو عاش في منطقة أصبحت تابعة لسوريا اليوم سيمون جارجي. ووشينا الحديث متاعنا عن سيمون جارجي ببعض النماذج من كبار الموسيقيين في المنطقة هذيك اللي تألقوا في أداء موسيقى بلاد الشام وخاصة الموسيقى اللي تمثل خصوصيات المنطقة هذيك. إن شاء الله تكون البيانات هذه فادتكم والأمثلة عجبتكم. مرة أخرى شكرا للسيدة سونيا الهدياوي التي أشرفت على الهندسة الصوتية للحلقة هذه، ونقول لكم كما العادة متابعة طيبة لبقية برامج الإذاعة الوطنية التونسية، ودمتم بألف خير.

0: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM. الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعين الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. البريد التونسي يحذر حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكترونية والمحافظ الرقمية ولات أودينار من بعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. قريبا انطلاق العمل بمنصة نجدة للجلطة الدماغية في إطار تقريب المواطن من المؤسسات الاستشفائية وتوجيه المصاب بجلطة دماغية إلى أقرب مؤسسة صحية حسب ما أفاد به مدير عام الصحة وليد نعيجام. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يدعو لدى استقباله اليوم رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية لإرساء شراكات استراتيجية بين تونس والبرازيل في مختلف القطاعات. الديوان الوطني التونسي للسياحة يتوج بجائزة أفضل إدارة وتنشيط لجناح عرض خلال فعالية معرض سيول الدولي للسياحة والسفر 2026. لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب يواصل بعد غد الأربعاء النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية. وإلى آخر أخبار العالم، إسرائيل تعيد فتح معبرين بغزة بعد إغلاقهما إثر التصعيد مع إيران، وذلك في إطار التحكم الإسرائيلي بدخول المساعدات إلى القطاع. الرئيس اللبناني جوزيف عون يصرح: لن ألتقي نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، ونقول للحكومة الإسرائيلية إن الحل العسكري لن يوفر الأمن لشمال إسرائيل أبدا، ولا نملك خيارا غير المفاوضات، ونحاول الاستفادة من المصلحة الشخصية للرئيس ترامب لإنهاء هذا الصراع. وختاما، إيران وإسرائيل تعلنان وقف الضربات المتبادلة على بعضهما البعض بعد تبادل الطرفين الهجمات للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار في حرب الشرق الأوسط. نهاية المجزء، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

للموسيقى. للفنون. للمهرجانات.

لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

لحظة وقفنا وابتدى خوفنا، ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلب جريح زي أوراق الشجر وقت الخريف.

دقت قلوبنا.

0: في شباب. مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في لقاء جديد يجمعنا بكم في ليلة من الليالي. ليالينا كما كل نهار اثنين من بين 9 حتى 11 متاع الليل، نحن معكم في هذا اللقاء ما بين كل المشاريع، ما بين الموسيقى، السينما، الفنون التشكيلية، الكتب، العلوم، كذلك الموسيقات، لأن الموسيقى حتى ولو كان شكل واحد لكن هي موسيقات وإيقاعات وذبذبات وبرشا أحاسيس. مرحبا بكم داخل تونس وخارج حدود وطن العزيز، تحياتنا لكم، تحياتي رفيق دربي اللي رافقوني اليوم، حمزة سفار في الهندسة التقنية، عمار جبيلي في الإخراج الرقمي صفحة الإذاعة الوطنية التونسية، عطيف الوسليتي في تنسيق الحصة، أماني بولعريس معكم من أمام الميكروفون. نقولكم مرحبا بكم الناس الكل في ليلة من الليالي.
1: يا فلان وين العزيمة؟ عزيمة عنطر في الكفاح، لا يعرف ظلم الهزيمة وغلطة حوا مع التفاح.

0: ديما معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مش نبدأ وحكايتنا اليوم وحكايتنا سريتنا اليوم موسيقية بالأساس، وسعيدة باستقبال الفنان الموسيقي العالمي التونسي اللي عاش في فرنسا سمير بن مسعود. مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك عايش.
0: أهلا وسهلا بيك.
1: بارك الله فيك اللي استدعيتني.
0: مرحبا.
1: تمسيت فيها بها برشا خاطر الاعتناء اللي ما تخصوه للفنانين يمسني ديما ويمس الفنانين الكل بصفة عامة.
0: هذه من غير ممزية، بابنا مفتوح بطبيعة الحال للناس اللي عندها مشاريع، وانت مشروعك بدي من سنين قبيلة كنا نحكي في الأوف، قلت لي من تونس بديت حكيتك مع الموسيقى.
1: اي بديت الموسيقى في تونس. عندها برشا عندي طوال كبرنا في العمر. ان شاء الله المخ مازال شاب. نحاولوا باش ما بديت الموسيقى في تونس. بديت في الموسيقى في تونس في الوتلة. بدينا في الوتلة الموسيقى ديما في تونس.
0: بديت تعزف
1: بديت نعزف ونغني. نعزف البيانو مع في فرقة مع سي فوزي شكيلي.
0: تحية لي فوزي
1: شكيلي. معناها فنان كبير ياسر عظيم.
0: وبرشا عام هذايا وقتاش بديت؟
1: عام 70 اكزاكتومون.
0: عام 70 الوقت هذاك كان الورد ميوزك جاز
1: ابسوليمون
0: ماشي برشا في
1: البوب ميوزك وسي فاريتي. ونعم وقتها كنا بدينا نحولوا الاغنيات التونسيه نعزفوها بالغربي
0: تعملوا فيزيون. تعملوا مزيج
1: فيزيون. بدينا بالفيزيون ديجا من قبل.
0: من وقتها
1: كنت تشوف كانت وقتها الموسيقى كانت حفلة برشا. ديما مازالت حفلة إن شاء الله ديما تقعد حفلة. معناها عنا برشا بدينا وحدنا ما فماش لا مدارس موسيقى. فما المدارس ما مشينا لهمش. وأنا تعلمنا أنا واحد تعلمت الموسيقى مع فريد شكيلي خو فوزي في دار فوزي شكيلي. اكتشفت الموسيقى في معناها سيتي اون سوربريز فريمون.
0: معناها تفاجأت اللي موجوده فيك فيك.
1: هي الموسيقى احنا التوانسه بصفه عامه وهذا حاجه خارق العاده. الموسيقى تبدا من الصغر من الدربوكه في العرس صغار. وانا صغار وندربكو ديجا بدينا بكري ياسر. ولكن باش نوصلوا نعملوا من الموسيقى مهنه و اون باسيون
0: شغف يعني حاجه مغروبه
1: هوايه يزمها خدمه برشا خدمه. وخدمنا برشا الحق حضرنا واحد. قلت لك ما تعلمنا.
0: انت قلت لي بديت تكتشف يعني في دار فوزي شكيلي اكتشفت روحك اللي عندك حكايه عندك ايقاع الداخل فهمت. من بعد شنو عملت؟ من بعد دخلت طول المجال هذا والا مشي عملت حاجه اخرى ومن بعد رجعت للموسيقى؟
1: لا من وقتها ما خرجت من الموسيقى بكل حتى اليوم ان شاء الله حتى لين نموت نقعد ديما في الموسيقى. تعجبني وتكفيني وتخليني نتكلم وتخليني نسمع. هذيك فضل الموسيقى.
0: يقول لي تحكي معك وتحكي معها.
1: بيان سور. اون بليس الموسيقى سي اون ثيرابي. كي نبدا مريض ما كي نلعب على البيانو نبرا.
0: تلعب كان على البيانو؟
1: نعم.
0: بديت بالبيانو ما
1: لا بديت بالجيتار باس.
0: جيتار باس
1: ومع تعلمت البيانو. شريت البيانو من نهج زرقون.
0: بلا مارة
1: كل مهرس وحالته حليله الفرنساوي خلاها واش كيف عليه وصلحته. واكتشفت اللي من ماتي كي عدلت البيانو وصلحته ومشيت نخدم ورجعت باش نكتشف البيانو مصلح ومعدل باش نلعب عليه لاول مره. كي طلعت في الدروج نسمع البيانو
0: فما شكون يعزف عليه.
1: موسيقى التونسيه نتاعنا اللي افيك لي زوكتاف بزوزيدين. تعمل نفس
0: نفس النغمه
1: بزوزيدين. يا في با دارموني فماش. نسمع كي تقيت الباب ودخلت نلقى ماتي تلعب في البيانو.
0: ومني تعرف
1: قالت لي كنت صغيره كانت عندها بيانو فورتي. هي تقول بيانو فورتي. كانت عندها بيانو فورتي وكانت تلعب في الموسيقى وعمرها ما قالت لي ولا جبدتها عليها. وليت نتعارك انا وياها
0: على البيانو.
1: هاي خليني على بلاصتي تمتي يا ميما.
0: ما جاتكش فكره انك كنت تلعب انت وياها مثلا موسيقى انت وياها؟
1: لعبناهم بعد بيان سور. اما تعاركنا اكثر على البيانو اللي لعبناها جميع.
0: معناها كي تجي تشوف تلقى الموسيقى ديما من الصغر الواحد فيه ولا مزروعه فيه والا اللي من بعد يكتشف روحه ومن بعد يشوف روحه بالسماع باللي تربى عليه. واحنا في تونس وفي المتوسط وفي القارة الإفريقية كلها إيقاع.
1: كلها إيقاع. الموسيقى تعرف إيش بدأت أصل الموسيقى بخلاف العصفور يسمعون في يغني ومع هو هما يعمل النغمات. بسيط. الموسيقى بدأت في إفريقيا من من من فيلاج الفيلاج كانوا يكلموا بعضهم على على غصن كبير متاع متاع شجرة ويضربوا عليه وبش يعملوا يعملوا رسالة للفيلاج اللي حداه
0: يبعثوها
1: يبعثوها
0: بالإيقاع
1: بالإيقاع بالإيقاع بركة خاطر الموسيقى تبدأت بالإيقاع ومن بعد ترقات
0: ولا إيقاع نفس إيقاع كذا. أما الموسيقي ديما عندك الحاجة اللي مختلفة فيه. انطلقت مع فوزي شكيلي في مجموعته أول ما بديت العب
1: في مجموعة خوه
0: في مجموعة خوه
1: هو عنده مجموعته أنا وأنا وخوه كما عملنا
0: فريد.
1: فرقة فرقة جميع ومع عبد السلام بالقيل ما نعرفش كتعرفوش كان خدم يخدم هنا في الإذاعة كان فنان زاده هو في تونس توفى
0: الله يرحمه
1: صاحبي كبير ياسر
0: عبد السلام
1: عبد السلام بالقيل عبد كان في
0: الديفلوبمون خوه حكيم بالقيد و...
1: لا ما ظهرليش ما ظهرليش كان يخدم القدم القدم كان يخدم في الديفلوبمون دو فيلم اللوتا
0: نعم.
1: ولا
0: نعم اخر مش نكملوا احنا معك ما خلينا بعد شويه يرفع لحضراتكم اذان صليت العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها.
2: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ليلة من الليالي مع أماني بولعراس.

0: معكم ديما على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مواصلين معكم لقاءنا اليوم ضيفنا الفنان الموسيقي سمير بن مسعود. سمعنا عصفور هذايا وقبلها سمعنا فيق. عصفور شنو حكايته؟
1: عصفور يغني كما نقول عصفور يغني وما هو طلب شيء.
0: هذا على الفنان.
1: على الفنان.
0: وعلى الفنان عنده برشا مطالب.
1: اي وما كيغني ما عادش يطلب حتى شيء. ما يطلب كان يسمع عبد يسمع فماش حد سامع. هذاك شنو نقول في الغنايه. والموضوع هذايا انا تو اليوم انت كي استدعيتني اماني جيت فرحان فرحان كان جاي نهان اي بيان سور بخدم. علاش قلت لك قبليك لحيت علي ميرسي على على على على استدعائك خاطر يظهر لي استدعاء ان شاء الله يكون مفيد
0: ان شاء الله ديما تجي بحذينا
1: ان شاء الله. عايش سمعت ان جيت نحتفل بالقانون الجديد اللي نتاع حقوق الفنان. أغنية عصفور تحكي
0: عملنا عليه على حصة الجمعة اللي قبل اللي فات مع الأستاذ أحمد بن حسين.
1: أصلا ما يكون أنا في اتصال معه حبيت نزام حبيت نشوي يجي اليوم. أنا جمش ما يغزما وطلع عملوا حفلة معه هو في المجلس زادة خاطر القانون تعدى 90% تقريبا فماش حد ضد الشيء هذايا. الفنانين اللي نحكي عليهم أنا هم توانسة دونك ولاد بلادنا. فما برشا فنانين معروفين منهم القلعي سي القلعي توفاو في ظروف صعبة.
0: شكون من القلعي؟ أحمد القلعي.
1: أحمد القلعي وبرشا فنانين منهم رضا ديكي صاحبي زميلي تعب في آخر واحد بورتون هو غنى للوليدات صغار بغنياته ديكي ناس طيبة وناس اي كرماء.
0: يعني انت عملت الاغنية هذية اللي شنو اللي توعية الناس للتحسيس بقيمة قانون الفنان باش معناها تكريم للفنانين هذوما.
1: فيها تكريم للفنانين هذوما وفيهم باش نذكر كان نجم نذكر كونه الفنان لازم يكون عنده حقوق. وانا عندي حقوقي في فرنسا عندي برشا نخدم في الخارج في العالم دونك عندي فما غنيات يجيوني تجيني ليستا كل 3 شهور يخلصوني على غنيات
0: حقوق تأليف
1: نسيتهم. اي حقوق تأليف نسيتهم جملة واحدة خدمت في الراي انا مع خالد وشاب خادر وشاب معلامة وانا في دي تورني مونديال غنيات نسيتهم اللي موجودين. يقول لي الفلان الفلانية تاع سي سمير بن مسعود تعدات في الوقت الفلاني في البلاد الفلانية من اليابان امريكا ايطاليا
0: يتاخو حقك معناها حق
1: مهما تكونش بضوعة.
0: علاش مهم يعني حقوق التأليف وحقوق الفنان؟ لأنه باش يحفظ على الأقل كرامة الفنان. مش الفنان يعيش في مستوى يعيش الفن ويخدم الفن وعنده حقوقه اللي بطبيعة الحال عنده واجباته في المجتمع لكن عنده حقوقه الفنية اللي يتمتع بها مش تحفظ له الكرامة بتاعه.
1: فما كلمة تونسية معروفة ونستعملها برشا سترة بشي يكمل
0: عيش مستور
1: بشي يوفى مستور يبدأ هما مستورين يبدأ يغني في العروسات اللي بس عليه ياخذ في الفلوس سافا كل مريقلة كل معناه في الكاريرة بتاعه ماشية كل شيء غنيت ناجحين ولكن كي يكبر في العمر كيما ما عندوش حقوق نتاع الغنايات اللي مازالوا يتعداو كيما نقول في الغنايه هذه العصفور يجي يغني ويمشي ما هو طالب حتى
0: تحكي على الفنان مثلا المطرب فما اللي في السينما فما تقنين
1: كيف
0: السينما اللي تلقاه فيلم مره في العامين شوف قديش من نجمش يخلص حتى كريم من بعد خاطر شوف وقتاش باش يخلص حكايات كبيره حكينا فيها هذه مع لكن هذه كان اغنيه حلوه برشا يعني عصفور على الفنان وحقوقه وان شاء الله يتفعل القانون وان شاء الله يكون في صالح الفنان فعلا.
1: والاصعب حاجه في اي قانون هو تطبيقه.
0: هو المفروض يطبق من نهار 18 اللي فات
1: لا تطبيقه اي تطبيقه معناها ماتيريالمون
0: اي في الواقع يعني
1: في الواقع ادمينستراتيفمون جوريديكمون بيان سور في الامور
0: بعد ما ميتك ما اكتشفت اللي هي تعزف وانطلقت مع
1: عجبتك حكايه
0: عجبتني
1: صراحه عجبتني برشا انا مسكني برشا
0: كل واحد يدخل يلقى حد اللي مش متوقعه
1: يلقى
0: اي وميتك
1: تلعب بالجزائر
0: ايوا شريت ريت الموسيقى في دمنا توينس. على كل حال من بعد بديت الرحله مع خوفه وزيشكيلي عملتوا مجموعه موسيقيه
1: الرحله من بعد مشيت خرجت انا
0: لا قبل ما تخرج مع خوفة وزي وقتها
1: قلت
0: عملنا فرقة
1: عملنا فرقة وعملت فرقات برشا وجاوا جماعة فرنسيس هنا في هيلتون يخدموا في نفس الميدان يخدموا في الوتلة جاوا تعرفوا بيا وعجبتهم ومشيت معاهم انا وقتها مشيت
0: وقتها بديت الرحلة خارج
1: وقتها مشيت معاهم 78
0: اي معليش كان فما الموسيقى كانت تمشي كان في الوتلة كما وحتى لتوا لما حالة
1: الموسيقى وين تمشي حتى لتوا تمشي في الوتلة وفي العروسات وفيستيفال كلكو فيستيفال القلال هما يتسمى قلال في الصيف شوية وكهو ما فماش حاجة
0: وفي فرنسا كي مشيت
1: في فرنسا
0: لعبت معهم؟
1: ما مشيتش في فرنسا برك مشيت في فرنسا
0: جابون في البداية نحكي
1: جابون سويسرا جابون
0: مازلت في المشية الأولى يعني
1: المشية الأولى مشينا أول مشية خدمنا في فرنسا في فرنسا خدمنا في كازينو تعرفت مرتي غاديكا وقتها عرست غاديكا معها هي
0: إن شاء الله مبروك
1: لبروبي كونترا أول كونترا تخديت فيه مرة سي جينيور تو عندك 45 سنة
0: ما شاء الله ربي يبارككم بعدكم وبعد بديت الجولة في العالم
1: بديت بدينا من بعد سويسرا بعد مشينا عملنا افريقيا غابون سيراليون توغو كوت ديفوار كل ديما في الوتلة داكوغ ديما في الوتلة وبعد تعرفت بفنان في الراي في الراي شاب قادر
0: قادر
1: شاب قادر وتعرفت بماميت وسا بيان سور بس سي لو ميم نفس الميدان ونفس الحفلات نعملوها حفلات وبدينا وقتها كبر الشيء ولا جورناليزم في الصحافة ولا
0: شنو اللي في الصحافة ولا
1: معنى الصحافة قلت لاهي معناها
0: لاهي بيكو
1: لاهي بينا برشا
0: تعرفته
1: وقتها ليبوك سيتي جاك لونغ
0: جاك
1: لونغ وميتيران في ال في ال في الانتخابات نتاعو
0: الانتخاب ميتيران
1: فرانسوا ميتيران في الانتخابات عملنا حفلة منهم حفلة فيها 300 ألف متفرج pour les élections الانتخابات باش نجلبوا العرب باش ياخذ اصوات العرب والشباب الشباب ومن بعد لحنت غناية في الراي انا الوحيد اللي عملتها من غير فخرة خاطر الراي ستيل نوعيه نتاع تلحين والكلام نوع اخر
0: وبدا يمشي وقتها الراي
1: لا وقتها يمشي بالقدا
0: خاصه في الزمانيك الخبانديه في التسعينات
1: في اليابان في انجلترا قدش مره ايطاليا كلها لا راي اون ولا راي
0: لحنتها وغنيتها انت
1: لا غنيها هو يعني خاطر
0: غنيها قدير
1: قادر شاب قادر شاب قادر هو اللي غنيها بصوته هو انا لحنتها اسمها غايبه اسمها غايبه وحبيت كيفاش نقولوها نرفع شويه في المستوى نتاع الكلمات خاطر الراي ماك تعرفوا البيرة العربية ولوسكي غاوري ما فيهاش
0: اندر جراوند يعني
1: اندر جراوند من غير ما نمسك اللوكوتيز
0: ولو انه هو من بعد مش كيما من الاول معناها من بعد
1: من بعد اي بعد اي ما خالد عشان نوع اخر ودي تحسن
0: شوي خدمت مع خالد؟
1: اي كلهم نشوف اصحابنا كلهم اونيتي امي كله وعملت حفله هنا في تونس مع خالد هنا في سوسه وفي المرسى
0: في سوسة في المرسى
1: في سوسة في المرسى
0: عام 2000 وكذا
1: 2000 وواحد ولا 2000
0: واثنين انا حاضرة فيها في سوسة
1: في المرسى وفي سوسة
0: في سوسة انا حاضرة فيها
1: في سوسة حاضرة فيها
0: حاضرة فيها
1: سي ساي
0: وقتها عديت الإذاعة الوطنية
1: وغنيت فيها فيق وقتها ليبوك
0: اي
1: عديت غنية فيق فوالا كنا معناها انا وخالد ونتي امي يعني نعرفوا بعضنا ولينا نعرفوا بعضنا خاطر هو كيفاش يقولوها سيركل فيرمي الحفله نلقاو بعضنا مع بعضنا في هولندا ونابورتو سيتي اون اكسبيريونس مانيفيك
0: نوعيه الموسيقى اللي تعملوها حسيتها يعني اللي من بعد فما جيل اخر زاد خذا عليكم وكمل زيد اللي يعمل الجاز اللي يعمل الروك اللي
1: يعمل
0: نحكي مع فيوجن ديما مزج مع الموسيقى التونسيه والعربيه ولكن مع بموسيقات عالميه يعني انتوما كان الجنسيه مش مهمه يعني الموسيقى قربتكم اكثر يعني الموسيقى اللي خليتكم ممكن يد واحده يمكن كي تتقابلوا الموسيقى هي اللغه نتاعكم اللي عرفت بكم في العالم
1: الموسيقى قاموس باللغات الكل تاخذ كلمه القاموس الموسيقى تاع تاخذ كلمه اللي تحب عليها انت تلقاها باللغات الكل. وطريقه واحد لا كوميونيكاسيون
0: تواصل
1: سهل ياسر في الموسيقى. ما فماش فرق تحط ان سينتيزور تحطه مع دربوكه يتماشى بالكدا. هاو عند في سمعتها انت فيها دربوكه
0: فيها
1: كل شيء
0: فيها
1: زكرة وفيها
0: اي وليه تحس البوب على شويه راك على يعني موسيقى العالم يعني Absolument. مش موسيقى
1: وحاجه سهله راك
0: واحد وحلو تمشي في الوزن وخاصة ماهيش مربوطة بجيل معين. الموسيقى اللي تتعدى في في في وذنين الناس حتى توا تعيش وتبقى يعني
1: الانس العالم كله بالنسبة لي أنا عنده جنسية واحدة ما عندوش جنسيات
0: خاصة الموسيقى بلاش سفر الموسيقى
1: لا بلاش حدود كنت في قولها بلاش سفر وبلاش وبلاش حتى العالم ما عندوش عالم واحد معناها فما أنا ما نحبش برشك اللي نحب التراث بيان سور التراث يعجبني كي نستعمل نستخرج منه حاجه
0: نطوعه
1: من غير ما نفس
0: ما تمس منه
1: من نمسه من غير ما نبدله ما يلزموش التراث ما يتبدلش اما ناخذ منه
0: وتكمل
1: ونكمل
0: ونكمل
1: باش يولي موسيقتي انا ولا غير باش يولي هو بيدو تراث للي جايين
0: اكيد. ما عملتش حفلات في تونس غير
1: عملت برشا حفل انا عايش في باريس ما نكذبش عليك نجي نعمل طله كي تولى الجايه هذه العصفور واسمح لي شيء هذا
0: جديده عصفور
1: جيت باش نفرح قلت لك انا كان جاي حفله اللي حقوق الفنان بداوا يشوفوا في النور فهمت شنو معناها نجي نعمل طله خفيه ولا كيفاش يقولوها
0: خفيفه
1: وقصيره ونقول اللي لازم واللازم وان شاء الله ديما نحب لا شانسون يوتيل
0: كيفاش يعني اللي تفيد معناها
1: اللي تفيد
0: ونتصور معناها ان شاء الله نتمنى في الجايه نتاعك تجي تلقى القانون قاعد يتطبق
1: هي. ان شاء الله الوقت نولي نزغرت عاد وقت
0: لا غير تزغريت. عندك خدمه جديده قاعد تخدم فيها عندك
1: انا تو خدمتي تو انا استاذ موسيقى نحب اللي تعلمته نعلمه في فرنسا
0: لا خدمه جديده نقصد غنيه جديده عندي. البوم
1: عندي عندي عندي غنيه عندي غنيه تحضر في غنيات وقاعد نعمل في تو الشديد اليدي تو نعمل في ديسكوات غنيات للناس خرين هذاك نصور فيه
0: شنو غنيات الناس خرين
1: غنيات
0: تلحن يعني
1: اي نلحن ونكتب بالفرنسيس وبالانجليز وبالعربي مهلي ما عنديش دوك نعايش منه هذاك وفيه مصوار ما نكذبش عليك
0: اكيد
1: اي يطلبوا عليا غنيات نعمل لهم غنيات
0: تعاملت مع شكون مثلا
1: مات بوكورا تعرف مات بوكورا بيان سور
0: لا
1: سي مات بوكورا سي ان ستار فرانسيز
0: اي ما نعرفوش
1: سيتي وي سي ماكس بلزوما
0: والنجم نكون نعرفو من
1: لا كما شفت اي حسيت مات بوكورا وخدمت مع شارل نزنفو
0: ميكرو ما تبعتش عليه
1: خدمت مع شارل نزنفو في حاب ما كتبتلوش ما يستحقنيش اللي انا نكتبه ما خدمت مع برشا ناس جو كوكر دون لو ميم ستوديو في نفس ستوديو مثل تونس في ايطاليا سيتي اون ايميسيون على راي اونو في اكابري وتونس ما في بلاش بها وسموني كلا ديليكاتيس تونيزيان سي با بور موا جو مون فو دو ما ديليكاتيس مي سي بيان اللي يستعرفوا بلا ديليكاتيس تونيزيان برشا عملت بالتلفز وهكا برامج اربع ساعات ما نكذبش عليك كبرت ما عادش مغروم ياسر بالمشي والبيوس والفوياج خديت حظي منهم بالقدا.
0: توا عندك

معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية ومواصلين معكم لقائنا اليوم في ليلة من الليالي. كان بحضنا الفنان الموسيقي التونسي المغترب سمير بن مسعود. خليكم معنا مواصلين حتى ال11، احنا معكم في الإذاعة الوطنية التونسية.

0: ريحة البلاد،
1: ريحة البلاد.
0: ريحة البلاد، وين ما يكونوا التوانسة في العالم تبقى ديما في القلب. ريحة البلاد،
1: ريحة البلاد، برنامج يحكي على تجارب، تحديات ونجاحات.
0: ريحة البلاد، صوت الغربة ونبض الوطن.
1: ونبض الوطن كل ثلاثة من وظيفتين للأربعة مع كوثر بن دلالة.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. هيئة الانتخابات تعلن انطلاق اعتماد ممثلي المترشحين للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية. وخلال اللقاء الإقليمي حول التطوع في المجال الانتخابي المنتظم بالعاصمة، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر يؤكد أن مشاركة الشباب في العملية الانتخابية وفي الشأن العام تمثل أبرز التحديات التي تؤرق الهيئات الانتخابية في تونس وفي مختلف أنحاء العالم، مشددا على ضرورة الإنصات إلى هذه الفئة العمرية والأخذ بمقترحاتها وتطلعاتها. تدعيم القطاع الصحي في ولاية المهدية بافتتاح مركزين للصحة الأساسية بمنطقة لكساسبا ومنطقة سيدي بولال في معتمدية السواسي بقيمة مالية جملية تناهز 279 ألف دينار، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة لدعم الخطوط الأمامية. مدير عام الغابات بوزارة الفلاحة محمد نوف البنحاحة يؤكد فقدان حوالي 70 ألف هكتار من الغطاء الغابي بسبب الحرائق، مؤكدا تسجيل 107 حريق إلى حدود شهر مايو الماضي. مع انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب لإصابة 2026، ديوان الحبوب يدعو الفلاحين إلى احترام شروط الجودة وإجراءات الوقاية من الحرائق. واقع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين تونس والبرازيل وآفاق تطويرها بما يسهم في تعزيز المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات والشراكات بين رجال الأعمال والهياكل الاقتصادية في البلدين، مثل محور لقاء وزير الخارجية برئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية. وفي هذا السياق أكد الوزير أهمية السوق البرازيلية بالنسبة للصادرات التونسية بالنظر إلى الإعفاء الجبائي الذي أقرته الحكومة البرازيلية في 14 من مارس 2025 لفائدة توريد زيت الزيتون البكر. وإلى آخر أخبار العالم، وزارة الدفاع السعودية تنفي استهداف قاعدة الأمير سلطان الجوية بالخرج. حزب الله يقصف بالصواريخ تجمعا لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في منطقة الإشراق ببلدة عيناتا جنوبي لبنان. وختاما، مسؤول إيراني يصرح أن واشنطن أقدمت على تغيير في مسودة مذكرة التفاهم، وهذا غير مقبول ولا يمكن التوصل لأي اتفاق إذا لم يتم الإفراج عن أموالنا المجمدة ورفع العقوبات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.fr.

كيف دار كاس الحب؟ هكا غنت لنا صليحة رائعة من روائع الموسيقى التونسية. نرجع بها بعد أخبار العاشرة ليلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. احنا معكم في ليلة من الليالي. كدار كاس الحب هي للأديب والشاعر الغنائي التونسي الهادي ذهب والحان الفنان القدير الموسيقار خميس ترنين. وغنتها صليحة. الهادي ذهب ما عندوش برشا أغاني يعني اللي معناها لحنها معناها وعطاها للتلحين. كانت هذه وكانت أغنية أخرى اسمها أنت فين وأنا فين اللي لحنها محمد التريكي فنان توفي عام 1980 عن 73 سنة. عنا برشا تقاطق في تونس في الموسيقى التونسية وتبقى للتاريخ وتبقى لكل عصر وأوان. مرحبا بكم مواصلين معكم لقاءنا على موجات إذاعتنا. اليوم كان لقاءنا مع الفنان الموسيقي سمير بن مسمعود وحكينا على الموسيقى ما بين التونسي والإيقاعات الغربية ومسيرة كاملة خذينا منها بعض التفاصيل في لقاء معنا في ليلة من الليالي. خليكم معنا مواصلين معكم على موجات إذاعة الوطنية التونسية.

يعني خلينا ساعة ثانية للأغاني الطربية. كان هذا صوت نجاة من أحلى ما غنيت في حياتها. شكرا لكم على المتابعة، أنتم أحلى أصدقاء وأحلى أحبة. مازلنا مواصلين مع الموسيقى، وكل عادة ديما نقول لكم خليكم شوية نستمع سيدة الغناء العربي السيدة أم كلثوم. شكرا لكم على المتابعة، أنتم أحلى أصدقاء وأحلى أحبة كل عادة. وتحياتي لرفيق دربي اللي رافقوني اليوم، حمزة سفار في الهندسة التقنية، عمر جبيلي في إخراج صفحة الإذاعة الوطنية التونسية، عبتي في الوسلدي في تنسيق الحصة، ومعكم أميني بول عريس. تقولكم زيدوا شوية، ما زال صوت أم كلثوم في حكم علينا الهواء. إلى اللقاء.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزير الداخلية يشرف على حفل تخرج الدورتين التطبيقيتين 10 للضباط و6 لعرفاء الحماية المدنية بمقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية، مؤكدا في كلمة ألقاها بالمناسبة أن الدولة التونسية تولي أهمية بالغة لتطوير مختلف أسلاك وزارة الداخلية، وهو ما تجسده الجهود المتواصلة الرامية إلى الارتقاء بمنظومة التكوين والتأهيل باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مؤسسات قوية، وذلك من خلال لتطوير البنية التحتية التكوينية وتحديث الوسائل البيداغوجية وتعزيز التعاون مع المؤسسات النظيرة والمنظمات الدولية المختصة. نمو ملحوظ لنشاط الدفع الإلكتروني والمنظومات البنكية في تونس خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، وتحسن واضح في استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول والتجارة الإلكترونية مقابل تراجع لافت في الاعتماد على السكوك الورقية التقليدية وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي. البريد التونسي يحذر حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكترونية والمحافظ الرقمية ولات ودينار من بعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. المعهد الوطني للاستهلاك ينظم ورشة عمل ثانية يوم 10 من جوان الجاري وأخرى ثالثة يوم 17 من الشهر ذاته، سيتم خلالهما تحديد الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية لمقاومة التبذير الغذائي وإعداد خطة تنفيذية وإرساء آلية متابعة وتقييم لتنفيذها. قريباً انطلاق العمل بمنصة نجدة للجلطة الدماغية في إطار تقريب المواطن من المؤسسات الاستشفائية وتوجيه المصاب بجلطة دماغية إلى أقرب مؤسسة صحية حسب ما أفاد به مدير عام الصحة وليد نعيجة. سلسلة من المدارس الصيفية تنظمها مدينة العلوم بمقرها بالعاصمة وفي فروعها بالجهات خلال شهري جوان وجويليا لفائدة التلاميذ في مجالات الإيقاظ العلمي والرياضيات والكيمياء والفيزياء. رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية يعبر عن استعداد مؤسسته لمواصلة دعم الجهود الرامية إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين تونس والبرازيل واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، وذلك خلال لقائه اليوم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النبتي. ومثل اللقاء وفق بلاغ صادر عن الوزارة فرصة لاستعراض واقع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وآفاق تطويرها. وإلى آخر أخبار العالم، شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي جديد على شمال وجنوب غزة، وفلسطينيون يقولون إن القصف المتواصل منذ إعلان وقف إطلاق النار بالطائرات والمسيرات حال دون عودة الهدوء إلى غزة وسط استمرار سقوط الضحايا في مختلف المناطق. تواصل الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان. وختاماً، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدعو إيران إلى معاودة التواصل معه ليتسنى استئناف عمليات التفتيش في مواقع قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل قبل عام. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
4: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. وثائق وحقائق.
5: وثائق وحقائق،
6: بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
7: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذة صفاء بكير. مرحبا بك أستاذة صفاء.
8: مرحبا بك عايش.
7: وسيكون موضوع لقائنا معك اليوم حول التجربة التحديثية في تونس من 1956 إلى 1969، مستندين في ذلك إلى أطروحة الدكتوراه ناقشتها في الآونة الأخيرة بكلية الأداب والفنون الإنسانية بمنوبة بإشراف الأستاذ الهادي جلاب الذي نتوجه له بالتحية. وفي الحقيقة هي أطروحة متكاملة حظيت لنقل برضا لجنة المناقشة وقد تبعتها شخصيا، ولكن نظرا لأنها تشمل تقريبا عديد المحاور ربما سنركز على الباب الثاني منها، لأن الباب الأول يهم ربما بناء دولة حديثة أو المسار السياسي للتحديث، وفيه غصتي في جملة من المفاهيم وتعمقت فيها مع محاولة تنزيلها في الواقع أو في الإطار التونسي. ولكن يهمنا ربما في هذه الحصة على الأقل الباب الثاني من هذه الأطروحة، ويتعلق بالبعد الاجتماعي والاقتصادي للتحديث في دولة الاستقلال، طبعا نعم. في نفس الفترة الزمنية يعني من 1956 إلى 1969. عادة طبعا ما نسأل ضيفنا عندما يكون مختصا في التاريخ عن مصادره، المصادر التي اعتمدها قبل أن نتناول محاور البحث أو نقاط التي ركز عليها في دراسته، سواء كانت أطروحة أو ماستير أو كتاب أو مقال علمي. ولكن فقط ليس المفهوم، ولكن الفترة المقصود بها 1956 يعني سنة الاستقلال،
8: نعم.
7: ولماذا 1969؟
8: 1969 يتزامن مع نهاية ما يسمى بتجربة التعاضد الاقتصادية التي تم اعتمادها في الستينات، ومع انتهاء سنة 69 انتهت بدورها هذه التجربة، ودخلنا في تجربة اقتصادية مغايرة مع
7: من الاشتراكية
8: إلى العودة
7: أو الانفتاح. نعود إلى مسألة طبعا المصادر، وهي أثيرة لدينا، وربما مما يميز هذا البرنامج اهتمامه بهذه المسألة. أي مصادر اعتمدت؟ هل معنوات في مدى تنوعها أيضا؟
8: في الواقع مسألة المصادر بالنسبة لعمل في الفترة المعاصرة، نعلم خاصة بالنسبة للفترة التي نحن بصدد دراستها، فهناك تضارب في المصادر، وهذا يطرح مشكلة ضرب الوثائق ببعضها حتى نصل إلى نتائج مقاربة نوعا ما إلى الموضوعية. فحاولنا اعتماد بالأساس على المادة المصدرية الأرشيفية، خاصة الوثائق الموجودة بالأرشيف الوطني في خلال دراستنا لأهم الأبواب التي تعرضنا إليها. أو
7: إلى الأرشيف الوطني، يعني
8: الأرشيف الوطني
7: الذي يديره المشرف عليك وجدت تسهيلات الأستاذ هادي جلاب، ليس فقط هو مؤرخ طبعا، ولكن هو أيضا مدير عام
8: الأرشيف الوطني،
7: وهو الذي يشرف على طروحتي.
8: نعم، وهو مشكور.
7: هذا ربما يسر لك، نعرف راه مش سهل، ليس من السهل أحيانا النفاذ إلى بعض الأرشيفات أو بعض الملفات، أحيانا حتى بعض الملفات، هذا ملاحظة ربما تهم الطلبة، لا تكون حتى موجودة في المنظومة الرقمية في البحث، ولكن
8: نعم.
7: ربما
8: خاصة التي تعود إلى الفترة الاستعمارية أو حتى ما قبل،
7: حتى التحويلات الجديدة من الوزارات
8: نعم،
7: فما تحويلات جديدة لم يقع تنظيمها بعد ربما في إطار معين رقمي خاصة. نعود إلى جانب الأرشيف الوطني التونسي، أرى أمامي عدة سلسلات، ولكن جانب الأرشيف الوطني
8: هي بالأساس مصادر وثائق رسمية للدولة، كما نجد طبعا الرائد الرسمي بكل المجلات القانونية، الأوامر العليا، النصوص القانونية دونك والتراتبية،
7: مثال أمام الاتفاقيات التونسية الفرنسية
8: مثلا، اتفاقية الاستقلال أو الاتفاقيات حول المسائل القانونية،
7: اتفاقية 3 جوان 1955،
8: نعم، اتفاقية الاستقلال الداخلي 3 جوان، ثم أيضا اتفاقيات حتى الاستقلال التام، الاتفاقيات التي تم إبرامها بخصوص نقل ملكيات أراضي مثلا، أو كل هذه الوثائق الرسمية.
7: ربما المؤسسات الأخرى التي استعنت بها لإثراء
8: مركز التوثيق الوطني، خاصة مركز
7: سيدين يعني.
8: سيدين، وكل الشكر لكل العاملين بهذا المركز للإحاطة التي يقومون بها
7: أين الباحثين. أرشيف وطني نعرفه في، وقلنا عنه في شارع 9 أبريل.
8: نعم
7: هكذا.
8: هو يعني
7: في تونس العاصمة،
8: في العاصمة محاذي للوزارة الداخلية. وهو مركز مهم فيه وثائق، خاصة الوثائق الصحف، الصحف سواء في الفترة، في نهاية الفترة، في بداية
7: الصحف، بمعنى هي منظمة حسب المواضيع.
8: نعم منظمة حسب المواضيع وهي مقننة ومرقنة، فهي صحف مهمة. ويعني بالنسبة للعمل تقريبا معظم الصحف التي قمت بالتطرق إليها اعتمدتها من مركز التوثيق الوطني.
7: ولكن هناك أيضا حسب رأمامي بالنسبة لمركز التوثيق الوطني عندما أعطي إليه ليس فقط صحف، هناك يبدو لي بعض النشريات الرسمية أو شيء من هذا القبيل.
8: نعم حتى المجلات.
7: أعطي مثال هنا أنقل عنك وعن أطروحتك، السكان ولادات ووفيات من 1955 إلى 1988، 700 على 184. هذا ترقيم ربما الكود نتاع
8: الملف
7: في ملف هذا في المركز التوثيق الوطني. مثلا أجد أيضا الصحة العمومية خطاب ألقاه البهي لدغم في افتتاح المؤتمر القومي للتعاضد الفلاحي يوم 20 أوت 1964. يعني نجد نص الخطاب.
8: أي نص الخطاب يعني كامل
7: كامل. ليس فقط خطب. أعتقد عندما واكبت المناقشة اعتمدت كثيرا على خطب الرئيس لحبيب بورقيبة.
8: نعم باعتباري
7: نتكلم هنا عن الرئيس.
8: عن الرئيس طبعا. طبعا فهو يعتبر من الفاعلين الأساسيين في هذه الفترة، فمن الضروري العودة إلى النصوص البورقيبية سواء المقالات خطب.
7: الخطب أين نجدها؟ خطب الرئيس
8: نجدها بورقيبة. في معهد تاريخ تونس المعاصر في منوبة. ونجدها أيضا حتى في المكتبة الوطنية
7: كمجلدات حوالي 30 كتاب. هذوكم أجزاء ذوكم.
8: أي فيها أجزاء، فيها أجزاء مرقمة أيضا وفيها بالفترات.
7: ولكن هناك نوع آخر مصادر أيضا اعتمدته، لأن هناك فاعلون عندما تحدث عن تجربة تحديث أو المشروع بناء الدولة لنقل لابد أنها ليس فقط طبعا بورقيبة أو من أشرنا إليه به لدغم كان رقم 2 طبعا في الفترة
8: طبعاً.
7: لماذا أشرنا به لدغم؟ لأنه سياسيا كان مباشرة بعد لحبيب بورقيبة
8: وهناك شخصيات أخرى لدغم. عديدة من
7: ولكن إلى جانب هاتين الشخصيتين
8: قمت مثلاً باعتماد مثلاً مذكرات، مثلا مذكرات أو حتى شهادات شفوية.
7: نسمي من مثلا؟
8: مثلا مذكرات المسعدي، محمود المسعدي، عندما درسنا مسألة التعليم وسياسة التعليمية في تونس اعتمدنا عديد من المذكرات.
7: المهم العديد من المذكرات لشخصيات وزراء،
8: لشخصيات طبعا
7: مثلا نقول أحمد المستيري، أحمد بن صالح أهم
8: مثلا. حتى البيجي قائد سبسي باعتباري قد قام بتأليف مذكراتي بطريقة
7: فترة متأخرة
8: نوعا ما، ولكن كانت مهمة جدا.
7: الأهم والمهم هو نشرها بالفرنسية ثم وقع تعريبها.
8: نعم
7: هكذا.
8: رأمي
7: أيضا بشير بوعلي. لكن طبعا المراجع عديدة. بالنسبة للباهي لدغم الزعامة الهادئة.
8: نعم.
7: ذكريات وشهادات وخواطر من 1970 دار نيرفانا دي في نوفمبر. طبعا شخصيات أخرى كثيرة والمراجع عديدة. طبعا البحوث التي تناولت هذه الفترة من المؤرخين عديدة جدا، والصحف طبعا كثيرة. أشرت أنك عدت إلى المركز الوطني للتوثيق. بالنسبة للمحور الأول، باب الأول الذي لن نتوقف عنده لأن الحصة لا تسمح باستيفاء كل ما تناولته بالبحث أستاذ صافي بكير حول التجربة التحديثية في تونس بعد الاستقلال إلى غاية 1969، ولكن في إشارة قصيرة موجزة رأيت أنك اهتممت كثيرا بالجانب المفهومي. يعني استغرق منك يعني جهدا كبيرا. ماذا يمكن القول في هذا الشأن المتعلق بالحداثة والتحديث في تونس، وأي علاقة لهما بالواقع التونسي بعد الاستقلال؟
8: في الواقع أهمية العودة إلى المفاهيم وتأصيل المفاهيم هي ضرورية، باعتبار أن عنوان أصلا عنوان أطروحة والتجربة التحديثية، فمن الضروري ومن المهم جدا العودة إلى المفاهيم. فمن خلال دراستنا للجانب النظري ممكن أن أقول أن كل من مفهوم الحداثة والتحديث هناك لبس كبير بين المفهومين وخلط أيضا، وبالتالي كان من الضروري البحث في أصل كل من هذه المفاهيم. فالمفكرون في الغرب مثلا سواء في فكر التنوير أو لدى علماء الاجتماع أجمعوا على أن الحداثة هي وليدة مسار تاريخي متكامل يشمل جل القطاعات سواء سياسية اقتصادية أو اجتماعية.
7: حسب رأيك أنت ما توصلت إليه، هل توفرت هذه الشروط بالنسبة لتونس بعد الاستقلال؟
8: يمكن أن نقول أن الواقع الذي توصلنا إليه هو في الحقيقة هي تجربة تحديث أكثر منها حداثة، لأن الحداثة تعطي أولوية مطلقة للعقل وللذات الإنسانية وتشترط خاصة ضرورة فصل الدين عن السياسة. وحتى
7: لم يقع هذا وسنراه بعد قليل، لم تقع إجراءات في هذا الاتجاه، يعني كأنه الحداثة لم تكن متوفرة، ولكن هناك أفهم من كلامك في هذا المدخل على الأقل كأنك أو ربما الأحداث التي درستها والوقائع هي التي فرضت عليك ذلك، كان مسألة مسقطة أو يعني فوقية. كأنه فما إرادة للتحديث أكثر منه فما توفر شروط حقيقية للحداثة.
8: نعم.
7: هكذا فهمت؟
8: نعم، شروط التحديث هو وجود مخاض تاريخي مع ضرورة طبعا وجود الحرية كشرط رئيسي، ولكن يجب أن يكون هناك استمرارية ومخاض ينتج هذه العملية.
7: لم يكن متوفر هذا
8: لم يكن طبعا
7: معهد خير الدين ما درجنا على قولها على الأقل السائد يسود القول أن تونس منذ عهد يعني منتصف القرن حتى قبل خير الدين بشوية من عهد يعني سابق
8: هناك محاولات إصلاح
7: واستمرت حتى الفترة الاستعمارية.
8: طبعا هناك محاولات إصلاح ولكنها لم تكن بالعمق المطلوب الذي قد يخلق يعني نواة للحداثة. فالتحديث هنا يمكن أن نقول أن التجربة التونسية هي تعتبر يعني تقرب أكثر لمفهوم التحديث، لأن التحديث هو الأداة الملموسة والوسيلة التي يتم خلالها تطبيق الحداثة. ففكرة أن التجربة التونسية
7: لن نغوص كثيرا في الجانب المفهومي والفلسفي ربما لأنه هذا يتطلب ربما حصة خاصة، وندخل حتى في اختصاصات أخرى ربما تتجاوز حدود هذا البرنامج، ولكن أنت في الجزء الباب الأول طبعا أنت تطرقت لمسألة المفاهيم في الباب الأول من بحثك، وأصلت نظرية المفهوم التحديث، وأيضا الأرضية أشرت للأرضية التي مهدت لبروز نخبة القرن العشرين. من علاماته أشرت مثلا في الباب الأول إلى أن العمل الوطني معنى عمل التحرر الوطني أو حركة الوطنية هي مدخل للتحديث، كيف ذلك؟ يعني أشرت إلى بعض صدور الصحف، بروز النقابات والجمعيات يعني والأحزاب، يعني هذه كل مؤشرات متاع تحديث سياسي. يعني
8: نعم، إن الكتابات الفكرية التي تم إصدارها في تلك الفترة سواء في منتصف القرن 19 إلى نهايته أو حتى بداية القرن 20 لها أهمية في بلورة وتغيير الفكر والواقع السياسي، وقد وصل صدى هذه الكتابات إلى خارج البلاد، وأصبح معظم هذه الكتابات بمثابة السبيل الوحيد لدى الباحثين لدراسة تاريخ تونس على امتداد القرن 19 وحتى قبيل احراز البلاد على الاستقلال. ولكن رغم وجود هذه النزعة الإصلاحية لدى النخبة وتعدد الكتابات فهي ظلت في ركاب السلطة
7: يعني بعد الاستقلال تقصدين؟
8: بعد الاستقلال وحتى قبل الاستقلال، حتى في تجربة القرن.
7: أنا سألتك الآن عن الفترة قبل الاستقلال. نعرف أن البحوث التاريخية عندما تقولين 1950-1969 تبدأين ما قبل 56 تمهيدا للعتبة الأولى لبحثك به. قلنا أشرنا لن تقف عندها، فما مختصين حتى في الفكر الإصلاحي والنهضة وكذا وغير ذلك، العربية والإسلامية والنهضة التونسية وغير ذلك. الفكر هذا معروف ورموزه جنرال حسين والبلدية ومؤسسات هذا حتى قبل دخول الاستعمار، عند دخول الاستعمار الفرنسي والدستور طبعا وعهد الأمان والغاء الرق وغير ذلك من إجراءات وتحديث الجيش. في الفترة الاستعمارية طبعا هناك عملت صدمة حضارية نوعا ما، عملت صدمة بخلاف الهوية، مسألة الهوية والمحاولة المحافظة عليها ربما ذاك مسألة زادة أخذت جهدا من الوطنيين التونسيين. ولكن أشرتي في بحثك أن الحزب مثلا الحر الدستوري القديم والذي سيخرج عنها ربما الحزب الدستوري الجديد بعد 10 سنوات أو 12 سنة، وصفتي بأنه حزب تقليدي محافظ.
8: نعم،
7: رغم أن مولدتي بالإصلاح هكذا حكمت عليه.
8: نعم، هو ليس حكمه، لكن حتى في حال وجود مقارنة بينه وبين الحزب الجديد فيعتبر هو مفهوم الحزب القديم جاء لأن هناك حزب جديد جاء بأفكار مغايرة يعني قريبة أكثر للغرب، للأفكار التحررية أكثر، لأن الحزب القديم هو مقارنة بالحزب الجديد يعتبر حزب تقليدي
7: في الأساليب وليس في البرنامج.
8: طبعاً في
7: لم يغير برنامجه، ما أعرفه شخصيا من ثقافتي العامة في الحركة الوطنية وأزعم أني أفهم قليلا فيها، أنه البرنامج لم يتغير، برنامج سياسي مثلا مؤتمر نهج من العرش يعني بتاع 33، فمؤتمر صار حتى قبل الانشقاق في 34. يعني النقاط السياسية اللي متغير، ما تغير هو الأساليب النضالية،
8: طبعا
7: ما يسميه بورقيبة بالنضال المباشر واتصال مباشر وأحيانا التصعيد، ما تعرف يقع مفاوضات. بورقيبة كان في مفاوضات عام 36، العديد لا يعلمون ذلك، وكتبها عبد العزيز الثعلبي في الكلمة الحاسمة، اتهمه بأنه كان يتفاوض على ما يسمى السيد المزدوجة، هذا عام 36 مع حكومة الجبهة الشعبية و 37. ولكن عندما فشلت المفاوضات كان التصعيد في نهاية 37 و 38. هذا أسلوب تعلمه، ربما تعلمته النخبة التونسية في الخارج، يعني عند دراستها في الخارج وطلاعها على تجارب سياسية جديدة، ليس فقط صالونات مثل الحزب القديم وكذا، فما أساليب جديدة. والتصعيد تم ذلك في 52.
8: في 52
7: فشل المفاوضات لحكومة شنيق، فشل المفاوضات على الحكم الذاتي، تم التصعيد. في بنزرت فشل المفاوضات مع شارل ديغول على بنزرت وعلى الجنوب زاد التونسي، تمت معركة الجلاء في 19-22 جويلية، وكانت يعني دائما يأتي تصعيد بعد فشل المفاوضات، تكرر 3 مرات، والشهداء معناه من عشرات الشهداء في 38 إلى مئات الشهداء في 52-55 إلى آلاف الشهداء في بنزرت، الكلفة كانت أعلى. به ندخل في صميم موضوعنا المتعلق ب الفترة التي درستها، البعد الاجتماعي والاقتصادي لتحديث دولة الاستقلال. بدأت بالمسألة التشريعية، ما في ذلك القضاء والإدارة، ماذا تم في هذه المسألة متعلقة بالجانب التشريعي والإداري والقضائي، أهم النقاط التي ركزت عليها بالنسبة.
8: في المدخل الاجتماعي طبعا حاولنا التركيز على قضية التشريعات، لأن عملية تونسة الإدارة أو تغيير التشريع هي عملية يعني مهمة ضرورية في هذه الفترة بعد فترة طويلة من الاستعمار امتدت على سنوات طويلة، فمن الضروري في البداية التركيز على تغيير التشريعات. مثلا تم تغيير الوضع القانوني للأراضي، مثلا تحدثنا حتى في العمل على تغيير صبغة الأراضي، إصدار قانون تأميم الأراضي في 64.
7: قبل ذلك هناك مسألة الأوقاف،
8: وحتى مسألة الأوقاف طبعا،
7: يعني كنت نزلت مسألة التحديث في إطارها، عندما أقول تحديث الأوقاف مؤسسة تقليدية
8: نعم
7: دينية. إلغاء الأوقاف في 1900 على مرتين العامة والخاصة 56 و57 هو إجراء تحديثي يدخل في سياق البعد التحديثي في المسألة العقارية. إذن من الإجراءات الأخرى التحديثية ربما في هذا المجال.
8: إذن بالنسبة لتونس القضاء الإدارة، تغيير كما قلنا التشريع في إصلاح الأوقاف، توحيد القضاء التونسي،
7: إلغاء الأوقاف يعني
8: إلغاء الأوقاف وإصلاح يعني إصلاح الوضع القضائي للأراضي، توحيد القضاء التونسي.
7: إيش معناها توحيد القضاء التونسي؟
8: توحيد القضاء يعني بعد أن كان القضاء مقسم إلى يعني محاكم شرعية، الأحبار أحبار اليهود والمحاكم يعني الأجنبية، أصبحت كل المحاكم موحدة تحت القضاء التونسي. كما تم إدخال طبعا إصلاحات على يعني في هذا الجانب، في الجانب القضائي، كذلك إصلاح الإدارة من خلال تعصير إلغاء الخطط القديمة، مراجعة
7: مثلا شنو الخطط القديمة؟
8: يعني الخطط الاستعمارية التي مثلا وجود المراقبين المدنيين في الولايات وغيره، دونك تم توحيد
7: إلغاء القيادات،
8: إلغاء القيادات،
7: خصصنا حصة مدى في الفارت أعتقد مع معناها حول القيد الأحواز، ولكن هي من الخطط القديمة جدا في الحقيقة
8: طبعا،
7: وإلغاها كأنه يحب التحديث يعني
8: طبعا،
7: وتغييرها بالوالي هكذا،
8: تغييرها بالوالي. وأصلا فكرة تصفية النخبة المخزنية والجهاز الاستعماري جاء من هنا، من تغيير وتحديث الإدارة، لأن الإدارة هي القاطرة التي ستقود بقية يعني التفريعات.
7: أشرت إلى مراجعة التقسيم الإداري، ما المقصود بذلك التقسيم الإداري؟
8: يعني التقسيم الإداري
7: للبلاد، يعني
8: للبلاد نحكي على الأقاليم هنا
7: والولايات.
8: نعم، النظام البلدي، إعادة إصلاح النظام البلدي، وهي في الحقيقة كانت من ضروريات يعني وضع عدالة ما بين الأقاليم،
7: عناش أقاليم وقتها
8: لا ماناش نحكي
7: نستعملوش
8: أي ما المفهوم هو ما
7: ولكن ولايات أهم
8: الأهم الولايات
7: ولايات معتمديات يعني على شكل كانت عنا قبل قيادة ومشيخة وخليفة وكذا
8: تم إلغاء الخطط القديمة
7: وأصبحت ولاية ومعتمدية وعمدة
8: وتعود بالنظر إلى السلطة المركزية طبعا
7: أي الولي يمثل هناك تقريبا حوالي 13 ولاية
8: تقريبا
7: بعد الاستقلال 13 ولاية
8: ثم تم الترفيه فيها فيما بعد
7: تدريجيا
8: كذلك قلنا من أهم الأبواب التي ولا من أهم الاتجاهات التي تم التركيز عليها في هذا العمل هو التعليم باعتباره قاطرة للتحديث. إذن قمنا بالتطرق لمسألة توحيد التعليم وعقلنته وتعصيره.
7: متى تم ذلك أول مرة؟
8: فكر التعليم هو أسلحة التعليم جاء مع حتى قبل الاستقلال يعني من فترة الاستعمارية هناك محاولات لإصلاح التعليم التقليدي خاصة التعليم بجامعة زيتونة تأسيس المدارس مثل مدارس
7: ولكن بعد الاستقلال فترة
8: الاستقلال
7: أهم إجراءات
8: أهم إجراءات هو قانون 58 الذي يعني جاء من خلال تركيز مخطط عشري. قبل ذلك إذا تم تركيز قانون 1958 المنظم للعملية التربوية والذي من خلاله يعني تم تركيز
7: ما الجديد نظام الذي أتى به قانون التعليم الجديد هذا؟
8: طبعا تعرضت لقانون 58 جاء بإجراءات جديدة يعني تهتم بالوضع بما أنه الأولوية بالنسبة لدولة الاستقلال كانت هي التركيز بالأساس على التعليم محاولة عقلانته نشر الوعي لدى العامة محاربة الأمية التي كانت يعني من أهم ممكن أن أقول من الأشياء
7: الأمراض الاجتماعية إلى جانب الفقر هناك
8: أمية مرتفعة جدا ومجتمع أمي لا
7: قد تصل إلى 60-70%
8: طبعا أمية. وعملية تقبل الإصلاحات والتحديث
7: خاصة في صفوف البنات والنساء
8: طبعا في صفوف البنات والنساء والأريف. وهذا منعكس على أشياء أخرى منعكس على مجالات أخرى مثل الديموغرافيا التي قمنا كذلك بدراستها سنتعرض إليها.
7: لكن أشرت النقائص هناك نقائص في التجربة التعليمية.
8: طبعا هناك نقائص.
7: شنو هي أهم النقائص؟
8: نتائج التي.
7: أعتقد في الصفحة بالنسبة لنقائص التجربة التعليمية صفحة 187 أشرت إلى أو 194 توقفت عند نقائص التجربة التعليمية تقصدين يعني من 1958. يعني من صدور قانون في عهد المسعدي ككاتب دولة للتربية يعني القومية هكذا كنا نقول ما قلوش تربية وطنية قلت
8: تربية قومية
7: يعني المفهوم القومي بمعنى ناسيونال هنا وربما يكون أصح لغوية لأن الوطن يشن في هذا البرنامج عديد المرات الوطن هو باتريوتيك الوطني مش ناسيونال به نرجع
8: نقائص التجربة ممكن ارتفاع نمو الديموغرافي هو الذي عرقل مبدأ الانتشار الأفقي للتعليم ومن أهم العوامل طبعا في ضعف المردودية هو ضعف وتدهور الوضع الاجتماعي للتلاميذ لأن كما قلنا أن الأوضاع الاجتماعية هي التي لديها انعكاس مباشر على وضع التلاميذ إضافة إلى تواضع تكوين إطار التدريس. نحن أمام إطار تدريس غير متكون جيدا.
7: عجب في بالي أنا مدارس ترشيح المعلمين كانت مميزة جدا على الأقل أذكر والدي رحمه الله كان معلما وكان تكوينهم يحكي لي أفضل ما لدينا في الرسم في الخط العربي في اللغة في كذا في حتى بداية الفلسفة اللي عنا رواد تدريس الفلسفة عنا كانوا يدرسون في مدارس ترشيح المعلمين ما كانوش برشا كانت عنا في تونس في المستير يبدو لي بعد زيد بشوي بشوي يعني ولكن كانت تخرج في نخبة مميزة من المعلمين ولعبوا دور كبير
8: نعم هي نخبة ولكن المدارس. المشكلة
7: لا أقصد معناها التعليم يكفي أن نقارن بين التجربة التي أنت بصددها وما حدث بعدها في السبعينات والثمانينات وتراجع هذا تقييم ربما عليه اختلاف ولكن تراجع مستوى واضح هذا بين التكوين في عهد
8: البداية والتكوين نبع
7: في عهد الستينات وما بعدها
8: لكن هنا المشكل ليس في تكوين فقط المشكل في نقص الإطارات
7: نقص العدد
8: عدد
7: وتعويض يعني الفرنسيين
8: وتعويضهم صح أحسن
7: أخذت سنوات الفرنسيين
8: طبعا أخذت سنوات طويلة وحتى أحمد بن صالح بنفسه يقول أن تطبيق غاية إصلاح التعليم بينت عديد النقائص واللي برزت نتائجها سلبية من أبرزها طبعا مسألة تكوين المعلمين في جميع المستويات تعميم التعليم ودمقراطته اصطدم بنقص الإطارات ويقول أن يجب تنظيم عملية الانتداب وتكوين الإطار التربوي وفي الواقع هو أصلا تم تباين، هناك تباين في المواقف حول البرنامج الإصلاحي. هناك من يرى أن الإصلاحات هي مكسب، بينما هناك آخرون يعتبرون أن هذه السياسة من شأنها أن تقصي التعليم الديني الذي يمثل الأصالة.
7: حتى تدرس اللغة الفرنسية
8: وطبعا
7: فأنا سنة تبدأ دراستها من سنة ثانية وسنة رابعة، ولكن بالنسبة للجنة هذه صارت لجنة لتقييم عشرية المسعدي، وعلى إثرها تم تغيير المسعدي بأحمد بن صالح على رأس وزارة التربية يعني. واللجنة هذه طرقت إلى الانقطاع المدرسي
8: بسبب الظروف الاجتماعية.
7: معناها توا احنا نتحدث بكثير من الإعجاب ربما، ولكن اللجنة اللي تعملت في 1967 توصلت إلى تقييم سلبي نوعا ما على العشرية.
8: نعم.
7: يعني طبعا احنا بعد 50 سنة نتذكر انها كانت مميزة، ولكن هما
8: وقت
7: بعد 10 سنوات هكذا. انت النقائص هذه اكيد رك كنت تتحدثين احمد بن صالح هو كان ترأس تلك اللجنة.
8: نعم.
7: وبعد على ضوء تقاريرها هو اللي ولا وزير للتربية لعام فقط، لأنه سيقع الإطاحة به مع نهاية الفترة التي درستها. سنواصل الحديث في هذا السياق أستاذة صفي بكير، ولكن لو سمحت ستوقف قليل مع هذا النغم ثم لنعوده.

0: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق. وضيفتنا اليوم الأستاذة صفاء بكير، وموضوعنا حول التجربة التحديثية في تونس من 1956 إلى 1969، مستندين في ذلك إلى طروح الدكتوراه أنجزتها في التاريخ المعاصر بإشراف الأستاذ الهادي جلاب. وأشرنا في الجزء الأول من هذا اللقاء أننا سنركز على الباب الثاني من الطروح المتعلق بالبعد الاجتماعي والاقتصادي للتحديث في دولة الاستقلال، مع التوقف قليلا عند أهم المصادر التي اعتمدتها ضيفتنا من الأرشيف الوطني التونسي والمركز التوثيق الوطني وخطب الرئيس بورقيبة وشهادات ومذكرات من الوزراء الفاعلين لنقل، والفاعلين بصفة عامة، لأن هناك أكثر من فاعل ليس فقط الحكومية، يعني هناك المنظمات والجمعيات والاتحاد العام تسوغل وغيره. بالنسبة للنقطة الأولى، اهتممت كثيرا بالجانب التشريعي مثل إلغاء الأوقاف، إجراءات تحديثية معروفة، ولكن توقفت كثيرا عند تجربة تحديث التعليم انطلاقا من 58. أشرنا إلى في الجزء الأول إلى نقائص تلك التجربة، كشفت بعد 10 سنوات طبعا تم انتشار واسع للمدارس في الأرياف هكذا، وأيضا تكوين معلمين وجد حظهم خلال مدارس ترشيح المعلمين اللي هي لم تبدأ مع الاستقلال طبعا. لدينا اللي يكون نورمال بدأ معها. البعض لا يعرف أن المدرسة ترشيح المعلمين كان اسمها المعهد العلوي، الاسم الأصلي مش المعهد العلوي، هذا اللي هو معهد تحضيري تابع تعليم العالي، يعني دراسات بهو، يعني ركز نظام التعليم العمومي لوي ماشي. بالنسبة للنقطة الثانية التي اهتممت بها حول تحرير المرأة ووضع سياسة ديموغرافية جديدة، كيف ذلك أستاذة صفاء بكير؟
1: بالنسبة لمسألة تحرير المرأة، تعتبر مسألة المرأة هي مسألة محورية في الموضوع، وأصلا هي مسألة مهمة بالنسبة لدولة الاستقلال، من خلال طبعا إصدار مجلة الأحوال الشخصية التي تعتبر
0: متى كان ذلك؟
1: مجلة الأحوال الشخصية تم إصدارها في أوت
0: 13 أوت
1: طبعا 1956. إذن بالنسبة لمجلة الأحوال الشخصية، إذن تعتبر انتصارا، انتصار النخبة التونسية للمرأة وضمان حق قانوني طبعا لحقوقها.
0: ما الجديد الذي أتت به هذه المجلة؟
1: تهيئة أرضية تشريعية جديدة،
0: منع تعدد الزوجات،
1: المساواة التامة بين الجنسين، يعني سمحت للمرأة،
0: ليست مساواة تامة في الإرث، ليس هناك لم توفر المساواة في الإرث.
1: هناك قمت بمحاولة فهم أو التطرق لهذه المسألة، هل أن مجلة الأحوال الشخصية هي قامت، هي تقوم على فكرة المساواة التامة أو لا؟ فمن نقائصها ممكن هو مسألة، وتعرضت إليها طبعا، مسألة الميراث ومسألة أيضا هناك بعض.
0: إذن هي لم توفر المساواة التامة في كل شيء،
1: في كل شيء، ولكن هي تعتبر ثورية. مسألة الطلاق، سن الزواج، تحديد سن الزواج، هناك عديد المسائل التي تطرقت إليها. كذلك من خلال دراسة يعني موضوع المرأة، لم أتطرق فقط لمسألة التشريعات وقانون مجلة الأحوال الشخصية رغم أهميتها، كذلك تعرضت إلى دور المرأة في بناء الدولة.
0: كيف ذلك؟
1: من خلال التنظيمات النسائية.
0: شنو أهم التنظيمات؟
1: التنظيمات مثلا، هناك تركيز أو هناك وجود حركة من طرف يعني النساء التونسيات اللواتي قمنا بالوصول
0: اتحاد نسائي، يعني
1: اتحاد طبعا الاتحاد النسائي، موجود عديد الشخصيات النسائية التي كان لها دور.
0: من برز في العشرية التي درستها وأكثر شوية من العشرية 13 سنة من 56-69، من هي أبرز الوجوه النسائية التي برزت كفاعلة في مجال تحديث الوضع الاجتماعي للمرأة؟
1: مثلا نتحدث على بشيرة بن مراد التي تعتبر
0: بعد في بالي بعد الاستقلال تم تغييبها بشيرة بن مراد،
1: ولكن قبل الاستقلال كان لها دور
0: 56-69،
1: اي حتى قبل الاستقلال كان لها دور هام باعتبارها من المثقفات القليلات، لان تعرف ان التعليم عند المرأة في تونس كانت المرأة تقريبا
0: من مغيبة. النساء بعد الاستقلال تم تجاوز يعني طبعا لاعتبارات معينة، يعني ظهرت نساء اخريات الى جانب، يعني لم يعد الحديث عن بشيرة بن مراد بعد الاستقلال، هناك اسماء أخرى برزت سواء في اتحاد نسائي أو في حتى في النقابات. نذكر أنا مثلا زوجة المسعدي، زوجة محمود المسعدي، شريفة، يعني شريفة المسعدي لعبت دور كبير حتى في النقابة في الاتحاد العام تنس الشغل، ولعبت حتى في كمتفقدة أيضا أعتقد، وفي إصدار الكتب وغير ذلك المدرسية. إلى جانب طبعا هناك راضي الحداد برزت، وخاصة الاتحاد النسائي لعب دور في المشروع الكبير الذي اهتم به بورقيبة شخصيا ولكن يبدو لي أيضا بتعاون دولي وفي برامج دولية معينة لا نخوض فيها كثيرا، ولكن مسألة تنظيم العائلة أنت ركزتي في مسار تحديث الأسرة على سياسة تنظيم العائلة والسيطرة على النمو الديموغرافي غير ربما المقدور عليه اقتصاديا واجتماعيا. أهم لاحظته بالنسبة لهذه التجربة السكانية مرتكزاتها وتطورها وإشكالياتها ربما وأهدافها
1: بالنسبة لسياسة التنظيم العائلي، قد تكون سياسة بالنسبة للجانب التونسي هي مختلفة تماما عن معظم الدول سواء المجاورة أو حتى دول أخرى. يعني وجود نظام صحي عمومي، تركيز نظام صحي للحد من انتشار الأمراض، يعني ونتائج التجربة هي التي تتحدث عنها. عندما نتحدث عن انخفاض في معدلات الخصوبة، تراجع نسب الولادات والوفيات، تغير التركيبة أصلا البنيوية للمجتمع التونسي
0: خاصة وفيات الأطفال
1: وتراجع
0: عند الولادة،
1: طبعا عند الولادة
0: ارتفاع
1: عمر الحياة
0: أيضا. تعرف كانت فما نسبة هامة زادة من وفيات حتى الأمهات عند الوضع يعني في بعد الحمل نتيجة الحمل، ولكن خاصة الأطفال تقليل نسب وفيات الرضع هي من أهم مؤشرات التنمية. وكان تعرف مفهوم التنمية كان هو المستعمل، يعني هو الطاغي، يعني
1: هو طاغي حتى في تجربة ديموغرافية، والتي كانت من الضروري أن تتماشى مع الوضع الاقتصادي للدولة، وطبعا تتم دراسة نتائجها قبل تركيزها. فسياسة السياسة الديموغرافية،
0: أنت في الصفحة 228 توقفتي عند 228 عند أهداف السياسة السكانية التونسية. المسألة الديموغرافية مسألة أساسية في أي مشروع مجتمعي سواء اقتصاديا واجتماعيا. ما هي أهداف تلك السياسة في نهاية الخمسينات وبداية الستينات بالنسبة للدولة التونسية؟
1: أهدافها في الواقع هو الرغبة في استكمال المسار التحديثي طبعا الذي رسمته حكومة الاستقلال، ووضع مخططات استباقية حتى لا تصطدم سياسة الدولة بأي عائق من شأنه أن يعطل نتائج التنمية
0: بطريقة أكثر ملموسة. أهداف عملية ملموسة، مثلا هل هناك مؤشرات إحصائيات أرقام كان المراد الوصول إليها، أم هي فقط يعني إرادات عامة ورغبات عامة؟ هل تبعتي ربما المنجزات الفعلية على المستوى الإحصائي على المستوى الأرقام مثلا لكي نفهم بطريقة ملموسة؟
1: هي كما قلت نتائجها أسبابها الرئيسية هو الخوف من الارتفاع الديموغرافي في البداية. فالتخوف من الارتفاع الديموغرافي الذي قد تشهده الدولة في السنوات اللاحقة هو الذي اضطر دولة الاستقلال لاعتماد هذه السياسة.
0: هل هناك أرقام مؤشرات معينة؟
1: هناك أرقام ارتفاع عدد الأطباء، انخفاض مؤشرات الخصوبة.
0: أرقام.
1: مثلا معدل الخصوبة الإجمالي كان في سنة 56 هو معدل الإنجاب كان 7.2 طفل لكل امرأة، أصبح مع في سنة 75 مثلا أو في بداية الثمانينات 4.64 طفل لكل امرأة. كذلك انخفاض الولادات ونمو طبيعي الذي انخفض تراجع في 56 كان تقريبا 50 بالألف نسبة الولادات الخام، أصبحت 36 بالألف مع سنة 75. أيضا تراجع معدل الوفيات الذي كان 25 بالألف سنة 56 أصبح 10 بالألف.
0: وأعتقد أن الدولة قامت بإجراءات ربما زجرية أو رقابية لكي تشجع لجانب طبعا وسائل انتشار وسائل نشر وسائل منع الحمل عن طريق طبعا المنظمات الوطنية القومية يقولوا كلمة الاتحاد النسائي وغيره، ولكن فما أيضا ديوان، هناك
1: ديوان القومي للأسرة والعمران البشري الذي كان الذي مد ولا قام بتركيز برنامج مهم على مستوى الأسرة والمرأة، ونتائج كما قلنا يعني جاءت نتائج سريعة.
0: هل تفاعلت إيجابيا في الأرياف مثلا؟ ليس من السهل التغلغل في الأرياف بالنسبة لهيك للدولة.
1: نعم
0: طبعا المجتمع المدني هو نوعا ما مؤمم، هو مجتمع مدني مش منفصل على أجهزة الدولة من وزارات وكذا، ولو كتابات الدولة كانت تسمى ولكن أعتقد أنها لعبت فعلا دور هام بالنسبة للمرأة.
1: طبعا
0: المنظمات
1: هي التي قامت بالوصول إلى أقصى ولا إلى أقاصي البلاد، ووصلت إلى المرأة الريفية باعتبارها المسؤولة على العملية الإنجابية،
0: يمكن تدخل للمنازل ويمكن
1: وساهمت
0: يعني إذا كان هي ما جاتش للمؤسسة المؤسسة تذهب إليها
1: تذهب إليها. نعم تذهب إليها، وباعتبار من أهم كذلك نتائج هذه التجربة الديمغرافية ما بينته دراسة الديوان الوطني القومي للأسرة بأن التجربة أعطت نتائج ممتازة وقل أن عرفتها بلدان مضاهية لتونس. في ظرف 30 سنة فقط بلغت المرحلة الأخيرة من انتقالها الديمغرافي وأصبح فيها تنظيم لحجم العائلة بواسطة كما قلنا موانع الحملة العصرية. ورغم هذا النجاح الكبير في السيطرة على الديمغرافيا إلا أن المجتمع التونسي أخذ في الاقتراب شيئا فشيئا نحو التهرم السكاني.
0: فما نقد تولي
1: هذا
0: توا بعد الثمانينات كنا نشكر في رواحنا ونمجدوا بالمقارنة مع بلدان شقيقة عربية وإسلامية في التحكم في النمو الديمغرافي اللي بدأت في نهاية الخمسينات يعني مع دولة الاستقلال في صريحة، وكان الرئيس بورقيبة شخصيا كان يتابع في هذه المسألة مع طبعا المسؤولين على القطاعات المعنية في الصحة والمرأة وغير ذلك. ولكن بعد السنوات الأخيرة بدأنا نسمع أن تلك السياسة ربما كان من الأفضل مراجعتها في بعد عقدين أو ثلاثة.
1: نعم.
0: لأنه فما نوع من التهرم السكاني أصبحنا نعيشه.
1: تجديد الأجيال.
0: بالنسبة لآخر نقطة أنت اهتممتي بها هي سياسة التخطيط. ما يعني من مظاهر التحديث الاقتصادي هي ما يسمى بالمخططات، وعندنا وزارة التصميم كان يسمى التصميم ليس فقط تخطيط، يقولوا تصميم. أبرز رمز ربما كان أحمد بن صالح. كيف تناولتي هذه المسألة؟ طبعا هي من مؤشرات تحديث أنت اعتبرتها
1: طبعاً.
0: في عوض الفوضى الاقتصادية وكذا الدولة تتحكم في المسار وتضع أهداف وما يسمى يعني المجتمع الكل يسير خلف الدولة لتحقيق تلك الأهداف والقطاعات فما يبدو لي قطاعات ثلاث اشتراكي أو خاص وعمومي واشتراكي أو تعاضدي.
1: نعم. إذن بالنسبة للخيارات الاقتصادية بعد الاستقلال كان لها انعكاسات كبيرة. اعتماد المخطط في حد ذاته هو شيء ممكن أن أقوله واعتماد المخطط الذي وضعه الاتحاد العام التونسي للشغل هو
0: تبني البرنامج
1: الاقتصادي. البرنامج الاقتصادي نعم هو بمثابة وجود يعني مسار سنقوم باتباعه وهذا مهم بالنسبة لدولة
0: نامية. متى بدأت تجربة المخطط العشري؟ أعتقد تحدثت عن وضع أهداف المخطط العشري في صفحة 259 من أطروحاتك. صفحة 259 تحدثت عن بلورة مشروع التعاضد ورصد أهم أهدافه. أعرف أن مثلا كان ضيفنا في هذا البرنامج أستاذ أحمد بن صالح الشهيد شهوية، وعندما ذكرته بما يلام عليه أو ينتقد أن بعض الناس انتحروا كذا لأنه تم افتكاك أرزاقهم وراضيهم، قال لي راه كان عندنا مشكلة الشتات تشتت الملكية وكان باش نجيبوا مكننا ونجيبوا آلات حديثة ما تنجمش تكون رونتابل يعني عندها جدوى اقتصادية في قطعة صغيرة من الأرض، لابد من تجميع الأراضي باش حتى الآليات يمكن تكون عندها مردودية معقولة اقتصاديا. ولكن هذا طبعا كان فوقيا، كان يعني بالضغط والإكراه ورغم الجهود اللي كان يقوم بها برقيبة بالخطب وحتى هو بن صالح يخطب عنا يبدو لي حتى تسجيلات للخطب حتى متاع بن صالح مش كان فقط برقيبة، فمحاولات جهد للإقناع ولكن لم يكن كافيا. لماذا فشل ذلك المشروع؟ مشروع الوحدات الإنتاجية في الحقيقة كانت تسمى تقريبا أو وحدات الإنتاج شيء من هذا القبيل يعني هذه التعاضديات، لماذا فشل هذا أو أفشل؟ هو يقول أفشل.
1: أفشل نعم.
0: ليس فشل، لا يقبل بن صالح بكلمة رحمه الله ولكن يقول أفشل. لماذا لنقول فشل هذا المشروع؟
1: في الواقع هناك عديد الأسباب لعدم نجاح التجربة
0: التعاضدية
1: طبعا. فإذا قبلت جهات الشمال في أغلب الأحوال الإصلاح والدخول في التجربة الجديدة فما رد ذلك تينة مواطني هذه الجهات وطبيعة النشاط الفلاحي اللي كان يعتمد على الزراعة الكبرى. فكذلك شهدت التجربة مناهضة شديدة من طرف المنتجين للسياسة التعاضدية نظرا لتغلغل فكرة الملكية الفردية والعمل للحساب الخاص لديهم.
0: جانب نفسي يعني طبيعي
1: هذه رد يخلص من الدولة.
0: رد رأس مالي على كل فكرة اشتراكية. هناك غريزة هذه كلمة راهو ديما تتقال مش خاصة بينا، هذه رد جاهز يعني به مسألة نفسية يعني أنه الإنسان كأنه يميل بطبيعته هذه ما فيهاش إثباتات في التاريخ أما يقال أنه كأنه فما يميل هكذا إلى الملكية الفردية به. وشنو آخر في التجربة نتاعنا التونسية؟ لماذا هاو نجحت في سكندينافيا هو مثلا في السويد وغيرها التعاضديات في

0: حتى في التجاره،
1: حتى في التجاره عمليه التعميم هذه ما كانتش محسوبه.
0: انا لم تعد فقط تعضديات فلاحيه وليت حتى التجاره وغيرها وخدماتيه وكذا
1: في كل شيء. وداير حتى احمد بن صالح اكد انه ما كانش راضي على قرار التعميم، التعميم اللي تاخذه يرى انه هو تاخذه بورقيبه خاطر كان عشوائي وما استندش لدراسات ميدانيه،
0: ولكن هو تحمل الكلفه سياسيا وسجنيا، سجن ومحاكمته كانه يعني خيانه مؤتمن، كانه يعني لم يكن امينا على ما حمله اياه بورقيبه من مسؤوليه. تعرف راهو عنده بورقيبه ديما هذه مع الوزراء نتاعو دائما يحمل وزراءه، هو اسمه وزير، الوزير يقع الوزير.
1: ثم حاجه اخرى،
0: ولكن هناك براغماتيه شرط اليه بالنسبه للبورقيبه. طبعا لم يكن بورقيبه يعني مهتما في البدايه في الحركه الوطنيه بالمساله الاقتصاديه، ولكن تم تبني برنامج اقتصادي واجتماعي الاتحاد ليقال انه استلهم ايضا نماذج اجنبيه، ليس هذا موضوعنا لانه التحديث من الصعب الا تستلهم نماذج اخرى سابقه لك ومتقدمه عليك، هذا طبيعي عبر الحضارات، ليس فقط لان كما يقول ابن خلدون المغلوب مولع بتقليد الغالب لكي يصبح مثله، ليس حبا فيه لكي يتفوق عليه ربما. به تغير المسار التحديث في نهايه الفتره 69، فما ما يسمى فتره تامل.
1: أي صحيح.
0: فترة تأمل، ولكن مباشرة بعد تم تكليف الهادي الميرة لشد الوزارة الأولى، وشنو التوجه الجديد للدولة بعد الاشتراكية الدستورية سماه هو مؤتمر بنزرت، احنا لم نشير إليه، تم إقرار برنامج تعاضدي في مؤتمر بنزرت 1864 هكذا. في 1964 1970 تحول جديد نحو ماذا؟
1: نحو النظام الليبرالي، العودة أو إلى ما يسمى بالنظام الاقتصاد الحر، الذهاب إلى تخلص من التعاضديات. وفي الواقع بورقيبة جاء تغير رأيته بخصوص الاقتصاد التونسي، خاصة مع تغير الواقع الجديد اللي جاء في نهاية الستينيات وتدهور الوضع بعد التجربة واللي تسبب فيه قلنا التعميم. فالهنية ذيك على حكينا على البراغماتية البورقيبية واللي توقفت في حدود الواقع المعيش. دونك تجربة لهنا الاقتصادية ولا سواء رأسمالية ولا تعاضدية باش تلقى ديما.
0: أنت عندما توقفتي في سنة 1969 سواء كانت يعني البيلون الحصيلة، سواء كان في موضوع التعليم أو المرأة، وإحنا لم نتعرض إلى المؤسسات الصناعية وتونست المؤسسات ومؤسسات جديدة والدواوين ديوان وطني كذا، ونذكر أنه تم تكريمه في آخر حياته لأنه يقول القيد جزاء سينمار أهم شخصية في الفترة التي درستها، ربما هو عنده برشا وزارات ولكن تكرمته حتى ستيك، حتى الكهرباء، شركة الكهرباء والغاز كذا يعني في قبل وفاته. طبعا هناك عديد الدواوين، المؤسسات، المجمعات، الأقلية، التنمية، الأقطاب التنمية، حب يعمل 5 أقطاب تنمية هكا علاش جاب صدرت بمحال التلوث، ولكن مع الأسف ولكن كانت في بالهم تولي قطب صناعي في المجال التحويل الكيميائي يعني للفوسفات وغير ذلك، وبالنسبة للمعمل العجين، الورق، معمل كذا يعني،
1: والسكر في بيجة، الحلفة متاع القصرية
0: والفولير وغير ذلك. إذا هناك مشاريع متعددة المتوقف عندها، ولكن آخر كلمة، كيف يمكن الحكم على هذه التجربة ككل، ليس فقط فيما يتعلق بالتعاضد، تجربة تحديثية بكل أبعادها الاجتماعية التعليمية الصناعية والاقتصادية؟
1: يمكن تلخيص هذا أنه اللي عرفته تونس يندرج في خانة التحديث المفروض، ذاك علاش ما نجحش برشا أبعاده،
0: المفروض
1: اللي
0: فوقي يعني
1: فوقي اللي أنجزته النخبة السياسية الحاكمة، ورغم اللي حققته من عصرنا في المؤسسات والتشريع والإدارة، التأثير متاعه ما قعدش، ما تغلغلش في المجتمع،
0: كانه سطحي يعني
1: نوعا ما سطحي.
0: علاش وقع تراجع في عديد القطاعات؟
1: ذاك علاش بعد الثورة زاد رجعنا نحكيه مرة أخرى على مشاكل في بيننا، سيد خلصنا منهم يا أخي، رجعنا نحكيه عليه مرة أخرى، خاصة
0: حتى في مستوى الذهنيات والعقلية. أشكرك جزيل الشكر أستاذة صفاء بكير، متمني توفيق في باقي أعمالك وبحوثك، وأشكر مستمعينا ومستمعاتنا حسن الصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.

0: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
2: انتصف الليل هنا في تونس مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في عناوين هذه النشرة: إطلاق حاضنة للشركات الناشئة في الصحة خلال قمة الجسر للذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية 2026. مع انطلاق موسم الحصاد 2026، ديوان الحبوب يدعو الفلاحين إلى احترام شروط الجودة وإجراءات الوقاية من الحرائق. وفي العالم، إيران تعلن وقف الهجمات على إسرائيل وتلوح برد أكثر حزما إذا تكررت الهجمات الصهيونية على بناها التحتية للطاقة. تفاصيل الأنباء. بحضور 250 مشاركا من ممثلي شركات ناشئة ومستثمرين وأطباء وخبراء وفاعلين في القطاع الصحي، كفاءات تونسية مقيمة بالخارج، نظمت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال بالشراكة مع الجمعية التونسية للأطباء حول العالم أمس بتونس النسخة الأولى من قمة الجسر للذكاء الصناعي والرعاية الصحية 2026. التظاهرة تهدف إلى بناء جسر للابتكار وربط تكنولوجيا بالاستثمار في قطاع الصحة. رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين جويعة يضيف في تصريح لنجاة أحسن:
3: بالشراكة مع الجمعية التونسية للأطباء حول العالم، هي جمعية تضم حوالي 6600 طبيب، شفنا أنهم الأطباء هذوما عندهم الرغبة في الرجوع والاستثمار في تونس. حاولنا نذلوا الصعوبات، حاولنا نتصلوا بصنع القرار فور انفستير في تونس. هذوما ناس مش يخلقوا ثروة، هذوما ناس مش يشغلوا. نعرفوا القطاع الصحي في تونس يشغل حوالي 150 ألف يد عاملة مباشرة وغير مباشرة، يساهم في الناتج القومي الإجمالي بقيمة 6-7%، دون قطاع يفوت دوره الاجتماعي رافعة حقيقية للاقتصاد. ركزنا في المنظمة الوطنية لرواد الأعمال على القطاع هذا في تشجيع جاليتنا المختصة والأطباء خاصة للاستثمار في تونس.
2: رئيس جمعية الأطباء التونسيين حول العالم مروان قرب أعلن إمضاء 3 اتفاقيات لخلق مناخ ريادة الأعمال في القطاع الصحي بتونس من خلال استعمال التكنولوجيا الحديثة.
4: عملنا بارتنريا مع جمعية رواد الأعمال في تونس، وعملنا معهم شراكة باش نصنعوا مع تحارنا شركات الناشئة في السونتي باش نجموا ليزاكومباني ونقويوهم باش ينجموا يخرجوا على الساحة الخارجية. حاضنا معناتها منصة، معناتها انكوباتور اكسيليراتور في السونتي، سيستيم معناتها اللي يخلي الستارت اب يكون مش وحده، مع مجموعة من الأطباء، مجموعة من المستثمرين باش يعاونوا بلان جوريديك باش يصنع الشركة نتاعو، باش يجيبوا له قروض باش نجموا يبيعوا له البرودوي نتاعو كان صنعوا في تونس ولا خارج تونس. والحاضنة هذه تحمي. عملنا اليوم 3 اتفاقيات، هدف هي نخلقوا طبيب رائد اعمال عنده ثقافه الذكاء الاصطناعي. اي كليه في الدومين بيبليك ولا بريفي مع تدخل معنا في شراكه معنا، حتى مش هدف نتاعنا نخلقوا ثقافه جديده للطبيب، ثقافه موازيه للطب نتاعو اللي قراه، ثقافه رياده الاعمال وثقافه الذكاء الاصطناعي، وكيفاش يكون الطبيب هذايا نجم يخدم مع الشركات الناشئه ويكونها ويحسنها باش تبيع في الاسواق الخارجيه.
2: دعا ديوان الحبوب بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب لصبتي 2026، دعا الفلاحين إلى الالتزام بالإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف بمراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. وأكد ديوان في بلاغه أمس ضرورة التثبت من نسبة رطوبة الحبوب قبل الشروع في الحصاد على ألا تتجاوز 14% للحفاظ على جودة المحصول وتأمين عمليات الخزن والتجميع. كما شدد على أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحرائق والحد من ضياع المحصول عبر التأكد من جاهزية آلات الحصاد والجرارات وإخضاعها للصيانة والفحص الفني. أعلن مدير عام الغابات بوزارة الفلاحة محمد نوفل بن حاحة فقدان حوالي 70,000 هكتار من الغطاء الغابي بسبب الحرائق منذ الثورة. بن حاحة أكد للإذاعة الوطنية الاستعداد الجيد للتوقي من الحرائق خلال فصل الصيف. سمية الفرجاني:
5: وتسجيل أكثر من 100 حريق خلال ماي المنقضي، يؤكد مدير عام الغابات بوزارة الفلاحة محمد نوفل بن حاحة، ويقول إن مصبات النفايات العشوائية تزيد الوضع سوءا.
6: منذ الثورة تقريبا عن 70,000 هكتار اللي مشات دون اعتبار التأثير متاع ليزانسكت اللي يضربوا الغابة، فجزء يصير فيه تجدد طبيعي وفما جزء يتطلب تدخل الإنسان. احنا على مستوى الإدارة في 3 سنوات الأخيرة قمنا تجير في حدود 10,000 هكتار، تقريبا 5,000 أو 6,000 هكتار اللي هي جهود مكونات المجتمع المدني. للأسف احنا في شهر مي شهدنا 107 حريق، جزء كبير منها مناطق الحصايد ومناطق الحبوب كان عندها تأثير زاد على الغابة.
5: برنامج جديد للتوقي من الحرائق،
6: أشغال متاع الطرائد النارية لونتروتيان متاعها، وإلا في فتح جديد، وإلا في تهيئة المسالك الغابية، عمل متواصل. النقاط السوداء هي الغابات الكثيفة، جهة سجنان، نفزة، عين جمالة، تبرقة، اللي يزيدها سواد أكثر للأسف وجود بعض المصبات العشوائية في وسط الغابة. أفعال البشرية ديما تغلب العوامل الطبيعية، اللي عن قصد ولا عن غير قصد. تجربة جديدة باش نقوموا بها هي الشباب المتطوعين اللي باش يكونوا هما متساكنين أصليين للغابة في العطل المدرسية متاعهم، باش يساهموا في الإبلاغ عن كل نشاط ماهوش عادي في وسط الغابة.
5: وأعلن مدير عام الغابات بوزارة الفلاحة محمد نوفل بن حاحة عن إعداد خطة استراتيجية جديدة لتنمية الموارد الغابية
6: تشمل الفترة 2016-2050، واللي كانت بالأساس خطة تشاركية فيها دور كبير للجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي في تنمية الموارد الغابية بطريقة مستدامة.
5: وزارة الفلاحة أكدت أن حماية الغابات من الحرائق عمل تشاركي بين الإدارة وكافة شرائح المجتمع.
2: ينظم المعهد الوطني للاستهلاك ورشتي عمل في 10 و17 من جوان الجاري بهدف وضع الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية لمقاومة التبذير الغذائي. وأكد مدير عام المعهد الوطني للاستهلاك محمد شكري رجب أن التبذير الغذائي يمثل آفة حقيقية تشكل تحديا اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا بارزا للبلاد. وتشير تقديرات المعهد الوطني للاستهلاك إلى أن 5% من إنفاق الأسر شهريا يوجه لطعام يقع هدره، بما تصل قيمته على المستوى الوطني إلى 570 مليون دينار سنويا. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء أمس انطلاق عملية اعتماد ممثلي المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس. ويمكن لجميع المترشحين المقبولين نهائيا والراغبين في ملاحظة مختلف مراحل هذا الاستحقاق الانتخابي إيداع مطالب الاعتماد الخاصة بممثليهم بمقر الإدارة الجهوية للهيئة، وذلك كامل أيام الأسبوع باستثناء يوم الأحد وفقا للتوقيت الإداري، على أن تتواصل العملية إلى غاية 20 جوان الجارية. حذر البريد التونسي حرفاءه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمي والت إيدينار من بعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. وأكد البريد التونسي مساء أمس أنه لا علاقة له بهذه المواقع، وذكر بأنه لا يطلب كلمة العبور والرقم السري الخاصين بحرفائه، مشيرا من جهة أخرى إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ينتحل صفة المؤسسة أو منتجاتها.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
2: في أخبار العالم، أعلنت إيران وقف هجماتها على إسرائيل ملوحة برد أكثر حزما إذا تكررت الهجمات الصهيونية على البنى التحتية للطاقة الإيرانية. وكشفت مصادر طبية في إيران عن تسجيل 12 موقع إصابة في البلاد من دون سقوط قتلى أو جرحى. يأتي ذلك في وقت حذر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو من أنه سيتركه لوحده في المعركة إن شن حربا شاملة على إيران، وقال إنه يتوقع التواصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع طهران قريبا. طهران من جانبها أعلنت أن واشنطن أدخلت تعديلا على مسودة مذكرة التفاهم واصفة الخطوة الأمريكية بغير المقبولة. وأضاف الجانب الإيراني أنه لا يمكن التوصل إلى أي اتفاق إذا لم يتم الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات، نافيا أن يكون الملف النووي محور المفاوضات الحالية مع الجانب الأمريكي. على الجبهة اللبنانية، شن الطيران الحربي الصهيوني أمس غارات على عدة بلدات في جنوب لبنان، ما أوقع عددا من القتلى، بينهم 5 سقطوا قرب مقر الصليب الأحمر في مدينة سور. في المقابل، أعلن حزب الله أن مقاتليه نفذوا أمس سلسلة عمليات استهدفت مواقع وتجمعات لآليات تابعة لجيش الاحتلال في جنوب لبنان. سياسيا، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بيروت تتفاوض حاليا على اتفاق عدم اعتداء مع الكيان الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه يحاول الاستفادة من الرغبة الشخصية لنظيره الأمريكي دونالد ترامب في إنهاء الحرب وفق تعبيره. في هذا الخبر يتكامل هذا الموعد الإخباري، قدمناه لحضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء فيه في عناوين: إطلاق حاضنة للشركات الناشئة في الصحة خلال قمة الجسر للذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية 2026. مع انطلاق موسم الحصاد 2026، ديوان الحبوب يدعو الفلاحين لاحترام شروط الجودة وإجراءات الوقاية من الحرائق. وفي العالم، إيران تعلن وقف الهجمات على إسرائيل وتلوح برد أكثر حزما إذا تكررت الهجمات الصهيونية على بناها التحتية للطاقة. دمتم في رعاية الله.
0: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: عاشق لال الصفر مداح القمر.
3: أنا بعشقك، أنا كل لك،
4: سأقول لك.

0: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بكم مستمعينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في لقاء موال العشاق. من الآن إلى الساعة 3 فجرا نؤمن لكم رحلة إلى عوالم الزمن الجميل، وفي كل مرة نكونوا مع مختارات غنائية حول موضوع ليلة اخترنا هكا، بما أنه الطقس اللي ولدت فيه النسمة وعلامات الصيف وانتهت الاختبارات والامتحانات، بقاو مجموعة من التلاميذ والطلبة مازالوا يعديوا إن شاء الله بالنجاح، وأكيد فمش كون ساهر معانا توا ويحضر إن شاء الله مربوحة كما نقول نحن بالتونسي، وإن شاء الله نتيجة إيجابية وموفقين جميعا. يلا في لقانا رفيق دربي في هذا اللقاء المباشر كريم المدب ونادر عطية من أمام ميكروفون الإذاعة الوطنية التونسية، تحية لعبد اللطيف السيد في التنسيق، وإحنا معاكم بمختاراتنا الغنائية، شعارنا ديما القليل من الكلام والكثير من الأنغام والفقرات اللي تأثف هذا اللقاء المباشر. ونبدأ بفقرة الكلمة تغني.
1: الكلمة تغني.
2: الكلمة تغني.
0: الكلمة تغني. الليلة الكلمات حول أجواء النسمة والبحر والأجواء الصيفية. سمعنا كارم محمود على شط بحر الهواء، باش نقعدوا على نفس الموجة والإيقاع، باش نسمعوا جورج وسوف روحي النسمة، فيروز نسم علينا الهواء، أنا بعشق البحر محمد منير، وعيناك ليال صيفية ماجد الرومي. يلا أعطينيكم فقرة ولمحة على مختاراتنا الغنائية، نمشيوا صوت شكون نسمعوا توا؟ صوت فيروز نسم علينا الهواء.

0: موال العشاق.
1: هذا هو إيقاعنا في موال العشاق، إيقاع النسمة وأجواء الصيفية، وإحنا ما زلنا نسمع في المختارات الغنائية واللهجات الموسيقية. بدينا بالشرقي، راهو ما زال باش نسمعوا التونسي، توا باش نسمعوا روبريز محمد منير لغنية نجاة الصغيرة أنا بعشق البحر، وزيدا باش نسمعوا عينيك ليالي الصيفية للفنانة الكبيرة ماجدة الرومي. والأجواء ذي أكيد اللي يسمعوا فينا وتو يعملوا في الدوليشة بعد الامتحانات، وممكن زيدا فما شكون ماخذ إجازة وما زالت الإجازات والمناسبات، وعلى إيقاع التحضير للمهرجانات نقول لكم إن شاء الله تعديوا أوقات ممتعة، خاصة على موجات الإذاعة الوطنية.

0: موال العشاق في توقيت نص الليل و47 دقيقة. أهلا وسهلا بكم مستمعينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. موال العشاق يتواصل معكم حتى الساعة 3 فجرا. من فقرات لقانا في موال العشاق نبلاء الحرف.
1: نبلاء الحرف.
2: نبلاء الحرف.
0: في كل مرة في فقرة نبلاء الحرف خاطر ديما نركزوا على الفنان وهو اللي ياخذ الضوء الأكبر ربما والاهتمام، ولكن ننساو الحقوق المجاورة. يعني في الملكية الفكرية فما حقوق مجاورة اللي هما اللي يصنعوا في الأغنية الشاعر والملحن. اليوم حبينا نحكيو على شاعر تونسي قدم ترجمات رشيقة عن الفرنسية لعدد من أعمال كبيرة، وعرفناه يمكن أكثر احنا من في السمع، عرفناه في تعاملات فنية مع فنان كبير اللي هو لطفي بوشناق. حبينا نسمعه من كلماته في هذا اللقاء، نسمعه أنا حبيت وتحبيت، كتب كلماتها إدم فتحي، وزيدا باش نسمعو غنية نسايا على موجات الإذاعة الوطنية بإمضاء الفنان لطفي بوشناق.

تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.